0: لقد مات فمن يواريه؟ سؤال يبكي ويبكي. كان والدا حنونا وأبا عطوفا، لكنه لم يعرف حق ربه عليه، رفض كل محاولات الإقناع. الدنيا مظلمة في وجه علي، فقد كان يتحرق لسماع التوحيد من أبيه، يتمنى لو أن أباه قال لا إله إلا الله. دموع علي وقلبه بين يدي نبيه، ونبيه صلى الله عليه وسلم كان طبيبا للقلوب، طبيبا للنفوس. قال لابن عمه الحزين: اذهب فوار أباك ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. انطلق علي فغسل مع إخوته أباه وكفنه، ولما عاد أمره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فاغتسل، ثم جاء فدعا له بدعوات سرته وفرجت همه وغمه، دعوات يصف تأثيرها عليه فيقول: دعالي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. هكذا غاب أبو طالب عن المشهد، وهكذا ابتهج أبو جهل ومن معه، وهم يرون أحد الجدران التي كان يستند إليها عليه السلام قد انهار. سر الوثنيون وصفا لهم الجو ليمارسوا ما شاءوا من تنكيل، حتى قال أحد المؤمنين: ما زالت قريش كاعة مترددة حتى توفي أبو طالب. لم يكن موت أبي طالب آخر الأحزان ولا نهاية الآلام. ففي مكان آخر ترقد خديجة رضي الله عنها، فللسن أحكامها وللمعاناة حدودها، وهن عظمها رضي الله عنها، وهي الآن وسط الحزن والحصار والظلم تضعف شيئا فشيئا، حتى لازمت الفراش فلم تستطع مغادرته. بناتها يبكين من حولها، وزوجها عليه السلام حزين يتأملها، يتأمل هذا الوفاء الذي يحتضر بجانبه، يتأمل هذا الحب الذي يوشك على السفر، يتأمل المرأة التي أسكنته كل غرف قلبها وأشرعت له كل بساتينه. يبكي الحبيبة التي قال عنها: لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. وتموت خديجة فيبكي عليه السلام، ويعلو نشيج فاطمة وزينب وأم كلثوم. أما رقية فيا لحزن رقية، هي هناك خلف البحار غريبة شريدة في الحبشة، لم تحظ بتمريضها ولا بقبلة وداع منها. رحلت خديجة، رحلت خديجة، ولكن عن المعاناة. سافرت إلى حيث قصرها اللؤلؤي الذي لا صخب فيه ولا تعب. أما ذكراها فذكر الحبيب الذي يزيد الشوق للجنة كلما هبت أحرف اسمه، أو أطرب القلب صوت يذكر برسمه. ذكرى خديجة يهب عندما يطرق الباب ويلتقي الأحباب. ذكرى خديجة يهب مع هذه المرأة التي تدخل عليه عليه السلام فيقدم لها الطعام ويناولها بيده وكأنها أمه، يفعل ذلك إكراما لحبيبته.
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيت اليوم موقفا محرجا لأم في أحد المحال التجارية. كانت الأم في قسم الأزياء الرجالية، كان معها ابنها الذي على ما يبدو في بداية العشرينات، شاب مراهق. كان الشاب منشغلا بالهاتف والأم تبحث بين الأزياء الرجالية وتخطف النظر إلى ابنها ترى إن كان يناسبه هذا أو ذاك. اقتربت إليه وسألته سؤالا هامسا، وكانت حريصة على أن يكون صوتها خافتا. فجأة نظر إليها نظرة قاسية وحادة وثابتة وقال: ما أعرف. أحنت الأم رأسها وذهبت لتباشر عملها في اختيار أزياء ابنها، ولازال هو منهمكا في الهاتف. عادت إليه بعد لحظات لتخبره شيئا أو تسأله ثانية على ما يبدو، وأيضا بصوت هامس وخافت. هنا كانت المفاجأة، حيث رد عليها بصوت عال: لا تسأليني، خلاص. بهذه الطريقة وبصوت عال، لدرجة أننا ومن كنا حولها انتبهنا لصوته وانتبهنا لإحراجها. شعرت بأن الأم لم تحاول رفع رأسها حتى لا تشاهد علامات الاستفهام في عيون من كان حولها، واتجهت مباشرة إلى قسم الأزياء في محاولة لتغيير الموضوع، لتحضر مرة قبعة ومرة زيا ومرة بنطالا لتأخذ رأيه به. انتهى الموقف عند هذا الحد، ولكن ابتدأ معي أنا، حيث تخيلت صورة كاملة لهذا الشاب. تخيلته عندما كان طفلا، عندما كان يسأل أمه سؤالا تلو الآخر، طفل فضولي يحاول أن يعرف كل شيء. وكيف كانت أمه ترد عليه وعلى كل الأسئلة وهي ضاحكة منشرحة فرحة بأن طفلها يسأل، بأنه يريد أن يتعلم. عدت بالشاب حيث كان طفلا، وكيف تحملت تلك الأم عنادها، كيف تحملته، وكيف تحملت صراخه، وكيف كانت تغير ملابسه، وكيف كانت تنظفه، وكيف كانت تهتم بأناقته وبجماله وبنظافته وبصحته. ماذا أقول؟ عدت بذلك الشاب حيث كان طفلا، وكيف كانت الأم عندما أصيب بالجدر المائي، كيف راعت ومسحت على جروحه، وكيف كانت تسهر الليالي وهو يبكي ويئن وهي تبكي معه وتتألم لألمه، وهو لم يتحمل مجرد سؤالين من أمه. عدت بذلك الشاب إلى الوراء، كيف تلك اللحظات عندما دخل المدرسة، وكيف كانت تنتظره وتحتضنه وتشجعه وتدعمه. عدت بذلك الشاب إلى الوراء، حيث كانت أمه تدافع عنه عندما يضربه أحد أو عندما يستقوي عليه أحد. كيف كانت السند، كيف كانت الحب، كيف كانت الرعاية، ولسنوات طويلة طويلة أفنت هذه الأم حياتها من أجل هذا الابن ومن أجل أبنائها، وهو لم يتحمل سؤالين منها. ومن مرحلة الطفولة أخذتني الصورة الخيالية إلى ما بعد الكبر. تخيلت الأم عندما تكون كبيرة في السن، وعندما تحتاج إلى متكئ، وعندما تحتاج إلى من يرعاها. هذا الشاب لم يتحمل سؤالين من أمه، فكيف ستكون حالتها حينما تكبر وحينما تهرم وحينما تحتاج لمن يكن عونا لها وسندا لها ومطببا لها؟ ربما يقول البعض بأني أبالغ، لكن بعض الكلام يجرح، بعض التصرفات تقهر، بعض الحركات تجعل أنينا في الداخل لا ينتهي صوته، ربما لا نسمعه ولكنه يبقى داخليا. رجوت الله أن يكون هذا الشاب من متابعي حتى ينتبه لخطأه. إنها أمه. الأم؟ ما هي الأم؟ المعنى كبير، لا يتسع للحظات ولا لساعات ولا لسنوات ولا لقرون. الكثير من الأبناء لا يدرك تلك البركة التي يعيش بها بوجود أمه وأبيه، لا يدرك أن الحياة ليست مجرد أصحاب وهواتف وأمور ظاهرية زائلة، بل هي أعمق من ذلك. وكثير من الأبناء لم يكونوا ما وصلوا إليه إلا ببركة والديهم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إن صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من الأخلاق التي دعا إليها ديننا الحنيف خلق الكرم. الكريم أيها الأحبة يعتبر من أهم ويعتبر من أفضل الأعمال التي دعا إليها ديننا الحنيف، وذلك في آيات الله عز وجل وفي كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما هو يا ترى الكرم؟ الكرم هو البذل للغير، هو أن يعطي الإنسان وغيره من دون أن ينتظر منهم لا جزاء ولا شكورا، وهو من يوصل النفع بلا عوض. إذن الكرم هو اسم جامع لكل ما يحمد، أي أمر فيه حمد وأي أمر فيه نفع فهذا هو الكرم. الكرم يكون بالمال ويكون بالعطاء، أيضا بالأخلاق الفاضلة، ويكون أيضا بكف الضر عن الناس، ويكون أيضا بالعفو والصفح عن الناس، ويكون أيضا برحابة الصدر مع الآخرين. فالكرم يجمع الصفات الحميدة والصفات العالية، والكريم يكون كريما في نفسه. كيف يكون ذلك؟ بألا يلتفت إلا إلى الأمور التي يكون فيها علو وسمو، ويكون أيضا كريما مع غيره بأن يبذل لهم من غير أن يطلب منهم شيئا. في كتاب الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الملائكة ودخلوا عليه وزاروه، قال لهم عليه الصلاة والسلام في الآية التي في سورة الذاريات أنه دعاهم إلى أن يأكلوا وقدم لهم الطعام وضيفهم، بل أكرمهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا نجد من المواقف التي فيها كرم وفيها بذل هو موسى عليه الصلاة والسلام حينما جاء من مدين متعبا، حينما جاء من مصر إلى مدين متعبا ورأى امرأتان تذودان، فماذا كان منه عليه الصلاة والسلام؟ قام وسقى لهما ثم تولى إلى الظل ولم يطلب منهما شيئا. الكرم في القرآن جاء بعدة معاني. من معاني الكرم في كتاب الله عز وجل أيها الأحبة معنى الحسن، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم كتاب كريم أي حسن. وأيضا من معاني الكرم هو السهل، فالله سبحانه وتعالى يقول قولا كريما، وذلك في بر الوالدين، وقل لهما قولا كريما. أيضا من معاني الكرم أيها الأحبة في القرآن معنى العظيم، وهذه كما جاء في آيات كثيرة في صفة لله عز وجل رب العرش الكريم بمعنى العظيم سبحانه وتعالى. ومن معاني الكرم في القرآن هو الكثير، يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب عن نساء أو أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن وأعتدنا لها رزقا كريما أي كثيرا. وأيضا من معاني الكرم هو الفضل، وهذا كما جاء في سورة الحجرات في قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أفضلكم. وأيضا يقول الله عز وجل في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم أي فضلنا بني آدم. وكذلك من معاني الكرم في القرآن هو الصفوح، وهذا كما جاء في سورة الانفطار في قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي الصفوح. فأيضا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله كريم يحب الكرم، فهذا دليل أيها الأحبة على أن الكرم صفة رائعة وجميلة للإنسان المسلم، وحري به أن يتخلق بها، وهي في الحقيقة فوائدها عظيمة، ففيها ثناء الناس وفيها قلة الخصوم وفيها أن نفع الكريم متعد إلى غيره، وفيها أيضا أنها زيادة في البركة والعمر ودلالة على زهد الإنسان في الدنيا، وفيها أيضا وأهمها وهو أنها محبة، أو الله عز وجل يحب هذه الصفة. وما أجمل الإنسان أن يتصف بالصفة التي فيها محبة لله. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الكرماء في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ويلبج التضاري بذكرك تسامح.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. محمد رسول الله. آل ياسر، ياسر وسمية وعمار. في ذات صباح بلغت إحدى القوافل القادمة من اليمن مشارف مكة، فلما أطل ياسر بن عمار الكناني على الكعبة المعظمة بهره سناها، وصفق قلبه فرحا برؤياها، إذ لم تكن عيناه قد سعدتا بمشاهدتها من قبل. لم يكن قدوم ياسر إلى مكة للتجارة كما كان شأن رجال القافلة، وإنما قدم إليها هو وأخواه الحارث ومالك ليبحثوا عن أخ لهم فقدوه منذ سنوات ولم يقفوا له على أثر. انطلق الفتية الثلاثة يبحثون عن أخيهم في كل مكان ويسألون عنه كل جماعة، حتى إذا يأسوا من لقائه اختلفت وجهاتهم. أما الحارث ومالك فعادا إلى مراتع الطفولة في اليمن، وأما ياسر فجذبته مكة إليها وأغرته بأن يتخذ لنفسه منها مقاما ووطنا. لم يكن يعلم ياسر بن عامر حين اتخذ قراره هذا أي مجد كتب له، ولم يكن يدري أنه دخل التاريخ من أوسع أبوابه، وأنه سيأتي من صلبه فتى يزدان به مفرق الدنيا كلما أحبت أن تتزين للناس. غير أن ياسرا لم تكن له في مكة عصبية تحميه ولا أسرة تمنعه، فكان لابد لغريب مثله من أن يحالف سيدا من سادات القوم، فما كان منه إلا أن حالف أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي. رأى أبو حذيفة في ياسر من كريم الشمائل ونبيل الخصائل ما حببه إليه، فزوجه من أمة له تدعى سمية بنت خباط، فكان أول ثمرات هذا الزواج غلام فرح به الأبوان أعظم الفرح ودعواه عمارا. وقد تضاعفت فرحتهم به حين حرره أبو حذيفة وأعتق رقبته. جعلت الأيام تمضي والسنون تمر، فإذا بياسر وسمية يغدوان شيخين معمرين، وإذا بعمار يصبح شابا ملء السمع والبصر. ثم أشرقت الأرض بنور ربها، وانبثق من بطاح مكة ضياء غمر الكون بالخير والبر وملأه بالعدل والإحسان. فلقد قام النبي الأمي يصدع برسالة ربه، وينذر قومه ويبشرهم ويدعوهم إلى ما فيه عز الدنيا وسعادة الآخرة. سمع عمار بن ياسر أخبار الدعوة الجديدة من أفواه الناس، ففتح لها سمعه وقلبه وعقله، لكنه حين وجد أن ما يصله عنها قليل ضئيل متضارب لا يروي له غلة، قال في نفسه: ويحك يا عمار، ما الذي يجعلك تظمأ والمورد منك قريب؟ هيا إلى صاحب الرسالة، هيا إلى محمد بن عبد الله، فعنده وعند أصحابه النبأ اليقين.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: مضى عمار بن ياسر من ساعته إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهناك سعد بلقاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسمع من قوله ما هز فؤاده هزا، فبسط يده له وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله. توجه عمار بن ياسر إلى أمه سمية فدعاها إلى الإسلام، فما أسرع أن استجابت لدعوته. ثم اتجه إلى أبيه ياسر فدعاه إلى ما دعا إليه أمه، فلم يكن أبوه أقل استجابة من أمه. طار خبر إسلام النفر الثلاثة إلى بني مخزوم، فاستشاطوا غضبا وتميزوا غيظة، وأقسموا ليردنهم عن إسلامهم أو ليردنهم موارد الهلكة. فجعلوا يأخذون الأبوين وفتاهما إلى بطحاء مكة ويلبسونهم دروع الحديد ويصهرونهم بأشعة الشمس ويمنعون عنهم الماء ويتعاقبون عليهم بالضرب، حتى إذا جفت منهم الحلوق ويبست العروق وتشققت الجلود وسالت الدماء تركوهم في ذلك اليوم ليعيدوا معهم الكرة في غدات اليوم التالي. ولقد مر بهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذات يوم وهم يعذبونهم ذلك العذاب، فحز في نفسه أنه لا يملك لهم قوة ولا نصرا، ووقف عليهم وقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فهدأت النفوس المعذبة وقرت العيون الشاخصة. لم يطل الأمر بالشيخين الكبيرين، أما سمية فمر بها أبو جهل وهي تعذب فشتمها أقذع الشتم وأسمعها قوارص الكلام، فلم تأبه له فجرد رمحه وطعنها به في أسفل بطنها، فخرجت حربة الرمح من ظهرها، فكانت أول من استشهد في الإسلام. وأما ياسر فمات تحت التعذيب وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اشتد الأذى على عمار بعد استشهاد أبويه، ولقد جاوز جلادوه في تعذيبه كل حد. وفي ذات يوم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسفا حزينا خجلا، وقد حاول أن ينظر إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وأن يملأ عينيه منه، فلم يستطع أن يرفع بصره إليه. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا عمار؟ فقال عمار: شر مستطير يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ فقال: عذبت أمس حتى نالني من الجهد والضر ما لو نزل بجبل لصدعه، ثم إن أعداء الله لم يكتفوا بما عرضوني له من حر الهواجر فأحرقوا جسدي بالنار، وما زالوا يرغمونني على النيل منك وذكر آلهتهم بخير حتى فعلت. ثم أخذ ينشج نشيجا يقطع القلوب، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: وكيف تجد قلبك يا عمار؟ فقال: أجده مطمئنا يا رسول الله. فقال: لا عليك، وإن عادوا إلى مثلها فعد إلى مثل ما قلت.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: ثم أكرم الله جل وعز عمارا وأنزل فيه قرآنا يتلى، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ولما أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، كان عمار بن ياسر في طليعة من هاجر إليها فرارا بدينه. فما إن بلغ قباء حيث ينزل المهاجرون حتى دعاهم إلى بناء مسجد يقيمون فيه الصلاة، فاستجابوا لطلبه. فكان المسجد الذي أقامه عمار بن ياسر أول مسجد بني في الإسلام، وحسبه بذلك سابقة وفضلا. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبادله حبا بحب، فكان إذا أقبل عليه قال: جاء الطيب المطيب. وفي يوم بدر قاتل عمار تحت راية الرسول صلى الله عليه وسلم قتال الشجعان، وكان المسلم الوحيد الذي خاض هذه المعركة وأبواه مؤمنان شهيدان. ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بجوار ربه ارتد أكثر العرب عن الإسلام، كان له في يوم اليمامة موقف مشهور مبرور. ذلك أنه حين استحر القتل في صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وزلزلت الأرض تحت أقدام المسلمين، عند ذلك وقف عمار بن ياسر على صخرة مشرفة وقد قطعت أذنه وبقيت عالقة برأسه، وقال: يا معشر المسلمين، أمن الجنة تفرون؟ إلي يا معشر المسلمين. ثم مضى أمامه وأذنه تتذبذب على صفحة خده، فحملوا بحملته حتى قتل مسيلمة الكذاب، وطفق الناس يعودون إلى دين الله أفواجا بعد أن خرجوا منه أفواجا. ولما آلت الخلافة إلى الفاروق ولاه الكوفة، وجعل معه عبد الله بن مسعود، وكتب إلى أهلها يقول: أما بعد، فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا، وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وهما من نجباء أصحاب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا لهما واقتدوا بهما. رضي الله عن عمار بن ياسر، فقد امتلأ إيمانا من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. ورضي الله عن أبيه ياسر وأمه

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة مع هذه السورة العظيمة، وفي أواخرها، في ختامها، سورة الحجرات، سورة الأخلاق والقيم. يقول سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. فأنت أيها الحبيب ردد بين الحين والحين هذه الآية، فماذا تقول؟ آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسوله. هذا تثبت فيه أخطر قضية في الوجود، ولا تغيب عن قلبك ولا تغيب عن حسك أبدا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم هذه تفيد التراخي، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: بعد الإيمان بالله وبرسوله نعطيكم فرصة تمكنون في قلبكم الإيمان بالله ورسوله حتى تصلوا إلى عدم الريب وعدم الشك، لأن الشيطان له محاولات مع الإنسان خطيرة. تعرفون أن أول ما يولد المولود يولد على الفطرة، فالشيطان ينخسه من جنبه بإصبعه، ما يحب التوحيد، ما يحب الفطرة. إلا اثنين ما نخزهم الشيطان: مريم وعيسى ابن مريم. لأن امرأة عمران ماذا قالت؟ أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. عجز الشيطان من هذه النخسة، لكن الله جل وعلا برحمته حول نخسة الشيطان للمولود الجديد إلى استهلال. بعدها يصيح، تنفتح الرئتين والتنفس والعينين والأذن ويبدأ. قالوا: استهل المولود. قل أتعلمون الله بدينكم. الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم. لاحظ هني المال، الجهاد بالمال يتقدم على الجهاد بالنفس. معظم آيات الجهاد يتقدم الجهاد المالي على الجهاد النفسي، إلا البيعة، مبايعة المؤمنين لله سبحانه وتعالى تحت الشجرة. قال الله سبحانه وتعالى: يجاهدون بأنفسهم وأموالهم. قدم النفس على المال. والجهاد المالي يا إخوان هو عصب الحقيقة الجهاد العسكري، وبدونه لا يمكن يكون. يعني الجهاد العسكري يحتاج إلى ذاك الزمان إلى سيوف، يحتاج إلى رماح، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى لباس، يحتاج إلى ميزانية جيوش. يحتاج منين هذا؟ كله من الجهاد المالي. وتذكرون عثمان بن عفان رضي الله عنه لما تبرع بما يقارب من يعني 900 ناقة محملة، الله، وسبلها في سبيل الله، وجوه التجار من كل مكان يعرضون عليه، قال: عندي يدفع أكثر، عندي واحد يدفع أكثر، ما في إلا إحنا. قال: لا، الله الله الناقة بعشر إلى سبعمائة، ها تدفعون؟ قال سلموا. فاشترى الجنة مرتين بماله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. الله، ذي النورين الذي اشترى بئر رومة سبله، كانت أزمة مياه لما هاجر المهاجرون وصار اندماج كلي مع شعب الأنصار، بذلوا لهم البيوت والمزارع. حتى قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن: تعال عندي زوجتين، انظر إليهما، أطلق أرغب إليهما إلى نفسك لتتزوجها. يا الله، يعني هذه ما صارت أبدا، لا قبل ولا بعد. قال: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. دل على السوق، اشتغل في المضاربة، في آخر النهار طلع ابن نوات من ذهب بيده. الله الله الله، شوف ما يتسلق على الإسلام وعلى الآخرين، كادح، يعمل، ينتج. اليوم مع الأسف تشوف شاب يتسول، شاب وتسول، سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم عطى حبل وعطى فاس، قال له روح احتطب وبيع حطب، ما يكلفك شيء، الغابة موجودة والخشب موجودة، يلا قط اليابس وكسره وربطه وبيع يا أخي، اشتغل. هاي مزعة من وجهك يوم القيامة، مزعة لحم إذا سألت بهالمسألة هذه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لم يرتابوا أن الله حق، لم يرتابوا أن النبي رسول وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لم يرتابوا أن المستقبل لهذا الدين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما في، ما يعني، هذه قضية من المسلمات. لو الواقع يقول لا، أنت لازم تقول نعم، لأن عندك قاعدة ثابتة عندك: إن الله على كل شيء قدير جل وعلا. هذه حقيقة. لو اجتمع الشرق والغرب وجميع أهل الشرك والكفر على أن يمنعوا عنك لقمة أو تمرة يريدها الله، ما استطاع. الله، إلى هالدرجة يا شيخي؟ طبعا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. عقيدة. ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني انتهى الموضوع خلاص يعني. الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. يشهد الله لهم بالصدق، بل يوم القيامة يسأل الصادقين عن صدقهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. آمين آمين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة. والحقيقة الوقت يمضي سريعا، بل إن أهل الآخرة يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم. لذلك من المناسب أن نتحدث عن الوقت، لأن الإنسان وقت، لأن الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، ولأنه ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. اطلعت على كتاب فيما مضى عن قصص العرب من 4 أجزاء وقرأته، ثم استنبطت أن الأذكياء ماتوا والأغبياء ماتوا، والأقوياء ماتوا والضعفاء ماتوا، والأصحاء ماتوا والمرضى ماتوا، وأن الظلام ماتوا والمظلومين ماتوا، وأن الموت ينهي كل شيء. لذلك البطولة أن تعمل في هذا الوقت المحدود الذي يمضي سريعاً عملاً ينفعك بعد مضي الوقت. كيف مضت هذه الأيام سريعاً وكأنها لمح البصر، كذلك الوقت يمضي سريعاً، والوقت لا يسترجع. لذلك ما مضى فات والمؤمل غيب. الماضي لا تملكه لأنه مضى، والحديث عنه مضيعة وقت لأنك لن تستطيع إرجاعه. ما مضى فات، والمؤمل غيب لا تملكه. كم من إنسان وضع آمالاً عريضة. كنت مدرساً في ثانوية، نشأت معي ساعة فراغ فجائية فأمضيتها عند المدير. المدير حدثني عن متاعبه وعن همومه، وقال لي: حصلت على موافقة لإعارة إلى الجزائر. يعني مدرس معار، الراتب مضاعف. قال لي: سأمضي هناك 5 سنوات ولن آتي إلى الشام في هذه السنوات الـ5. سأمضي الصيف الأول في بريطانيا، أول صيف، والصيف الثاني في فرنسا، والثالث في إسبانيا، والرابع في إيطاليا. سأطلع على هذه البلاد وعلى ثقافة هذه البلاد وعلى تراث هذه البلاد ومتاحف هذه البلاد، ثم أعود بعد 5 سنوات وأقدم استقالتي من العمل وأفتح محلاً تجارياً أبيع فيه التحف، وسيكون هذا المحل منتدى لي ولأصدقائي. والقصة طويلة كثير، أنا لا أبالغ، حدثني 20 سنة قادمة، وكيف أولاده يكبرون، بيريحوا من العمل، بيجعل المحل منتدى فكري، بيلتقي في مساء كل يوم مع أصدقائه وهكذا، وأنا أستمع له. خرجت من عنده إلى صفي ثم إلى بيتي، وفي المساء عندي ساعة تدريس في مركز المدينة. أردت أن أرجع إلى بيتي مشياً، فإذا نعوته على الجدران. والله الذي لا إله إلا هو في اليوم نفسه، في اليوم نفسه حدثني عن 20 سنة قادمة، ما مضى فات، والمؤمل غيب لا تملكه. ماذا تملك؟ ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة. فالدنيا ساعة، اجعلها طاعة، اجعلها طلب معرفة، اجعلها عمل صالح، اجعلها عبادة، اجعلها نصيحة، اجعلها أمر بالمعروف، اجعلها نهي عن المنكر، اجعلها مطالعة كتاب، اجعلها حركة نحو خير الناس، لأن الدنيا ساعة. لذلك قالوا أنت بين 5 أيام، يوم مفقود الماضي، ويوم مشهود الحالي، ويوم مورود الموت، ويوم موعود يوم القيامة، ويوم ممدود. بين يوم مفقود لا جدوى من الحديث عنه، ويوم مشهود هو أخطر أيامك، الساعة التي أنت فيها، ويوم مورود الموت، يوم موعود يوم القيامة، يوم ممدود إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. لذلك أنت من أنت أيها الإنسان؟ أنت زمن، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. يعني إنسان عند الله عمره 79 سنة و8 أشهر و3 أسابيع و4 أيام و5 ساعات و4 دقائق و8 ثواني. انظر إلى ساعتك، كلما تحرك العقرب ثانية واحدة قربك من النهاية. النهاية صفر، النهاية تنهي كل شيء. القوي يموت، والضعيف يموت، والطاغية يموت. كنت في قصر اسمه في اسطنبول دولما بهجت، رأيت ساعة ثابتة على 9 و5 دقائق، سألت عنها، قال هذه ساعة وفاة كمال أتاتورك، ثبتوا الساعة في لحظة وفاته. كان قوي وأراد ما أراد ولم يحقق ما أراد. فالإنسان يمضي بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وأنا في طريقي إليكم شعرت كيف مضت هذه الأيام العديدة كلمح البصر، وهكذا العمر. يعني الإنسان قد يقول عمري 60 عام أو 50 أو 40، هذه الأعوام كيف مضت؟ يقول لك البارحة كنت طالب بالابتدائي، الآن بال60. فإذا مضت ال60 كلمح البصر، في الأعم الأغلب السنوات الباقية تمضي أيضاً كلمح البصر. فجأة كتبت النعوة، فجأة كان شخصاً فأصبح خبراً، فجأة وضع في النعش، فجأة وضع في القبر، وقف أهله للتعزية، بعد شهر شهرين ثلاثة نسي هذا الرجل وعاشوا حياة يومية وكأنه لم يكن. فإن أمضى حياته في طاعة الله لا يعنيه ما الذي سيكون. الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وفته المنية وكان محسن كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلاً يضحك وحده. والله أيها الإخوة، مرة شيعنا ميت، وقفت على قبره، والله الذي لا إله إلا هو ما وجدت على سطح الأرض إنساناً أذكى ولا أعقل ممن يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. الغني بيموت، والفقير بيموت، والقوي بيموت، والضعيف بيموت، والوسيم بيموت، والدمين بيموت، والمحسن بيموت، والسيء بيموت، وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أحد علماء دمشق الصالحين العاملين الربانيين اشترى قبر في حياته، وقد كتب اسمه على الشاهدة، وكان يزوره كل خميس، يقول له لمرافقه: يا ولدي هنا المقام. التفكير بالموت أيها الإخوة ليس تشاؤماً أبداً، لكن له وظيفة إيجابية. التفكير بالموت يجعلك على الصراط المستقيم، تأخذ على شهادة، تأسس معمل، تقيم مشروع ضخم، هذا لا يمنع، لكن التفكر بالموت يمنعك أن تعصي الله، يمنعك أن تنحرف، والتفكر بالموت يسرع الخطى إلى الله. مرة كنت في مطار في شريط متحرك، وقفت عليه وأنا واقف ماشي، والله شيء جميل، إن مشيت عليه السرعة مضاعفة، وعليه سورين يمنعانك أن تنحرف، شريط متحرك له سوران. تصورت أن هذا الشريط المتحرك مع السورين يرمز إلى التفكر بالموت، يسرع الخطى إلى الله ويمنعك أن تنزلق. لذلك أكثروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يعني قبل عدة أشهر أو بعض السنوات، عدد لا بأس به من إخوتنا صلى الفجر في جماعة والعصر كان مدفون ولا يشكو شيئاً. تقريباً في كل شهر شهرين حادثة، بس نادرة إنه إنسان لا يشكو شيء إطلاقاً، وصلى الفجر في جماعة وفي المسجد، العصر كان تحت التراب. لي قريب له سهرة أسبوعية، أحد الجالسين قال هكذا: أنا لن أموت قريباً، هيك قال. فلما سئل ما السبب، قال: أنا صحتي جيدة جداً، ووزني ممتاز، وأكلي صحي، أعمل كل يوم رياضة، وحكى عن أسباب طول العمر، كلامه علمي. بعدين ما بيحملها، ما عنده شدة نفسية، لا في شدة نفسية ولا في وزن زايد ولا في ضغط ولا في أي مرض، ورياضة يومية. هذا الكلام قاله يوم السبت، السبت الثاني كان تحت الأرض، السبت الثاني: كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. حوادث كثيرة، بينام ما بيفيق، بيفيق ما بينام، بيطلع ما بيرجع، بيرجع ما بيطلع. هي حقيقة. وأنا في طريقي إليكم، كيف مضت هذه الأيام كلمح البصر؟ إذن هو الوقت، الوقت أخطر شيء في حياتك، هو أنت، بل هو وعاء عملك.

يتابعوا الأخبار، يتسامرون، يغتابون، يأكلون المال الحرام، يطلقون بصرهم في الحرام، لا يضبطون ألسنتهم، لا يؤدون عباداتهم، يعيشون وقتهم وصحتهم طيبة بحبوحة ودخل، وكل يوم نزهة وكل يوم سهرة ونرد وطاولة وشدة واختلاط وسرور وروح مرحة وفكاهة وأناقة وبيت درجة أولى، يأتي الموت فجأة لم يكن في الحسبان. لذلك ما هو الذكاء؟ قالوا الذكاء هو التكيف مع أي شيء، مع أخطر حدث في المستقبل إنه الموت. يعني صور بيت خمس غرف، صالونات، غرف نوم، استقبال، مطبخ، حمام، حديقة، مركبة، مكتب تجاري. تصور هذا الوضع ينتهي بسبعين سنتي بمئة وثمانين، تراب تحت الأرض فجأة. والله أيها الإخوة، الذي لا يعد لما بعد الموت يجب أن يوصف أنه غبي. مرة الغزالي سأل نفسه، قال: يا نفس، لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين. يعني مرة كنا في سهرة وقدم طعام نفيس جداً، طبيب قلب رفض أن يأكل، فلما ألح عليه قال: والله إني أحب هذا الطعام حباً جماً، لكن لكثرة ما أرى الأوعية مسدودة من هذا الطعام كرهته. نظر للمستقبل، هذا الطعام الدسم يسبب ضيق بالشرايين، ثم جلطات، ثم موت مفاجئ. فالإنسان لما يعيش المستقبل يتكيف مع المستقبل، التكيف مع أخطر حدث في المستقبل وهو الموت بالطاعة، بالصلح مع الله، بالاستقامة على أمر الله، بطلب العلم، بتربية الأولاد، بإنفاق المال، بالأعمال الصالحة. هذا هو التكيف، الذكاء هو التكيف. لذلك أيها الإخوة، إنفاق الموت، إنفاق الزمن، إنفاق استهلاكي كما ترون. الناس يعيشون لحظتهم فقط. شو في صرعات بتابعوها؟ شو في أخبار ممتعة بتداولوها؟ شو في أماكن جميلة بيرتادوها؟ شو في أكلات طيبة بيشتروها؟ عايشين وبتندروا بالأخبار. اليوم كم واحد مات بالعراق؟ يقول لك مثلاً 500، والله كثير كثير 500، يعني العيار 100 باليوم. مرتاح هو تمام، المسلمين ماتوا انقهروا، مرتاح تمام، بهمه ولائمه وحفلاته ومتعه. لذلك أما المؤمن ينفق الوقت إنفاقاً استثمارياً، يفعل في الوقت الذي سيمضي عملاً ينفعه بعد مضي الوقت، يفعل في الوقت الذي سيمضي سريعاً عملاً ينفعه بعد مضي الوقت. تأتي الآية الكريمة: والعصر، يقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول رتبة، الذي هو في حقيقته زمن، يقسم الله لهذا الزمن بمطلق الزمن، يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لا، نحن بمقاييس الدنيا لك فلان بلقيت حجمه المالي 90 مليار، شاب بالأربعينات 90 مليار دولار، طبعاً مو سوري. يأتي الموت ينهي هذه الثروة، لا ينفعه إلا عمل صالح. لذلك مر النبي الكريم على قبر، قال: صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم. يعني ركعتين نفل، يعني بسرعة صلاهن كنقر الديك، خير له من كل دنياكم. هذا كلام سيد الخلق المعصوم. طيب، حديث آخر: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك، دقيق، مما طلعت عليه الشمس.

0: كم شركة عملاقة بالأرض؟ في شركات تصنع من الإبرة إلى ناقلة النفط، من إبرة وحتى ناقلة النفط، شركات يابانية. في شركات يعني الأموال المجمدة التي لم تعثر لها على طريق للاستثمار يفوق ميزانيات دول، ميزانيات دول. خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. حينما يأتي الموت تكشف هذه الحقيقة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، حجمك عند الله بحجم استقامتك، بحجم تضحيتك، بحجم انضباطك. فلذلك المؤمن ينفق الوقت إنفاقاً استثمارياً بأربع بنود: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن فعلت هذه الأشياء الأربع أنت ناج من الخسارة، وما سوى هؤلاء خاسر. لك ترك فندق 80 طابق في أرقى بلد أوروبي وممتلئ دائماً 5 نجوم، مات، وضع في قبر، أين هذه الثروة؟ ذهبت. الآية الدقيقة التي كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقرأها دائماً: قل أرأيت إن متعناهم سنين، شوف، متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لذلك هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لذلك اليوم الذي تزداد به معرفة بالله إلى الذين آمنوا، وتزداد عملاً صالحاً ترقى به عند الله، وتزداد به دعوة إلى الله، وتزداد صبراً على طلبك للحقيقة وعلى عملك وفقها وعلى دعوتك إليها، هذا اليوم رابح، وما سوى هذا اليوم خاسر، لأن الأيام تمضي سريعاً. ما معنى الخسارة؟ قال لأن مضي الزمن يستهلك الإنسان، مضي الزمن يستهلكه، بمضى أول عشر، كلياتنا عايشين هالسنوات الأخيرة، كنا 60، 1962، 63، 64، 70، رقم 7، 70ات، بعدين 80ات، 90ات، بعدين 2000، 2007 هلأ، كل عقد يمضي سريعاً. كنت مدير ثانوية في بلد في الجنوب، وعندي كان طالب وصل لمنصب رفيع، دعاني بعد 30 سنة إلى قريته محل ما كنت مديرة. قلت سبحان الله، مضى على وجودي مديراً للثانوية في هذا البلد 30 عام، كيف مضت؟ قال لي طالب، أنت كنت أستاذي سنة 1957، مضى عليها 50 سنة، معناتها نصف قرن، كيف مضت هذه السنوات كلمح البصر؟ لذلك ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام، والتي نبدأها تمام الساعة 6:00.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حبيبك.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات. نسمع

0: دعاء ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. تحدثنا في حلقات سابقة عن كثير من العلماء الذين دخلوا في الإسلام، لكن ماذا عن جيفري لانج، هذا الكاتب الكبير الذي يعرفه العشرات ممن يتابعون الشأن العلمي والشأن الثقافي في عالمنا المعاصر؟ هل كانت له مواقف مع كتاب الله العظيم؟ هل كان ذلك سببا في إسلامه؟ ماذا عن لقائه بفضيلة الدكتور؟ السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جيفري لانج صاحب كتاب حتى الملائكة تسأل، كيف يمكن أن يلتقي بآيات الله الكريمة وهو قد تربى على ما يسمى بالعلمانية أو الإلحاد أو الماديات؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد سعدت بمصاحبة جيفري لانج في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لفترة قصيرة، وهو من أبرز علماء الرياضيات في الولايات المتحدة الأمريكية، كان أستاذا في جامعة سان فرانسيسكو. وهذا الرجل يروي قصة إسلامه، يعني كتب كتابين من أجمل ما كتب. الكتاب الأول الصراع من أجل الإيمان، والكتاب الثاني حتى الملائكة تسأل رحلة الإسلام إلى أمريكا. يقول الرجل أنه يعني في سن الرشد تقريبا، سن البلوغ قبل الرشد، سن البلوغ بدأ يعني يتردد في ذهني تساؤلات عجيبة عن قضية التثليث، وقال أنا في قلبي إيمان عميق بالله سبحانه وتعالى، وإيمان عميق بالعظمة الذي خلق هذا الخلق، ولكن قضية التثليث كانت تؤرقني كثيرا. فبدأت أسأل يعني هل هناك دين غير المسيحية أجد فيه راحتي؟ هل هناك، وبدأ يتوجه إلى الله بالدعاء، يا رب ألهمني الرشد وأرني الحق وأعني على الوصول إليك. فيقول بدأت أرى في المنام شيء غريب، أرى أني في غرفة صغيرة مفروشة بسجاد أحمر، وفيها كوة يخرج منها نور ضعيف، وأنا أصلي صلاة المسلمين خلف إمام يلبس البياض، وأنا في الصف الثالث وأسجد كما يسجدون وأركع كما يركعون. يقول أنا لم أرى مسلمين يصلون من قبل،
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: لم أرى هذا. يقول ظللت أرى هذه الرؤية لمدة 10 سنوات.
0: الله أكبر.
1: وأنا لا أعرف الإسلام ولا أعرف لماذا أرى هذه الرؤية، رأيتها مرات متعددة على مدى 10 سنوات، حتى جاء طالب عربي يدرس الرياضيات تحت إشرافه، وبدأ هذا الطالب يكلمه عن الإسلام، بدأ يشرح له عن القرآن، عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن قضية أن الإسلام هو الدين الذي يشمل كل الرسالات السماوية السابقة، الذي يؤاخي بين الأنبياء، الذي يؤمن بكل الكتب السماوية، الذي يعظم أنبياء الله جميعا ويتعامل معهم على مستوى واحد. فقال يعني أعجبني هذا الكلام، فدعاني مرة أن أزور المصلى التي يصلون فيها. فقال يعني ترددت حتى كان يوم جمعة، فقلت أذهب للصلاة. قال دخلت درج منخفض يؤدي إلى هذه الغرفة، قال نزلت الدرج وجدتني أنتفض بعنف ولا أستطيع أن أقرب الباب، فرجعت وثم ترددت، لماذا أنا خائف؟ يعني شاب يعني عاملني معاملة كريمة وتحدث معي كلام منطقي. فنزلت مرة أخرى ووضعت يدي على أكرة الباب، وجدتني أرجف لا أستطيع أن أفتح الباب، فعاودت إلى مكتبي. ثم المرة الثالثة قلت ما الذي يخيفني من ذلك؟ فتحت الباب ودخلت، فوجدت شخصين جالسين في المصلى، والله يقول والله نفس الرؤية التي رأيتها في منامي.
0: الله أكبر.
1: يعني غرفة صغيرة فيها كوة يندفع منها شيء من الضوء، وسجادة حمراء بسيطة. فجلس يكلماني عن الإسلام، وقالوا لماذا لا تحضر معنا صلاة الجمعة القادمة؟ قال أحضر. قال ذهبت للصلاة الجمعة وأنا لا أعرف شيء من الإسلام. قال دخلت نفس الغرفة فيأتي نصيبي أن أقف في الصف الثالث وأن أركع وأن أسجد.
2: نفس الرؤية.
1: نفس الرؤية.
2: سبحان الله سبحان الله.
1: وأركع معهم وأسجد وأنا لا أعرف شيئا، لا أعرف ماذا أقول. وخرجت من هذه الصلاة مصمما على أن أعلن إسلامي. فذهبت إلى الإمام وتناقشت معه كيف أعلن إسلامي، فقال لي قل أشهد أن لا إله إلا الله. قلت أشهد أن لا إله إلا الله، وقلت له أنا أؤمن بذلك قبل أن آتي إليكم وأشهد أن محمد رسول الله. قال هذه النقطة التي يعني أتوقف عندها قليلا حتى أقتنع بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بدأت أقرأ في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهزتني هذه الشخصية من الأعماق حتى ثبتني ربي على الإسلام، وبدأت أدعو إلى هذا الدين وأنا مقتنع قناعة قلبية وعقلية كاملة بأنه هو الدين الوحيد الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده.
2: سبحان الله.
1: فأسأل الله تعالى له الثبات، واسمه الآن جعفر مش جفري يعني.
2: سبحان
1: يعني
2: الله.
1: وتزوج من مسلمة ويعني ما شاء الله نفع الله به الإسلام في أمريكا نفعا عظيما.
2: يعني ما هي الآيات التي دعته إلى الإسلام أكثر؟
1: التوحيد.
2: التوحيد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى، تنزيه الله عن الشريك وعن الشبيه وعن المنازع وعن الصاحبة وعن الولد. قال يعني عدم وجود واسطة بين العبد وربه. قال انهار في ذهني تماما يعني قيمة القصص وقيمة الرهبان الذين يدعون أنهم واسطة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. أنا أتصل بربي بطريقة مباشرة، وقد أراني ربي ذلك في منامي حينما أراني الغرفة التي أعلنت فيها إسلام.
2: سبحان الله.
1: نعم.
2: سبحان الله.
1: نعم.
2: هل استطاع جيفري لانج أن يجد له مكانا مرموقا عندما ابتعد عن الجو المادي الذي كان؟
1: والله أعتقد أنه الآن تقاعد عن التدريس، ولكنه منشغل بالدعوة الإسلامية ويزور العالم العربي على فترات قريبة، وحج واعتمر لمرات عديدة، ويعني نفع الله به الإسلام في أمريكا نفعا عظيما.
2: ماذا عن كتابه حتى الملائكة تسأل؟
1: هو طبعا بيتكلم عن تجربته، يعني الكتابين يتحدث فيهما عن تجربته كيف تعرف على الإسلام.
2: نعم.
1: يعني بدأ بالكتاب الأول الصراع يعني من أجل الإيمان بالله، الكتاب الثاني حتى الملائكة تسأل، كل الكتابين بيتكلم عن كيف تعرف هو على الإسلام. نعم.
2: جميل جدا. ما دمنا نتحدث عن الملائكة،
1: نعم،
2: يعني نحن نستعرض في هذا البرنامج،
1: نعم،
2: شيئا من حياة هؤلاء وشيئا،
1: نعم،
2: من الشبهات التي،
1: نعم،
2: ترد.
1: نعم.
2: كلمة الملائكة، أن الملائكة تسأل، هناك شبهة كبيرة،
1: نعم،
2: يقول السائل فيها وأنا أنقل يعني،
1: نعم،
2: بأمانة،
1: نعم،
2: يقول الله عز وجل أخبرنا أن المخلوق الوحيد الذي له إرادة وحرية في الاختيار هو البشر أو الإنسان فقط.
1: لا، والجن.
2: ولكن
1: والجن
2: الجن
1: أيوة.
2: الجن والإنس.
1: نعم.
2: والجن والإنس.
1: نعم.
2: لكن عندما نقرأ قوله تعالى في حواره مع الملائكة نجد أن الملائكة حاورت الله عز وجل، مما يدل على وجود إما إرادة في الفعل وعدم الفعل،
1: نعم،
2: أو هناك عقل للتخير. فعندما يقولون لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك
1: بحمدك
2: ونقدس لك،
1: نعم،
2: هذا الحوار يدل على أن هناك اختيار.
1: نعم.
2: هذا من جانب الملائكة. من جانب آخر، من جانب الجمادات،
1: نعم،
2: يعني عندما يخبرنا الله عز وجل عندما خاطب السماوات والأرض أن ائتيا طوعا أو هركا أو كرها قالوا أتينا، قالتا أتينا طائعين.
1: نعم.
2: هذا الحوار يدل، نعم، أيضا على قدرة على على على الاختيار وعلى التفاعل.
1: نعم.
2: أيضا عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقاد للشاة القرناء من الشاة الجلحاء يوم القيامة،
1: نعم،
2: هناك إذن هناك اختيار، لأنه، نعم، لا يعقل أن يعاقب الله عز وجل إنسانا لم يملك قدرة الاختيار. يعني يقول إذا كانت الملائكة الجمادات الحيوانات لها قدرة على الإجابة عن الله عز وجل أو الحوار مع الله عز وجل،
1: نعم،
2: هذا ينفي أننا البشر أو الجان هم المخلوقات الوحيدة التي لها قدرة على الاختيار. بماذا نجيب؟
1: والله يا أخي الناس فيها خلط عجيب، يعني الشيطان يوسوس إلى الإنسان بطريقة مستمرة ليشككه في دينه وليشككه في معتقده.
2: نعم.
1: القرآن يعلمنا على أن الله خلق خلقا مكلفا له إرادة حرة وله عقل وله حواس وله قدرة على الاختيار. هؤلاء هم الإنس والجن. نعم. الإنس عالم مدرك بالنسبة لنا، والجن عالم خفي علينا، ولكن كلاهما من الخلق المكلف.
0: نعم.
1: وخلق الملائكة خلق يعبدون الله بفطرتهم، لا يعصون الله أبدا ما أمرهم، يعني يسبحون دوما بلا انقطاع، لا خيار لهم في ذلك، وليست لهم إرادة حرة، لكن لهم عقل ولهم قدرة على التفكير. وهناك الجمادات بمختلف أشكالها والنباتات والحيوانات، كل هذا الخلق له قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير، لكن لا إرادة لهم، يعني هم غير مكلفين ولن يحاسبوا. لكن حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحيوانات هتبعث ليختص يعني ممن اعتدى أو ممن اعتدى من هذه الحيوانات على بعضها البعض، ثم يتحول إلى تراب،
0: صحيح،
1: لا ليس لهم جنة ولا ليس لهم نار، كنوع من أنواع العدل الإلهي، لأنهم ليسوا مكلفين، لا رسالة لهم إلا تسبيح الله بطريقة فطرية غير إرادية لا خيار لهم فيها. فلا يجوز لنا أن نفسر يعني الحديث اللي دار بين رب العالمين والملائكة على أن الملائكة لها إرادة، لا إرادة لهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
2: اعتراضهم ألا يدل على
1: لا يا أخي ليس اعتراض
2: على وجود إرادة أو وجود عقل؟
1: هم لم يعترضوا.
0: نعم.
1: ده سؤال لاستفسار، سؤال لاستفهام، يعني هم قاسوا أن الأرض عمرت من قبل بالجن
0: نعم.
1: والجن أفسدوا في الأرض إفسادا عظيما وسفكوا دماء بعضهم بعضا، فحينما علموا أن الله تعالى خلق خلقا آخر سيستخلفه في الأرض، إني جاعله في الأرض خليفة، خلق مكلف له إرادة وله حرية وله عقل وسيحاسب على ذلك، فقالوا يعني بالقياس على الجن أتجعل فيها من يفسد فيها وأسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.
2: طيب نعم. فقط يعني إيضاح بسيط، هناك من يقول أن هناك بشر قبل هؤلاء البشر قبل الجان
1: نعم.
2: ما يسمى بنيوتردال أو لوسي أو
1: لا.
2: هل هذا
1: هذا
2: من البشر يعني لا. تذكر على كثير من المواقع
1: نعم، لكن كثير من العلماء الجادون ممن يعملون في هذا المجال مجال دراسة البقايا الإنسية يقولون هذه المخلوقات أشباه أناسي، سموهم هومينويدز، من أشباه الأناسي، ليسوا أناسي. أقدم أثر للإنسان العاقل بتقدير الغربيين أنفسهم أو أنفسهم لا تعدى 40,000 سنة، هذه المخلوقات من 1,000,000 و2,000,000 و4,000,000 سنة،
2: يعني هي ليست مخلوقات بشرية وليست مخلوقات من الحيوانات،
1: هي حيوانات ليست
2: نعم.
1: هم يقولوا أشباه أناسي، هم عشان يكملوا الفجوة بين خلق الإنسان وخلق الحيوان قالوا أن هناك مجموعة من أشباه الأناسي حتى يؤكدوا على فكرة التطور العضوي وأن الإنسان نتج عن هذه السلسلة. واتضح أن حتى هذا الكلام في قدر من التزييف، أولا كل هذه الأشكال يعني إنسان جاوة، إنسان نياندرتال، لوسي، إنسان كينيا، كل هذه مخلوقات يعني وجد من بقاياها قطعة من جمجمة، قطعة من فك، قطعة من ساق، قطعة من يد أو ذراع، يعني ليس والباقي خيال، وخيال ناتج عن محاولة التنكر للخالق سبحانه وتعالى والادعاء بأن فكرة التطور العضوي فكرة صحيحة.
2: يعني ربما نريد إيضاح أكثر نعم. لأن نعم. يعني ثبت أن هناك بقايا لهؤلاء البشر. فضيلة الدكتور نعم. ماذا عن بقايا هؤلاء نعم. الناس؟ يعني العلم يثبت أن هناك بقايا لهم، لكن أنت تقول أنهم ليسوا ببشر.
1: ليسوا ببشر يا أخي الكريم، يعني قلنا مرات عديدة في هذا البرنامج المبارك أن الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة كاملة مع الكنيسة وأسقطوا ذلك على كل الأديان، يعني عزلوا هذا العلم أو التقدم العلمي عن كل قضايا علمية أو قضايا غيبية.
0: نعم.
1: إذا أنكر العالم حقيقة الخلق وتنكر للخالق سبحانه وتعالى، العلم يلح عليه أن يجد مخرجا لتفسير وجود هذه المخلوقات.
0: جميل.
1: طبعا العلم ينبني على ملاحظات صحيحة ولكنه ينتهي باستنتاجات بشرية محضة، ففكرة التطور العضوي مبنية على ملاحظة صحيحة أن هذه الأرض عمرت بمراحل متتالية من الخلق، بدأت بسيطة في العدد وقليلة في البناء وتعقدت بالتدريج حتى وصلت إلى خلق الإنسان في نهاية هذا المشوار الطويل. فأقدم أثر الحياة على الأرض يعود إلى 3800 مليون سنة، وأقدم أثر للإنسان العاقل كما يسمونه هم نسميه الإنسان 40,000 سنة
2: فقط.
1: أي فالشيطان يعني سول لهؤلاء الناس انطلاقا من عقيدتهم المادية البحتة، أنه إذا كان هناك تدرج في الخلق ما الداعي للاعتراف بخالق؟ يعني لماذا لا يكون الخلق الأول نتج بمحض الصدفة؟ أشعة الشمس مع طين الأرض كونت يعني الحمض الأميني الأول، وتفاعلات الأحماض الأمينية كونت الجزيء البروتيني الأول، بانقسام الجزيء البروتيني كون الخلية الأولى، بدأت هالخلية تنقسم فأعطت هذا الخلق العظيم يعني يقدر بحوالي 1.5 مليون نوع من أنواع الحياة، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد. يصل العلماء بعدد أنواع الحياة على الأرض المندثر والموجود حاليا لأكثر من 5 ملايين نوع أو أكثر من ذلك بكثير، ثم انتهت بالإنسان. فهناك 3 فروض أدخلها الشيطان على الإنسان. الفرض الأول للادعاء بعشوائية الخلق الأول. الفرض الثاني للادعاء بعشوائية عملية التطور. الفرض الثالث للادعاء بربط الإنسان بهذه السلسلة الطويلة من الحيوانات.
2: نرجو التفصيل في كل واحدة لأنها من الشبهات التي خاصة يعني للأسف شبابنا عندما يذهبون إلى الجامعات الغربية أول ما يصادفهم هذا الكم من الشبهات، فلا تجده إلا
1: حتى في جامعاتنا
2: يعني يتلاشى أمام هذه النظرية
1: للأسف الشديد. يعني فكرة عشوائية الخلق نفاها العلم بنفسه. فالعلم المكتسب الآن يقول لنا أن الجزيء الحمض الأميني يتكون من 5 عناصر: الكربون والإيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت، وأحيانا يكون معه الفوسفور أو بعض العناصر الأخرى. فعالم رياضي من علماء الإحصاء سويسري اسمه يوجين جاي قال نحن نعرف الآن من عناصر الأرض 105 عنصر. قال جلست أحسب إمكانية الحصول على هذه العناصر 5، بس قال ليس بكمياتها بس بأنواعها، من 105 عنصر يعرفها الإنسان. قال نحتاج إلى كون قدر كوننا هذا مضروبا في رقم فلكي في زمن كزمن كوننا هذا المقدر بحوالي 14,000 مليون سنة مضروبة أيضا في زمن فلكي، لمجرد اختيار هذه العناصر 5 من بين 105 عنصر يعرفها الإنسان.
2: سبحان الله.
1: قال ليس هذا فقط، بل إن الحمض الأميني عبارة عن حمض ثلاثي الأبعاد، توجد فيه ذرة الكربون في الوسط وباقي الذرات ترتب حول ذرة الكربون إما ترتيبا يمينيا أو ترتيبا يساريا، يسموها ديكسترو وليفو، ترتيب يميني وترتيب يساري. قال في أجساد كل الكائنات الحية الحمض الأميني ترتب ذراته ترتيبا يساريا. هل هذا يعني أيضا عائق آخر أمام العشوائية؟
2: طبعا يعني لا يمكن أن يكون هذا يستمر ذلك في المصادفة.
1: والأغرب من ذلك يقول في كل الكائنات الحية النبات الحيوان الإنسان ترتب الأحماض الذرات في الأحماض الأمينية ترتيبا يساريا، فإذا ما مات الكائن الحي وفقد سلطانه على جسده تبدأ هذه الذرات تعيد ترتيب نفسها ترتيبا يمينيا بمعدلات ثابتة، بحيث إذا حسبنا في فضلة من فضلات كائن حي شعرة قطعة من الجلد قطعة من العظم نسبة الأحماض اليمينية الأمينية اليمينية إلى اليسارية نستطيع أن نحدد لحظة وفاة هذا المخلوق بدقة فائقة.
2: سبحان الله.
1: يقول طيب الكائن مات وفقد هيمنته على جسده، ما هي القوة التي تجعل هذه الذرات تعيد ترتيب ذواتها من ترتيب يساري إلى ترتيب يميني بهذه الدقة الفائقة وبهذه المعدلات الثابتة؟
2: يعني تبقى هذه الخلايا تعمل لكن لهم لا يستطيعون أن يقولوا أن هذه من قدرة الله عز وجل.
1: لا يقولون ذلك يعني يسموها maximization of the amino acid.

0: القادر سبحانه وتعالى.
1: إذا لا مجال لفرض العشوائية
0: أبداً
1: على الإطلاق
0: أبداً. نعم. والذي يقول هذا ليسوا مسلمين, يعني الذي يقول هذا ليسوا مسلمين. يقول عشان ترتبط الجزيئات الحمض الأمين, جزيئات الحمض الأميني لتكون جزيء بروتيني تحتاج إلى رابطة من بين عشرات الروابط الكيميائية اسمها الرابطة البيبتيدية. من الذي اختار هذه الرابطة؟ ولو ارتبطت بغير الرابط البيبتيدي لا تكون حياة.
1: سبحان الله,
0: من الذي اختار ذلك؟
1: لا إله إلا الله.
0: فهذا الكلام ينفي تماما عشوائية الخلق الأول.
1: نعم, إذا انتهت هذا
0: انتهى.
1: نعم.
0: يؤكد هذا أكثر أن علماء الخلية الآن يقولون أن الخلية الحية التي لا تعد قطرها في جسم الإنسان مثلا 3 من 100 ملليمتر تبلغ من التعقيد في البناء والإحكام في الأداء ما لم يبلغه أكبر المصانع التي بناها الإنسان.
1: سبحان الله.
0: هذه الخلية لها جهاز للطاقة, لها جهاز يعني هضم الغذاء, لها جهاز للدفاع عن النفس, لها جدار حي يتبادل المواد النافعة والضارة مع الوسط الذي تعيش فيه, لها مخ اسمه نواة الخلية, لها شفرة وراثية أعطاها الله القدرة أن تنتج أكثر من 200,000 نوع من البروتين. أي قدرة هذه؟ هل ممكن هذه الخلية أن تأتي بمحض الصدفة؟
1: مستحيل. يعني أمر سبحان الله.
0: عشوائية الخلق الأول نفاها العلم نفيا قاطعا ولا يستطيع أن يقول بها عاقل في زماننا هذا.
1: نعم.
0: طيب عشوائية التدرج, هذا التدرج يسعى دائما إلى الكمال, والعشوائية لا تفرز كمالا. كوني أرى ارتقاء من كائنات واحدة الخلية إلى متعددة الخلايا, كائنات مائية إلى كائنات أرضية. طيب من الذي صمم ذلك؟
1: يعني نظرية التطور مرة نسمع أنها اندثرت, مرة نسمع أنها لا تزال قائمة.
0: والله يا
1: ومنها يعني هي جزء. نعم. منها قضية تطور خلق الإنسان. نعم. من القرد. نعم. أو غير.
0: نعم.
1: ذلك.
0: نعم. فأقول أن التدرج هذا يسعى للكمال, والعشوائية لا تعرف الكمال.
1: نعم.
0: لا يستطيع العلماء الآن أن يجدوا حلقة وسطى بين نوع ونوع. العلماء يقولون إن إيه النوع الحيواني؟ هو مجموعة من الكائنات تتشابه في صفاتها الخارجية وفي تركيبها الداخلية وفي شفرتها الوراثية وفي عدد صبغياتها, ولها القدرة على أن تتزاوج لتخرج نسلا خصبا. طيب ما فيش ما يثبت إن حيوان يعني من نوع 10 حيوان من نوع آخر وأنتج نسلا خصبا. يعني لما خلطوا بين الحصان والحمار وجاء البغل غير خصب, غير قادر على النسل.
1: سبحان الله.
0: فمش ممكن كلام عن المراحل الانتقالية, كلام فارغ, كله سببه محاولة الهروب من الاعتراف بالخالق سبحانه وتعالى.
1: طبعا لا يمكن مزج نوعين من
0: لا يمكن.
1: يعني لو كان كلامه صحيحا ربما لقاء الحيوان بالإنسان يعني لا ينتج شيء.
0: نعم. بعد ذلك طبعا هنا كلام كثير, أنا بس أختصر كثيرا لأن موضوع التطور يحتاج إلى جلسات كاملة.
1: نعم.
0: محاولة ربط الإنسان بهذه السلسلة, وأذكر يعني أنا عملت في متحف التاريخ الطبيعي في لندن لفترة طويلة, ونشروا لي كتابا سنة 64 ميلادي يعني طبع عدة مرات, وهذا من أكبر المراكز العلمية في العالم. كان عندهم عينة لجمجمة قديمة وقالوا هذه الحلقة الوسطى بين الإنسان والحيوان, وجدوها في منطقة اسمها بيلت داون مان. وجلست أناقشهم يعني كبار العلماء هناك يعني أن هذا كان غير صحيح. بقيت هذه الجمجمة أكثر من 50 سنة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن على أنها الدليل القاطع على أن الإنسان أصله قردا.
1: سبحان الله.
0: فبعد دراستها بالإشعاع نتيجة لحوار طويل بيني وبينهم ثبت أنها مزيفة, وأنها الذي زيفها أتى بفك قرد على جمجمة إنسان ودفنها في منطقة بيلت داون, وجر العلماء خلفه أنه وجد في هذه المنطقة.
1: يعني فضيلة الدكتور بدك تسمح لي, هذه يعني حادثة
0: فضيحة علمية
1: يعني. نعم كبيرة. أنت كنت من أحد الناس الذين اكتشفوا هذا الموضوع في متحف؟
0: لا لم أكن أنا الذي اكتشفته, بس طبعا مع الحوار عرضوها للإشعاع.
1: نعم.
0: فحينما صوروها بالأشعة اتضح.
1: يعني هل رأيت هذه الجمجمة؟ نعم. أنت وكنت في هذا
0: هي كانت محور حوار طويل بيني وبينهم لأن أنا بقيت
1: يعني
0: سنة.
1: اسمح لي فضيل الدكتور. نعم. يعني أنا مضطر أن أخصص بداية الحلقة.

القادمة لهذا الموضوع الهام، لأننا يعني نريد أن يتعلم شبابنا أن لا يأخذوا كل شيء مجرد بأنه مكتوب بالإنجليزية أو أنه أتى من العالم الغربي. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتابع قصة الجمجمة التي أثارت فضيحة مدوية في عالم بداية خلق الإنسان. هل كان لها دور في موضوع التطور؟ هل كان للإسلام جواب على ما يذكر؟ في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المنتقم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله عزيز ذو انتقام. هو الذي ينتقم من الظالمين بعدله، وهو الذي ترجى رحمته، وإنا ندعوه تعالى خوفا وطمعا. وبهذا الاسم تعتدل موازين العدل، وتستقيم الحياة، ويأمن كل إنسان على مسيره ومصيره. الله جل جلاله ذات كاملة، ولله الأسماء الحسنى، ويمكن أن نصف هذه الذات الكاملة بالوجود والوحدانية والكمال. فأي اسم اتصف الله به أو سمى نفسه به ينبغي أن نفهمه فهما يليق بكمال الله. والمنتقم من الانتقام، والنقمة هي العقوبة، والمنتقم الذي يعاقب من يشاء. أما الإنسان فلا يستطيع أن يعاقب من يشاء، إذ لا يعاقب إلا من هو دونه، ولا يستطيع أن يعاقب ندا أو مساويا له. وأما أن يعاقب من هو أعلى منه فهذا مستحيل، لكن الله سبحانه وتعالى ينتقم ممن يشاء أو يعاقب من يشاء. فإذا كنت مع القوي فأنت قوي، مهما يكن عدوك كبيرا أو قويا أو جبارا أو طاغيا أو متطاولا، فالله جل جلاله الكريم ينتقم منه ويوقفه عند حده، ويحجزه عن أن يؤذي خلق الله عز وجل. وبهذا المعنى نفهم الانتقام. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المنتقم، له الأسماء

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أتمنى. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، فإني قريب. سأل الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربهم ودعائهم له، فقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يصفهم تبارك وتعالى بهذا الوصف الشريف العبادي، وهو وصف يعبر عن العطاء والجود والإحسان لهم. يقول سبحانه وتعالى: فإني قريب. أجاب عز وجل بنفسه ولم يقل قل لهم، وصور صلى الله عليه وسلم لأصحابه قرب خالقهم إليهم، فقال تبارك وتعالى: فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يجيب دعوة الداعي، كل مؤمن يدعوه، إنه لا يجيب دعوة الأولياء فحسب، ولا المتقين الصالحين وحدهم، ولا البرر الخلص من عباده دون سواهم. الداعي هو كل عبد مؤمن يرفع يديه لربه تبارك وتعالى، فإنه عز وجل يجيب دعوته. من يريد حاجة من وجيه أو معونة من ذي سلطان يبذل جهدا مضنيا في البحث عن وسيط أو شفيع، وربما عن شفيع لمن يعمل تحت سلطة هذا الوجيه، وقد يصحب ذلك ذل وإهانة للنفس، وبعد هذا كله قد يجاب لما سأل ويحقق مطلبه، وقد يرجع بذل المسألة. أما ربك مولاك فليس ثمة حجب ولا أبواب ولا وسيط ولا شفيع، اتجه له بقلبك، ارفع يديك في أي ساعة من ليل أو نهار، سله حاجتك بما يجري على لسانك دون تكلف أو تقعر، وإن ضممت لذلك اختيار الوقت والحال والتزام أدب الدعاء فهو أحرى بالإجابة وأقرب إلى تحقيق مطلوبك ونيل مرادك. قال بكر بن عبد الله المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب، تدخل منه إذا شئت على ربك، وليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان، وذلك بين يدي خالقك يزيدك رفعة وعزا ويغنيك عن التذلل لخلقه أو الهوان بين أيديهم. وإن لم يجب مولاك مطلوبك ولم يعطك ما سألته فقد تعبدت له بدعائك، وسؤالك والسؤال والدعاء أعظم عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قد يتأخر المطلوب لتزداد فقرا لخالقك وتعبدا له وشعورا بالحاجة إليه، ولتنزع من قلبك رجاء ما سواه أو الأمل في غيره من العباد. وإن تأخرت الإجابة لا تيأس، لا تقنط، أدم طرق الباب فيوشك أن يفتح، وراجع نفسك فربما تلبست ببعض موانع إجابة الدعاء. أيقن أن الله عز وجل قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، جعلنا الله وإياكم ممن يجيب دعاءه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. سبع آداب نبوية وسنن منسية في علاقتك بأصحابك. الأخوة من أعظم الأعمال الصالحة اللي هتدخل الناس الجنة في الآخرة من غير حساب. ربنا سبحانه وتعالى هيطلع يوم القيامة على أهل الحساب فيقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وفي إكرام كبير جدا في الدنيا من الله لك عشان وقفتك جنب صاحبك، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلى النبي يقول لنا: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. فعلاقتنا ببعض كأصحاب اسمها أصحاب يعني باللغة البسيطة كده، بس الأخوة في الله دي من يبقى في حد بيني وبينه مودة، وإحنا البعض كده زي ما النبي قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. دي حاجة كبيرة قوي عند ربنا. فأنا أقول لك على سبع آداب نبوية وسنن منسية لما تتعامل مع حبيبك وأصحابك بيها يبقى في حتة حلوة قوي عند ربنا وعند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب الأولاني هو ستر العيوب. سيدنا النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: من رأى من أخيه عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة في قبرها. العورة مش عورات الجسد بس، العورة هو كل شيء الإنسان بيحب إن هو يستر ويخفي. فلما يظهر ليك من طول الصحبة والقرب عيب في بني آدم ما تدوسش عليه، وما نجيش في قعدات ونقول انت كل مرة بقى تعمل الموضوع ده، عارف فيحرج ويش عارف يعمل، يبدأ يدافع ويتخنق وما يحسش بالأمان. فدي أول حاجة، ستر العيوب. الأدب الثاني هو الوفاء بالعهود. من ضمن الحاجات المفسدة جدا في الأرض إن بني آدم يبقى جدع يتعامل مع بني آدم ندل فيكفر بالجدعنة ويبقى ندل زيه. ما هو جدعنة مش نافعة في الزمن ده، فتقلب بقى أحسن، فيبقى الندل سرق منه جدعنته فبوظنا إحنا الاثنين. فلما تلاقي حد من صحابك أو تلاقي حد من صحباتك عنده كده قد كلمته وعنده وفاء، يبقى خليك كده معاه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة استلف 40,000 درهم من أحد الصحابة، وفي وقت سداد الدين النبي رجعهم له وقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. شكرا يا صاحبي إنك سندتني، أنا برجع لك فلوسك في وقتها وقبل وقتها عشان أطمنك إن أنا قد كلمتي زي ما أنت كنت قد صحبتنا وأخوتنا وقت ما لجأت لك فسلفتني. الوفاء بالعهود. رقم 3، احترام حياء من عنده حياء. يعني إيه؟ في بعض أصحابنا بيتكسف، متربي تربية شيك فما بيتكلمش بطريقة فيها طريقة يعني شوارعية كده، ولما يتقال قدامه ألفاظ وحشة تلاقيه كسف ووشه حمر، يتكلم في مواضيع حساسة شوية يتكلم بأدب. فضلك حافظ عليه، حافظ عليه، وبلاش يبقى هو اللي بنحفل عليه واحنا قاعدين مع بعض، ما تفسدوش. هو تربيته كده نظيفة راقية زي ما النبي يحب. الحياء من الإيمان والحياء كله خير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد براحته في بيته كده وكان كاشف عن فخذيه، يعني زي مشمر الجلبية الثوب كده، فكان جزء من فخذه الشريف باين. دخل سيدنا أبو بكر فالنبي يتكلم معاه وبعدين مشي، دخل سيدنا عمر فالنبي يتكلم معاه وبعدين مشي، دخل سيدنا عثمان فاعتدل النبي وستر فخذيه واتكلم مع سيدنا عثمان وهش له وابتسم. فالسيدة عائشة استعجبت، أبو بكر دخل حضرتك ما ضحكتش معاه، ردت عليه ومشي، عمر دخل ما ضحكتش معاه ولم تهش له واتكلمت معاه خلص الموضوع ومشي، حضرتك عملت مع عثمان كده ليه؟ قال: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. لا، عثمان عنده طبع معين، لو شافني كده هو نفسه يتكسف ويقلق يمشي، يحس انه جه في وقت مش مناسب، فانا تهيأت لي اكراما لحياة. الادب والسنة الرابعة مع الاصحاب بشاشة الوجه، طلاقة الوجه.
2: انك يبقى الاصل مبتسم. وبالمناسبة في بيوت وفي شلل التكشير دخل فيها بسبب ان احنا ما خدناش بالنا من الموضوع ده، ما بقيناش نسلم على بعض بابتسامة ونودع بعض بابتسامة ونسلم كده سلام حار. فبعد شهر اتنين سنة اتنين القعدة ضلمت. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وانت حافظ اكتر مني، عيش بقى بالسنة دي. قال تبسمك في وجه اخيك صدقة، صدقة ليك ولي، صدقة لي لانك انت لما بتتبسم في وجهه بتصلح له موده لو تعرفش هو حاله عامل ازاي النهاردة، وصدقة ليك لانك يوم القيامة يمكن ده اللي يدخلك الجنة، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تستصغرش حسنة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يمكن الابتسامات دي هي اللي تتقل ميزان حسناتك يوم القيامة. رقم ستة هو قضاء حوائج الأصحاب. لو ربنا عزك فأحوج ليك حد من أصحابك، أجبر بخاطر ومعاه على قد ما تقدر بوقتك وجهدك ومالك وعلمك لغاية ما يخلص مشكلته. وسيدنا النبي علمنا كده، لأن أمشي مع أخي في حاجته حتى يقضيها، أمشي معه في مصلحته اللي محتاج مساعدة فيها، خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها ينجزها ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه صاحب حاجة رده بها أنه تفضل خدها الحاجة دي، المصلحة دي يقضيها له، أو بميسور من القول لو مش قادر يساعده يقول له كلمة تشجعه، لأنه مش قادر الحاجة دي مش قادر أساعدك فيها، ما عنديش القدرة على كده. فيمكن يكون النجاة في الآخرة وفي الدنيا كمان، لأن من كان في حاجة أخيه كان الله بإمكانياته وقدراته وغناه كان الله في حاجته. أدب رقم ستة إنك أنت ما تسمحش حد يغتاب صاحبك قدامك. بلاش الخلق الوحش ده، ان يبقى حبيبك واكل معاك عيش وملح صاحبة عمرك ويجي سيرته بالاذى كده وانت تبقى بتسمع عايز تعرف هو ايه اللي حصل. قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض اخيه رد الله النار عنه يوم القيامة. ومرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسأل عن كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، فقال اين كعب؟ فواحد قال يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفيه، راجل مستريح بحب الدلع ولابس لبس شيك ومش بتاع بهدله في الحرب، يعني البرد هو اللبس يعني. فسيدنا معاذ قال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. رد عن عرض اخيه حدش يتكلم عليه في ظهره قدامه. اخر الاداب النبويه والسنن المنسيه في العلاقه بالاصحاب دعاء بظاهر الغيب. اوعى تكون بتدعي لنفسك ومش بتدعي لاصحابك، ده دعوتك لاصحابك ممكن تبقى أبرك في الاستجابة، لأنك لما بتدعي كما قال صلى الله عليه وسلم فإن عند رأسك ملك، إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب عند رأسك ملك يقول آمين ولك بالمثل. فاللي عايز يتجوز يدعي للناس بالجواز، واللي عايز فلوس يدعي للناس بالفلوس، واللي عايز فك الكروبات يدعي لحبايبه، وشوف ربنا هيعمل معك إيه.
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج سنن النبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادة في القصص التي نرويها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابي يروي القصة عن رسول الله. في قصتنا اليوم الأمر معكوس، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يروي القصة عن صحابي، ولأول مرة الأمر ينقلب. تروي القصة من؟ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، صحابية. تقول في يوم من الأيام: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في المدينة الآن، ما هو وقت صلاة؟ وينادي المنادي وهو يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يعني في غير وقت الصلاة صاير شيء. الصحابة كلهم يخرجون علشان يشوفون الإعلام شنو صاير. تقول: فرحنا المسجد وصلينا، وأنا كنت في الصف الأول في جهة النساء، في مصلى النساء. تقول: بعد ما خلصت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وكان مستانس النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك من الفرح، صاير شيء مفرح النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول: كل واحد يجلس في مكانه، يلزم كل إنسان وصلى. بعد سألهم: تدرون ليش جمعتكم أنا هني؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. ما ندري يا رسول الله، ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لا نبي شيء ولا في شيء يخوف، لا، جمعتكم لأن هذا الرجل اسمه تميم الداري، أول مرة يشوفون الصحابة، هذا كان نصراني وجاء وبايع وأسلم، وحدثني حديث، قال لي قصة وافقت كلام كنت أحدثكم عنه من قبل عن المسيح الدجال. شوفوا شنو يقول تميم الداري. يقول إنه كان في سفينة بحرية وطالعين البحر مع 30 رجل من لخم وجذام مناطق، وهاج البحر، صارت أمواج، عاصفة في البحر، أمواج، والسفينة ستغرق. وراحوا وين؟ راحوا جزيرة وجلسوا فيها حتى غربت الشمس. نزلوا في الجزيرة يطالعون، ما يعرفون هذه الجزيرة وين صايرة، لأن الجزيرة ما راحوا لها وهم قاصدين، راحوا لها بعاصفة في البحر، فهم ما يدلون مكان هذه الجزيرة ولا يعرفون شلون وصلوا لها أصلا. فدخلوا يستكشفون هذه الجزيرة شنو فيها. فجأة شافوا دابة أهلب، أهلب يعني كلها شعر، من كثر الشعر اللي فيها ما يعرفون القبل من الدبر، ما يعرفون الرأس من الخلف، ما عارفين. فاستغربوا: إيش هذه الدابة؟ ما أنتي، شنو أنتي؟ فإذا بها تتكلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم: أنا الجساسة. الجساسة يعني اللي تأتي بالأخبار. خافوا، قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا انطلقوا، يعني الموضوع مو موضوعي أنا، موضوع منه، روحوا إلى هذا الدير مثل مكان للعبادة مهجور. هذا المكان، شافوا مكان بعيد، قالت: فيه رجل هذا المكان إلى خبركم بالأشواق. تدرون وهي قاعدة تتكلم شنو قالت؟ جابت اسم واحد منهم، ما حد قال اسمه، قالت: يا فلان روحوا إلى هذا الدير، ترى فيه رجل عظيم، رجل إلى خبركم بالأشواق. هم خافوا طبعا، قالوا: هذه شيطانة، ما في كلام. راحوا صوب هذا المكان المهجور القديم، دار العبادة المهجور، دخلوا واللي يشوفون رجل عظيم، رجل اللي يقول: عمرنا ما شفنا واحد بحجمه من عظمه، ولا شفنا واحد أشد وثاقا منه، إيده إيده مجموعة لعنقه، مربوط ربط بالسلاسل، وركبته إلى كعبيه
كله مربوط بالحديد. شنو هذا الإنسان العظيم المربوط بكل هذه السلاسل؟ وضع يخوف. فقالوا له: ويلك، من أنت؟ من أنت؟ شنو قصتك؟ هم خايفين الحين، تقريبا 30 واحد. قال: قد قدرتم على خبري، أنتم الآن خلاص يعني قبضتوا علي، صدتوني، عرفتوا أنا وين، قدرتوا علي، فأخبروني عنكم، من أنتم؟ المشكلة مو من أنا، من أنتم؟ شنو يرد عليه تميم وصحبه اللي وياه؟ قالوا له: نحن أناس من العرب. وقالوا له القصة: إن كنا في البحر وجت الأمواج والريح ما ندري وين خذتنا، لعبت فينا الأمواج، ورحنا إلى جزيرة ونزلنا بالجزيرة. قاعدين يقولون له قصتهم مع هذه الجزيرة وهذه الدابة وذات الشعر، وين جولها وشلون دلتنا عليك ووصلنا إليك، هذا خبرنا إحنا. قالوا له: أنت شو خبرك الحين؟ قال: أنا راح أسألكم أسئلة وجاوبوني عنها، بعدين راح أقول لكم أنا منه. تفضل اسأل. قال لهم: أسألكم عن نخل اسمه نخل بيسان، منطقة اسمها بيسان. قال: شو تسأل عن شنو؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ سؤال غريب. قلنا له: نعم، ايش دخل موضوع بنخل؟ قال: أما إنه يوشك ألا يثمر، راح يجي يوم ما في ثمر. قال: أسألكم عن بحيرة طبرية، قال: عن أي شأنها تستخبر؟ شنو فيها؟ هل فيها ماء؟ قالوا: نعم، هي كثيرة الماء. قال: أما أن ماءها يوشك أن يذهب. أخبروني عن عين زغر، منطقة في الشام. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ شنو فيها هذه العين؟ قال: هل في العين ماء؟ قال: نعم. وهل يزرع أهلها من هذا الماء؟ قلنا: نعم، يزرعون من هذه الماء. ثم بدأ الآن يقول: أخبروني عن نبي الأميين، هل خرج؟ قالوا: نعم، خرج من مكة ونزل يثرب، هل قاتله العرب؟ شو الحين كل قصته بيسأل عن هذا النبي؟ قال: نعم، ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. فسأل: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. تدري شنو قال هذا الرجل؟ قال: أما إنه خير لهم أن يطيعوه. الآن سأخبركم عني، من أنت؟ قال: أنا المسيح، يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، بعد فترة قريبة سأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها، كل الأرض في 40 ليلة، إلا مكة وطيبة، فهما محرمتان علي، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، كل مكان أدخل إلا مكة والمدينة على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. تقول فاطمة، الآن بدأ يعلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده عصا فضرب بالعصا ثم قال: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، ألا هل كنت حدثتكم عن ذلك؟ أنا ما قلت لكم هذا الكلام من قبل؟ قال الناس: نعم. قال: فأعجبني كلام تميم الذي وافق ما كنت أحدثكم عنه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ثم قال: ألا إنه، يعني الدجال، في بحر الشام. ثم قال: لا، في بحر اليمن. ثم قال: لا، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، يعني هو ليس من جهة الشمال ولا في الجنوب، بل هو في جهة الشرق. حدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكان خروجه
من المشرق، إنها قصة المسيح الدجال. هل إلى اليوم موجود؟ الله أعلم. هل هو شيطان تمثل في ذلك اليوم؟ الله أعلم. هل هو حي ويبقى إلى أن يخرج آخر الزمان؟ كله علمه عند الله عز وجل. قصة من أعظم قصص أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي نمضي في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، نتحدث عن السلامة من العناد والحرد. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى اللطيف الملك الواسع، والتخلق باسم الله تعالى اللطيف هو بأن يكون الإنسان عبدا لطيفا لا فظا ولا غليظا ولا عنيدا، لطيف الطباع ولطيف المعاملة مع الآخرين. والتخلق باسم الله تعالى الملك هو بأن يملك نفسه وهواه ويخالف ما تمليه عليه أهواؤه وإن لم يكن ذلك في مصلحته. والتخلق باسم الله تعالى الواسع هو بأن يكون الإنسان واسع الصدر رحبه، يتقبل آراء المخالفين له ويستمع ويزن الأمور بعقله، وكذلك أن يكون سريع الرضا إذا غضب، يقبل الاعتذار ممن اعتذر منه ولا يعاتب مفندا الأخطاء بل يتجاوز. أيها الأحبة، هناك دائما من يردد: لن أعتذر، لن أجعله ينتصر مهما كلفني الأمر، لن أصلي. وهناك من يقول: لن أفسح له الطريق ليمر من أمامي. وآخر: لن أقبل القوانين هذه، لن أنسحب مهما كان. لا تحاول إقناعي، أنا خير منه، أنا أفضل من فلان، كل ما حصل بسببه. تلك العبارات وغيرها قد تصدر منا بين الحين والآخر، ونخدع حين نظن أنها دليل قوة شخصية أو علامة انتصار على الآخر. ربما نربح نقاشا ونتغلب على خصمنا بغير حق، ولكننا سنخسر الكثير في المقابل. قال الله تعالى: وخاب كل جبار عنيد. إن التشبص بالرأي من دون هدف وبلا وعي والتمادي في الإثم، كل ذلك يشير إلى أن هذا الإنسان لا يقبل الحلول أو البدائل، ولا يصدق ما يطرح عليه من معلومات وحقائق. هذه الشخصية المنطق عندها غائب، ولا تستعمل أدلة أو حججا صائبة. هذا الشخص العدوانية أسلوبه والسلبية سلوكه، وعندما يتمرد على الآخرين ينفض الكل من حوله. هو يعشق المخالفة والتصادم ولا يستجيب للنصح والتصادم.

على غيره. العناد يكون دائما على مقصد سيء ونتيجته سيئة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. والحديث رواه أحمد في مسنده، وفيه إشارة إلى الذين يصرون على خطائهم وهم يعلمون أنه خطأ، فلهم الويل. فلنتعظ مما فعله إبليس، فقد خسر رضا الله والجنة بسبب عناده. قال سبحانه وتعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه. تأملوا في كبر الشيطان. قال تعالى فيما قاله إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا انتقل إبليس من الكبر إلى الجدال والعناد، فكانت النتيجة قول الله تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم. كان بإمكان الشيطان أن يقول: رب اغفر لي وتب علي، لأن اللعنة إلى يوم الدين ولم تكن إلى أبد الآبدين. ولكنه أصر على موقفه، وهذا ظهر في كتاب الله تعالى. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن هو كفر مع الكافرين وخاض مع المعاندين والمجادلين. أما فيما يتعلق بالأبناء، فمن الطبيعي أن يختبروا حدود والديهما وينهالوا عليهما بطلبات لا تنتهي. ولكن المشكلة تبدأ حين يستجيب هؤلاء الآباء والأمهات لكل مطالب الأولاد، وحين لا يضعون حدودا لهم. وهذا لأسباب عدة، ربما لضيق الوقت أو قلة الصبر أو لكثرة الغياب عن المنزل. وهذا كله سيؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن الطفل فهم أنه عبر سلوكه هذا سيخضع له والداه، فيصبح عنيدا شيئا فشيئا، لأن نفسه سيطرت عليه. والنصيحة أن نبادر إلى إنقاذ أبنائنا من هذا الخلق المذموم. كم من الأزواج ينامون وهم متخاصمون، كل منهما لا يريد التراجع عن موقفه، حتى المخطئ فيهم يتشبث برأيه ليظهر قوته، فيقع النزاع والخصام. قد يقع ما يوجب الخلاف والنزاع، ولكن لا بد أن يكون له حده، فلا تتجرأ المرأة على زوجها وتشتمه، ولا تنتقصه، ولا تذكره بما يسوءه، بل لا تنعته بما لا يحب، ولا تصفه بما يكره، ولا تنبذه بما هو عيب وإن كان فيه، ولا تتبرم ولا تحرد، وذلك حتى لا توغل صدره وتجعل كما نقول من الحبة قبة، ولئلا تنفخ في نار هذه الشحناء البسيطة والمخالفة اليسيرة. فإذا بها تغدو مشكلة كبيرة وصراعا عنيفا لا يحل بسهولة. وهذا ينطبق على الزوج أيضا، فالواجب أن الزوج لا يكون منه إلا الكلام الطيب والمعاملة الحسنة والتجاوز عن الأخطاء. وخيرهما من يبدأ بالصلحة، ولا يجوز مطلقا أن ينام على خصومة. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتعلم منهج التعامل مع الابتلاء من الصالحين رحمهم الله. عروة بن الزبير لما فقد ولد من أولاد الأربعة وقصوا رجله بسبب مرض أصابها، أرسل له الوليد بن عبد الملك رجلا كان غنيا وعنده أموال كثيرين، فكان مسافرا في تجارة فجاء السيل فأخذ أولاده وأهله كلهم إلا ولد واحد، وذهب بكل إبله وتجارته إلا بعير واحد، فلحق البعير فجاء الذئب فأكل ولده، فلما أمسك البعير رفسه فذهبت عيناه. عندها لما سمع عروة ذلك قال الحمد لله، أعطاني أربع أولاد وأخذ واحد، وأعطاني أربع أطراف وأخذ واحد، فله الحمد، فقد أعطاني مرات وابتلاني مرة. هكذا نتعامل مع الابتلاء.
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم وأحبكم في الله. ومع أواخر سورة الحجرات، قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله، والله إن القلب يرجف عند قراءة هذه الآية. يعني أنتوا يا الأعراب لما تقولون أسلمنا وتمنون بالإسلام، يعني أنتوا جايين تعلمون الله بدينكم؟ يعني الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله يعلم ما فعلت وما تفعل وما ستفعل، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني الورقة هذه الآن لو طلعت من بيتك تشوف شجر كونكابرس يحت، أول ما تشوفها نازلة ماذا تقول؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله، لهذا العلماء والمفسرون قالوا هذه الآيات وأمثالها دليل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما في أحد من العرب لا بشعرهم ولا بأدبهم ولا بنثرهم ولا بخطبهم ولا بكلامهم، لا من قبل ولا من بعد، إلى الآن إلى يوم القيامة جاء إنسان قال أنا والله مشغول اليوم. إيش مشغول فيه يا حبيبي؟ قال والله أنا مشغول أعد أوراق الشجر، وأعد كل حبة تحت الأرض، وأعد كل رطب، وأعد كل يابس في الكون. شو يقولوا للناس؟ تمينون، تمو صح، حقيقة تمو صح، تمو صح. أنا أذكر مرة يا لي صديق، يعني يسمون أهل الكويت أول ربيته ناقصة، فثلاثة أيام ما شفته، فقلت له أنت وينك ثلاثة أيام ما شفتك؟ كان يضحك ضحكته المعتادة اللي أشوفه فيها، وقال والله أنا مشغول مع الصخور والغنم. قلت شنو مشغول؟ عندك صخور وغنم؟ قال لي والله عندي في البيت ثلاث صخور ونعية. قلت ايش مشغول فيه؟ قال مشغول اعد البعرور كرمكم الله، اعد البعرور اشوف الجت اللي يبتلهم كم يطلع بعروره. انا والله ضحكت يوم قال لي هالكلام. قلت ثلاثة ايام حابس نفسك تحت الصخور تلقط البعرور وتحسبه؟ والله يبارك الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. قال أنا مينون؟ قلت لا لا أنت مينون، أنت عاجل، روح روح كمل عدك روح. فلا شك يا إخوان أن يعني عندما يأتي القرآن يقول للأعراب قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا الله، قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. المجرات هذه، المليارات من المجرات، والنجوم والأقمار والكواكب والسديم اللي بهالفضاء، يا إله إلا الله، والسحب وهالزبد وهالبحر وهالمحيطات والأمطار، ذرات الرمال والغبار والهباء والمخاليق، كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى. قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض،
والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولهذا إذا احنا مشينا إلى المساجد ذكرنا حديث الأنوار، اللهم اجعلني في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي مخي نورا وفي عظمي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي بشري نورا وفي شعري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا وأعطني نورا وهب لي نورا واجعلني نورا على نور. ماذا نقول بعد ذلك؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصديق ما كان يتركه وهو يمشي إلى المسجد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذا العجب من أخطر ما يكون لأنه يحبط العمل. هذا النوع هذه المنة هذه من أخطر ما يكون، تمن على الله. بعضهم يقول يعني أنا شيبي مني ربي، كل شيء سويت، قال صل صليت، قال حج حجيت، قال اعتمر اعتمرت، قال زك زكيت، أنا من مثلي؟ أعوذ بالله. يا أخي المجاهدون الصحابة يقولون والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. صحابة اللي لو أنفقنا مثل جبل أحد ما نصل مد أحدهم أو نصيبه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا كلام والله لولا الله ما اهتدينا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله. ختام الآيتين خاصة في قوله سبحانه إن كنتم صادقين، فإذا ما عندك صدق وإخلاص أقول لك لا تتعب، لا تتعب. الأصل الصدق في العمل، الإخلاص في العمل. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هكذا أيها الأحبة يعني يبين الله جل وعلا في آخر هذه السورة حقيقة من صفات رب العزة والجلال. إن الله، أؤكد الله بهذا المعنى، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. وغيب السماوات يعني عالم ما يحيط فيه إلا الله سبحانه وتعالى. سماوات، سبع سماوات يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى. تعلم أنت يعني ما من موضع شبر أو أربع أصابع إلا ملك قائما أو راكعا أو ساجدا. حتى قال أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت يعني من ثقل الملائكة العابدين عليها صار لها أطيط. الأطيط اللي هو الصرير لما تمشي أنت فوق يعني عريش يقعد الخشب يصرصر تحتك
السماوات أطت من كثر العابدين من الملائكة. يعني أنت اشتبه الزيت في ملك الله إذا أنت كفرت والعياذ بالله. الله غني حميد لا إله غيره ولا رب سواه، يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الحلقات، وهذا ختام سورة الحجرات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وشكرا لكم على حسن أدبكم وحسن استماعكم. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على منابر النور في ظل العرش في الفردوس الأعلى. السلام عليكم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة. في ظلال السيرة. ذكرى الحبيبة، يمر الزمن على رحيلها، فلا يحتل أحد مكانها ولا يتنازل حبها عن عرشها. يمر العمر فيزداد الشوق لصوتها والحنين لطيفها. تمر الأيام فتطرق الباب عجوز غريبة لم يعرفها أحد من أهل الدار، لكن قلبه عليه السلام هش لزيارتها وابتهج بضيافتها. فتدخل وتجلس أمامه فيسألها سؤالا يتحسس ملامح هذا الضيف المشتاق ويقول: من أنت؟ فتجيبه: أنا جثامة المزنية. فيمازحها عليه السلام ممازحة أنعشت قلبها وأعادت له شبابه حين قال: بل أنت حسانة المزنية. ثم يمطر قلبها بأسئلة عطوفة: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فتتلألأ عيناها فرحا بهذه العذوبة وتفديه بأغلى من مر عليها وتقول: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تأخذهما الذكريات حتى قاطعتهما ربة البيت بطعام، فيضعه عليه السلام بين يدي العجوز ويتلطف بحركة تفيض ذوقا ورحمة. يمد يديه للطبق ثم يناولها لقمة لقمة وهي تكاد تبكي من هذا الدلال، تكاد تبكي. فنبي العالمين يخدمها وكأنه أبر أبنائها. وتستأذن العجوز للرحيل بعد أن أمضت أحلى لحظات حياتها وأسعد زياراتها، فيودعها عليه الصلاة والسلام. فتسأله إحدى أهل بيته والاستغراب يملأها من هذا العطف الذي غمر به تلك العجوز، فتقول له: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فإذا بوقع خطوات خديجة يرتفع في ممرات قلبه، وإذا بطيفها يتهادى بين أضلعه، فيقول: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. يا له من وفاء. وتطرق الباب امرأة أخرى قادمة من عالم الذكريات، فيطرب قلبه قبل أن يراها، ويأخذه صوتها وأسلوب استئذانها فيقول: اللهم هاله. ويفتح الباب فإذا بها أختها هالة بنت خويلد، كان صلى الله عليه وسلم وفيا يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء فلا يبقى منها سوى القليل، لأنه أرسل تلك الأعضاء هدايا إلى صديقات حبيبته خديجة. فتغار أوفى النساء لخديجة وأكثرهن نقلا لأخبارها، تغار عائشة الوفية، فتعاتب حبيبها وتقول: أنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فتعتذر الكلمات بالوفاء، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت. بعد فراقها وفراق عمه يشعر صلى الله عليه وسلم بوحدة وألم، فقد تعاظمت جرأة الوثنيين عليه دون رأفة بحاله، فيهيم حزينا على قدميه خارج مكة يصعد جبال الطائف لعل وعسى، فيستقبل بالتكذيب والحجارة فينثني نازفا،
1: ويعود منطويا على حزن أثقل من تلك الجبال، ويجلس على قارعة الطريق غارقا بالهموم. فقد أوصلت أبواب الأرض دونه، لكن أبواب السماء تفتح. فيشعر عليه السلام بظل سحابة هائلة، فيرفع رأسه، فإذا بحبيبه جبريل عليه السلام ينتشله من طوفان الهموم، يواسيه ويعزيه، ويعرفه بملك مهيب نزل معه يعرض عليه الانتقام له. في ظلال

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خفض الصوت من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف ووجهنا فيها ربنا سبحانه وتعالى، وجاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره في أفضلية خفض الصوت. ما معنى خفض الصوت؟ هو عدم رفع الصوت عن القدر المعتاد، خاصة عند حضور ذوي المكانة العالية. فالولد عند والديه الأصل أن يكون ذا صوت منخفض، والشخص عندما يكون عند مسؤول أو عند شخص له مكانة الأصل يكون فيه صوته منخفضا ومعتدلا. والصوت المنخفض في الحقيقة يدل على رزانة العقل، ويدل على الثقة في النفس، ويدل على حسن التصرف، ويدل أيضا على أن هذا الشخص يستطيع أن يتحكم في تصرفاته وفي أفعاله. فالصوت المنخفض هو من الأمور الطيبة في حياة المسلم، والتي من خلالها يكسب تقديرا ويكسب احتراما في أوساط الناس وفي أوساط المجتمع. الله سبحانه وتعالى وجه في ذلك، يقول الله عز وجل في سورة لقمان، في وصايا لقمان لابنه، يقول الله عز وجل: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وأيضا يقول الله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يغضون، أي يخفضون أصواتهم عند رسول الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فهذه الآيات دلت على أن خفض الصوت من أفضل وأجل الأعمال. رفع الصوت كما جاء في الآية السابقة في سورة لقمان: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذه في الحقيقة التشبيه الذي يرفع صوته تشبيهه بالحمار، معنى بغيض إلى الله عز وجل وهو مذموم، وشبه بصوت الحمار لكي يجعل هذه الصورة صورة غير مرغب فيها وغير مناسبة للإنسان أن يكون ذا صوت عال وقوي، وبالذات على وبالذات في أوساط الناس. ويكون رفع الصوت مكروها في حال الدعاء، فالله عز وجل يقول كما جاء في الآية: وإذ نادى ربه نداء خفيا، ويقول الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، بمعنى يكون فيه السكينة، فيه وقار، فيه خفض للصوت، والله سبحانه وتعالى حري كريم إذا سمع عبده أن يرده صفرا. فيكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء. من فوائد خفض الصوت أنه يكون أدعى لقبول الطلب، وأدعى للإنسان أن يحترم إذا خفض صوته. وأيضا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وكسب الأجر في ذلك، وكما هو حال نبينا عليه الصلاة والسلام كان ذا صوت منخفض عليه الصلاة والسلام، وكان ذا أدب جم في التحدث مع الآخرين. وأيضا من أبواب قبول الدعاء، وأيضا أنه يدل على الرقي في الأخلاق والتعامل مع الآخرين، وأيضا فيه عدم إزعاج وإيذاء المسلمين بالصوت العالي. وربما يكون الإنسان في مكان يحتاج منه رفع الصوت من خطبة جمعة أو ما إلى ذلك، هنا يكون وضع أو هنا يكون موطن آخر في رفع الصوت. ختاما أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يوفقون لعمل الخيرات وترك المنكرات. صلى الله وسلم.
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: لقد رأيت جعفرا في الجنة له جناحان مضرجان بالدماء وهو مصبوغ القوادم. حديث شريف. جعفر بن أبي طالب كان في بني عبد مناف 5 رجال يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الشبه، حتى إن ضعاف البصر كثيرا ما كانوا يخلطون بين النبي وبينهم، وهم أبو سفيان بن الحارث وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع، وقثم بن العباس بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، والسائب بن عبيد جد الإمام الشافعي رضي الله عنه، والحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الخمسة شبها بالنبي صلوات الله عليه، وجعفر بن أبي طالب وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كان أبو طالب على الرغم من سمو شرفه في قريش وعلو منزلته في قومه رقيق الحال كثير العيال، وقد ازدادت حاله سوءا على سوء بسبب تلك السنة المجدبة التي نزلت بقريش فأهلكت الزرع والضرع وحملت الناس على أن يأكلوا العظام البالية. ولم يكن من بني هاشم يومئذ أيسر من محمد بن عبد الله ومن عمه العباس، فقال محمد للعباس: يا عم، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من شدة القحط ومضض الجوع، فانطلق بنا إليه حتى نحمل عنه بعض عياله، فأخذ أنا فتى من بنيه وتأخذ أنت فتى آخر فنكفيهما عنه. فقال العباس: لقد دعوت إلى خير وحضضت على بر. ثم انطلق حتى أتي أبا طالب فقال له: إنا نريد أن نخفف عنك بعض ما تحمله من عبء عيالك حتى ينكشف هذا الضر الذي مس الناس. فقال لهما: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. فأخذ محمد عليا وضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا وجعله في عياله. لم يزل علي مع محمد حتى بعثه الله بدين الهدى والحق، فكان أول من آمن من الفتيان، وظل جعفر مع عمه العباس حتى شب وأسلم واستغنى عنه. انضم جعفر بن أبي طالب إلى ركب النور هو وزوجه أسماء بنت عميس منذ أول الطريق، فقد أسلم على يدي الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. ولقي الفتى الهاشمي وزوجه الشابة من أذى قريش ونكالها ما لقيه المسلمون الأولون، فصبر على الأذى، ولكن الذي كان ينغصهما وينغص إخوتهما في الله أن قريشا كانت تحول دونهم ودون أداء شعائر الإسلام.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: عند ذلك استأذن جعفر بن أبي طالب رسول الله صلوات الله عليه بأن يهاجر مع زوجه ونفر من الصحابة إلى الحبشة، فأذن لهم وهو أسوان حزين، فقد كان يعز عليه أن يرغم هؤلاء الأطهار الأبرار على مفارقة ديارهم، ولكنه لم يملك من القوة والحول ما يدفع به عنهم أذى قريش. مضى ركب المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، واستقروا في كنف النجاشي ملكها العادل الصالح، فتذوقوا لأول مرة مذ أسلموا طعم الأمن. قضى جعفر بن أبي طالب وزوجته في رحاب النجاشي 10 سنوات آمنين مطمئنين. وفي السنة 7 للهجرة غادر بلاد الحبشة مع نفر من المسلمين متجهين إلى يثرب، فلما بلغوها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا لتوه من خيبر بعد أن فتحها الله له، ففرح بلقاء جعفر فرحا شديدا حتى قال: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولم تكن فرحة المسلمين عامة والفقراء منهم خاصة بعودة جعفر بأقل من فرحة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان جعفر شديد العطف على الضعفاء كثير البر بهم، حتى أنه كان يلقب بأبي المساكين. أخبر عنه أبو هريرة رضي الله عنه فقال: كان خير الناس لنا معشر المساكين جعفر بن أبي طالب، فقد كان يمضي بنا إلى بيته فيطعمنا ما يكون عنده، حتى إذا نفد طعامه أخرج لنا العكة التي يوضع فيها السمن وليس فيها شيء، فنشقها ونلعق ما علق بداخلها. لم يطل مكث جعفر بن أبي طالب في المدينة، ففي أوائل السنة 8 للهجرة جهز الرسول صلوات الله وسلامه عليه جيشا لمنازلة الروم في بلاد الشام، وأمر على الجيش زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد أو أصيب فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر أو أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله أو أصيب فليختر المسلمون لأنفسهم أميرا منهم. وما إن التقى الجمعان ودارت رحى المعركة حتى خر زيد بن حارثة صريعا مقبلا غير مدبر، فما أسرع أن وثب جعفر بن أبي طالب عن ظهر فرس كانت له شقراء، ثم عقرها بسيفه حتى لا ينتفع بها الأعداء من بعده، وحمل الراية وأوغل في صفوف الروم وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذا لاقيتها ضرابها. وظل يجول في صفوف الأعداء بسيفه ويصول، حتى أصابته ضربة قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله، فما لبث أن أصابته أخرى قطعت شماله فأخذ الراية بصدره وعضديه، فما لبث أن أصابته ثالثة شطرته شطرا، فأخذ الراية منه عبد الله بن رواحة، فما زال يقاتل حتى لحق بصاحبه.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: بلغ الرسول صلوات الله عليه مصرع قواده الثلاثة، فحزن عليهم أشد الحزن وأمضه، وانطلق إلى بيت ابن عمه جعفر، فألفى زوجته أسماء بنت عميس تتأهب لاستقبال زوجها الغائب، فهي قد عجنت عجينها وغسلت بنيها ودهنتهم وألبستهم. قالت أسماء: فلما أقبل علينا رسول الله صلوات الله عليه رأيت غلالة من الحزن توشح وجهه الكريم، فسرت المخاوف في نفسي، غير أني لم أشأ أن أسأله عن جعفر مخافة أن أسمع منه ما أكره، فحيا وقال: ائتني بأولاد جعفر. فدعوتهم له فأكب عليهم وجعل يتشممهم وعيناه تذرفان من الدمع، فقلت:

0: جعفرا في أهله، ثم قال: لقد رأيت جعفرا في الجنة له جناحان مضرجان بالدماء وهو مصبوغ القوادم. رحم الله جعفر الطيار وأسكنه فسيح جناته.
1: رجال رجال حول الرسول، حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد كانت الموضوعات السابقة غض البصر ثم الزواج، ولكن من لوازم الزواج موضوع الطلاق، ولأن موضوع الطلاق موضوع له أصل رائع وله تطبيقات مؤسفة جداً، وكأن هذا الزوج الذي أناط الله به قيادة هذه المؤسسة، فقال تعالى الرجال قوامون على النساء، هذا الزوج الجاهل يستخدم الطلاق استخداماً تعسفياً. هذا الاستخدام التعسفي يسبب مشكلة كبيرة جداً في المجتمع. لذلك الطلاق الذي أراده الله ويعبر عنه بالطلاق السني، طلاق بإجراءاته وبآليته الشرعية قلما ينتهي إلى فراق، قلما ينتهي إلى فراق. ذلك أن الإنسان في حالة غضب شديد أو في سوء تفاهم كبير بينه وبين زوجته قد يحلف عليها يميناً بالطلاق، لكن الله أمرها أن تبقى عنده في البيت وأن تتزين له، وهو في اليوم التالي أو الذي بعده أو بعد أسبوع أو أسبوعين لعله يرى نفسه قد بالغ في الأمر، والأمر لا يستأهل هذا الغضب الشديد، والزوجة صالحة وأهلها أناس طيبون، يكفي أن يضع يده عليها أو أن يقول لها كلمة واحدة راجعتك، تعود له زوجة، لكن حسبت عليه طلقة. يعني ما في مشكلة بين الزوجين تبقى بحجمها إلا وتصغر، ففي ساعة غضب في سوء تفاهم شديد، بعد حين رأى ميزاته، رأى إيجابياته، رأى أنه بحاجة إليها، رأى أنها ليست كما ظن في ساعة الغضب، فهذا الطلاق الذي بدر منه ما دامت هي في البيت. وأنا أقول هذه الحقيقة، أكبر مشكلة بين الزوجين إذا بقيت الزوجة في بيت زوجها تتضاءل وتتلاشى، وأصغر مشكلة بين الزوجين إذا طردها إلى بيت أهلها أو هي خرجت من بيته غاضبة، هناك تغذية سلبية، عمتها تغذيها وخالتها وإخوتها وأخواتها وقريباتها وجاراتها، الأمر يكون بسيط جداً يتفاقم. أصغر مشكلة بين الزوجين إن أخرجها من بيته أو خرجت هي من بيته واستقرت عند أهلها قد تنتهي بالطلاق. وأكبر مشكلة بين الزوجين إذا بقيت عند زوجها قد تتلاشى بعد يومين. فلذلك لو طبق الزوج الطلاق السني الذي أراده الله عز وجل، قال الطلاق برتان، ويقع وتقع البينونة في الطلقة الثالثة، فالذي جعله طلقة واحدة بالثلاثة شيء عجيب. يعني أنت ألغيت القرآن الكريم، الله عز وجل قال الطلاق مرتان، مرتان في رجعة، مرتان بينونة صغرى، مرتان بإمكانك أن ترجعها بلا عقد وبلا استئذان وبلا موافقة وبكلمة، بل بسلوك وينتهي الأمر. لا يحلو له إلا أن يقول بالطلاق بالثلاثة، وكل ما حل لك شيخ يحرمك عشرة. وأنهى الآية الكريمة الطلاق مرتان، وأنهى الآية الثانية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لغيت الآية الثانية. أنت ألغيت آيتين بهذا الطلاق البدعي. إذن حينما تبقى في بيت زوجها لعل أسبوع أسبوعين ثلاثة، تتزين له، تطبخ له، تقدم له حاجاته، هي معه في البيت، لعله يندم، لعل هذا الأمر يتلاشى، لعل هذا الغضب يبرد، لعل هذا سوء التفاهم يتضح، تعود إليه بكلمة، بلمسة، بلا موافقة منها، بلا عقد، بلا مهر، أبدا. معه ثلاثة أشهر. الطلاق لا ينفذ وتبين عنه إلا بعد ثلاثة أشهر من الطلاق، دون أن يمسها ودون أن يراجعها، ثلاثة أشهر. في معه فرصة ثانية، فلو غضب مرة ثانية وصار سوء تفاهم بينهما وطلقها طلقة ثانية، أيضاً يبقيها في بيته تتزين له وكأنها زوجته، لكن عليه ألا يمسها، فإذا مسها راجعها وعادت إليه زوجة على كتاب الله وسنة رسوله بلا مهر وبلا عقد وبلا شيء. الآن لو تصورنا أنه أصر على طلاقه حتى مضت الأشهر الثلاث، بمجرد أن مضت الأشهر الثلاث أو القروء الثلاث ملكت نفسها، أصبحت مخيرة تعود أو لا تعود، لكن بإمكانه بعقد جديد بمهر رمزي أن يرجعها إذا ندمت أو ندم أو ندما معاً. ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر، الثالثة بينونة كبرى. يعني مثل هذا الطلاق السني اللي فيه طلقة واحدة، لذلك قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه الآية يكتب عنها آلاف الصفحات مجلدات، إلا أنها جاءت في سياق سورة الطلاق. المعنى السياقي، السياقي المتعلق بالآية في مكانها في السورة، أي أنك إذا اتقيت الله في تطليق زوجتك جعل الله لك مخرجا من فراقها، تعيده بلمسة أو بكلمة. هذا الطلاق من عند خالق السماوات والأرض، هذا النظام من عند رب الأرباب، من عند خالق السماوات والأرض، من عند الخبير. أما الأزواج حينما يبتعدون عن الدين ويركبهم الشيطان أحياناً ولهم مخالفات كثيرة، إذن هم مقطوعون عن الله عز وجل، لا في حكمة ولا في رحمة ولا في تبصر ولا في مصلحة. زوجته أيها الإخوة، من نعم الله الكبرى الزواج، الذي في بيت زوجة تسره إن نظر إليها، تطيعه إن أمرها، تحفظه إذا غاب عنها، هذه نعمة لا تقدر بثمن. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال علماء التفسير حسنة الدنيا الزوجة الصالحة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لذلك يكاد يكون السؤال الأكبر في حياتنا موضوع الطلاق، لسبب تافه، لغضب طارئ، لسلوك بريء، لخلاف مع شريكه، لقضايا ما لها علاقة بها الزوجة إطلاقاً. فهذا الذي يطلق بعنف أو يستخدم هذا السلاح الخطير استخداماً تعسفياً هو الذي يسبب هذا الإرباك الذي في حياة المسلمين. فيا أيها الإخوة، الطلاق السني يتيح لك أن ترجعها بأبسط طريقة، بلمسة، بكلمة. أما الطلاق البدعي، الطلاق بالثلاثة، هذا طلاق يعني ليس من السنة في شيء، وليس الطلاق الذي أراده الله عز وجل. وبهذا الطلاق تلغى حكمة الطلاق، تلغى الآية الكريمة الطلاق مرتان، تلغى الآية الثانية لعل الله يحدث من بعد ذلك أمرا. لذلك هذه الزوجة هدية الله لك، وهذا الزوج هدية الله لها. لكن الآن الطرف الآخر، يعني الزوج غضب وحلف عليها طلاقا معلقا، الطلاق بالمناسبة معلق ومنجز، إذا قال لها أنت طالق الطلاق وقع، هذا طلاق منجز. أما إذا قال لها أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أخيك، يبدو أنها كلما تذهب إلى بيت أخيها لها زوجة أخ متعبة جدا تعلمها على زوجها، فكلما عادت من بيت أخيها نشأت بينه وبينها مشكلة، فغضب وعز هذه المشكلة إلى بيت أخيها فحلف عليها هذا اليمين. أيها الإخوة، أنا الذي يدهشني ولا أصدقه أن هذه الزوجة وقد حلف عليها هذا اليمين ليس عندها شيء يحتل الدرجة الأولى إلا أن تكسر يمين زوجها. هي مشكلة كبيرة. كما أن الزوج يكفر بنعمة الزوجة، هناك زوجة تكفر بنعمة الزوج. تعرضي حياتك وعلاقتك بزوجك إلى هذا الاضطراب، إلى أن يقع في الحرام. فيا أيها الإخوة، أنا لا أتكلم من فراغ، لأن 90% من الأسئلة التي ترد عبر الهاتف أو عبر الرسائل متعلقة بالطلاق. يعني لأي سبب؟ والنبي قال لا تغضب، يعني يا أخي اغضب، لا تكلمها، ابتعد عنها، دع كلمة الطلاق، أي الغيها، أمرك بيدك، أنت سيد، أنت مالك، أنت محترم، ما لك مضطر تدقق، ما لك مضطر تتسكع على أبواب المشايخ. الشيخ الذي يفتي لك بعودتها تشك بعلمه، والشيخ الذي يقول لك بانت منك ابتعد عنها، ما في طريق إلى إرجاعها تحقد عليه. لما أنت تلغي من حياتك كلمة الطلاق، الطلاق قرار يأخذه الإنسان بشكل هادئ، بيجمع، بيطرح، بيقسم، بيضرب، بيوازن الميزات والسيئات، ويتخذ قرار هادئ بالطلاق. فإن عزموا الطلاق، عزموا قرار متخذ بعد دراسة وتمحيص وإيجاب وسلب وتحليل وموازنة ومقارنة، اتخذ هذا القرار، الآن يحلف طلاق. أما أنه الأكل بارد، الأكل تأخر، ذهبت إلى بيت أهلها ولم تأتي في الوقت المناسب مثلاً، هل سلوك هذا مضطر أولى الأحمق الذي يجر لك الويلات، ينبغي أن تبتعد عنه. هذه زوجتك، هذه أم أولادك. أنا والله أيها الإخوة أقول دائماً، ما في طلاق حل مشكلة إلا بدأت به المشكلات، إذا في أولاد طبعاً. من دون أولاد قضية سهلة جداً، الله عز وجل يغنيه عنها ويغنيها عنه. وأنا حينما أشهد طلاقاً ليس فيه أولاد، أدعو للزوجين، أدعو للزوجة أن يهبها زوجا أفضل من هذا الذي طلقها، وأدعو للزوج الذي طلق أن يهبه زوجة أفضل من التي تركها. أما إذا في أولاد، اسمحوا لي بهذه الكلمة القاسية، الطلاق جريمة. إذا في أولاد أنت حطمت الابن، هذه أمه وهذا أبوه، وضاع بينهما، قلبه معلق بأمه، وإن اتصل بها غضب عليه أبوه، يعيش الطفل في الكذب والنفاق طول حياته ويتحطم. أنا أقول هذه الكلمة، الإنسان حينما ينجب أولاداً من زوجة ما يجب أن يضع حظه من النساء تحت قدمه، هذا يسموه زواج مصلحة، أن تبقى هذه مع زوجها ترعى أولادها هي المصلحة القصوى. فلذلك الطلاق مشكلة كبيرة جداً، ولا سيما عند الأزواج المقصرين والأزواج الذين شردوا عن الله والأزواج الذين أكثروا من المعاصي والآثام، عندئذ انقطعوا عن الله وانقطعوا عن الحكمة وانقطعوا عن العدل وعن الرحمة. الطلاق مرتان، والذي يطلق الطلقات التي أرادها الله أن تكون على التتالي، يعني شهر اثنين ثلاثة، شهر اثنين ثلاثة، مشكلة تبقى بحجمها الحقيقي ستة أشهر، معنى مشكلة كبيرة. دقيقة، أكبر مشكلة بينك وبين زوجتك تتلاشى بأيام، ظهرت، بعدين صار في ندم، بعدين أنت بحاجة إليها وهي بحاجة إليك، بكلمة بابتسامة انتهى كل شيء. وأنا أقول هذه الكلمة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، والله الذي لا إله إلا هو، لو طبقت هذه الآية 90% من حالات الطلاق تتلاشى. لا تخرجوهن من بيوتهن، كلمة بيوتهن، البيت نسب إلى الزوجة مع أنه في السجلات الرسمية باسم الزوج، ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أن الإنسان له أماكن كثيرة ومجالات كثيرة يثبت فيها شخصيته، بعمله، بدراسته، بعلاقاته، هي كلها مجالات رائعة جداً يثبت بها الزوج مكانته وشخصيته وأخلاقه. هي الزوج إلى مكان واحد تثبت به شخصيتها، البيت. فالزوج الصالح والحكيم يدع شأن البيت إلى زوجته، فالله عز وجل نسب البيت إلى الزوجة لا تملكاً ولكن إشرافاً لتؤكد به شخصيتها. الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ما لك حق أن تطردها وما لك حق أن تخرج، ينبغي أن تقول الزوجة دائماً هذا بيتي وهذا بيت أولادي وأنا لا أفارق. هذا من حكمة الله عز وجل ومن الإلهام الذي ينجح به المؤمن أن يكف عن إخراج الزوجة من بيتها. لكن سمح الله عز وجل بالهجران، وفي غرفة النوم لئلا يعلم الأولاد واهجرهن في المضاجع. لو هجر بغرفة أخرى المشكلة بين الزوجين انتقلت إلى الأولاد، الابن حكى لجدته والبنت حكت لأختها أو لأختها المتزوجة أنه في مشكلة بين أبي وأمي. دقق في هذا الملمح الدقيق، واهجرهن في المضاجع. يجب أن يكون هذا الأمر المزعج بين الزوجين في غرفة النوم فقط، يجب ألا يخرج. وفي بها التوجيه ملمح كبير أن الطفل لا يهده ولا يعقده ولا يمرضه ولا يشوه نفسيته إلا خلاف بين الأم والأب. لذلك الأب العاقل المؤمن لا يمكن أن يسمح لمشكلة بينه وبين زوجته أن تصل إلى الأولاد، هذا الذي ينبغي أن يكون. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، واللاتي تخافون نشوزهن. أيها الإخوة، أنت مع كلام معجز، النشوز لم يقع، له بوادر، والبطولة أن تعالج الشيء لا بعد استفحاله، لا بعد وقوعه، لا بعد الشرخ الذي لا يرأب، أن تعالج الشيء من بوادره الصغيرة. في بوادر نشوز، يعني دخلت للبيت تتكلم على الهاتف، فلما دخلت فجأة أغلقت السماعة، هي بادرة، في مشكلة، في اتصال هاتفي ينبغي ألا أطلع عليه. واللاتي تخافون نشوزهن، في بها الملمح، أو في بها الآية ملمح خطير، يقظة الزوج، فطنته، تتبعه للأمور. والله أيها الإخوة، بحكم عملي في الدعوة تأتيني مشكلات، يعني البيت يكاد ينهار والزوج لا يعلم، في خيانة والزوج لا يعلم، في انحراف من البنت والزوج لا يعلم. أين البنت؟ نامت عند صديقتها، حققت؟ والله في قصص تصلني تكاد لا تصدق، زوج جاهل بعيد عن إدارة البيت، غارق بعمله، بيخرج قبل أن يستيقظ أولاده، بيعود الساعة واحدة بالليل. الغياب الطويل عن البيت وعدم الاهتمام بالأولاد بتربيتهم بنشأ انحراف خطير. الله قال واللاتي تخافون نشوزهن، يعني لما دخلت للبيت تتكلم فأغلقت السماعة فجأة، في مشكلة، معناتها يجب أن تكون صاحيا. بنت تأخرت، العذر غير مقبول، أو أنت ما تحققت منه، لأنه التساهل في ببعض المواقع المعلوماتية، البي بي سي حاطين مرة برنامج حواري حول التحرش بالصغار، واحد ما يتوقع أنه في ألف حالة كل هالحالات هي بين أقارب، وبسذاجة من الأب والأم، حالات تحرش بالبنات والصبية الصغار من قبل أقربائهم، والأب والأم في غفلة عن ذلك، في نزهة، في بستان، كله تم، والأب والأم في سذاجة وفي غفلة عن تربية أولادهم. فلذلك أنا أقول لكم دائما، لا يمكن أن تنجح في الحياة إلا إذا نجحت مع ربك أولا، ومع أهلك ثانيا، ومع أولادك، ومع عملك، ومع صحتك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد.
0: من صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هي الحقيقة. هي الحقيقة. كل الحقيقة. الحقيقة. سطع. فكانت للإعلام بريقة. تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. تألق في سماء الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يعني رجع الولد ولا لسه؟
1: لسه ما رجع يا ابو محمد.
0: بيني وبينك انا شايف الفرصة راح تطير من بين ايديكم.
1: طيب شو نعمل؟ حط نفسك محلي، لو انها حاجة غير الزواج كان، بس هذا زواج يا ابو محمد، يعني الاتفاق هو اساس النجاح.
0: للأسف انت ما عرفت تربي، معلش معلش في الكلمة. لو انك ربيت كويس لابنك سمع كلامك وما فتح عنيه في وجهك.
1: عاد اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار يا ابو محمد.
2: خلصت محاضرات يا ماهر؟
3: ايه لا لسه ضايل علي محاضرة.
2: يعني مش ناوي تروح معايا عشان تبات عندي؟
3: شو رايك انت؟
2: انا البيت بيتك يا ماهر.
3: البيت لاصحابه يا فضل، وعلى العموم مشكور على 3 ايام اللي استضفتني فيه.
2: انا عارف انك سمعت ابويا وهو بيحكي، بس صدقني انا مالي ذنب. ابوي حريص زيادة عن اللزوم، وبضل ابويا ماهر ولازم اسمع كلامه.
3: لا بسيطة، ما تدقش كتير
2: ماهر، هنضل اصحاب؟
3: اكيد يا فضل. ولو
4: حسن لله حسن لله، اللي بحب الله يرزقنا.
5: ولك 100 مرة قلت لك يا قلبي منين؟ يا قلبي بدي احط بضاعتي. يا قلبي
4: انا واقفة على الرصيف، انا واقفة بطرابوك.
5: لو يصبحك ان شاء الله بعدين ماكي روح، بقول لك روح بدي اطلب ضاع.
4: شو اروح؟ هو رصيف ابوك هذا للحكومة.
5: انت ما بنفع ماكي غير العصاية غير العصاية. طب تعي انا قطك القطة.
4: الحقونا الحقونا
6: يا بنت يا بنت يا بنت، السيارة السيارة، تعالي تعالي.
4: يمه يمه

0: رجلي.
1: يا ولد علي، كنت بدي أموت.
0: آه آه يا رجلي، آه يا رجلي.
2: يا أخ يا أخ، إن شاء الله وضعك كويس. يا أبو الشباب.
0: لا كويس، شوية قحط بس عشان هاجمت وقلت البنت من قدام سيارتك.
2: طيب اطلع اطلع اطلع، وديك على المستشفى.
1: مين هو انت؟
0: ايوه انا يا سارة. شايفة؟ كنت بدك تموتي لولاي خطفتك من قدام السيارة ووقعت.
1: موت حالك علشاني، والله انك سكرت.
2: اعمل معروف يا ابو الشباب، الله يبارك فيك. انا مستعد اعطيك اللي بدك اياه واوديك على دكتور خاص، بس بلاش المستشفى لانه فيها سين وجين، وانا معيش رخصة. الله يبارك فيك.
0: تقلقش، انا ما بدي منك حاجة وما بدي اوديك في داهية. خلص نزلني عند اول صيدلية والله يسهل عليك، بس ثاني مرة حاول تطلع رخصة.
2: لا انا راح اخذك على دكتور خاص وادفع لك كل التكاليف.
0: بقول لك نزلني عند اقرب صيدلية والله يسهل عليك، انا حاسس حالي فيش فيه اشي، مجرد قحط بس.
2: حاضر راح انزلك، بس انا اللي راح ادفع تكاليف الدواء. وعلى فكرة هاي اسمي وهاي رقم جوالي، وشو بصير معاك مضاعفات يا عمي انا جاهز.
3: مالك يا سارة، وجهك اصفر، شو الدعوة، انت عيانة؟
1: لا بس كنت اليوم بدي اموت، ربك ستر.
3: موتي كيف؟
1: كنت جردة من ابو صخر وكانت سيارة جاية بسرعة قربت تدهسني، لهو شاب هجم علي وزقني والسيارة خبطته بدالي.
3: وشو صار له؟
1: رجليت قحطا والسواق أخذ على المستشفى.
3: طيب تاني مرة ديري بالك.
1: نفسي أطمن عليه هذا الشاب.
3: هو أنت بتعرفيه؟
1: أصلا قبل هيك فزعلي من أبو صخر وكان بدي يعطيني 5 شيكل، ما أنا مرضيتش.
3: مرضتيش؟ والله إنك هبلة.
1: ولك انت بتحسش؟ واحد بيساعدنا بدي انهبه قرد يبلعك.
4: ايوه مين؟
0: انا ماهر.
4: اهلا وسهلا يا عم، تفضل.
0: كيف حالك يا عم؟
4: اهلا وسهلا بالعريس، الف الف مبروك.
0: لا لا عريس ولا حاجة.
4: كيف مش عريس؟ بس لعلمك عملتك اللي عملتها في العرس مش كويسة. ما علينا، مالك رجلك بتوجعك؟
0: لا يعني شوي، وقعت وانجلطت رجلي.
4: ألف حمد لله على سلامتك. أؤمر يا عم، أنا عمك أخو أبوك، أنا أبو سالم.
0: تسلم يا عم أبو سالم. لا قلت أصله يعني قلت أجي أبات عندكم يومين هيك أغير جو شوي.
4: يا ميت أهلا وسهلا يا عم، البيت بيتك.
5: هي بدها كلام يا ابو سالم؟ الولد لازم يرجع الدار يا اخوي.
4: يعني المطلوب مني اقنع لك اياه وارجع لك اياه يا اخوي؟
5: ايوه، وانا ان شاء الله مش راح انساك، يعني نصيبك محفوظ.
4: هي البنت وراها كتير
5: كتير يا ابو سالم، اقل حاجه $500,000.
4: الله ينكبك يا ماهر، تتبطر والله لو محلك لاخدها لو كانت عوره او طرشه وخارسه. يا عم كلامك ما بينفع. يلا يلا حضر حالك، خلينا اروحك على بيتك، الواحد ما له يا بنية الا اهله وبيته.
0: معلش يا عم انا بديش اروح على الدار، لانه شرط ابوي اني اوافق على الزواج.
4: طب ما توافق، شو المشكلة؟
0: انا ما بدي البنت يا عم، مش هي اللي فراسي.
4: طيب خدها، وبعد ما تزبط حالك سنة سنتين طلقها وتجوز عليها.
0: شو بتحكي يا عم، هذا حرام، والله ربنا ما قالوا هذا الحكي. كيف أخذها سنة سنتين وأرميها وأخذ مالها؟
4: يا بني الدنيا كلها مصالح، يعني أنت إذا ما أخذتها راح 100 واحد أخذها بدالك ويلها في القرشين وطلقها. يا سيدي أنت ما تطلقها، خليها بس تجوز عليها البنت اللي في راسك.
0: عن إذنك عم بدي أطلع.
4: استنى بدي أوصلك على أبوك.
0: ريح حالك، مش مروع على أبوي.
4: يا راجل استنى استنى، الله أكبر، شو هالولد؟

0: حرما يا شيخ.
1: جمعا إن شاء الله يا بني.
0: ممكن يا شيخ أحكي معك في موضوع مهم؟
1: ممكن يا بني، تفضل تفضل.
0: لا ممكن يعني لو فيها تقلة تستضيمني في البيت عندك، لأن الموضوع شوي خاص.
1: أهلا وسهلا يا بني، تفضل تفضل. أنت يا بني حكيت لي قصة إخوتك وأبوك وشو نواياهم، بس ما حكيت لي عنك إشي.
0: أنا طبعا رفضت، وإلي أسبوع بنام برا، حاولت أركن على نفسي بس ما قدرت. عمي لما حس إنه القصة وراها مصاري طمع وأصر إنه يرجعني، وصاحبي أبوه قال له ما تخلي صاحبك يبات عنا. لفيت على شغل مالقي، وكل ما أروح على أي واحد من قرايبي أبات عنده ليلة، وبعد هيك يصيروا يرموا كلام وأسحب حالي وأطلع، وأنا هلقيت مش عارف شو أعمل ولا وين أروح ولا وين أجي.
1: اسمع يا بني، الله يرضى عليك، ربنا بيقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بيقول إنما الأعمال بالنيات. أهلك يا بني تعبوا عليك زي ما قلت، وأبوك رباك من حبات عينيه وإلهم دين عليك، بس هم يا بني طمعانين في المصاري أكثر من السترة إلى كل البنت.
0: بالضبط يا شيخ بالضبط.
1: وحد الله يا بني.
0: لا إله إلا الله.
1: أنت يا بني عظمك طري، مش حمل تشريد وتنقل، مش حمل تشريد وشغل، وراك جامعة ومستقبل يا بني. أنا من رأيي ترجع على بيتك لأبوك وإخوتك وتكسبهم، واللي مالوش كبير يدور له عكبير، هاي حاجة. الحاجة الثانية اكسب رضا أبوك ووافق على الزواج.
0: ما هو
1: يا بني المستقبل كله بإيد ربنا، وما بتعرف يمكن يكون السعد في هذا الزواج. وخلي نيتك سليمة وتوكل على الله، وربنا بإذن الله عز وجل يا بني رح يكرمك، أحسن ما تظل متشرد وأبوك غضبان عليه. وقد ما يمكروا لك يا بني، مدام نيتك صافية بإذن الله عز وجل ربنا رح يكرمك.

0: يا فايز افتح يا هاني.
1: يلا يا با يلا. مين ماهر؟
0: مين يا فايز؟
1: ماهر يا با ماهر.
2: اهلا وسهلا، والله نورت الدار.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشوفك راجع.
3: صحيح يا با راجع.
2: شو راجع؟ وضح كلامك، ابوك بيحكي معاك.
0: اسمع يا هاني. يا ماهر يا استاذ،
3: انا يابا مالي برك اللي انت، وبطلب منك السماح انت واخوتي.
0: على اي اساس؟
3: انا موافق يابا على الزواج من نيفين.
0: علي صوتك مش سامع، سمعني اكتر.
3: بقول لك يابا موافق على الزواج من نيفين.
0: يا عيني يا عيني يا عيني، هلقيت بقدر اقول اني خلفت واحد راجل اسمه ماهر؟ هيك انت راح ترفع روسنا يا ماهر. انا مسامحك وراضي عليك من هين ليوم القيامة.
2: الله اكبر الله اكبر. يابا تنساش، بدي سيارة مرسيدس والالف شيكل، قلت لي بدك ترجع لي اياها 10 مرات.
1: وانا يابا بدي شقة 300 متر وقدامها جنينة تكون، غير السيارة يابا والمستقل البجاج كمان.
0: كله بالراحة يا ولاد، كله بالراحة. مدام أخوك وافق أكيد مش راح ينساكو، ولا شو رأيك يا ماهر؟
3: أنا تحت الأمر يابا، اللي بدك إياه أنا جاهز.
0: ومبروك عليك نيفين، أي بكفي اسمه بيرجع رجع يابا.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. تحدثنا في حلقات سابقة عن كثير من العلماء الذين دخلوا في الإسلام، لكن ماذا عن جيفري لانج، هذا الكاتب الكبير الذي يعرفه العشرات ممن يتابعون الشأن العلمي والشأن الثقافي في عالمنا المعاصر؟ هل كانت له مواقف مع كتاب الله العظيم؟ هل كان ذلك سببا في إسلامه؟ ماذا عن لقائه بفضيلة الدكتور؟ السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جيفري لانج صاحب كتاب حتى الملائكة تسأل، كيف يمكن أن يلتقي بآيات الله الكريمة وهو قد تربى على ما يسمى بالعلمانية أو الإلحاد أو الماديات؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد سعدت بمصاحبة جيفري لانج في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لفترة قصيرة، وهو من أبرز علماء الرياضيات في الولايات المتحدة الأمريكية، كان أستاذا في جامعة سان فرانسيسكو. وهذا الرجل يروي قصة إسلامه، يعني كتب كتابين من أجمل ما كتب. الكتاب الأول الصراع من أجل الإيمان، الكتاب الثاني حتى الملائكة تسأل رحلة الإسلام إلى أمريكا. يقول الرجل أنه يعني في سن الرشد تقريبا، سن البلوغ قبل الرشد، سن البلوغ بدأ يعني يتردد في ذهني تساؤلات عجيبة عن قضية التثليث، وقال أنا في قلبي إيمان عميق بالله سبحانه وتعالى، وإيمان عميق بالعظمة الذي خلق هذا الخلق، ولكن قضية التثليث كانت تؤرقني كثيرا. فبدأت أسأل يعني هل هناك دين غير المسيحية أجد فيه راحتي؟ هل هناك، وبدأ يتوجه إلى الله بالدعاء، يا رب ألهمني الرشد وأرني الحق وأعني على الوصول إليك. فيقول بدأت أرى في المنام شيء غريب، أرى أني في غرفة صغيرة مفروشة بسجاد أحمر وفيها كوة يخرج منها نور ضعيف، وأنا أصلي صلاة المسلمين خلف إمام يلبس البياض، وأنا في الصف الثالث وأسجد كما يسجدون وأركع كما يركعون. يقول أنا لم أرى مسلمين يصلون من قبل،
0: سبحان
1: يعني الله. لم أرى هذا. يقول ظللت أرى هذه الرؤية لمدة 10 سنوات.
0: الله أكبر.
1: وأنا لا أعرف الإسلام ولا أعرف لماذا أرى هذه الرؤية، رأيتها مرات متعددة على مدى 10 سنوات، حتى جاء طالب عربي يدرس الرياضيات تحت إشرافه، وبدأ هذا الطالب يكلمه عن الإسلام، بدأ يشرح له عن القرآن، عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن قضية أن الإسلام هو الدين الذي يشمل كل الرسالات السماوية السابقة، الذي يؤاخي بين الأنبياء، الذي يؤمن بكل الكتب السماوية، الذي يعظم أنبياء الله جميعا ويتعامل معهم على مستوى واحد. فقال يعني أعجبني هذا الكلام، فدعاني مرة أن أزور المصلى التي يصلون فيها. فقال يعني ترددت حتى كان يوم جمعة، فقلت أذهب للصلاة. قال دخلت درج منخفض يؤدي إلى هذه الغرفة، قال نزلت الدرج وجدتني أنتفض بعنف ولا أستطيع أن أقرب الباب، فرجعت وثم ترددت، لماذا أنا خائف؟ يعني شاب يعني عاملني معاملة كريمة وتحدث معي كلام منطقي. فنزلت مرة أخرى ووضعت يدي على أكرة الباب، وجدتني أرجف لا أستطيع أن أفتح الباب، فعاودت إلى مكتبي. ثم المرة الثالثة قلت ما الذي يخيفني من ذلك؟ فتحت الباب ودخلت، فوجدت شخصين جالسين في المصلى، والله يقول والله نفس الرؤية التي رأيتها في منامي.
0: الله أكبر.
1: يعني غرفة صغيرة فيها قوة يندفع منها شيء من الضوء وسجادة حمراء بسيطة. فجلس يكلماني عن الإسلام، وقال لماذا لا تحضر معنا صلاة الجمعة القادمة؟ قال أحضر. قال ذهبت للصلاة الجمعة وأنا لا أعرف شيء من الإسلام. قال دخلت نفس الغرفة فيأتي نصيبي أن أقف في الصف الثالث وأن أركع
2: نفس الرؤية.
1: نفس الرؤية.
2: سبحان الله سبحان الله.
1: وأركع معهم وأسجد وأنا لا أعرف شيئا، لا أعرف ماذا أقول. وخرجت من هذه الصلاة مصمما على أن أعلن إسلامي. فذهبت إلى الإمام وتناقشت معه كيف أعلن إسلامي، فقال لي قل أشهد أن لا إله إلا الله. قلت أشهد أن لا إله إلا الله، وقلت له أنا أؤمن بذلك قبل أن آتي إليكم وأشهد أن محمد رسول الله. قال هذه النقطة التي يعني أتوقف عندها قليلا حتى أقتنع بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بدأت أقرأ في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهزتني هذه الشخصية من الأعماق حتى ثبتني ربي على الإسلام، وبدأت أدعو إلى هذا الدين وأنا مقتنع قناعة قلبية وعقلية كاملة بأنه هو الدين الوحيد الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده.
2: سبحان الله.
1: فأسأل الله تعالى له الثبات، واسمه الآن جعفر مش جفري يعني.
2: سبحان الله.
1: يعني وتزوج من مسلمة، ويعني يعني ما شاء الله نفع الله به الإسلام في أمريكا نفعا عظيما.
2: يعني ما هي الآيات التي دعته إلى الإسلام أكثر؟
1: التوحيد.
2: التوحيد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى، تنزيه الله عن الشريك وعن الشبيه وعن المنازع وعن الصاحبة وعن الولد. قال يعني عدم وجود واسطة بين العبد وربه. قال انهار في ذهني تماما يعني قيمة القصص وقيمة الرهبان الذين يدعون أنهم واسطة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. أنا أتصل بربي بطريقة مباشرة، وقد أراني ربي ذلك في منامي حينما أراني الغرفة التي أعلنت فيها إسلامي.
2: سبحان الله. نعم. سبحان الله. هل استطاع جيفري لانج أن يجد له مكانا مرغوقا عندما ابتعد عن الجو المادي الذي
1: كان؟ والله أعتقد أنه الآن تقاعد عن التدريس، ولكنه منشغل بالدعوة الإسلامية ويزور العالم العربي على فترة قريبة، وحج واعتمر لمرات عديدة، ويعني نفع الله به الإسلام في أمريكا نفعا عظيما.
2: ماذا عن كتابه حتى الملائكة تسأل؟
1: هو طبعا بيتكلم عن تجربته، يعني الكتابين يتحدث فيهما عن تجربته كيف تعرف على الإسلام.
2: نعم.
1: يعني بدأ بالكتاب الأول الصراع يعني من أجل الإيمان بالله، الكتاب الثاني حتى الملائكة تسأل، كل الكتابين بيتكلم عن كيف تعرف هو على الإسلام. نعم.
2: جميل جدا. ما دمنا نتحدث عن الملائكة،
1: نعم،
2: يعني نحن نستعرض في هذا البرنامج،
1: نعم،
2: شيئا من حياة هؤلاء وشيئا،
1: نعم،
2: من الشبهات التي ترد.
1: نعم.
2: كلمة الملائكة، أن الملائكة تسأل، هناك شبهة كبيرة،
1: نعم،
2: يقول السائل فيها وأنا أنقل يعني،
1: نعم،
2: بأمانة،
1: نعم،
2: يقول الله عز وجل أخبرنا أن المخلوق الوحيد الذي له إرادة وحرية في الاختيار هو البشر أو الإنسان فقط.
1: لا، والجن.
2: ولكن
1: والجن
2: الجن
1: معين.
2: الجن والإنس.
1: نعم.
2: والجن والإنس.
1: نعم.
2: لكن عندما نقرأ قوله تعالى في حواره مع الملائكة نجد أن الملائكة حاورت الله عز وجل، مما يدل على وجود إما إرادة في الفعل وعدم الفعل،
1: نعم،
2: أو هناك عقل للتخير. فعندما يقولون لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك بحمدك ونقدس لك،
1: نعم،
2: هذا الحوار يدل على أن هناك اختيار.
1: نعم.
2: هذا من جانب الملائكة. من جانب الآخر، من جانب الجمادات،
1: نعم،
2: يعني عندما يخبرنا الله عز وجل عندما خاطب السماوات والأرض أن اتيا طوعا أو كرها قالوا أتينا
1: قالتا
2: أتينا طائعين.
1: نعم.
2: هذا الحوار يدل أيضا على قدرة على على على الاختيار وعلى التفاعل.
1: نعم.
2: أيضا عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقاد للشاة القرناء من الشاة الجلحاء يوم القيامة،
1: نعم،
2: هناك إذن هناك اختيار، لأنه، نعم، لا يعقل أن يعاقب الله عز وجل إنسانا لم يملك قدرة الاختيار. يعني يقول إذا كانت الملائكة، الجمادات، الحيوانات لها قدرة على الإجابة عن الله عز وجل أو الحوار مع الله عز وجل،
1: نعم،
2: هذا ينفي أننا البشر أو الجان هم المخلوقات الوحيدة التي لها قدرة على الاختيار. بماذا نجيب؟
1: والله يا أخي الناس فيها خلط عجيب، يعني الشيطان يوسوس إلى الإنسان بطريقة مستمرة ليشككه في دينه وليشككه في معتقده.
2: نعم.
1: القرآن يعلمنا على أن الله خلق خلقا مكلفا له إرادة حرة وله عقل وله حواس وله قدرة على الاختيار. هؤلاء هم الإنس والجن. نعم. الإنس عالم مدرك بالنسبة لنا، والجن عالم خفي علينا، ولكن كلاهما من الخلق المكلف.
0: نعم.
1: وخلق الملائكة خلق يعبدون الله بفطرتهم، لا يعصون الله أبدا ما أمرهم، يعني يسبحون دوما بلا انقطاع، لا خيار لهم في ذلك، وليست لهم إرادة حرة، لكن لهم عقل ولهم قدرة على التفكير. وهناك الجمادات بمختلف أشكالها والنباتات والحيوانات، كل هذا الخلق له قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير، لكن لا إرادة لهم، يعني هم غير مكلفين ولن يحاسبوا. لكن حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحيوانات هتبعث ليختص يعني ممن اعتدى أو ممن اعتدى من هذه الحيوانات على بعضها البعض، ثم يتحول إلى تراب،
0: صحيح،
1: لا نزلهم جنة ولا نزلهم نار، كنوع من أنواع العدل الإلهي، لأنهم ليسوا مكلفين، لا رسالة لهم إلا تسبيح الله بطريقة فطرية غير إرادية لا خيار لهم فيها. فلا يجوز لنا أن نفسر يعني الحديث الذي دار بين رب العالمين والملائكة على أن الملائكة لها إرادة، لا إرادة لهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
0: اعتراضهم ألا يدل على
1: لا يا أخي ليس اعتراض
0: على وجود إرادة أو وجود
1: لا
0: عقل؟
1: لا. هم لم يعترضوا.
0: نعم.
1: ده سؤال لاستفسار، سؤال لاستفهام، يعني هم قاسوا أن الأرض عمرت من قبل بالجن.
0: نعم.
1: والجن أفسدوا في الأرض إفسادا عظيما وسفكوا دماء بعضهم بعضا، فحينما علموا أن الله تعالى خلق خلقا آخر سيستخلفه في الأرض، إني جعله في الأرض خليفة، خلق مكلف له إرادة وله حرية وله عقل وسيحاسب على ذلك، فقالوا يعني بالقياس على الجن، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.
0: طيب نعم. فقط يعني إيضاح بسيط، هناك من يقول أن هناك بشر قبل هؤلاء، بشر قبل الجان.
1: نعم.
0: ما يسمى بنيوتردال أو لوسي أو
1: لا،
0: هل هذا
1: هذا
0: من البشر؟ يعني لا. تذكر على كثير من المواقع.
1: نعم، لكن كثير من العلماء الجادون ممن يعملون في هذا المجال، مجال دراسة البقايا الإنسية، يقولون هذه المخلوقات أشباه أناسي، سموهم هومينويدز، من أشباه الأناسي، ليسوا أناسي. أقدم أثر للإنسان العاقل بتقدير الغربيين أنفسهم أو أنفسهم لا تعدى 40,000 سنة. هذه المخلوقات من 1,000,000 و2,000,000 و4,000,000 سنة.
0: يعني هي ليست مخلوقات بشرية وليست مخلوقات من الحيوانات؟
1: هي حيوانات ليست.
0: نعم.
1: هم يقولوا أشبه أناسي، هم عشان يكملوا الفجوة بين خلق الإنسان وخلق الحيوان، قالوا أن هناك مجموعة من أشباه الأناسي حتى يؤكدوا على فكرة التطور العضوي وأن الإنسان نتج عن هذه السلسلة. واتضح أن حتى هذا الكلام فيه قدر من التزييف. أولا كل هذه الأشكال، يعني إنسان جاوة، إنسان نياندرتال، لوسي، إنسان كينيا، كل هذه مخلوقات يعني وجد من بقاياها قطعة من جمجمة، قطعة من فك، قطعة من ساق، قطعة من يد أو ذراع، يعني ليس، والباقي خيال، وخيال ناتج عن محاولة التنكر للخالق سبحانه وتعالى والادعاء بأن فكرة التطور العضوي فكرة صحيحة.
0: يعني ربما نريد إيضاح أكثر. نعم. لأن نعم. يعني ثبت أن هناك بقايا لهؤلاء البشر. فضيلة الدكتور، نعم. ماذا عن بقايا هؤلاء
1: نعم.
0: الناس؟ يعني العلم يثبت أن هناك بقايا لهم، لكن أنت تقول أنهم ليسوا ببشر.
1: ليسوا ببشر. يا أخي الكريم، يعني قلنا مرات عديدة في هذا البرنامج المبارك أن الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة كاملة مع الكنيسة، وأسقطوا ذلك على كل الأديان، يعني عزلوا هذا العلم أو تقدم العلمي عن كل قضايا علمية أو قضايا غيبية.
0: نعم.
1: إذا أنكر العالم حقيقة الخلق وتنكر للخالق سبحانه وتعالى، العلم يلح عليه أن يجد مخرجا لتفسير وجود هذه المخلوقات.
0: جميل.
1: طبعا العلم ينبني على ملاحظات صحيحة، ولكنه ينتهي باستنتاجات بشرية محضة. ففكرة التطور العضوي مبنية على ملاحظة صحيحة أن هذه الأرض عمرت بمراحل متتالية من الخلق، بدأت بسيطة في العدد وقليلة في البناء، وتعقدت بالتدريج حتى وصلت إلى خلق الإنسان في نهاية هذا المشوار الطويل. فأقدم أثر الحياة على الأرض يعود إلى 3800 مليون سنة، وأقدم أثر للإنسان العاقل كما يسمونه هم نسميه الإنسان 40,000 سنة
2: فقط.
1: أي فالشيطان يعني سول لهؤلاء الناس انطلاقا من عقيدتهم المادية البحتة أنه إذا كان هناك تدرج في الخلق ما الداعي للاعتراف بخالق؟ يعني لماذا لا يكون الخلق الأول نتج بمحض الصدفة؟ أشعة الشمس مع طين الأرض كونت يعني الحمض الأميني الأول، وتفاعلات الأحماض الأمينية كونت الجزيء البروتيني الأول، بانقسام الجزيء البروتيني كون الخلية الأولى، بدأت هالخلية تنقسم فأعطت هذا الخلق العظيم يعني يقدر بحوالي 1.5 مليون نوع من أنواع الحياة، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد. يصل العلماء بعدد أنواع الحياة على الأرض المندثر والموجود حاليا لأكثر من 5 ملايين نوع أو أكثر من ذلك بكثير، ثم انتهت بالإنسان. فهناك 3 فروض أدخلها الشيطان على الإنسان. الفرض الأول للادعاء بعشوائية الخلق الأول. الفرض الثاني للادعاء بعشوائية عملية التطور. الفرض الثالث للادعاء بربط الإنسان بهذه السلسلة الطويلة من الحيوانات.
2: نرجو التفصيل في كل واحدة لأنها من الشبهات التي خاصة يعني للأسف شبابنا عندما يذهبون إلى الجامعات الغربية أول ما يصادفهم هذا الكم من الشبهات، فلا تجده إلا
1: حتى في جامعاتنا
2: يعني يتلاشى أمام هذه النظرية
1: للأسف الشديد. يعني فكرة عشوائية الخلق نفاها العلم بنفسه. فالعلم المكتسب الآن يقول لنا أن الجزيء الحمض الأميني يتكون من 5 عناصر: الكربون والإيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت، وأحيانا يكون معه الفوسفور أو بعض العناصر الأخرى. فعالم رياضي من علماء الإحصاء سويسري اسمه يوجين جاي قال نحن نعرف الآن من عناصر الأرض 105 عنصر. قال جلست أحسب إمكانية الحصول على هذه العناصر 5، بس قال ليس بكمياتها بس بأنواعها، من 105 عنصر يعرفها الإنسان. قال نحتاج إلى كون قدر كوننا هذا مضروبا في رقم فلكي في زمن كزمن كوننا هذا المقدر بحوالي 14,000 مليون سنة مضروبة أيضا في زمن فلكي، لمجرد اختيار هذه العناصر 5 من بين 105 عنصر يعرفها الإنسان.
2: سبحان الله.
1: قال ليس هذا فقط، بل إننا الحمض الأميني عبارة عن حمض ثلاثي الأبعاد، توجد فيه ذرة الكربون في الوسط وباقي الذرات ترتب حول ذرة الكربون إما ترتيبا يمينيا أو ترتيبا يساريا، يسموها ديكسترو وليفو، ترتيب يميني وترتيب يساري. قال في أجساد كل الكائنات الحية الحمض الأميني ترتب ذراته ترتيبا يساريا. هل هذا يعني أيضا عائق آخر أمام العشوائية؟
2: طبعا يعني لا يمكن أن يكون هذا يستمر ذلك في المصادفة.
1: والأغرب من ذلك يقول في كل الكائنات الحية النبات الحيوان الإنسان ترتب الأحماض الذرات في الأحماض الأمينية ترتيبا يساريا، فإذا ما مات الكائن الحي وفقد سلطانه على جسده تبدأ هذه الذرات تعيد ترتيب نفسها ترتيبا يمينيا بمعدلات ثابتة، بحيث إذا حسبنا في فضلة من فضلات كائن حي شعرة قطعة من الجلد قطعة من العظم نسبة الأحماض اليمينية الأمينية اليمينية إلى اليسارية نستطيع أن نحدد لحظة وفاة هذا المخلوق بدقة فائقة.
2: سبحان الله.
1: فيقول طيب الكائن مات وفقد هيمنته على جسده، ما هي القوة التي تجعل هذه الذرات تعيد ترتيب ذواتها من ترتيب يساري إلى ترتيب يميني بهذه الدقة الفائقة وبهذه المعدلات الثابتة؟
2: يعني تبقى هذه الخلايا تعمل لكن لهم لا يستطيعون أن يقولوا أن هذه من قدرة الله عز وجل.
1: لا يقولون ذلك يعني.
2: نعم.
1: يسموها Racemization of the Amino Acids، إعادة ترتيب ذرات الأحماض الأمينية، وهي من الظواهر المبهرة لعلماء اليوم إبهارا كاملا.
2: يعني والله فعلا الإنسان يموت ثم يعني خلاياه تبدأ تتحلل بشكل منتظم
1: جدا،
2: يعني تذكر أنها بالعكس تماما تصير بعكس.
1: أين العشوائية في هذا؟
2: سبحان الله.
1: ليس هذا فقط، بل يقول إن الجزيء البروتيني الذي لبناته الأحماض الأمينية جزء معقد للغاية، وترتبط فيه الأحماض اليمينية وترتب أيضا ترتيبا يسارية.
2: سبحان الله.
1: طيب من الذي نظم ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟
2: إذا لا مجال فرض العشوائية
1: أبداً
2: على الإطلاق.
1: أبدا.
2: نعم.
1: والذي يقول هذا ليسوا مسلمين، يعني الذي يقول هذا ليسوا مسلمين. يقول عشان ترتبط الجزيئات الحمض الأمين، جزيئات الحمض الأميني لتكون جزيء بروتيني تحتاج إلى رابطة من بين عشرات الروابط الكيميائية اسمها الرابطة البيبتيدية. من الذي اختار هذه الرابطة؟ ولو ارتبطت بغير الرابط البيبتيدي لا تكون حياة.
2: سبحان الله.
1: من الذي اختار ذلك؟
2: لا إله إلا الله.
1: فهذا الكلام ينفي تماما عشوائية الخلق الأول.
2: نعم. إذا انتهت هذا.
1: انتهى.
2: نعم.
1: يؤكد هذا أكثر أن علماء الخلية الآن يقولون أن الخلية الحية التي لا يتعدى قطرها في جسم الإنسان مثلا 3 من 100 ملليمتر تبلغ من التعقيد في البناء والإحكام في الأداء ما لم يبلغه أكبر المصانع التي بناها الإنسان.
2: سبحان الله.
1: هذه الخلية لها جهاز للطاقة، لها جهاز يعني هضم الغذاء، لها جهاز للدفاع عن النفس، لها جدار حي يتبادل المواد النافعة والضارة مع الوسط الذي تعيش فيه، لها مخ اسمه نواة الخلية، لها شفرة وراثية. أعطاها الله القدرة أن تنتج أكثر من 200,000 نوع من البروتين. أي قدرة هذه؟ هل ممكن هذه الخلية أن تأتي بمحض الصدفة؟
2: مستحيل. يعني أمر سبحان الله.
1: عشوائية الخلق الأول نفاها العلم نفيا قاطعا ولا يستطيع أن يقول بها عاقل في زماننا هذا.
2: نعم.
1: طيب عشوائية التدرج، هذا التدرج يسعى دائما إلى الكمال، والعشوائية لا تفرز كمالا. كوني أرى ارتقاء من كائنات واحدة الخلية إلى متعددة الخلايا، كائنات مائية إلى كائنات أرضية. طيب من الذي صمم ذلك؟
2: يعني نظرية التطور مرة نسمع أنها اندثرت، مرة نسمع أنها لا تزال قائمة.
1: والله يا أخي
2: ومنها يعني هي جزء منها قضية تطور خلق الإنسان من القرد أو غير ذلك.
1: نعم. فأقول أن التدرج هذا يسعى للكمال، والعشوائية لا تعرف الكمال.
2: نعم.
1: لا يستطيع العلماء الآن أن يجدوا حلقة وسطى بين نوع ونوع. العلماء يقولون أن أي نوع الحيواني هو مجموعة من الكائنات تتشابه في صفاتها الخارجية وفي تركيبها الداخلية وفي شفرتها الوراثية وفي عدد صبغياتها، ولها القدرة على أن تتزاوج لتخرج نسلا خصبا. طيب ما فيش ما يثبت أن حيوان يعني من نوع عاشر حيوان من نوع آخر وأنتج نسلا خصبا. يعني لما خلطوا بين الحصان والحمار وجاء البغل غير خصب، غير قادر على النسل.
2: سبحان الله.
1: هذا مش ممكن. كلام عن المراحل الانتقالية كلام فارغ، كله سببه محاولة الهروب من الاعتراف بالخالق سبحانه وتعالى.
2: طبعا لا يمكن مزج نوعين من
1: لا يمكن.
2: يعني لو كان كلامه صحيحا ربما لقاء الحيوان بالإنسان يعني لا ينتج شيء.
1: نعم. بعد ذلك طبعا هنا كلام كثير، أنا بس أختصر كثيرا لأن موضوع التطور يحتاج إلى جلسات كاملة.
2: نعم.
1: محاولة ربط الإنسان بهذه السلسلة، وأذكر يعني أنا عملت في متحف التاريخ الطبيعي في لندن لفترة طويلة ونشروا لي كتابا سنة 64 ميلادي، يعني طبع عدة مرات، وهذا من أكبر المراكز العلمية في العالم. وكان عندهم عينة لجمجمة قديمة وقالوا هذه هي الحلقة الوسطى بين الإنسان والحيوان. وجدوها في منطقة اسمها بيلت داون مان. وجلست أناقشهم يعني كبار العلماء هناك يعني أن هذا الكلام غير صحيح. بقيت هذه الجمجمة أكثر من 50 سنة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن على أنها الدليل القاطع على أن الإنسان أصله قردا.
2: سبحان الله.
1: فبعد دراستها بالإشعاع نتيجة لحوار طويل بيني وبينهم ثبت أنها مزيفة، وأنها الذي زيفها أتى بفك قرد على جمجمة إنسان ودفنها في منطقة بيلت داون، وجر العلماء خلفه أنه وجد في هذه المنطقة.
2: يعني فضيلة الدكتور بدك تسمح لي، هذه يعني حادثة
1: فضيحة علمية
2: يعني
1: كبيرة.
2: أنت كنت من أحد الناس الذين اكتشفوا هذا الموضوع في متحف؟
1: لا لم أكن أنا الذي اكتشفته، بس طبعا مع الحوار عرضوها الإشعاع.
2: نعم.
3: فحينما صوروها بالأشعة اتضح
2: يعني هل رأيت هذه الجملة؟ نعم. أنت وكنت في هذا
3: هي كانت محور حوار طويل بيني وبينها
2: يعني سنة. اسمح لي فضيلة الدكتور يعني أنا مضطر أن أخصص بداية الحلقة القادمة لهذا الموضوع الهام لأننا يعني نريد أن يتعلم شبابنا أن لا يأخذوا كل شيء مجرد بأنه مكتوب بالإنجليزية أو أنه أتى من العالم الغربي. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتابع قصة الجمجمة التي أثارت فضيحة مدوية في عالم بداية خلق الإنسان. هل كان لها دور في موضوع التطور؟ هل كان للإسلام جواب على ما يذكر؟ في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول النجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وبعد، أيها الإخوة والأخوات، نلتقي اليوم مع هامة كبيرة عاشت وتابعت المراحل الأولى للعمل الإسلامي المقاوم في لبنان وعرفت قيادات هذا العمل عن قرب. نلتقي مع الأخ الدكتور تراد حمادة، الوزير السابق ورئيس منتدى الفكر اللبناني. أهلا وسهلا بكم دكتور.
5: أهلا بكم شيخنا، أهلا فيك. شكرا.
4: دكتور، نتحدث في هذا اللقاء عن سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان أمير حركة التوحيد الإسلامي، وقد عرفتموه عن قرب. هل لكم أن تحدثونا عن تلك المرحلة التي عرفتم فيها سماحة الشيخ سعيد شعبان؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله على العلامة سماحة الشيخ سعيد شعبان، وأسكنه الله سبحانه وتعالى فسيح جناته. تعرفون أن العلاقة بين منطقة الهرمل وبين طرابلس وعكار والطنية علاقة منطقة واحدة، بحيث أنه يتم التأثر والتفاعل بين الحركات الاجتماعية والسياسية وأيضا النشاط الحركات الإسلامية في كافة المراحل التي يعني المراحل التاريخية لهذه المنطقة الواحدة، يعني من منطقة شمال لبنان وعلى الحدود مع سوريا العزيزة. وأن دائما التواصل بين الهرمل، جرة الهرمل والعائلات القاطنة في هذه المنطقة وجبال الضمية وعكار، كلهم يعتبرون أن طرابلس هي المدينة التي يقيمون فيها في فصل الشتاء تقريبا، والتي يذهبون إلى مدارسها وإلى جامعاتها وإلى سوقها، يعني يتبضعون من طرابلس، يقيمون أفراحهم في طرابلس، علاقاتهم جيدة مع طرابلس. ولذلك نحن في مرحلة العمل الإسلامي أو العمل الاجتماعي والسياسي المقاوم في منطقة الهرمل كنا على صلة مباشرة بكل ما يحدث في طرابلس، وكنت أنا شخصيا يعني أقوم بزيارات متعددة لمدينة طرابلس عاصمة لبنان الثانية، حتى أننا كنا نهتم بفتح الطرقات، وسواء كانت الطرقات الممتدة من الهرمل إلى رويمي مرورا للمنطقة للوصول إلى طرابلس، أو الطريق الضمني الهرمل الضمني طرابلس، وليكون سالكا. نقصنا يعني نحرص أن يكون سالكا في الصيف والشتاء على صعوبته، ولأننا كنا الحركة في مرحلة الحرب الأهلية كانت من مناطق بيروت والجبل والجنوب والبقاع تتم مع طرابلس عبر هذه الطرق، عبر طريق الهرمل. عندما قامت أسس سماحة الشيخ سعيد شعبان العلامة سعيد شعبان رحمة الله عليه حركة التوحيد الإسلامية وبدأ بعمل إسلامي. كنا نتابع هذه الحركة في كل نشاطها وفي كل حيوياتها عن قرب. وأنا شخصيا ذهبت إلى طرابلس وقمت بزيارته رحمة الله عليه عدة مرات في زيارة إلى إليه. لكن المعرفة وأيضا يعني كنت على معرفة وعلاقة بإخوان المحيطين به مثل الأخ أبو عربي رحمة الله عليه والأخ عصبة مراد الذي كان معنا في حركة فتح وفي سرية الطلابية وكان هو على صلة مباشرة يعني هو الرابط بيننا وبين حركة سماحة الشيخ رحمة الله عليه. وحتى ذهبنا مرات عديدة يعني أكثر من مرة إلى زيارته مع المرحوم الدكتور عصمت وكنا نناقش فيما بيننا الأفكار التي يطرحها والرؤية التي يطرحها ونعتبرها أنها سواء على المستوى السياسي أو على مستوى العمل للتقارب بين المذاهب الإسلامية للوحدة الإسلامية لدعم المقاومة للتبليغ بالفكر الإسلامي الأصيل الفكر المحمد الأصيل الذي يعني لا يفرق واحد ولا يفرق والذي يدافع عن المستضعفين ويدافع عن بوجه الظلم والجور والوزر للاحتلال ويقاوم الاحتلال ويقاوم كل هذه الأشكال. كنا نناقش هذه المسائل وكان سماحة الشيخ خطه ضمن هذا الخط على المستوى سواء على المستوى التعليم الديني أو المستوى الفكر الديني وعلى مستوى فكر الحركة التوحيد وعلى مستوى السياسي والعلاقة مع المقاومة والعلاقة مع الشعب ومن المستضعفين. وكانت طرابلس يعني مدينة مقاومة مدينة إسلامية طرابلسية في كل بهائها وجمالها وتاريخها هي صورة للمدينة الإسلامية في التاريخ الإسلامي طرابلس الشام طرابلس اللي وفي عادات أهلها في تقاليدها في حركتها كنا يعني هذه كانت تساعد على يعني نمو هذا الفكر لأنه يجد أرضا طيبة خصبة ويجد حاضنة شعبية تستقبل هذه الأفكار وتم فيها يعني انتقال قوي من المرحلة التي كانت فيها على الفكر القومي يعني كان منتشر فيها فكر حزب البعث العربي الاشتراكي تبع المجيد الرافعي معروف هذا وكان الحزب الشيوعي في أكثر تم انتقال يعني انتقال سهل من بواسطة نشاط وعمل وجهاد سماحة الشيخ العلامة الشيخ سعيد شعبان وأخوانه الذين كانوا معه تم يعني انتقال سهل إلى انتشار الفكر الإسلامي الذي يعني يقوم بالفعل السياسي مش أنه يكتفي يعني بالصلاة والعبادات والصوم والزكاة والتبليغ يعني الدعوة يعني ينتقل من الدعوة إلى الفعل السياسي وهذا سماحة الشيخ لعب دورا أساسيا في الانتقال من يعني جعل من المسجد مركزا ليس للدعوة فقط ومركزا أيضا للجهاد وللنضال وللعمل مع الناس ومع الشعب وهذه نقطة أساسية في مدينة أساسية كطرابلس. حتى بدأ كثير من الناس يتحدثون عن نوع من نظام المدينة يعني نظام إسلامي في المدينة وكنا نناقش نحن هذه الفكرة يعني لا يعني بين مؤيد لها وبين يعني مناقش لها أو معترض أو يعني عنده بعض الملاحظات حول أنه هل يمكن القيام إقامة نظام إسلامي في مدينة في ظل عالم محيط فيها من المشكلات ومن الصراعات ومن يعني بتعرف التعددية الدينية والمذهبية الدينية بشكل أساسي المذهبية لم تكن يعني مسألة مطروحة بالمعنى اللي صار بعدين في بعض المسائل اللي صارت كنا في نقاش كبير حول هذه المسألة أنه، ولذلك عندما اختارت المقاومة الفلسطينية وصعدت إلى طرابلس من بعد خروجها من بيروت ومرورها بالبقاع وانتقالها إلى طرابلس وانتقال قيادتها بما فيهم القائد ياسر عرفات رحمة الله عليه، كانت طرابلس هي المحطة الأخيرة في حركة الانتقال الفلسطيني، واحتضنت مدينة طرابلس العمل الفلسطيني نتيجة ما أسس له ووضع أركانه ومهد له الطريق سماحة عمر، سماحة الشيخ سعيد شعبان وحركة التوحيد الإسلامي التي أسسها والأخوان الآخرين الذين كانوا إلى جانبي مثل أبو العربي والدكتور عصمت وبقية القوى الإسلامية داخل المدينة. لذلك نحن عندما ذهبنا إلى المدينة في تلك مرحلة صعبة، كان الصراع الفلسطيني قائما، وكان يعني في صراع مع القوى اليسارية في تلك المرحلة يتذكر بطلعات، يعني نحن ما نريد الصراعات الأهلية ونحب أن نخرج منها، ولكن دائما المسلمون أو الحركات الإسلامية لا تحب لا تدخل في الصراعات الداخلية وتحاول أن تخرج منها. ومهما سمعنا وتحدثوا أنه يعني هذه الحركات الإسلامية جاءت لتغسل الآخرين أو تبعد الآخرين، ليس صحيحا هذا الأمر، نحن شاهدين عليه. هي كانت تريد أن تدافع عن المقاومة الفلسطينية وأن تحمي قوات المقاومة الفلسطينية، وطرابلس كلها كانت تحتضن المقاومة الفلسطينية في تلك المرحلة عندما ذهبت المقاومة إليها، وكانوا الفلسطينيين تقريبا ضيوف عليها وكانوا في في في في حاضنتها وفي حاضرتها. كان يعني سماحة الشيخ رحمة الله عليه العلامة سعيد شعبان كان واضحا أن طرابلس تحتضن الفلسطينيين، وهذا هو الأمر الأساسي في العمل في تلك المرحلة. في تلك المرحلة تمت صارت صلة لصيقة، يعني كنا يعني كأننا يعني في حركة واحدة تقريبا تتفاعل في مجال مدينة طرابلس، حتى أنني يعني بصراحة كتبت أنا رواية اسمها مشهد البحر أتحدث عن هذه المرحلة بشكل تفصيلي عنها. يعني هلا دخلنا نحن أيضا في مفاوضات وفي مع القوى اليسارية والحزب الشيوعي وغيره في تلك المرحلة، وكان سماحة الشيخ الله يرحمه لم يكن يريد أبدا إذا أحد أو التقرب لأحد أو، وكان كان قلت لك أنه فقط أن هذه المدينة تحتضن الفلسطينيين ولا تريد أي صراع داخلي لا فلسطيني فلسطيني، لذلك لن تدخل في الصراع الفلسطيني الفلسطيني، لن ندخل في قوة في صراع الفلسطيني الفلسطيني وفق مع المرحلة اللي أنا كنت موجود فيها في طرابلس، يعني بين الهرمل وطرابلس، تناقل بين الهرمل وطرابلس وجرد عكار، ما كان في دخول، كانوا الفلسطينيين يقاتلون، يعني صار في صراع داخلي بين يعني حركة الانتفاضة اللي صارت أو مسموها فتح الانتفاضة عودي، ما كنا يعني داخلين دائما ضمن هذا الموضوع، ولا الشيخ سمعت الشيخ سعيد دخل في هذا الموضوع، بالعكس كان يريد أن يعني يريد أنه يلأم الجراح ويريد أن بالجراح، وحتى من الأخوة يعني السوريين وكذا كمان كان يعني فينا ومنتفاهم ما في يعني هذاك الصراع الحاد في تلك المرحلة. بعد بعدين انه صار بعدين تطورت، انا خرجت من المدينة ذهبت الى بيروت إليها. انا اتذكر انه ايضا يعني احاول ان اتذكر انه التقينا بسماحة الشيخ في طهران، يعني في فرصة مبكر، وانه التقيت انا في طهران الشيخ اللي كان إمام دار البارد
6: الشيخ
5: غنيم، كان إمام دار البارد
6: في
5: مخيم دار البارد، وكان نحن قلنا يعني دار البارد لنا مكتب، يعني مثل كنا بالزمان هذي كان عندنا مكتب
6: في المخيم
5: بالمخيم، نعم إن مكتب صغير بالمخيم كنا نستريح فيه وعندنا في طرابلس يعني في المحل، والتقيت فيه في طهران في 5/15 من شعبان، وكنا يعني
4: في اول زياره له يعني
5: ليله طهره بعدين حتى بعد اتذكر انني يعني صليت باماماتي عده مرات يعني في الفندق استقلال في طهران. ايه وكان الاستاذ منير شفيق وكان يعني من اخوان كثيرين من الاخوان وكان رضوان الشحيمي وكان يعني في كثير.
4: كيف وجدته وقتها في
5: لا وقتها كان يعني شيخ جليل كتبت عن هذا الرجل كان شيخا جليلا يعني عالما تقيا ورعا مقاوما حقيقيا. اي وايضا كان تعرفت على سماحه شيخ اخر كان من عين الحلوي فتركته في طهران. انا انسى الاسماء لانه متى لن نسجل هذه الاسماء ولكن اتذكر انني ذكرته في روايتي بانه كان يعني بيله مشغول على اسرته نتيجه الاجتياح اللي صار وكان عنده هيك عاطفه حول هذه الاسره. نعود الى سماحه الشيخ سعيد شمال رحمه الله عليه. انا اعتقد انه يعني استطاع ان يجعل من طرابلس مدينه هي متصالحه مع تاريخها. متصالحه تاريخها عروبي، تاريخها اسلامي، تاريخها وحدوي، وطني، عربي. انا بتذكر انه حتى ال كرامي وكل يعني كانوا في تلك المرحله ما عندهم اي مشكله زعامات التقليديه الطرابلسيه مع سماحه الشيخ. ابدا ما كان عندهم مشكله.
4: لم يلغي العائلات لم يلغي العائلات التقليدية
5: أبدا كان عندهم
4: يعني يلغي دورها السياسي
5: لا كان مثل ما قلت لك يعني قوة إسلامية تصالحت المدينة مع ذاتها تصالحت المدينة مع تاريخها ووجدت يعني إمام جمعتها وجدت داعية إسلامية وقائدا إسلاميا حقيقيا وحد آلها وقد ربما أيضا أنقذها من مشكلات عديدة ومن صراعات عديدة كانت يمكن أن يعني تقع فيها نتيجة تطورات الظروف في تلك المرحلة. أنا سررت بعدين أنه أبنائه لسماحة الشيخ وأخوينه تابعوا الطريق كل تعرف يعني كل يعني أنه هذه الزرع الصالح أنبت شجرا طيبا يعني ولا يزال حتى الآن في بطرابلس موجود يعني موجود هذا الخط الإسلامي الأصيل المعتدل الإسلامي التوحيدي الإسلامي المقاوم الإسلامي الوطني الذي يريد الدفاع عن المستضعفين والدفاع عن المظلومين ونصرة قضايا الشعوب المحقة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني العادلة. رحمة الله على سماحة الشيخ وأسكنه فسيح جناته.
4: بارك الله فيكم. الشيخ سعيد يعني كان له موقف ثابت من موضوع فلسطين كقضية مركزية للأمة وهذا ما أشرتم إليه خلال حديثكم على احتضانه للثورة الفلسطينية لمنظمة التحرير كقيمة يعني حقيقية موجودة خاصة بعدما طردت من بيروت. هو يعني أكد على ضرورة احتضانها في طرابلس وأن يعني نتجنب الصراع الداخلي الذي كاد أو الذي حصل مع المجموعة الأخرى فتح الانتفاضة. رؤية الشيخ سعيد لموضوع فلسطين كيف وجدتموه يعني
5: هو يعني في تلك المرحلة كنا جميعا يعني سماحة الشيخ هو من الذي يعتبر أن فلسطين هي القضية المركزية الأولى للعرب والمسلمين هذه نقطة رئيسية وأن واجب تحرير فلسطين هو واجب شرعي على المسلمين وعلى العرب وعلى ربما كل أحرار العالم وأن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم هو موقف إسلامي حقيقي يعني موقف إسلامي يتفق مع أحكام الدين الحنيف وأن المسلم لا يمكن أن يقبل بظلم الآخرين ولا باحتلال أرضهم وأنه يعني كتب الذين طردوا بنيارهم بغير حق هؤلاء يعني يجب نصرتهم وأن نصرة المظلوم على الظالم أمر واجب في الفقه الإسلامي وفي الشرع الإسلامي. إذن باستطيع القول أنه من مشايخ المقاومة، من علماء المقاومة الذين يعني دعموا الفعل المقاوم واعتبروا فلسطين واجب تحريرها، واجب شرعي على المسلمين، وسوى يعني عمم، دعا، بلغ، حاضر، جاهد في سبيل هذه المسألة، أي لم يكن يعني عالما صامتا، كان عالما ناطقا، يعني كان ناطقا بالقول، يعني مجاهدا بالقول ومجاهدا بالعمل فعل في وعطى يعني موقفه، قدم لفلسطين يعني كثير من الدعم والنصرة، ورحمة الله عليه، وهذا يحسب في ميزان حسناته عند الله سبحانه وتعالى.
6: أيضا دكتور، تميزت شخصية الشيخ سعيد شعبان رحمه الله بالمواقف الشجاعة والجريئة والواضحة، هل برأيكم هذه المواقف أدت إلى تفاعل الحركة الإسلامية في لبنان؟
5: نعم، هلا زبط الشيخ دائما لك الشخصية القيادية هي الشخصية القادرة على دراسة القرار بعقلانية وحكمة، وعندها الشجاعة على اتخاذ القرار، وعندها ملكة أن تكون عادلة فيما تقدم عليه، وأن تكون حازمة فيما تقدم عليه. سمعت الشيخ كان من هذا النوع، يعني لم يكن شخصية يعني تتردد أمام الواجب، أمام كان عنده الشجاعة وعنده حكمة وعنده قدرة على القول كلمة الحق في وجه أي سلطان جائر، في وجه كل الصعوبات ممكن أن يواجهها، وهذا ما عرف عنه، وعرف أنه كان رجل الاعتدال ورجل التبصر والدراية والتفكر، ولكن أيضا رجل القرار الذي يعني لابد عندما يأتي وقته لابد من الخامسة. ولذلك كانوا كثيرين يقولون ننتظر رئيس الشعب، رئيس بعث الشعب، وكان يقول لهم أنه

0: بس انه بس يجي لعنده مثلا 40 50 شاب متحمسين عم يرتاح بدنا نعمل كذا زي ما عم شايف، بس كلمه منك ونحن يعني نفعل ما نشاء. كان هو بيتاخر اذا قال لهم لا يمكن يزعلوا، يمكن انه تعرف انه هالاشياء هيدي لا، كان يترك القرار يتاخده بكامل هدوء. هيدا عشية عم احكيك ما بدي اذكر تفاصيل لانه طرحت بزمانها، بس هالشيء انا بعرفه تماما،
1: شهدته
0: مثلا، ايه بعرفه تماما. نعم. انه كان يقول لهم اصبروا اصبروا حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بان نرى بهذا الامر، بان نرى في امرنا لحتى انه يستطيعوا يتفكر وحتى ياخذ القرار المناسب.
1: نعم. وكيف تنظرون الى مواقف الشيخ سعيد شعبان الداعيه لوحده المسلمين على مختلف مذاهبهم وايجاد قياده اسلاميه تجمع الامه في ظل التشرذم القائم؟
0: يعني هيدي واحده من اهم مميزات قياده سماحه الشيخ سعيد شعبان وحركه التوحيد، لان اسم على مسمى على فكره، التوحيد الالهي والتوحيد الوحده الاسلاميه. يعني التوحيد ان شاء الله كنا من اهل التوحيد يعني من الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني سماحه الشيخ كان مع وحده المذاهب الاسلاميه، مع الوحده الاسلاميه، مع وحده المسلمين في مواجهه الاعداء، كان صادقا في ذلك، كان يعني لم يقل به نتيجه مثلا ظروف معينه او سياسات معينه، لذلك كان موقفه من الثوره الاسلاميه في ايران موقفا صريحا وواضحا. فسمعت الشيخ في تلك المرحله كان واضح يعني انه ينظر الى الامه ولا وحده الامه ولا وحده القياده في الامه بصرف النظر عن انه بين يكون القياده في اي بلد او في اي او مذهب او شيء من النوع، لكن كان انه الامه واحده والابره تكون يعني حيث يعني يجب ان تكون بصرف النظر عن كل التفاصيل الاخرى. وهيدي هي الموقف الحقيقي من الوحده الاسلاميه، مش انه الوحده الاسلاميه انه انا بس بدي كون انا بصير انا اكون قائده، لا يا اخي، انت مع الوحده الاسلاميه ومع أنا تشكل قيادة واقعية يعني بهالمسألة. سمعت الشيخ كان من هذا النوع،
1: كان صادقا في طرحه للوحدة الإسلامية،
0: كان صادقا. نعم.
1: في ختام هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الدكتور طراد حمادة رئيس منتدى الفكر اللبناني، ونشكره على هذا اللقاء، على أمل اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. شكرا سمعت الشيخ، شكرا لكم، شكرا على تخصيصنا في هذه يعني المقابلة التي يعني سررت أن أتحدث فيها.
2: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة عبر الميادين والتي نواكب فيها مستجدات المواجهة الكبرى. وفي أحدث المواقف أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية والوفد المفاوض إسماعيل بقائي أن إيران لا تجري أو تجري في الوقت الحالي محادثات مع الجانب الأمريكي، وأضاف أن مفاوضاتنا تجري مع عمان وتتركز على التفاهم حول مسار آمن للمرور في مضيق هرمز. ونسلط الضوء كذلك في هذه التغطية على التطورات في فلسطين المحتلة ولبنان، حيث قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس للقناة الرابعة عشر الإسرائيلية: أقول للجميع لن ننسحب من المناطق الآمنة في لبنان وسوريا وغزة، هذه هي سياستنا والجيش الإسرائيلي يدعمها بمواقفه الأمنية. وللنقاش معنا في هذه الساعة من التغطية من تونس الكاتبة والصحفية سيدة أسيلة عتروسي، نرحب بحضرتك. كما ينضم إلينا من بيت لحم محلل الشؤون السياسية والإقليمية زميل ناصر لحم، نرحب بك ناصر. نفتح النقاش إذن مع التقرير التالي، حيث بين التهديد العسكري المباشر وحرب الظلال التي تدار ضد إيران بخاصة في الشمال، يطرح العديد من السيناريوهات في إيران وتتفاوت بين استمرار الاستراتيجية أو استراتيجية الردود المتبعة حاليا وأخرى بعيدة من رد الفعل التقليدي. هذا التقرير لبسان طرف.
1: أهلا بكم. لنرسم المشهد، هنا مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، وهناك باب المندب، البوابة التي تصل البحر الأحمر بالمحيط الهندي. قد يبدو أن إغلاق أحدهما كفيل بإرباك الأسواق، وأن إغلاق الاثنين معا كفيل بشلها، لكن المسألة أكثر تعقيدا. فالمسألة لا تتعلق بعدد الممرات التي تتعطل، بل بمدى اهتزاز الثقة في أمن طرق الطاقة وبالكلفة التي ستدفعها الأسواق لضمان استمرار تدفقها. ومن هنا يتقدم بحر قزوين وجنوب القوقاز إلى واجهة الحسابات الإيرانية، فإسرائيل تعتمد بصورة متزايدة على النفط القادم من أذربيجان عبر خط باكو تبليس جيهان وصولا إلى البحر المتوسط. وبعبارة أكثر وضوحا، برميل واحد من كل برميلين تستوردهما إسرائيل يأتي من أذربيجان. وتزداد حساسية هذه المعادلة لأن بحر قزوين لا يخضع للحضور العسكري الأمريكي الكثيف والمباشر كما هو حال الخليج، وما يجعل أي رسالة أمنية محدودة فيه أكثر تعقيدا وأشد وقعا في الحسابات الاستراتيجية، خصوصا مع الاتهامات المتكررة لأذربيجان بتوفير بيئة استخبارية استغلتها إسرائيل في عمليات استهدفت الداخل الإيراني. ولا تتوقف الحسابات عند حدود الأمن والطاقة، فتصاعد التوتر في بحر قزوين قد يمنح إيران أوراقا تفاوضية إضافية في بحر لا تزال ملفاته القانونية والسياسية موضع نقاش بين الدول المطلة عليه، بما يجعل الأمن والطاقة والسياسة عناصر متداخلة في معادلة واحدة. ويبقى الممر التركي جزءا لا ينفصل عن هذه المعادلة، فالنفط الأذربيجاني يمر عبر الأراضي التركية قبل أن يصل إلى الموانئ الإسرائيلية، ما يعني أن أي تصعيد محسوب في هذا المسار ستكون له انعكاسات تتجاوز طهران وتل أبيب إلى شبكة المصالح الإقليمية بأكملها. وأمام هذه المعطيات وأوراق القوات البديلة بيد إيران، يبقى السؤال: هل يمكن أن تتحول الاستراتيجية الإيرانية من سياسة إغلاق الممرات إلى سياسة استنزاف سلاسل الإمداد، وتتحول المرحلة المقبلة من الحرب من معركة المضائق إلى معركة الشرايين البديلة؟
0: ونعود ترحيب بضيفينا، ونبدأ مع حضرتك سيدة آسيا العتروس. اليوم كنا نستمع إلى ما قاله منذ قليل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حول أنه ليس هناك حتى الساعة وفود تصل أو قد تصل إلى طهران بغية التفاوض، وليس هناك وفود قد تخرج من طهران إيرانية طبعا بهدف التفاوض. هذا يطرح الكثير من الأسئلة، خصوصا بعد ما قال ترامب أنه هناك نوع من المحادثات جارية ويأمل أن تصل إلى نتيجة. وبالتالي كيف من الممكن أن نقيم الوضع ما بين الطرح الدائم الأمريكي حول أن هناك مفاوضات والرد الدائم الإيراني؟ ما الذي يريده ترامب بالضبط من خلال إشاعة مثل هذه الأجواء؟
2: صباح النور، أهلا وسهلا، سعيدة بأن أكون بينكم وشكرا على هذه الدعوة. بالتأكيد أن عنوان المرحلة هو ما يجري في المنطقة، ولا سيما يعني على وقت التطورات الأخيرة وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يكون هناك مزيد من القصف على إيران. طبعا يعني نحن نعيش على ما يسمى اليوم هي حرب الطاقة بامتياز، يعني هي حرب المواقع وحرب المصالح الآنية والمستقبلية، أو ما يصطلح على وصفه بهايبريد وورز. لعله من المهم أن نذكر اليوم أن الحرب لم تكن خيار إيراني، الحرب كانت عدوانا، وقد مضى اليوم أكثر من 5 أشهر على استمرار جولة أولى وجولة ثانية من هذه الحرب المستمرة، التي يعني يبدو واضحا أن أمريكا بصدد إعادة حساباتها. هذا إذا صدقنا الرئيس ترامب بأنه يعني هناك مفاوضات يفترض أنها تنطلق مساء اليوم، وإذا صدقنا أيضا أنه سيلتزم بما كان أعلنه يعني للصحفيين قبل ساعات بأن هناك مفاوضات قادمة في الأفق بين إيران وبين الولايات المتحدة لوضع حد لهذه الحرب الاستنزاف المستمرة، التي كلفت الأمريكيين حتى الآن على ما يبدو 35 مليار دولار، ويفترض ربما أن ترتفع 3 مليارات يعني حسب الخبراء في والمتابعين لهذه المسألة. طبعا الجانب الإيراني حتى الآن يعني يظل يعني يتوخى، ربما لا نقول التعتيم ولكن الحذر في التعاطي مع إدارة الرئيس ترامب، لأنه تعودنا على أنه الرئيس ترامب يقول الشيء وضده، يقول لن نضرب إيران، ثم يوجه صواريخه والعدوانية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي ويضرب إيران، يقول لا مفاوضات، ثم يعود ويمضي في هذه المفاوضات. وبالتالي نحن إزاء عملية يعني محاولات ابتزاز، محاولات يعني التحكم في الأمر الواقع، محاولات يعني محاولة السيطرة على مقاليد هذه المفاوضات. ولكن ربما الواضح أيضا أن الجانب الإيراني الذي أظهر كعادته في حسن إدارة المفاوضات، ويعني هذه القدرة أيضا على التعامل بندية مع الجانب الأمريكي ربما غير مسبوق بالنسبة للإدارات الأمريكية المتعاقبة، أن تصمد إيران رغم الاستنزاف، رغم هذه الاعتداءات. نذكر بأنه يعني هذه الحرب كانت عدوانا مشاركا أمريكيا إسرائيليا، ونذكر أيضا بأنه قبل أيام فقط كان رئيس وزراء كيان الإسرائيلي في زيارة إلى واشنطن، واستقبل وهو مجرم الحرب، استقبل يعني كزعيم في البيت الأبيض، وكأنه يعني كان يبحث له عن ذريعة وعن مخرج جديد وعن دفع ترامب إلى المضي قدما في الحل العسكري ووصلت استهداف إيران. ولكن بالتأكيد أيضا هناك معارضة كبيرة في أوساط القيادات العسكرية الأمريكية التي باتت تحذر من سيناريو فيتنام، هناك تحذيرات أيضا من التكاليف العالية لإعادة التسلح ولإعادة تحديد توجهات هذه الحرب. هناك أيضا استطلاعات للرأي يعني باتت مزعجة كثيرا للجانب الأمريكي عندما يتعلق الأمر يعني بما رأينا من رفض استمرار هذه الحرب، أو حتى يعني بدرجة دعم مستوى دعم الحليف الإسرائيلي الذي يعني اليوم يواجه يعني معارضة كبيرة في مختلف الأوساط الأمريكية. استطلاعات الرأي تشير إلى يعني أكثر من 50% يعتبرون مجرم حرب. بالتالي فإن
3: حتى في وضع ترامب في حد ذاته في الانتخابات المقبلة.
2: طبعا الانتخابات
3: المتداخل المشعب، هذا الموقف أكثر عن الدور الإسرائيلي. نعم سيدة آسيا، نشرك معنا بما أنه حضرتك فتحت الحديث عن إسرائيل زميل ناصر اللحام، تفضل سريعا لو سمحتي. سيدة آسيا تفضلي.
2: بالتأكيد يعني نحن اليوم أنت في ظل يعني ما تعيش على وقعه المنطقة ولا سيما يعني الحرب المفتوحة على مضيق هرمز ومحاولات التحكم في هذه الرئة للاقتصاد العالمي ولمنطقة عبور 20% من الطاقة في العالم. يعني نرى كل هذه الصراعات هي صراعات الحاضر والمستقبل للتحكم في الطاقة للسيطرة على موارد النفط على الناقلات. اليوم لابد أن نقرأ جيدا تداعيات وسيناريو الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة تقريبا 5 سنوات، تداعيات العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، ما تعيشه المنطقة جميعا وحتى دول العالم في ظل يعني الاحتياجات المتفاقمة للطاقة وفي ظل التحولات المناخية الخطيرة جدا وهذا الاحتياجات سواء في أوروبا وفي كل أنحاء العالم وارتفاع المهول لأسعار النفط وغيره، كله يضعنا في مشهد يعني معقد جدا. ومن المهم بمكان أن تكون إيران في الدور المرتقب في إنجاح أو في الدخول إلى هذه المفاوضات بما يحكم بما يخدم مصلحة إيران ومصلحة أيضا المنطقة ككل.
3: طيب إسرائيل ناصر، اليوم إسرائيل تعيش خيبة ما بعد تصريحات ترامب الأخيرة حول أنه أوقف الهجوم الذي كان مقرر على إيران، لكن إلى أي مدى هناك قلق وقلق حقيقي إسرائيلي؟ وهذا القلق هل هو يعني خاص بنتنياهو بحكومة نتنياهو بعض المتطرفين في حكومة نتنياهو، أم ينسحب على الكيان ككل لنتيجة ضعف خيارات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ما يجري في إيران؟
4: تحياتي للجميع. أولا إسرائيل لو أن ترامب شن الحرب الجديدة على إيران كانت تعيش القلق، وإذا لا يشن الحرب تعيش القلق، إذا وقع اتفاق تعيش القلق، وإذا لا يوقع تعيش القلق لأنها بنيت على قلق أصلا. ثانيا في موضوع الطاقة والبحار، كان نتنياهو قبل وبعد كورونا قال بأن إسرائيل أصبحت دولة عظمى لأنها تصدر الطاقة، وكان يقصد تصدير الغاز لمصر وللأردن، واعتبر نفسه دولة عظمى وجرفته الخيول لدرجة أنه اقترح أنه النفط العربي نفط الخليج العربي يمر من عسقلان من عنده ومن هناك على أوروبا. كانت الأفكار تشطح به إلى هذا الحد. لا يتحدثون في موضوع الطاقة، لكن سواء حق النفتان أو حق الكريش أو أكبر حق الغاز في البحر المتوسط الموجود قبالة غزة والذي اكتشف عام 2000 ولغاية الآن يمنع الفلسطينيين من الوصول إليه وتسيطر عليه بالسفن الحربية إسرائيل، ولا نعلم ماذا تفعل به. بكل حال من الأحوال الموضوع مؤثر. على صعيد ما نعرف ارتفع الوقود في محطات الوقود منذ بداية الحرب حتى الآن 40% دينا، يعني تضاعف يعني على الإسرائيليين وعلى الفلسطينيين هم تقريبا ضعف سعر الوقود، وهذا يمكن أن يكون مؤشر لمستوى المرات القادمة. التهديد بحرب الطاقة لا يتم الحديث عنه علانية، إنما يتم الحديث عنه كأزمة عالمية. لم أشاهد أي تقرير ربما يعتبرونه أمن قومي أو تفصيل أو متابعة لموضوع الطاقة وتأثير الحرب، لكن نعرف بديهيات. حين أغلق باب المندب تعطل ميناء إيلات 99.9% تعطلت الملاحة فيه، ومع مضيق هرمز تزداد الأمور سوءا. هذا مؤثر في النقل ومؤثر في التجارة. إسرائيل تصمد لغاية الآن بسبب الهايتك، لكن كمن يجلس على جذع شجرة ويكون بقطره، لأنه الشيك اللي يقوى على الدولار هنا بدعم خارجي هجين وغريب على الاقتصاد، فإن الهايتك ينخفض ويتأثر ويهتز ويسبب مشاكل حقيقية، لدرجة أنه محافظ بنك إسرائيل لا يعرف يرفع قيمة الشيك أمام الدولار أم يعيده إلى حالته الطبيعية. الأمور مرتبطة ببعض البعض، مهما حاولت إسرائيل وهذه عادتها أن تتعامل مع نفسها وأن تطلب من العالم معاملتها كاستثناء، إلا أن الاقتصاد لا يعرف استثناء. الاقتصاد والبورصة والسوق العالم إسرائيل وزعت استثماراتها في الطاقة بشركات مخفية وشركات معلنة، وربما نكتشف لاحقا أنها شركة.
3: وهنا السؤال الأساسي ناصر،
4: تفضلي
3: دينا. طيب هنا السؤال الأساسي، في تقرير للزميلة بيسان طرف منذ قليل تحدثت عن أنه أحد خيارات إيران هو بحر قزوين، وبحر قزوين بما يمثل من أهمية بالنسبة لمسارات الطاقة من أذربيجان باتجاه إسرائيل، وبالتالي كنت تقول بأنه أزمة الطاقة هو الملف المخفي الذي لا يتم الحديث عنه اليوم في إسرائيل. إلى أي مدى هناك قلق إسرائيلي من أن تستخدم إيران اليوم هذه الورقة وهذا الملف وتضعه على الطاولة فيما خص حربها والمواجهة التي تخوضها ومحاولة الدفاع أيضا عن مصالحها؟
4: على تقرير زميلة بيسان طرف ليس بديهيا، على خطة صحفية سكوب، يعني المعلومات جديدة وخطيرة وتطرع على الخارطة دور بحر قزوين ونقل النفط من أذربيجان إلى إسرائيل بهذه الأحجام، إنه من بين كل برميلين برميل واحد يصل إلى إسرائيل. نعرف إنه مناطق أخرى ودول أخرى تقول في العلن ما لا تفعله في السر، لكن الحديث بهذا المستوى يضع الخارطة الاقتصادية والبحار والقنوات والمضائق في مصاف الأسلحة الفتاكة على صعيد الحروب. أمريكا فاخر، إسرائيل فاخرت في أمريكا، وأمريكا فاخرت بسلاحين، سلاح الجو F-35 وفاخرت بالبوارج التي تبخر البحار. لا هذا ولا هذا حسب الحرب. حتى إيلون ماسك قبل بيوم خرج متفاخرا بغلو غريب جدا وأنفه في السماء وقال سأعطي كل إيران إنترنت مجانا، ووقف العالم على رؤوس أصابعه، اتضح بأنه الجيش الإيراني عطل شبكته، فكانت انتكاسة كبيرة جدا قبل الحرب بساعات، قبل الحرب بيوم. أرى بأنه التقارير تتدفق والمعادلة تتعقد، ومن قراءة بسيطة في عناوين الصحافة العبرية صحيح أنه اليوم تغلب المشاكل الداخلية على عناوين الحرب وكأنه لا يوجد حرب، لكن من التقارير التي تأتي أن الأمور تزداد تعقيدا وليس بعنوان كبير يبحث عنه ترامب ويخرج في تغريدة على السوشيال ميديا بأنه انتصر. الأمر أكثر تعقيدا من هذا بكثير، وربما يترك بصمة وأثر لأجيال قادمة.
3: طيب سيدة آسيا، أيضا فيما خص يعني ما ذكرتيه وأثرتي الموضوع حوله، أزمة الطاقة وبأنه اليوم هي حرب مصادر طاقة وممرات طاقة، القدرات العسكرية إن كان الإسرائيلية، وذكرت زميلي ناصر اللحام البوارج والطائرات وما تفخرت به إسرائيل لم تستطع أن تحسم المعركة. أيضا المدمرات الأمريكية التي كانت فخر الصناعة وما تتباهى به أو عنوان الهيمنة الأمريكية في البحار، سقطت هذه الورقة ولم تستطع أن تحسم المعركة، والمآلات ذهبت إلى غير ما حلمت به أو أرادته الولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي مدى اليوم حرب الممرات وحرب المصادر من الممكن أن تحسم الطاقة؟ ليس حرب المصادر إنما حرب الممرات، لأنه هذا العنوان الأساسي اليوم، ممرات الطاقة في العالم.
2: بالتأكيد ممرات المائية في العالم وأمن هذه الممرات أيضا، لأن العبور يعني أصبح مكلفا، يعني وأن العبور ليس لم يعد ضروريا
3: المائية وغير المائية، لأن هناك أيضا اليوم توجه أصابع الأصابع والأنظار إلى الممرات غير المائية وحتى الممرات البرية أيضا.
2: طبعا يعني المعارك هي معارك وجودية، معارك مصلحة، معارك شعوب، ومعارك مصير أيضا. يعني من سيطر على هذه الطاقة هو الذي سيسيطر على الحاضر والمستقبل. يعني الطاقة اليوم في كل المجالات وفي كل القطاعات، يعني ولما لا نستذكر ما حدث في فنزويلا وما حدث أيضا في هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. من هذا المنطلق نقول أن من حق إيران ألا تكشف على كل أوراقها، ومن سيكون من الغباء أن تكون إيران يعني تقدم كل ما لديها في هذه المفاوضات من بدائل أو من خيارات استراتيجية لمواجهة كل هذه الضغوط ومواجهة مع الحسابات الأمريكية. لا ننسى أيضا أن هناك إلى جانب الممر الأمن هذه الممرات المائية والبرية وغيرها، أيضا هناك حسابات انتخابية وهناك حسابات سياسية، ونحن إذا يعني موعدين يعني سواء تعلق الأمر بالانتخابات النصفية الأمريكية وما يواجهه ترامب يعني في الداخل من ضغوط ومن انتقادات ومن تراجع في الشعبية، وما يواجهه أيضا رئيس حكومة الكيان الاحتلالي. وأنا دائما أضيف صفة مجرم الحرب لأنه يبقى مجرم حرب حتى وإن كان يتنقل في كل العالم كما شاء يعني، ولكن حساباته أيضا هي ترمي إلى إطالة عمر هذه الصراعات وهذه الحروب، لأنها طريقته ووسيلته الوحيدة للبقاء والاستمرار في السلطة والهروب من المحاكمة والمساءلة. بالتأكيد يعني حسابات الطاقة كبيرة وكبيرة جدا في ظل يعني الاحتجاجات المتفاقمة في العالم، في ظل أيضا لعبة المصالح التجارية، في ظل أيضا المعركة العسكرية وتطور ما يحتاجه السلاح. اليوم ما نراه اليوم من أسلحة جديدة يعني من أسلحة ربما لم يعرف لها العالم مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية، كل هذا اليوم يجعل يعني طاقة بامتياز. والأكيد أن هناك يعني كما ذكر ضيفكم منذ قليل، المسألة ليست بمنأى أيضا عما يدور في غزة وعن حديث عن تقارير يعني تقريبا لم يخرج كلها إلى العلن عن ثروات كبيرة في غزة، تبحث كل طرف يبحث على أن يفرض يده عليها وأن يجعلها يعني تحت قبضته، وهذا سيناريو آخر من هذه الحرب بيضاف إلى السيناريو الروايات المفتوحة. ولكن يمكن القول أن هناك بعض القوى الكبرى التي لا نرى ربما صوتها بقوة أو ولكن لها دور في الخلف، لأن مصالحها أيضا هي في هذه المعارك يعني في هذه الحروب يعني مهمة جدا بالنسبة للصين، بالنسبة لروسيا، بالنسبة يعني ذكرتم أذربيجان، ونحن نعرف يعني حجم العلاقة بين أذربيجان وإسرائيل يعني، وكل ما يحدث أيضا من منابع النفط أو الأنابيب يعني من أذربيجان عبر تركيا إلى إسرائيل، يعني كل تقريبا المنطقة وكل العالم معني بهذه المخاطر وبهذه التحولات وبكل ما يجري اليوم من سيناريوهات لا أحد يمكنه أن يتوقع مآلاتها. ويمكن القول أنه كلما طال أمد الصراع يوم واحد كلما تفاقمت التعقيدات وتأخرت الحلول، ولكن هذا يجعلنا أمام ربما أخطر منعرج يعني في تاريخ العالم في هذه المرحلة. للتذكير أيضا بأننا إزاء نهاية ما كان يسمى بالنظام العالمي أو العدالة الدولية التي كان لها وزنها وتفاعلاته، نحن إزاء ما يسميه ترامب بأنه هو ما يراه العدالة الدولية وما يراه من الأخلاق هو ما يفترض اتباعه في كل الحالات. طبعا يعني يبقى الأمر مرتبط بالتحولات على أرض الواقع، ويبقى أيضا مرتبط بمدى تعاطي إيران مع هذه الجولة القادمة من المفاوضات. علينا أن ننتظر لنرى لعل وعسى هناك يعني يستعيد ترامب قليلا من المصداقية وقليلا من الحكمة المفقودة في وضع حدا لهذا النزيف، في وضع حدا لهذا الخطر الذي يهدد العالم، لا سيما وقد رأينا أن إيران قد اختارت ألا تلقي المنديل، أن تواصل معركتها في كل سواء الميدانية أو الدبلوماسية أو غيرها. كم وعد ترامب بأن ستكون الحرب على إيران جولة خاطفة ثم يتم السيطرة على موارد إيران ويتم القضاء على النظام. إيران بعد 5 أشهر يعني لا تزال يعني صامدة، لا تزال يعني تستعد لكل المعارك. وأعتقد أن التصريحات يعني المسؤول عن وزارة الخارجية اليوم هو أيضا جزءا من لعبة المفاوضات وجزءا من اعتماد إيران هذه الدبلوماسية في عدم كشف كل أوراقها، وسيكون من الغباء أن تكشف إيران كل أوراقها أو توجهاته في هذه المفاوضات. من حقها أن تدير اللعبة كما تشاء وفق مصالحها وفق ما لديهم بدائل. هناك ورقة مهمة وهو ما يجري من مفاوضات مع سلطنة عمان، والتي كانت الحقيقة مسقط كلمة حق يجب أن تقال، كانت منذ بداية هذه الحرب أحد الأصوات التي لم ينتبه إليها أحد أو لا يراد لها لأحد أن ينتبه إليها، لأنها كانت الأكثر مطالبة بأن يتم تطويق هذه الأزمة، بأن يكون الحل بين دول الخليج نفسها، بأن يكون بمعنى عن بمنأى الأمر، أن يكون بمنأى عن هذه الصراعات والحروب، وأن يكون الحل بين دول الخليج وأن إيران مباشرة. اليوم أيضا نرى أن ترامب يعلن تقريبا تقليل وجود القوات الأمريكية أو من القواعد في الكويت، ومن هنا يعني لابد أن ننتبه إلى أن هذه القواعد العسكرية لم تكن لحماية هذه الدول ولم تكن يوما يعني لمصالح المنطقة، بالعكس يعني رأينا كل الدمار هو الذي لحق المنطقة هو كان من بوجود هذه القواعد وليس خدمة لتلك الشعوب.
3: طيب ناصر، فيما خص الموضوع غزة وحضرتك أثرته اليوم، بالطبع هناك محاولات للبحث عن مصادر بديلة في جغرافيات تكون أكثر أمانا. اليوم محاولة البحث أو إيجاد مصادر بديلة، وغزة مطروحة يعني جغرافيا مناسبة لأنها قريبة من أحد الممرات الرئيسية للنفط. البحث عن مصادر بديلة والبحث عن مسارات بديلة، وأيضا إسرائيل طرحت نفسها في صلب أحد هذه المسارات، إلى أي مدى ذلك من الممكن أن يكون المصادر والمسارات من الممكن أن تكون بمنأى عن أي استهداف أو عن أي توترات في المنطقة؟ هل لدى إسرائيل يقين بأنه أي مسار، البحث عن أي مسار أو البحث عن أي مصدر سيكون ناجع وناجح وبمنأى عن أي توتر؟
4: لا يوجد إسرائيل يفكر بهذه الطريقة أبدا، لا يوجد يقين ولا يوجد خطط أصلا. الحرب بدأت أنه ترامب يطلق اسم بدل قناة بنما تصير قناة ترامب، وبدل خليج المكسيك بده خليج أمريكا، بدأت هكذا أشياء أن تصل الأمور أنه بورصة نيويورك تصبح بورصة بلاد فارس. الأمور تنقلب منقلبات شديدة جدا لدرجة أنه هذه الأفكار الجامحة التي لا تمثل سوى بالونات اختبار وبالونات اعتراضية يطرحها ترامب ونتنياهو أحيانا تبدو كأنها خرجت من مستشفى الأمراض العقلية، ريفيرا الشرق بدل حطام جباليا، شيء منفصل عن الواقع. ثم نقل سكان غزة إلى الصومال، أساسا هذا يتناقض مع مخططات الصهيونية وأمريكا للبحر الأحمر، لو ذهب غزة إلى الصومال لحكم البحر الأحمر كله. فهذه أفكار وشطحات مجنونة لا تعرف، وكأن الصومال ليس لها أهل وليس بها شعب، ويعني يتم تبديل السكان وتبديل الأراضي بصفقات تجارية سخيفة عبر السوشيال ميديا. الحقيقة أن الطاقة بمواردها، إسرائيل فلسطين أساسا لا يوجد فيها نفط أبدا، ويمنع عليها استخدام نهر الأردن بالمقابل للطاقة، هو أسرع نهر في العالم وهو من ارتفاعات شاهقة لحد ناقص 400 للبحر الميت، ناقص 400 متر تحت سطح البحر، هو الأنسب للطاقة، هو منطقة حدودية، من يقترب منها يطلق عليه النار فورا ويموت، وبالتالي لا تستغل مصادر الطاقة الحقيقية لأنه الحكم العسكري على معظم الأرض. الآن كيف يمكن أن يكون دور إسرائيل وغزة والفلسطينيين والمنطقة كلها في الطاقة؟ الحرب غيرت المفاهيم كلها، غيرت، بدأت حرب 67 بمضاق تيران وصرافير، ومن زار تلك المنطقة مقابل شرم الشيخ دينا يعرف تيران وصرافير وراس التير وسعسع، هذه المناطق كانت مصرية ثم تم بيعها قبل سنوات بعد كورونا للسعودية. كان المخطط الأمريكي الإسرائيلي أن يتم محاصرة العالم العربي وانتهى هذه المشكلة، هذا وجع الضرس والوحيد للصهيونية وانتهينا. دخول الحرب مع إيران قلب كل الموازين، لم تعد أمريكا وإسرائيل همها الأساسي أيام بن غوريون وموشي ديان مضاق إيران وصنافير، وإنه ممكن بكرة حد في مصر يسكرها وتعود الأمور، لا، خرج أكبر، جاءوا لخنق المخنوق، فأصبح العالم كله الآن في خطر الطاقة. تقرير بيسان من بحر كازوين، مضيق هرمز، مضيق باب المندب، حتى باقي المضائق البرية، أعتقد بأنه من يريد كل شيء يخسر كل شيء. ترامب أراد كل شيء، ونتنياهو أراد كل شيء، نحن نرى على الهواء مباشرة يخسران كل شيء، الطاقة
5: نقلنا عن قناة الميادين الفضائية. تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
6: دعاء ورجاء.
7: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
6: فرع لأبواب السماء.
8: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
6: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ضرب الله تعالى للناس أمثالا وضرب للدنيا أمثالا، فالناس فريقان، فريق يعمل في الدنيا للآخرة وفريق يعمل في الدنيا للدنيا. فالفريق الأول يعمل وفق الأوامر الشرعية، الفريق الأول يعمل وهو ينظر إلى القرآن، وهو ينظر إلى الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم، والفريق الآخر يعمل وهو ينظر إلى مصلحته وإلى شهواته وميوله وأهوائه. الأول يحكمه شرع والآخر يحكمه هوى ونفس. أهل الآخرة لا يخسرون من الدنيا شيئا، الذين يعملون للآخرة لهم الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى قد قسم بين الناس أرزاقهم، وأهل الدنيا يربحون الدنيا وما قسم الله تعالى لهم منها دون أن تكون لهم الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لذلك نرى بأن القرآن الكريم بين أنه سبحانه وتعالى قد أعطى أهل الدنيا وأهل الآخرة دون أن يحرم أحدا منهما شيئا، أعطى أهل الدنيا من الدنيا وأعطى أهل الآخرة من الدنيا. قال سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، أي أهل الدنيا وأهل الآخرة. وقد ضرب الله تعالى للناس أمثالا، ضرب لهم مثلا رجلين كما أخبر في هذا المثل في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يتباهى بماله وبأولاده وبالحاشية والأنصار. هذا الإنسان أعجبته الدنيا وأغدق الله تعالى عليه منها، فظن أن الدنيا باقية وأن نعيم الله دائم، لذلك دخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لها بالشرك وظالم لها بالغفلة عن المنعم الذي أمده بهذا العطاء وهذا النعيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه النعم وهذه الجنة، جنة الدنيا لا تبيد ولا تزول، وما أظن الساعة قائمة. وهنا الشك والشك يذهب اليقين، الشك والظن لا يغني من الحق شيئا. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وإن كان هناك من حساب وآخرة فإنني أرجو أن يكون لي خيرا من هذه في الآخرة. هذا المعتقد وهذا الشك أذهب إيمانه، لأن الله تعالى لا يرضى من الإيمان إلا ما كان مطمئنا به صاحبه، لا يرتاب فيه ولا يتردد. ماذا كان رد صاحبه المؤمن الذي انكسر خاطره من التفاخر عليه والتباهي بكثرة المال والولد والنفر؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أين الكفر؟ الكفر في ذلك قوله: وما أظن أن تبيد هذه أبدا. والكفر قوله: وما أظن الساعة قائمة. هذا كفر، لأنه كفر بالآخرة وظن أن الجنة والنعمة تدوم، وإن كان صاحبها لا يدوم فكيف تدوم هي عليه؟ فكلنا يعلم أنه يزول هو وما يملك. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي، ما أنا فالله ربي، ولا أشرك بربي أحدا. لا أشرك به الجنة ولا البستان، لا أشرك به الأولاد، ولا أشرك به النفر، لا أشرك بالله شيئا من الدنيا. وهذا هو الإخلاص لله عز وجل. ثم يعلم هذا الغافل، يعلمه ماذا يقول عندما يدخل إلى ملكه، إلى ما خوله الله في جنته: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إنها مشيئة الله جعلت هذه الجنة في حوزتي، وجعلت لي أولادا وأنصارا وجنودا، إنها قوة الله، إنها مشيئة الله ليست مشيئتي. لو كانت مشيئتي لتحققت مشيئة كل عبد مثلي، لتحققت مشيئة كل عبد من عباد الله. لأن أكثر الناس يحب أن تكون له الدنيا كلها، ويحب أن يكون قويا عزيزا، ولكن مشيئة الله اقتضت أن يمتحن الناس مرة بالنعيم ومرة بالفقر، مرة بالقوة ومرة بالضعف، لأن الإنسان لا يعرف إيمانه إلا بالابتلاء والامتحان. فإذا عرض على اليسر والعسر، وعلى المرض والعافية، إذا عرض على الخوف والأمن، هناك تعرف حقيقة الناس. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تذكر أنها قوة الله التي خلقت هذه الجنة، وخلقتك من نطفة ثم من علقة ثم جعلك رجلا. ثم يقول له ردا على تفاخره بالمال والولد: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن رأيت هذا العبد الفقير الذي ليس له مال ولا ولد، فرجائي بالله كبير أن يعطيني كما أعطاك وخيرا مما أعطاك، لأن الذي أعطاك يستطيع أن يعطيني، والذي منعني يمكن أن يمنعك. وهذه هي النقطة التي يجب أن نلاحظها: إن أعطانا ألا نغتر بالعطاء، وإن حرمنا ألا نيأس عند الحرمان. فبعد العسر يسر، والله تعالى يقلب الناس بالابتلاء: ونبلوكم بالخير الشر والخير فتنة. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، ويرسل عليها حسبانا من السماء، يرسل على جنتك عذابا من السماء، فتصبح صعيدا زلقا، تصبح أرضا بلقعا، لا نبات فيها ولا ثمر، أو يصبح ماؤها غورا أو يغور الماء فلا تستطيع أن تسقي الزرع، فتجف عروقه وتذبل ثم يصبح حطبا.
2: سبحان الله.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأين تطلب الماء إذا أراد الله أن يغور في الأرض ولا يخرج إلى بستانك وأشجارك؟ وكان كما توقع المؤمن، كان الابتلاء وتحولت الأيام، وما كان يظن أنه لا يبيد ولا يزول، وما كان يظن أنه دائم من النعمة قد زال في لحظة، قد زال في فترة، وأحيط بثمره، هلكت الثمرة وهلكت الشجرة وأحيط بثمره. وهكذا كل إنسان منا سيحاط يوما بثمره أو يعطى بعد حرمان. فتوقعوا دائما تغيرا في الأحوال.
2: نعم.
1: فالذي لا يتغير هو الله تعالى، ولا تتغير أحواله، ولكن الناس يتغيرون كل يوم وتتغير بهم الأيام. وأحيط بثمره أي هلك الثمر، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أصبح يقلب كفيه ندامة وحزنا على الجهد الذي كان قد وضعه في خدمة هذا البستان. لقد كان يعتني بخدمته، كان يسقيه، قل يقلم أغصانه من اليابس، كان يقوم على حراسته، على سقايته، كان يبذل جهدا، تعب في هذا البستان حتى قام على سوقه. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق في هذه الجنة، وهي خاوية على عروشها، وهي خراب، كأنها لم تزرع، كأنها لم تسقى، كأنها لم تخدم، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني كنت أذكر الله تعالى وأنه هو الذي أعطى وأنه هو الذي حرمني اليوم. فالإنسان عاجز أن يحمي بستانه وأن يحمي أولاده، عاجز أن يبقل على عزه، فالله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي من يشاء ويمنع. وهذه الحقيقة التي يكذبها الملحدون تصيبهم كل يوم. نفس الملحدين يكونون يوما في غنى وآخر في فقر، ولو كانوا مسيطرين على القدر لما تغير حالهم. فالناس ليسوا مسيطرين على أقدارهم، وليسوا مسيطرين على أرزاقهم، ولا على آجالهم، ولا على سعادتهم أو شقاوتهم. صحيح أن الإنسان يجازى بعمله، ولكن العمل الاختياري غير القضاء والقدر الذي ينزل على الإنسان دون أن يكون له في ذلك من دخل. الله تعالى قد جعل لنفسه حق التصرف في عبده بمقتضى حكمته وعلمه، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد يوما أنه خارج عن قضاء الله تعالى وقدره. رسم الله لك منهاجا تسير وفقه، أخبرك عن الحسن وعن القبيح، أخبرك عن الحلال والحرام، فأنت تلتزم في حدود التكليف الشرعي، وأما فيما وراء ذلك فلست مسؤولا عن سنوات حياتك، ولا عن عدد أموالك، ولا حتى عن عدد أولادك، فأنت لست مخولا هذه الأمور، إنما أنت مخول أمورا تسأل عنها ولا تسأل عن سواها. لذلك يجب أن نبقى مع الله تعالى مخلصين له وموحدين لجلاله ولأمره.
2: سبحانه لا إله إلا.
1: ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان الذي كان يعتز بنفره بأولاده بماله لم يجد له أحدا ينصره مما نزل به، لم يجد أحدا يخلصه من هذه المصيبة، لم يجد أحدا يدافع له عن جنته التي قال لن تبيد هذه أبدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا، لا هو استطاع أن ينتصر ولا استطاع أحد من عساكره وأولاده أن يحول دون المصيبة التي نزلت به. وهكذا الملوك يكون عندهم الألوف المؤلفة من العساكر والعتاد، تنزل بهم المصيبة فلا يرد البأس عنهم جيش ولا حرس ولا حشم ولا أحد. وهذا التاريخ شاهد على أن كل الملوك الذين سبقوا قد ماتوا ولم تكن لهم فئة تنفعهم ولا تدافع عنهم ولا تنصرهم من دون الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق، الولاية والنصرة لله، فإن لم تكن ولاية الله لعبده فلا ولاية لأحد بعد ولاية الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. إذا أردت ثوابا فالثواب يكون بالإخلاص لله، وإذا أردت عاقبة حسنة فاعمل لوجه الله تعالى، ولا تغتر بشيء من قدرتك ولا بشيء من علمك، فعلمك منحة من الله، عطاء من الله، والمال والرزق والعقار وكل شيء هو منحة من الله. دخلت الدنيا لا تملك شيئا، ليس في كفك درهم ولا في قدمك نعل ولا على جسدك ثوب، دخلت الدنيا لا تملك شيئا، وكذلك تخرج منها. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا حفاة عراة فقراء، كما خرجتم من بطون أمهاتكم كذلك. ثم يضرب الله تعالى للدنيا مثلا كذلك، فالدنيا مثلها مثل الإنسان، الإنسان يولد ويعيش ويموت، وكذلك الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هكذا الحياة في الدنيا، حياة الأحياء جميعا، الناس والنبات والحيوان. كما يمر النبات بثلاثة مراحل، يمر الإنسان بثلاثة مراحل: مرحلة الولادة، مرحلة الحياة، مرحلة الموت، وبعد ذلك يكون ما أخبر الله تعالى من بعث ونشور وحساب وعقاب أو ثواب. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فكانت الولادة فأصبح هشيما. وبعد ذلك ماذا يكون في النبات؟ يصفر ويصبح تبنا يابسا وهشيما تذروه الرياح، أي تنثره الرياح على وجه الأرض. وكان الله على كل شيء مقتدرا. أجسامنا هي بنت الأرض، ومن ترابها خلقنا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، تعود أجسامنا إلى التراب، ثم تذر الرياح أجسامنا كما تذر تراب الأرض وغبار الأرض. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إنها عرض زائل وعارية مستردة، وما هي إلا أيام قليلة نزول عن الدنيا ونترك فيها أولادنا ليلحقوا بنا من بعدنا، ثم يرث من بعدنا أولادنا وأحفادنا ما خولناه في فترة حياتنا، ثم يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمة من عنده، وأن يجعلنا في الدنيا عبيدا ويجعلنا في الآخرة من سعداء الجنة والنعيم. ربنا لا تشغلنا بها ولا تفتنا بها عن طاعتك، واجعلها دار ممر آمن نبلغ به ما تريد لنا من خير وأمن وعز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل من أولادنا وأموالنا قرة عين نتقرب بها إليك، واجعل رضاك والجنة مبتغانا، وصلى الله على سيدنا محمد.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام منهاج التربية الصالحة، فنحدثكم عن الطريق القويم في التربية. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: إن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقص وصورة، وهو قابل لكل ما ينقش فيه، ومائل إلى كل ما يماله به إليه. فإن عود الخير وعلمه نسأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل إغناء البهائم شقيا وهلك، وكان الوزر في رقبة مربيه والقيم عليه. فينبغي أن يراعي المرء في أمر التربية ما يلي تنحقيقنها: أن يحسن الرجل اختيار الزوجة بأن تكون عاقلة تقية صالحة، لأن الولد فرع له، وللفرع حكم الأصل، وإن الفرع بأصله يطيب. صح. قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. وقديما قال الشاعر في عكس ذلك: هذه العصا من تلكم العصبة، لا تلد الحية إلا الحية. وأن يأكل من الحلال ويطعم زوجته من الحلال أيضا، لأن النطفة تنشأ من الدم والدم ينشأ من الغذاء، وكل لحم نبت من سحت أي من حرام، فالنار أولى به. ومن خلق للنار عمل عمل أهل النار. ولا تربية حينئذ تجدي ولا تهذيب ينفع. أما عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال ورحمته إياهم، فيه قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي تصعب عليه مشقتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا والله. وفي الحديث الشريف أيضا: إنما أنا رحمة مهدات. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثل أعلى في الرحمة، وفي كل خلق كريم. ورحمته صلى الله عليه وسلم شاملة حظى بها المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والقريب والبعيد، والصغير والكبير. وأخيرا، والإنسان والحيوان. ومن عنايته صلى الله عليه وسلم بالأطفال ورحمته بهم ما جاء في سيرته الكريمة وأحاديثه الشريفة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما، زار كانوا، وعليهما قميصان أحمران، يمشيان ويعثران، يتفركشوا يعني. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله عز وجل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام أيضا قال: نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران أحفاد، فلم أصبر حتى قطعت حديثي بالخطبة ورفعتهما. أدركنا الوقت وللحديث سنة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة ذكرى الحبيبة يمر الزمن على رحيلها فلا يحتل أحد مكانها ولا يتنازل حبها عن عرشه يمر العمر فيزداد الشوق لصوتها والحنين لطيفها تمر الأيام فتطرق الباب عجوز غريبة لم يعرفها أحد من أهل الدار لكن قلبه عليه السلام هش لزيارتها وابتهج بضيافتها فتدخل وتجلس أمامه فيسألها سؤالا يتحسس ملامح هذا الطيف المشتاق ويقول من أنت؟ فتجيبه أنا جثامة المزنية فيمازحها عليه السلام ممازحة أنعشت قلبها وأعادت له شبابه حين قال بل أنت حسانة المزنية ثم يمطر قلبها بأسئلة عطوفة كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فتتلألأ عيناها فرحا بهذه العذوبة وتفديه بأغلى من مر عليها وتقول بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله تأخذهما الذكريات حتى قاطعتهما ربة البيت بطعام فيضعه عليه السلام بين يدي العجوز ويتلطف بحركة تفيض ذوقا ورحمة يمد يديه للطبق ثم يناولها لقمة لقمة وهي تكاد تبكي من هذا الدلال تكاد تبكي فنبي العالمين يخدمها وكأنه أبر أبنائها وتستأذن العجوز للرحيل بعد أن أمضت أحلى لحظات حياتها وأسعد زياراتها فيودعها عليه الصلاة والسلام فتسأله إحدى أهل بيته والاستغراب يملأها من هذا العطف الذي غمر به تلك العجوز فتقول له يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فإذا بوقع خطوات خديجة يرتفع في ممرات قلبه وإذا بطيفها يتهادى بين أضلعه فيقول إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان يا له من وفاء وتطرق الباب امرأة أخرى قادمة من عالم الذكريات فيطرب قلبه قبل أن يراها ويأخذه صوتها وأسلوب استئذانها فيقول اللهم هاله ويفتح الباب فإذا بها أختها هالة بنت خويلد كان صلى الله عليه وسلم وفيا يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء فلا يبقى منها سوى القليل لأنه أرسل تلك الأعضاء هدايا إلى صديقات حبيبته خديجة فتغار أوفى النساء لخديجة وأكثرهن نقلا لأخبارها تغار عائشة الوفية فتعاتب حبيبها وتقول كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فتعتذر الكلمات بالوفاء ويقول صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت بعد فراقها وفراق عمه يشعر صلى الله عليه وسلم بوحدة وألم فقد تعاظمت جرأة الوثنيين عليه دون رأفة بحاله فيهيم حزينا على قدميه خارج مكة يصعد جبال الطائف لعل وعسى فيستقبل بالتكذيب والحجارة، فينثني نازفا ويعود منطويا على حزن أثقل من تلك الجبال، ويجلس على قارعة الطريق غارقا بالهموم. فقد أوصلت أبواب الأرض دونه، لكن أبواب السماء تفتح. فيشعر عليه السلام بظل سحابة هائلة، فيرفع رأسه، فإذا بحبيبه جبريل عليه السلام ينتشله من طوفان الهموم، يواسيه ويعزيه، ويعرفه بملك مهيب نزل معه يعرض عليه الانتقام له.
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

ورجاء، قرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المنتقم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله عزيز ذو انتقام. هو الذي ينتقم من الظالمين بعدله، وهو الذي ترجى رحمته، وإنا ندعوه تعالى خوفا وطمعا. وبهذا الاسم تعتدل موازين العدل، وتستقيم الحياة، ويأمن كل إنسان على مسيره ومصيره. الله جل جلاله ذات كاملة، ولله الأسماء الحسنى، ويمكن أن نصف هذه الذات الكاملة بالوجود والوحدانية والكمال. فأي اسم اتصف الله به أو سمى نفسه به ينبغي أن نفهمه فهما يليق بكمال الله. والمنتقم من الانتقام، والنقمة هي العقوبة، والمنتقم الذي يعاقب من يشاء. أما الإنسان فلا يستطيع أن يعاقب من يشاء، إذ لا يعاقب إلا من هو دونه، ولا يستطيع أن يعاقب ندا أو مساويا له. وأما أن يعاقب من هو أعلى منه فهذا مستحيل، لكن الله سبحانه وتعالى ينتقم ممن يشاء أو يعاقب من يشاء. فإذا كنت مع القوي فأنت قوي، مهما يكن عدوك كبيرا أو قويا أو جبارا أو طاغيا أو متطاولا، فالله جل جلاله الكريم ينتقم منه ويوقفه عند حده، ويحجزه عن أن يؤذي خلق الله عز وجل. وبهذا المعنى نفهم الانتقام. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المنتقم، له الأسماء الحسنى لندعوه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: قل معي

0: وفي الآخرة حسنة
1: الله أكبر
0: وقنا عذاب
2: النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. ومما يرشد إليه الحديث أن الغضب المذموم كالانتقام للنفس يطلب من المسلم أن يعالجه ويبتعد عن أسبابه، كما أن في الحديث بيانا لحرص المسلم على النصيحة والتعرف على وجوه الخير والاستزادة من العلم النافع والموعظة الحسنة.

0: برحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميزٌ

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، فإني قريب. سأل الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربهم ودعائهم له، فقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يصفهم تبارك وتعالى بهذا الوصف الشريف العبادي، وهو وصف يعبر عن العطاء والجود والإحسان لهم. يقول سبحانه وتعالى: فإني قريب. أجاب عز وجل بنفسه ولم يقل قل لهم، وصور صلى الله عليه وسلم لأصحابه قرب خالقهم إليهم، فقال تبارك وتعالى: فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يجيب دعوة الداعي، كل مؤمن يدعوه، إنه لا يجيب دعوة الأولياء فحسب، ولا المتقين الصالحين وحدهم، ولا البرر الخلص من عباده دون سواهم. الداعي هو كل عبد مؤمن يرفع يديه لربه تبارك وتعالى، فإنه عز وجل يجيب دعوته. من يريد حاجة من وجيه أو معونة من ذي سلطان يبذل جهدا مضنيا في البحث عن وسيط أو شفيع، وربما عن شفيع لمن يعمل تحت سلطة هذا الوجيه، وقد يصحب ذلك ذل وإهانة للنفس، وبعد هذا كله قد يجاب لما سأل ويحقق مطلبه، وقد يرجع بذل المسألة. أما ربك مولاك فليس ثمة حجب ولا أبواب ولا وسيط ولا شفيع، اتجه له بقلبك، ارفع يديك في أي ساعة من ليل أو نهار، سله حاجتك بما يجري على لسانك دون تكلف أو تقعر. وإن ضممت لذلك اختيار الوقت والحال والتزام أدب الدعاء فهو أحرى بالإجابة وأقرب إلى تحقيق مطلوبك ونيل مرادك. قال بكر بن عبد الله المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب تدخل منه إذا شئت على ربك، وليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان، وذلك بين يدي خالقك يزيدك رفعة وعزا ويغنيك عن التذلل لخلقه أو الهوان بين أيديهم. وإن لم يجب مولاك مطلوبك ولم يعطك ما سألته فقد تعبدت له بدعائك وسؤالك، والسؤال والدعاء أعظم عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قد يتأخر المطلوب لتزداد فقرا لخالقك وتعبدا له وشعورا بالحاجة إليه، ولتنزع من قلبك رجاء ما سواه أو الأمل في غيره من العباد. وإن تأخرت الإجابة لا تيأس، لا تقنط، أدم طرق الباب فيوشك أن يفتح، وراجع نفسك فربما تلبست ببعض موانع إجابة الدعاء. أيقن أن الله عز وجل قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. جعلنا الله وإياكم ممن يجيب دعاءه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

إنها صوت الحق. ونمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى. إذاعة التوحيد الإسلامي. فغدا نصر يحتفى. إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: سبع آداب نبوية وسنن منسية في علاقتك بصحابك. الأخوة من أعظم الأعمال الصالحة اللي هتدخل الناس الجنة في الآخرة من غير حساب. ربنا سبحانه وتعالى هيطلع يوم القيامة على أهل الحساب فيقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وفي إكرام كبير جدا في الدنيا من الله لك عشان وقفتك جنب صاحبك، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلى النبي يقول لنا: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. فعلاقتنا ببعض كأصحاب اسمها أصحاب يعني باللغة البسيطة كده، بس الأخوة في الله دي إن أنا يبقى في حد بيني وبينه مودة، وإحنا البعض كده زي ما النبي قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. دي حاجة كبيرة قوي عند ربنا. فأنا أقول لك على سبع آداب نبوية وسنن منسية لما تتعامل مع حبيبك وأصحابك بيها يبقى في حتة حلوة قوي عند ربنا وعند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب الأولاني هو ستر العيوب. سيدنا النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: من رأى من أخيه عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة في قبرها. العورة مش عورات الجسد بس، العورة هو كل شيء الإنسان بيحب إن هو يستر ويخفي. فلما يظهر ليك من طول الصحبة والقرب عيب في بني آدم ما تدوسش عليه، وما نجيش في قعدات ونقول أنت كل مرة بقى تعمل الموضوع ده، عارف فيحرج ويش عارف يعمل، يبدأ يدافع ويتخنق وما يحسش بالأمان. فدي أول حاجة، ستر العيوب. الأدب الثاني هو الوفاء بالعهود. من ضمن الحاجات المفسدة جدا في الأرض إن بني آدم يبقى جدع يتعامل مع بني آدم ندل فيكفر بالجدعنة ويبقى ندل زيه. ما هو جدعنة مش نافعة في الزمن ده، فتقلب بقى أحسن، فيبقى الندل سرق منه جدعنته فبوظنا إحنا الاثنين. فلما تلاقي حد من صحابك أو تلاقي حد من صحباتك عنده كده قد كلمته وعنده وفاء، يبقى خليك كده معاه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة استلف 40,000 درهم من أحد الصحابة، وفي وقت سداد الدين النبي رجعهم له وقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. شكرا يا صاحبي إنك سندتني، أنا برجع لك فلوسك في وقتها وقبل وقتها عشان أطمنك إن أنا قد كلمتي زي ما أنت كنت قد صحبتنا وأخوتنا وقت ما لجأت لك فسلفتني. الوفاء بالعهود. رقم 3، احترام حياء من عنده حياء. يعني إيه؟ في بعض أصحابنا بيتكسف، متربي تربية شيك فما بيتكلمش بطريقة فيها طريقة يعني شوارعية كده، ولما يتقال قدامه ألفاظ وحشة تلاقيه كسف ووشه حمر، يتكلم في مواضيع حساسة شوية يتكلم بأدب. فضلك حافظ عليه، حافظ عليه، وبلاش يبقى هو اللي بنحفل عليه واحنا قاعدين مع بعض. ما تفسدوش، هو تربيته كده نظيفة راقية زي ما النبي يحب. الحياء من الإيمان والحياء كله خير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد براحته في بيته كده وكان كاشف عن فخذيه، يعني زي مشمر الجلبية الثوب كده، فكان جزء من فخذه الشريف باين. دخل سيدنا أبو بكر فالنبي يتكلم معاه وبعدين مشي، دخل سيدنا عمر فالنبي يتكلم معاه وبعدين مشي، دخل سيدنا عثمان فاعتدل النبي وستر فخذيه واتكلم مع سيدنا عثمان وهش له وابتسم. فالسيدة عائشة استعجبت، أبو بكر دخل حضرتك ما ضحكتش معاه ردت عليه ومشي، عمر دخل ما ضحكتش معاه ولم تهش له واتكلمت معاه خلص الموضوع ومشي، حضرتك عملت مع عثمان كده ليه؟ قال: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. لا، عثمان عنده طبع معين، لو شافني كده هو نفسه يتكسف ويقلق يمشي، يحس انه جه في وقت مش مناسب، فأنا تهيأت لي إكراما لحياء. الأدب والسنة الرابعة مع الأصحاب بشاشة الوجه، الوجه طلاقة الوجه. انك يبقى الاصل مبتسم. وبالمناسبة في بيوت وفي شلل التكشير دخل فيها بسبب ان احنا ما خدناش بالنا من الموضوع ده، ما بقيناش نسلم على بعض بابتسامة ونودع بعض بابتسامة ونسلم كده سلام حار، فبعد شهر اتنين سنة اتنين القعدة ظلمت. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وانت حافظ اكتر مني، عيش بقى بالسنة دي، قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. صدقة ليك ولي، صدقة لي لأنك أنت لما بتتبسم في وجهه بتصلح له موده، أنت ما تعرفش هو حاله عامل إزاي النهاردة، وصدقة ليك لأنك يوم القيامة يمكن ده اللي يدخلك الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تستصغرش حسنة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يمكن الابتسامات دي هي اللي تتقل ميزان حسناتك يوم القيامة. رقم ستة هو قضاء حوائج الأصحاب. لو ربنا عزك فأحوج ليك حد من أصحابك، أجبر بخاطره ومعاه على قد ما تقدر بوقتك وجهدك ومالك وعلمك لغاية ما يخلص مشكلته. وسيدنا النبي علمنا كده، لأن أمشي مع أخي في حاجته حتى يقضيها، أمشي معاه في مصلحته اللي محتاج مساعدة فيها، خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها ينجزها ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه صاحب حاجة رده بها، قال له تصدر خدها الحاجة دي، المصلحة دي يقضيها له، أو بميسور من القول، لو مش قادر يساعده يقول له كلمة تشجعه، لأنه مش قادر الحاجة دي مش قادر أساعدك فيها، ما عنديش القدرة على كده. فيمكن يكون النجاة في الآخرة وفي الدنيا كمان، لأن من كان في حاجة أخيه كان الله بإمكانياته وقدراته وغناه كان الله في حاجته. أدب رقم ستة إنك أنت ما تسمعش حد يغتاب صاحبك قدامك. بلاش الخلق الوحش ده، إن يبقى حبيبك واكل معاك عيش وملح صاحبة عمرك ويجي سيرته بالأذى كده وانت تبقى بتسمع عايز تعرف هو إيه اللي حصل. قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله النار عنه يوم القيامة. ومرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسأل عن كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، فقال أين كعب؟ فواحد قال يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفيه، رجل مستريح بحب الدلع ولبس لبس شيك ومش بتاع بهدلة في الحرب يعني، البرد هو اللبس يعني. فسيدنا معاذ قال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. رد عن عرض أخيك حدش تكلم عليه في ظهره قدامك. آخر الآداب النبوية والسنن المنسية في العلاقة بالأصحاب دعاء بظاهر الغيب. اوعى تكون بتدعي لنفسك ومش بتدعي لأصحابك، ده دعوتك لأصحابك ممكن تبقى أبرك في الاستجابة، لأنك لما بتدعي كما قال صلى الله عليه وسلم فإن عند رأسك ملك، إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب عند رأسك ملك يقول آمين ولك بالمثل. فاللي عايز يتجوز يدعي للناس بالجواز، واللي عايز فلوس يدعي للناس بالفلوس، واللي عايز فك الكروبات يدعي لحبايبه، وشوف ربنا هيعمل معك إيه. دول كانوا سبعة من الآداب النبوية والسنن المنسية في العلاقة بالأصحاب.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش اللي صاير بين بعض الأسر؟ ليش الأخ متهاوش مع أخته؟ الولد متهاوش مع أمه؟ الأب زعلان من ولده؟ إيش اللي صاير؟ ليش هذا الجفاف العاطفي؟ ليش نخلي المواقف تتحكم في رابطة الدم بيننا؟ ليش نخلي المواقف هي اللي تتحكم في الحب اللي إحنا نكنه لبعض؟ صار خصام وصار زعل بين الأخوان، ينسون كل سنوات الحب اللي عاشوها مع بعض عشان موقف أو موقفين، ينسون رابطة الدم، ينسون اللحظات الجميلة اللي عاشوها مع بعض وما تتنسى، الذكريات كلها تنمحى عشان مواقف. المواقف هي اللي تتحكم في الحب. قبل ما تشوف المواقف السيئة اللي صارت معاك، شوف حياتك، شوف انت في ايش قصرت، ايش المواقف السيئة اللي انت قمت فيها، ايش السيئات اللي قمت فيها. يمكن هذا الموقف يعتبر تطهير وتكفير عن مواقف كثيرة سيئة انت سويتها بحياتك. اذا المفروض ايش تسوي؟ تحمد رب العالمين على كل شيء، سواء كان سيء او سواء كان خير، فهو في النهاية خير. خيرهما من يبدأ بالسلام، يا بخته اللي بدأ بالسلام، يا كثر الحسنات اللي حصلها. انك انت رغم زعلك ورغم غضبك ورغم تضايقك، لكن انت بدأت بالسلام، انت حافظت على رابطة الدم، انت خليت شعور الحب ينبض من جديد. يا جماعة، ترى الأسرة الواحدة تربطها رابطة الدم، هو مو هو زوج انه يثبت لك بالمواقف انه يحبك، لا، هو أخوك، هو خالك، هو عمك. الرابطة اللي بينكم أقوى من أي رابطة ثانية. هذا حب، فيه مشاعر، فيه اتصال وجداني بينكم بين بعض، فحافظوا عليه. خلي ربنا هو اللي يدبر أمورك. يا رب أنا وكلتك أمري، يا رب أنا وكلتك تعبي، يا رب أنا فيني كذا وكذا وكذا. تعتقد أن رب العالمين ما راح يكفلك؟ رب العالمين ما راح ينصرك؟ على نفسك، يا رب أنا متضايق من فلان، يا رب طهر قلبي من هذا الضيق، من هذا الزعل، من هذه الغصة. يمكن أنا أموت في أي لحظة، يمكن هو يموت في أي لحظة. ليش نموت متخاصمين؟ ليش نموت وإحنا تعبانين؟ خلونا نموت بسلام. يعني الدنيا فيها يعني متاعب كثيرة، لا تزيدوها بالخصام وبالزعل وبال... دائما مثل ما قلت لكم، اشحنوا ذاكرتكم بالمواقف الخيرة اللي تصير، شحنوا ذاكرتكم بالحب، بالود، بالمواقف الحلوة اللي تصير. ما في حد ما صار معه موقف مع أخوه، مع عمه، مع خاله، لكن الحب موجود.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مرة جديدة نعود إلى قتادة ابن دعامة السدوسي. كان قتادة يقول: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. صالحون قالوا: يا رجال، ما اتخذ الله وليا جاهلا. احنا عم نقرأ في سير الأولياء، مستحيل واحد جاهل يصير من الأولياء. ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. يعني إذا أنت باب طريق للوصول إلى الولاية بدك علم. العلم مو تبع المدرسة والجامعة. يعني سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خير هذه الأمة بعد الأنبياء، ما كان متخرج لا من جامعة ولا من كلية ولا من، وإنما تعلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر أو عثمان، علي، سعد، طلحة، الزبير، كلهم ما معهم شهادات جامعية. هلأ إذا حصلت شهادة جامعية شغلة منيحة، يعني الآن في أنظمة إدارية ومدرسية تلحقك وتلحقني بالمدارس، بس هذا ما بيعني أنك أنت صرت عالم إذا لم تجمع إلى علمك الخوف من الله عز وجل والعمل بما تعلم. التقوى هي علم وعمل. إذا ما في خوف من الله عز وجل ما في فائدة من كل شيء تقرأه، سواء درست في كلية عامة أو درست في كلية شريعة زي بعض البعض. في طلاب من كلية الشريعة فاجرون فجور عجيب، بل جامعة السوربون تعطي شهادة دكتوراه بالشريعة، دكتوراه مثلا بالتفسير، وأستاذ التفسير يهودي. يعني اللي بيفوتوا بيعطيكم محاضرة في تفسير القرآن الكريم يهودي. يعني لو لأنه صار معه دكتوراه بالتفسير بكرة بيفوت على الجنة هذا بيخدم الدين؟ لا. وبيعطوك دكتوراه بالحديث، ممكن يكون هذا الذي يدرسك ملحد بس يعطيك دكتوراه بالحديث وبيحفظ، هو حافظ قارئ دارس. الشيطان عنده علم كبير جدا. بقى العلم تبع القراية والكتيبة لوحده ما بيكفي، العفاريت بتقرأ وبتكتب هذه العلوم، الأشرار بيفعلوا. قيل لي بإحدى كليات الشريعة في بلد عربي، الأستاذ بيفوت فاتح عن صدره حاطط سيجارته، بس طلع خلقه بيسب الدين، استغفر الله العظيم، هو أستاذ الشريعة هذا. فالشغلة مو أنك أنت حافظ وأنا مالي حافظ، أنا حافظ وأنت مالك حافظ. الشغلة بدك مع هذا العلم بدل ما يكون رفعة بيكون وبال على صاحبه. العلم ما اتخذ الله وليا جاهلا، العلم هو العلم الذي يدعوك إلى زيادة الخوف من الله عز وجل. العلم الذي كان مع سيدنا سعد بن أبي وقاص، كان عنده مزرعة بستان وقد وضع فيها بستانيا. في موسم من المواسم قال له البستاني: قال يا سيدي، إن العنب لا يصلح زبيبا ولا يصلح إلا لكي نعصره خمرا. قال له: ترى الموسم السنة ما بيمشي حاله العنبات، لا بينبعوا عنب ولا بينبعوا زبيب، بس خرج هدون ينعصروا خمر، وأنا جبت لك زبون والزبون راكب، أحسن ما تكبون هدون. فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت عنبي لمن يعصره خمرا. هذا العلم. أما إذا حافظ كل القرآن وبتعدى محارم الله شو استفدنا؟ إذا حافظ كل القرآن الكريم وعنده من العلم بيحكي لك عن عن عن بلد، بس بعدين لا ينضبط بأمر الله ولا بشيء، شو هالعلم؟ أحيانا بأقنية الفضاء بيطالعوا لك رجل إنه هو عم بيحاجج، عم بينافح عن الإسلام، أو هو بيكون ضد الإسلام بس فعلا حافظ.
بيقرأ لك آيات، هو عم بينافع هيك، بيحكي لك آيات، بيحكي لك بيقول لك في كتاب الفلاني بالفقه وفي كتاب الفلاني بالحديث، ثم هو لا يصلي ولا يصوم ولا يؤمن أصلا بهذا الدين. في العلم يا إخوان بتكون تجتهدوا تتعلموا علما يزيدكم صلة بربكم، يزيدكم قربا من ربكم، يزيدكم خوفا من ربكم. بصير واحد إذا عرض عليه الحرام يقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون. هذا هو العلم. وين هذا بتتعلمه؟ بالجامعة؟ لا، تتعلمه بالجامع. كان شيخنا الله يرحمه يقول يا ابني الجامعة أنثى، الجامع ذكر، وإذا ما اجتمع الذكر مع الأنثى ما بيجي أولاد، شيء ما بيطلع منك خير لبلدك ولمجتمعك إذا ما كنت بالتنتين، بالتنتين بدك تمشي. أما أنت معك شهادات خير الله بس ما في صلة بالله، ما في ذكر، ما في تربية، ما في حب لله عز وجل، ما بيمشي الحال، ما منستفيد منك. بالعكس عفوا، يعني هلأ مرات في مهندس معه أعلى درجات الهندسة بيأذي بالبلد أكثر مما ينفع، مع أنه هو مهندس بيساوي لنا مشاريع وبيدخل مناقصات وبياخدها لطرفه وياريت بينفذ صح، بيسرق، بيسرق أطلع والنزل. فهذا في جامعة بس ما في جامع، في قراءة وكتابة بس ما في صلة بالله عز وجل. مرات واحد محاسب معه أعلى شهادات إدارة مالية بس ما في خوف من الله، بدل ما ينفع بالمكان الذي هو فيه يؤذي، يسرق، يختلس. بالعكس هذه الإدارة المالية وصلته لرتبة أنه يعرف كيف يوزع يعني أنصبة هالمال بحيث أنه وين المكان الذي فيه سرقة أكثر يمرون، نسأل الله السلام. مرات طبيب إذا ما في خوف من الله، نسأل الله السلام، يصير مؤذي أكثر مما ينفع. طبعا هو يؤذي نفسه أولا ويؤذي من حوله ويؤذي المجتمع. فالعلم بدنا العلم الذي يزيد صلتك بالله عز وجل. هذا وين بتلاقي؟ مع جامعتك، مع مدرستك، مع محلك، مع مكتبك. بدك جامع، بدك مجالس علم، بدك ذكر لله عز وجل، بدك تقعد تذكر الله عز وجل. بس أنا هيك تململت، طبعا طبعا لك نفسك الأمارة بالسوء، شو حتسفق لك؟ يعني الشيطان حيسفق لك، الشيطان بده يقطعك، أما خليك حيمر معنا بعد حين. سيدنا ثابت البناني تلميذه لسيدنا أنس بن مالك يقول كابدت الصلاة 20 سنة، 20 سنة أنا واقف عم صلي عم بحس مثل عم بحترق يا أخي، لا بفهم شيء، وسوسة وأفكار شاردة واردة، بس أنا كابدتها بدي صلي. هلأ في واحد بيقول لك أخي أنا عم صلي عم بحس حالي ما عم بفهم حبترك الصلاة. ثابت البناني بيقول كابدت الصلاة 20 سنة، 20 سنة أنا واقف عم صلي مثل سم الهاري عم ينزل عليه، بعدين واستمتعت بها أو تنعمت بها 20 سنة، بعدين جاء الفتح. إيش أنت بصير دكتور من أول ما بتفوت السنة أولى تحضيري؟ يعني أول ما بتفوت تحضيري بتاني يوم بيقول لك خذ هاي شهادتك حبيبي روح، بدك 20 سنة لتصير دكتور. طبعا حتى تستمتع بذكر الله عز وجل، حتى يصير في أنس بينك وبين حضرة الله عز وجل، هيك من أول يعني من أول 20 جلسة، إنه أنا صلي سنتين عم بجي، بدك تضلك عم تجي. اسمع هلأ شو بيقول قتادة ابن دعامة السدوسي، دائما بدك تضل يقول قد أو قالوا ما زال قتادة متعلما حتى مات، دائما بدك تضل إلى أن تموت. يعني قديش هدول؟ ما بعرف 50 سنة، 70 سنة، 90 سنة. طيب إمتى الله بيفتح علي؟ هو الرزاق من عنده يعني الفتح، بس أنت إلزم بابا. فقتادة بيقول باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس. شايف في عمل، أما مو علم مشان قلقلت اللسان، لا ما بمشي الحال. يطلب به صلاح نفسي، أنا عندي أخطاء، عندي عيوب، أنا في تصرفاتي في تعاملاتي معكم عندي نقص لازم صلح حالي. باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسي وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل سنة كاملة، دمت أنت سينعكس هذا العلم إلى عمل. لذلك يا شباب اجتهدوا أن لا تضيعوا مجلس العلم. وخلاص أنت مجلس علم يعني ملتزم. شو معنات ملتزم؟ شو معنات شب ملتزم؟ خلاص ملتزم، ملتزم من هون لمئة سنة لقدام،
يعني عفوا اذا بده يجيك ضيوف يوم الدرس تبعك انه والله انا بعتذر عندي درس، تعال بعد الدرس ما في شيء. ايش هلا انت اذا بالشغل رفيقك ده قال لك بدي اجي لعندك بكره الساعه 10 الصبح، تقول له والله بعتذر بالشغل انا برجع الساعه 3، تعال عندي 3. ملتزم انت زلمه، ملتزم بعملك، كمان لازم تكون ملتزم بدرسك، ملتزم بمجلس العلم، ملتزم بأورادك، هذا معناته ملتزم. أما واحد يوم بيجي ويوم ما بيجي، إذا تعب ما إجا، إذا مرض ما إجا، شو مرضت ما تجي، ملتزم أنت. هلا إذا رشحت ما بتنزل على الشغل، تنزل. إذا رشح مقعد ماشي الحال ما بينزل الواحد. نفس الشيء التزامك، الله يرضى عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني التزامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. هيك وأول شيء العسر، أنا لما بكون متضايق مهزوز بدني مهموم مكروب أنا بدي ألتزم بدي أجي في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى لو أنا تعبان و مضطرب خلاص أنا ملتزم يا رسول الله معك. أما مو مرة فمرة، لما الله عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أما مو اليوم ربنا الله بكرة، يعني هو ربنا الله بس كمان في شغلة تانية خلاص. ثم استقاموا، الاستقامة أربعة أنواع: استقامة في الأحوال، استقامة في الأزمان، استقامة في المكان الأمكنة، واستقامة في المواضيع. في الأحوال يعني سواء كنت صحيح في حال الصحة أو حال المرض، حال الراحة أو حال التعب، حال الغنى أو حال الفقر. أنت ما سمعتوا بالخطبة يا أخوان، هلأ المدرس العادل والذي يقيم تقييما صحيحا بيجيب للطلاب الأسئلة من كل المنهج، يعني هذا الكتاب 500 صفحة بجيب لك أسئلة أنا من أوله ووسطه وآخره كله، والمدرس غير الجيد بيجيب من أول 200 صفحة أو من آخر 50 صفحة، أو يجيب معظم الأسئلة من هنيك 90 علامة من آخر 50 صفحة 10 علامات. هذا هو ظلم الحقيقة ومو جيد الأمر يعني في هذا المدرس، مهاراته التعليمية ضعيفة. عشان يكون تقييمك عادل وصحيح بدك تجيب كل المنهج. الله عز وجل يا أخوان بده يمتحننا بكل الأحوال، أنت وصحيح انفحصت أم نجحت، بس أنت ومريض، في ناس هو مريض، دخيلك يا رب دخيلك يا رب عافيني دبرني إيمني حطني، بس يتعافى بينسى، نسي ما كان يدعو إليه. لك وينك يا أبو الشباب؟ هو فقير، دخيلك يا رب وعطيني وأنا فقير، بس يصير زنقيل شوي بيروح بيعصي الله بالمال تو رسب. هذا نجح بالفقر بس رسب بالغنى. لذلك الله عز وجل بيفحصك بالغنى وبالفقر، وبده يمر عليك كل ظروف الحياة، قوة وضعف. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هيك حياته، مرة انتصر مرة انكسر، هون هو عبد لله ورسوله، وهون عبد ورسول لله عز وجل، مرة غني مرة افتقر، مرة كان عزابي مرة كان متزوج، مرة عاش ابنه مرة مات ابنه، شايف كلهم مرقوا عليه هدول. مرة هو يعني الأمير ومرة هو ليس أميرا، هنا فحص وهنا فحص. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامة في الأحوال. اثنين، استقامة في المكان. لا، في ناس بالشام كثير ملاح، يطلع على بيروت بيعمل السبعة وزمتها، يقول لك أخي هنيك ما في حدا، ما حدا شايفنا، طلع على لك بغز فاضي، طلع على بعض الصلاة معلم. لوين؟ نطلع على بيروت. شو بدنا نعمل يعني ببيروت؟ أخي خدني وين ما بدك، أنا مالل وزهقان، روح خليني خبص لي هلأ اليوم هالخمس ست ساعات ورجعني. الله أكبر، لك شلون هيك أنت؟ لك هون بالشام بالجامع، معقول أنت هون ربنا الله وهنيك مو ربنا الله؟ الله أكبر. شايف الشيطان كيف يدخل عليك؟ دير بالك يا أخ، لا تسمح لنفسك، أخي بس أنا زهقان متضايق، ادعاس على مضايقتك ونفسك أمارة بالسوق بالحزام، بركي متت هنيك. يا لطيف شغلي صعب يا أخو، بركي واحد بيروح الصين بيخبص بالصين، لك شو كيف أنت بالشام راكز بالصين بتعمل عونطة؟ ما بيصير.
وفي استقامة استقامة في الأحوال واستقامة بالمكان، استقامة بالزمان. في واحد بمك لما بالحج، الله أكبر، تلاقي هيك بأشهر الحج، عشر ذي الحجة بيقول لك أخي هذول أيام فضيلة، بس يخلصوا العشر ذي الحجة بيخلص. واحد برمضان بيقول لك أخي رمضان، ما قلت لكم هاي القصة، مو كان في شباب كل يوم خميس بيعملوا سهرة مراكزة يعني فيها معصية، قالوا يعملوا سهرة ما فيها معصية بيمشي الحال، بس ليش تخبص؟ المهم انهم بيخبصوا كل خميس، بقى قاعدين بآخر شو اسمه شعبان، تحكوا مع بعضهم بيقولوا شباب الجمعة الجاي رمضان، وبرمضان ما بيصير واحد يعصي الله يعني نعمل هيك سهرة، ما بيصير. كلهم ما شاء الله ذكرتيه يعني كله اي ما بيصير ما بيجوز. طيب شو نعمل؟ إن شاء الله بعد رمضان، أول خميس بعد رمضان نشوف بعضنا. الله أكبر، يعني هو برمضان بزمان رمضان ممتاز، بعد رمضان صفر. وأنا بقول هي القصة والله يعني أنا جاءني من عن أصحابها. هلأ هدون يتحدون الله عز وجل، شوف يا أخوة، يعني هو عم ياخذ موعد للمعصية. إيه ما تناوي تعصي الله؟ أول يوم خميس بعد رمضان. معناته هذا مو واحد عبد هيك يعني صالح، هذا عبد فاسد عم ياخذ موعد للمعصيه لانه، نسال الله السلامه. لو زلت قدمه كلنا بتزل اقدامنا، بس ما بناخذ مواعيد للمعاصي. فالاستقامه في الاحوال وفي المكان وفي الزمان، واستقامه في الموضوعات. هلا في واحد بالصلاه 10 من 10، بالصوم 10 من 10، بالزكاه 10 من 10، بالعلاقات الاسريه 0 من 10، صفر صفر. مع مرته كثير ما مو جيد، ابنه بالجامع كثير منيح، بس مع مرته فعلا مؤذي. عم تقول له لك يا رجال كذا، الله يخليناك، روحي ما تحكي، ما لي فاضي ليك. وبعدين عفوا نسأل الله السلامة، بجوز عم بيروح يتكلم مع واحدة أخرى. كيف هيك؟ أنت نجحت بالصلاة بس رسبت بالعلاقات الأسرية. مع أولاده سيء شرير، مع أبوه، هلا في شاب مع أبوه، مع أبوه كثير سيء، هو لأبيه سيء، لأمه سيء، راسي. في واحد بالمعاملات المالية بيسقط. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. بالفحص، بالصلاة بينجاح، بالصوم بينجاح، بالعلاقة مع النساء بينجاح، بالفلوس بيرسو. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فنحن بدنا علم يا أخوان، يعني يورثنا هالاستقامة. كيف بدك ذكر الله عز وجل وبدك حب في الله عز وجل؟ شوف شو لهم مكافأة هدون. طيب إذا أنا ساويت هيك، هي صعبة تراها، يعني الاستقامة صعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا شبت يا رسول الله قبل أوان المشي؟ قال شيبتني هود وأخواتها. وفي رواية شيبني فيها فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يعني الاستقامة الحقيقة صعبة، بس إذا في ذكر لله، حب لله، الله بيسر لك إياه، بيجعله سهل. شو بيصير إذا أنت استقمت؟ شوف الآية بتقول تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المفسرون قالوا ليش قال تتنزل ولم يقل تنزلوا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة. ليش تتنزل؟ قال تكرار التاء فيه يدل على تكرار التنزل، تنزل مرة وراء مرة. قال القرطبي تتنزل عليهم ملائكة عند لحظة الموت، هيك أنت وفي النزع

ليش حلوه؟ قال هي اول تنزل. التنزل الثاني في القبر، لما تنزل على القبر بيجي منكر ومنكير بده يسالك من ربك ما دينه، تتنزل عليك الملائكه بيقولوا له هذا عنا من جماعتنا. والمرة الثالثة قال إذا وقفت بين يدي الله تعالى وقيل لك ادخل الجنة، يا رب يا رب تكرمنا هيك يقولون. تصوروا يا أخوان هيك نادوا عليك، في أخ اللي شاف بالمنام أنه قامت لأيامي اللي ونادوا على واحد أمامي بعرفه اللي نحن هيك محشورون وهنيك في ميزان وعم بينادوا اللي طلع اسم واحد بعرفه فلان الفلاني طلع اللي قدامي شفته هيك مشي راح وقف عند الميزان وقف برها في الرؤية ثم قيل له ادخلوا النار قيل له ادخلوه النار اللي انا انقطع قلبي اللي بعد منه نادوا على اسمي قال لي والله يا أستاذ لما نادوا على اسمي هلا قبل شوي في واحد قالوا ادخلوه النار قال لي قلبي صار يطلع هيك يطلع من صدري. تخيل بقى انت هيك نادوا عليك انت خايف والله بشي بيخوف بعدين وزنوا لك هيك الأعمال وقيل لك ادخل الجنة نجحت. يا سلام. هلا بس هي النقطة يا اخوان بالله يتخيلوا اذا قالوا لك يا انت يا فلان ادخل الجنة هلا احنا بيوم الايامة وانت اول مرة حدا بيناتكم راح على يوم الايامة قبل تخيل وقفت على هالميزان قالوا لك ادخل الجنة يعني وين بدك تروح؟ عرفت ما بتعرف تروح يعني روح على اليمين روح على الشمال ارجع برجوع وين بدنا نروح الجنة هي الجنة اول مرة نروح. قال تتنزل عليهم الملائكة هذا التنزل التالي تنزل الملائكة هيك تقول لك تفضل استاذ من هون على اليمين بتلاقي ملك بياخذك هيك لحتى يوصلوك على الجنة. الله يكرمنا بالجنة برحمته. شايفين يا أخوان بدأ استقامة بقى شدوا لو يعني غالبتوا أنفسكم وشيطانكم وهو النفس معلش أنت الكسبان وترى الحياة عم تمرق يعني هلأ عمرك قديش 20 بكرة بتصير 3 هلأ أنا مرة أخذت له قديش عمرك قال لي 25 سنة يعني ربع قرن قلت له أنت صلك عايش على الأرض ربع قرن تتصور هيك والله لك ايه والله كتار هدوم مرقوا فورا وجمعت 50 يعني مثل 25 الأولى بتمرقوا 25 الثاني وهكذا يا أخوان والله الحياة مو محرزة. العلماء قال لم يرتضيها الله تعالى مكافأة لعبده المؤمن لأنها لا تسع يعني الحياة قصيرة الله ما رضي يكافئنا فيها كافأنا بالآخرة أصلا لابده يعطينا عطاء كتير كبير ما بتسعوا هالأرض هي. فلذلك شدوا همتكم في الإقبال على الله ذكر لله تعالى كثيرا وحب في الله كثيرا وعلم. فقتادة بيقول باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. وقالوا ما زال قتادة متعلما حتى مات لأي مدى ضل أنا أحضار وحب في الله وذكر في الله ومجالس علم لا تموت والله نيان إذا الله بيكرمنا الله يثبتنا بقوله السابق ضلنا هيك ثابتين إلى أن نموت. ونحن يا أخوان لكم شغلة ترى شغلنا مع بعضنا البعض بإذن الله تعالى مو هون هنيك يعني شو بدنا نشتغل هم مع بعض شو بدي أصلح لك سنك ما محرز الشغلة تساوي لي معاملة ما محرز الشغلة شو تجيب لي شي شنطة لأولادي شو مو محرزة شغلة صغيرة عرفت علي مو محرزة يعني نحن حنتعاون بهذه الدنيا فيما نستطيع بس الله وكيلكم ما لها محرزة بس بدنا هناك في الآخرة يا رب الله يشفعنا ببعضنا وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خفض الصوت من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف ووجهنا فيها ربنا سبحانه وتعالى، وجاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره في أفضلية خفض الصوت. ما معنى خفض الصوت؟ هو عدم رفع الصوت عن القدر المعتاد، خاصة عند حضور ذوي المكانة العالية. فالولد عند والديه الأصل أن يكون ذا صوت منخفض، والشخص عندما يكون عند مسؤول أو عند شخص له مكانة الأصل يكون فيه صوته منخفضا ومعتدلا. والصوت المنخفض في الحقيقة يدل على رزانة العقل، ويدل على الثقة في النفس، ويدل على حسن التصرف، ويدل أيضا على أن هذا الشخص يستطيع أن يتحكم في تصرفاته وفي أفعاله. فالصوت المنخفض هو من الأمور الطيبة في حياة المسلم، والتي من خلالها يكسب تقديرا ويكسب احتراما في أوساط الناس وفي أوساط المجتمع. الله سبحانه وتعالى وجه في ذلك، يقول الله عز وجل في سورة لقمان في وصايا لقمان لابنه، يقول الله عز وجل واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وأيضا يقول الله عز وجل في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأيضا قول النبي قول الله عز وجل إن الذين يغضون أي يخفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فهذه الآيات دلت على أن خفض الصوت من أفضل وأجل الأعمال. رفع الصوت كما جاء في الآية السابقة في سورة لقمان إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذه في الحقيقة التشبيه الذي يرفع صوته تشبيهه بالحمار معنى بغيض إلى الله عز وجل وهو مذموم، وشبه بصوت الحمار لكي يجعل هذه الصورة صورة غير مرغب فيها وغير مناسبة للإنسان أن يكون ذا صوت عال وقوي، وبالذات على وبالذات في أوساط الناس. ويكون رفع الصوت مكروها في حال الدعاء، فالله عز وجل يقول كما جاء في الآية وإذ نادى ربه نداء خفيا، ويقول الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، بمعنى يكون فيه السكينة، فيه وقار، فيه خفض للصوت، والله سبحانه وتعالى حري كريم إذا سمع عبده أن يرده صفرا. فيكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء. من فوائد خفض الصوت أنه يكون أدعى لقبول الطلب، وأدعى للإنسان أن يحترم إذا خفض صوته. وأيضا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وكسب الأجر في ذلك، وكما هو حال نبينا عليه الصلاة والسلام كان ذا صوت منخفض عليه الصلاة والسلام، وكان ذا أدب جم في التحدث مع الآخرين. وأيضا من أبواب قبول الدعاء، وأيضا أنه يدل على الرقي في الأخلاق والتعامل مع الآخرين، وأيضا فيه عدم إزعاج وإيذاء المسلمين بالصوت العالي. وربما يكون الإنسان في مكان يحتاج منه رفع الصوت من خطبة جمعة أو ما إلى ذلك، هنا يكون وضع أو هنا يكون موطن آخر في رفع الصوت. ختاما أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يوفقون لعمل الخيرات وترك المنكرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها.
0: وللمستقبل قد مضي،
2: وللمستقبل قد مضي.
4: علي علي علي علي. خلي عدوك يولي،
0: معكم بهذه.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: لقد رأيت جعفرا في الجنة له جناحان مضرجان بالدماء وهو مصبوغ القوادم. حديث شريف. جعفر بن أبي طالب كان في بني عبد مناف خمسة رجال يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الشبه، حتى إن ضعاف البصر كثيرا ما كانوا يخلطون بين النبي وبينهم، وهم أبو سفيان بن الحارث وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع، وقثم بن العباس بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، والسائب بن عبيد جد الإمام الشافعي رضي الله عنه، والحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الخمسة شبها بالنبي صلوات الله عليه، وجعفر بن أبي طالب وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كان أبو طالب على الرغم من سمو شرفه في قريش وعلو منزلته في قومه رقيق الحال كثير العيال، وقد ازدادت حاله سوءا على سوء بسبب تلك السنة المجدبة التي نزلت بقريش فأهلكت الزرع والضرع وحملت الناس على أن يأكلوا العظام البالية. ولم يكن من بني هاشم يومئذ أيسر من محمد بن عبد الله ومن عمه العباس، فقال محمد للعباس: يا عم، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من شدة القحط ومضض الجوع، فانطلق بنا إليه حتى نحمل عنه بعض عياله، فأخذ أنا فتى من بنيه وتأخذ أنت فتى آخر فنكفيهما عنه. فقال العباس: لقد دعوت إلى خير وحضضت على بر. ثم انطلق حتى أتي أبا طالب فقال له: إنا نريد أن نخفف عنك بعض ما تحمله من عبء عيالك حتى ينكشف هذا الضر الذي مس الناس. فقال لهما: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. فأخذ محمد عليا وضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا وجعله في عياله. لم يزل علي مع محمد حتى بعثه الله بدين الهدى والحق، فكان أول من آمن من الفتيان، وظل جعفر مع عمه العباس حتى شب وأسلم واستغنى عنه. انضم جعفر بن أبي طالب إلى ركب النور هو وزوجه أسماء بنت عميس منذ أول الطريق، فقد أسلم على يدي الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. ولقي الفتى الهاشمي وزوجه الشابة من أذى قريش ونكالها ما لقيه المسلمون الأولون، فصبر على الأذى، ولكن الذي كان ينغصهما وينغص إخوتهما في الله أن قريشا كانت تحول دونهم ودون أداء شعائر الإسلام.
0: رجال حول الرسول.
1: عند ذلك استأذن جعفر بن أبي طالب رسول الله صلوات الله عليه بأن يهاجر مع زوجه ونفر من الصحابة إلى الحبشة، فأذن لهم وهو أسوان حزين، فقد كان يعز عليه أن يرغم هؤلاء الأطهار الأبرار على مفارقة ديارهم، ولكنه لم يملك من القوة والحول ما يدفع به عنهم أذى قريش. مضى ركب المهاجرين الأولين إلى أرض حبشة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، واستقروا في كنف النجاشي ملكها العادل الصالح، فتذوقوا لأول مرة مذ أسلموا طعم الأمن. قضى جعفر بن أبي طالب وزوجته في رحاب النجاشي 10 سنوات آمنين مطمئنين. وفي السنة 7 للهجرة غادر بلاد الحبشة مع نفر من المسلمين متجهين إلى يثرب، فلما بلغوها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا لتوه من خيبر بعد أن فتحها الله له، ففرح بلقاء جعفر فرحا شديدا حتى قال: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولم تكن فرحة المسلمين عامة والفقراء منهم خاصة بعودة جعفر بأقل من فرحة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان جعفر شديد العطف على الضعفاء كثير البر بهم، حتى أنه كان يلقب بأبي المساكين. أخبر عنه أبو هريرة رضي الله عنه فقال: كان خير الناس لنا معشر المساكين جعفر بن أبي طالب، فقد كان يمضي بنا إلى بيته فيطعمنا ما يكون عنده، حتى إذا نفد طعامه أخرج لنا العكة التي يوضع فيها السمن وليس فيها شيء، فنشقها ونلعق ما علق بداخلها. لم يطل مكث جعفر بن أبي طالب في المدينة، ففي أوائل السنة 8 للهجرة جهز الرسول صلوات الله وسلامه عليه جيشا لمنازلة الروم في بلاد الشام، وأمر على الجيش زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد أو أصيب فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر أو أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله أو أصيب فليختر المسلمون لأنفسهم أميرا منهم. وما إن التقى الجمعان ودارت رحى المعركة حتى خر زيد بن حارثة صريعا مقبلا غير مدبر، فما أسرع أن وثب جعفر بن أبي طالب عن ظهر فرس كانت له شقراء، ثم عقرها بسيفه حتى لا ينتفع بها الأعداء من بعده، وحمل الراية وأوغل في صفوف الروم وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذا لاقيتها ضرابها. وظل يجول في صفوف الأعداء بسيفه ويصول، حتى أصابته ضربة قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله، فما لبث أن أصابته أخرى قطعت شماله فأخذ الراية بصدره وعضديه، فما لبث أن أصابته ثالثة شطرته شطرين، فأخذ الراية منه عبد الله بن رواحة فما زال يقاتل حتى لحق بصاحبه.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: بلغ الرسول صلوات الله عليه مصرع قواده الثلاثة، فحزن عليهم أشد الحزن وأمضه، وانطلق إلى بيت ابن عمه جعفر، فألفى زوجته أسماء بنت عميس تتأهب لاستقبال زوجها الغائب، فهي قد عجنت عجينها وغسلت بنيها ودهنتهم وألبستهم. قالت أسماء: فلما أقبل علينا رسول الله صلوات الله عليه رأيت غلالة من الحزن توشح وجهه الكريم، فسرت المخاوف في نفسي، غير أني لم أشأ أن أسأله عن جعفر مخافة أن أسمع منه ما أكره، فحيا وقال: ائتني بأولاد جعفر. فدعوتهم له فأكب عليهم وجعل يتشممهم وعيناه تذرفان من الدمع، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وصاحبيه شيء؟ قال: نعم، لقد استشهدوا هذا اليوم. عند ذلك غاضت البسمة من وجوه الصغار لما سمعوا أمهم تبكي وتنشج، وجمدوا في أماكنهم كأن على رؤوسهم الطير. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكفكف عبراته ويقول: اللهم اخلف جعفرا في ولده، اللهم اخلف جعفرا في أهله. ثم قال: لقد رأيت جعفرا في الجنة له جناحان مضرجان بالدماء وهو مصبوغ القوادم. رحم الله جعفر الطيار وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. We'll be right back. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تقدم

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

0: يعني رجع الولد ولا لسه؟
1: لسه ما رجع يا ابو محمد.
0: بيني وبينك انا شايف الفرصة راح تطير من بين ايديكم.
1: طيب شو نعمل؟ حط نفسك محلي، لو انها حاجة غير الزواج كان، بس هذا زواج يا ابو محمد، يعني الاتفاق هو اساس النجاح.
0: للأسف انت ما عرفت تربي، معلش في هالكلمة. لو انك ربيت كويس لابنك سمع كلامك وما فتح عنيه في وجهك.
1: عاد اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار يا ابو محمد.
2: خلصت محاضرات يا ماهر؟
3: لا لسه ضايل علي محاضرة.
2: يعني مش ناوي تروح معايا عشان تبات عندي؟
3: شو رايك انت؟
2: انا البيت بيتك يا ماهر.
3: البيت لاصحابه يا فضل، وعلى العموم مشكور على الثلاث ايام اللي استضفتني فيه.
2: انا عارف انك سمعت ابويا وهو بيحكي، بس صدقني انا مالي ذنب، ابوي حريص زيادة عن اللزوم وبضل ابويا ماهر ولازم اسمع كلامه.
3: لا بسيطة، ما تدقش كتير.
2: ماهر هنضل اصحاب؟
3: اكيد يا فضل. ولو
4: حسن لله حسن لله اللي بحب الله يرزقنا.
5: ولك ميت مرة قلت لك يا قلبي منين؟ يا قلبي بدي احط بضاعتي يا قلبي.
4: انا واقفة على الرصيف، انا واقفة في طرابوك.
5: ضو يصحك ان شاء الله. بعدين ماكي روح، بقول لك روح، بدي احط البضاعة.
4: شو اروح؟ هو رصيف ابوك هذا للحكومة.
5: انت ما بنفع ماكي غير العصاية، غير العصاية. طب تعي انا قطك تقطة.
4: الحقوني الحقوني.
6: بنت سيارة، تعالي
4: يما

0: يا رجلي
1: يا ولد علي، كنت بدي أموت.
0: آه يا رجلي، آه يا رجلي.
2: يا أخ يا أخ، إن شاء الله وضعك كويس يا أبو الشباب.
0: لا كويس، شوية قحط بس عشان هاجمت وقمت البنت من قدام سيارتك.
2: طيب اطلع اطلع اطلع ووديك على المستشفى.
1: مين هو انت؟
0: ايوه انا يا سارة، شايفة؟ كنت بدك تموتي لولاي خطفتك من قدام السيارة ووقعت.
1: موت حالك علشان ايه؟ والله انك سكرت.
2: اعمل معروف يا ابو الشباب، الله يبارك فيك. انا مستعد اعطيك اللي بدك اياه واوديك على دكتور خاص، بس بلاش المستشفى لانه فيها سين وجين وانا معيش رخصة. الله يبارك فيك.
0: تقلقش، انا ما بدي منك حاجة وما بدي اوديك في داهية. خلص نزلني عند اول صيدلية والله يسهل عليك، بس ثاني مرة حاول تطلع رخصة.
2: لا انا راح اخذك على دكتور خاص وادفع لك كل التكاليف.
0: بقول لك نزلني عند اقرب صيدلية والله يسهل عليك، انا حاسس حالي فيش فيه اشي، مجرد قحط بس.
2: حاضر راح انزلك، بس انا اللي راح ادفع تكاليف الدواء. وعلى فكرة هاي اسمي وهاي رقم جوالي، وشو بصير معك مضاعفات يا عمي انا جاهز.
3: مالك يا سارة، وجهك اصفر، شو الدعوة، انت عيانة؟
1: لا بس كنت اليوم بدي اموت، ربك ستر.
3: موتي كيف؟
1: كنت جاردة من ابو صخر وكانت سيارة جاي بسرعة قربت تتهسني، لهو شاب هجم علي وزقني والسيارة خبطته بدالي.
3: وشو صار له؟
1: رجليت قحطن والسواق أخذ على المستشفى.
3: طيب تاني مرة ديري بالك.
1: نفسي أطمن عليه هذا الشاب.
3: هو أنت بتعرفيه؟
1: أصلا قبل هيك فزعلي من أبو صخر وكان بده يعطيني 5 شيكل، ما أنا مرضيتش.
3: مرضتيش؟ والله إنك هبلة.
1: ولك انت بتحسش؟ واحد بيساعدنا بدي انهبه، قرد يبلعك.
4: ايوه مين؟
0: انا ماهر.
4: اهلا وسهلا يا عم، تفضل.
0: كيف حالك يا عم؟
4: اهلا وسهلا بالعريس، الف الف مبروك.
0: لا عريس ولا حاجة.
4: كيف مش عريس؟ بس لعلمك عملتك اللي عملتها في القرص مش كويسة. ما علينا، مالك رجلك بتوجعك؟
0: لا يعني شوي وقعت وانجلطت رجلي.
4: ألف حمد لله على سلامتك. أؤمر يا عم، أنا عمك أخو أبوك، أنا أبو سالم.
0: تسلم يا عم أبو سالم. لا قلت أصله يعني قلت أجي أبات عندكم يومين هيك أغير جو شوي.
4: يا ميت أهلا وسهلا يا عم، البيت بيتك.
5: هي بدها كلام يا ابو سالم، الولد لازم يرجع على الدار يا اخوي.
4: يعني المطلوب مني اقنع لك اياه وارجع لك اياه يا اخوي؟
5: ايوه، وانا ان شاء الله مش راح انساك، يعني نصيبك محفوظ.
4: هي البنت وراها كتير
5: كتير يا ابو سالم، اقل حاجه 500,000 دولار.
4: الله ينكبك يا ماهر، تتبطر والله لو محلك لاخدها لو كانت عوره او طرشه وخرسه. يا عم كلامك ما بنفع. يلا يلا حضر حالك، خلينا روحك على بيتك، الواحد ما إله يا بنية إلا أهله وبيته.
0: معلش يا عم أنا بديش أروح على الدار، لأنه شرط أبوي إني أوافق على الزواج.
4: طب ما توافق، شو المشكلة؟
0: أنا ما بدي البنت يا عم، مش هي اللي في راسي.
4: طيب خدها وبعد ما تزبط حالك سنة سنتين طلقها وتجوز عليها.
0: شو بتحكي يا عم، هذا حرام، والله ربنا ما قالوا هذا الحكي. كيف أخذها سنة سنتين وأرميها وأخذ مالها؟
4: يا ابني الدنيا كلها مصالح، يعني أنت إذا ما أخذتها راح 100 واحد أخذها بدالك ويلها في القرشين وطلقها. يا سيدي أنت ما تطلقها، خليها بس تجوز عليها البنت اللي في راسك.
0: عن إذنك عم بدي أطلع.
4: استنى بدي أوصلك على أبوك.
0: ريح حالك، مش مروع على أبوي.
4: يا راجل استنى استنى، الله أكبر، شو هالولد؟

0: حرما يا شيخ.
1: جمعا إن شاء الله يا بني.
0: ممكن يا شيخ أحكي معك في موضوع مهم؟
1: ممكن يا بني، تفضل تفضل.
0: لا ممكن يعني لو فيها تقلة تستضيفني في البيت عندك، لأن الموضوع شوي خاص.
1: أهلا وسهلا يا بني، تفضل تفضل. أنت يا بني حكيت لي قصة إخوتك وأبوك وشو نواياهم، بس ما حكيت لي عنك إشي.
0: أنا طبعا رفضت، وإلي أسبوع بنام برا، حاولت أركن على نفسي بس ما قدرت. عمي لما حس إن القصة وراها مصاري طمع وأصر إنه يرجعني، وصاحبي أبوه قال له ما تخلي صاحبك بات عنا. لفيت على شغل مالقي، وكل ما أروح على أي واحد من قرايبي أبات عنده ليلة، وبعد هيك يصيروا يرموا كلام وأسحب حالي وأطلع، وأنا هلقيت مش عارف شو أعمل ولا وين أروح ولا وين أجي.
1: اسمع يا بني، الله يرضى عليك، ربنا بيقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بيقول إنما الأعمال بالنيات. أهلك يا بني تعبوا عليك زي ما قلت، وأبوك رباك من حبات عينيه وإلهم دين عليك، بس هم يا بني طمعانين في المصاري أكثر من السترة إلك ولا البنت.
0: بالضبط يا شيخ بالضبط.
1: وحد الله يا بني.
0: لا إله إلا الله.
1: أنت يا بني عظمك طري، مش حمل تشريد وتنقل، مش حمل تشريد وشغل، وراك جامعة ومستقبل يا بني. أنا من رأيي ترجع على بيتك لأبوك وإخوتك وتكسبهم، واللي مالوش كبير يدور له عكبير، هاي حاجة. الحاجة الثانية اكسب رضا أبوك ووافق على الزواج.
0: ما هو
1: يا بني المستقبل كله بإيد ربنا، وما بتعرف يمكن يكون السعد في هذا الزواج. وخلي نيتك سليمة وتوكل على الله، وربنا بإذن الله عز وجل يا بني رح يكرمك أحسن ما تظل متشرد وأبوك غضبان عليه. وقد ما يمكروا لك يا بني، مدام نيتك صافية بإذن

0: يا فايز افتح يا هاني.
1: يلا يا با يلا.
2: مين؟ ماهر؟
0: مين يا فايز؟
1: ماهر يابا ماهر.
3: اهلا وسهلا، والله نورت الدار.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشوفك راجع.
4: صحيح يابا راجع.
3: شو راجع؟ وضح كلامك، ابوك بيحكي معاك.
0: اسمع يا هاني. يا ماهر يا استاذ،
4: انا يابا مالي برك الا انت، وبطلب منك السماح انت واخوتي.
0: على اي اساس؟
4: انا موافق يابا على الزواج من نيفين.
0: علي صوتك مش سامع، سمعني اكتر، سمعني اكتر.
4: بقول لك يابا موافق على الزواج من نيفين.
0: يا عيني يا عيني يا عيني، هل جيت بقدر اقول اني خلفت واحد راجل اسمه ماهر؟ هيك انت راح ترفع روسنا يا ماهر. انا مسامحك وراضي عليك من هيل ليوم القيامة.
3: الله اكبر الله اكبر. يابا تنساش، بدي سيارة مرسيدس والالف شيكل، قلت لي بدك ترجع لي هنا 10 مرات.
2: وانا يابا بدي شقة 300 متر وقدامها جنينة تكون، غير السيارة يابا والمستقل البجاج كمان.
0: كله بالراحة يا ولاد، كله بالراحة. مدام أخوك وافق أكيد مش راح ينساكم، ولا شو رأيك يا ماهر؟
4: أنا تحت الأمر يابا، اللي بدكوا إياه أنا جاهز.
0: ومبروك عليك نيفين، أي بكفي اسمها بيرجع رجع يابا.
5: قدمنا لكم المال والدم، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخضر.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله. ومع أواخر سورة الحجرات، قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله، والله إن القلب يرجف عند قراءة هذه الآية. يعني أنتوا يا الأعراب لما تقولون أسلمنا وتمنون بالإسلام، يعني أنتوا جايين تعلمون الله بدينكم؟ يعني الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله يعلم ما فعلت وما تفعل وما ستفعل، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني الورقة هذه الآن لو طلعت من بيتك تشوف شجر كونكابرسي يحت، أول ما تشوفها نازلة ماذا تقول؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله! لهذا العلماء والمفسرون قالوا هذه الآيات وأمثالها دليل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما في أحد من العرب لا بشعرهم ولا بأدبهم ولا بنثرهم ولا بخطبهم ولا بكلامهم، لا من قبل ولا من بعد، إلى الآن إلى يوم القيامة جاء إنسان قال أنا والله مشغول اليوم، إيش مشغول فيه يا حبيبي؟ قال والله أنا مشغول أعد أوراق الشجر وأعد كل حبة تحت الأرض وأعد كل رطب وأعد كل يابس في الكون. شو يقولوا للناس؟ تميلون، أنت مو صح. أنا أذكر مرة يا لي صديق، يعني يسمونه أهل الكويت أول ربيته ناقصة، فثلاثة أيام ما شفته، فقلت له أنت وينك ثلاثة أيام ما شفتك؟ كان يضحك ضحكته المعتادة اللي أشوفه فيها، وقال والله أنا مشغول مع الصخور والغنم. قلت شنو مشغول؟ عندك صخور وغنم؟ قال لي والله عندي في البيت ثلاث صخور ونعية. قلت زين ايش مشغول فيه؟ قال مشغول أعد البعرور كرمكم الله، أعد البعرور أشوف الجت اللي يبتلهم كم يطلع بعروره. أنا والله ضحكت يوم قال لي هالكلام. قلت ثلاثة أيام حابس نفسك تحت الصخور تلقط البعرور وتحسبه؟ والله يبا الحمد لله. قلت الحمد لله رب العالمين. قال أنا مينون؟ قلت لا أنت مينون، أنت عاجل، روح كمل عدك روح. فلا شك يا إخوان أن يعني عندما يأتي القرآن يقول للأعراب قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله! وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا الله! قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. المجرات هذه، المليارات من المجرات، والنجوم والأقمار والكواكب والسديم اللي بهالفضاء، يا إله إلا الله، والسحب وهالزبد وهالبحر وهالمحيطات والأمطار، ذرات الرمال والغبار والهباء والمخاليق كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى. قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض،
والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولهذا إذا احنا مشينا إلى المساجد وذكرنا حديث الأنوار، اللهم اجعلني في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي مخي نورا وفي عظمي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي بشري نورا وفي شعري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وأعظم لي نورا وأعطني نورا وهب لي نورا واجعلني نورا على نور. ماذا نقول بعد ذلك؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصديق ما كان يترك وهو يمشي إلى المسجد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا

قال زك زكيت أنا من مثلي أعوذ بالله. يا أخي المجاهدون الصحابة يقولون والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. صحابة اللي لو أنفقنا مثل جبل أحد ما نصل مد أحدهم أو نصيفه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا كلام والله لولا الله ما اهتدينا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله. ختام الآيتين خاصة في قوله سبحانه إن كنتم صادقين، فإذا ما عندك صدق وإخلاص أقول لك لا تتعب، لا تتعب، الأصل الصدق في العمل، الإخلاص في العمل. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هكذا أيها الأحبة يعني يبين الله جل وعلا في آخر هذه السورة حقيقة من صفات رب العزة والجلال. إن الله، أكد الله بهذا المعنى، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. وغيب السماوات يعني عالم ما يحيط فيه إلا الله سبحانه وتعالى. سماوات، سبع سماوات يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى. تعلم أنت يعني ما من موضع شبر أو أربع أصابع إلا ملك قائما أو راكعا أو ساجدا. حتى قال أطت السماء وحق لها أن تئط. أطت يعني من ثقل الملائكة العابدين عليها صار لها أطيط. الأطيط اللي هو الصرير لما تمشي أنت فوق يعني عريش يقعد الخشب يصرصر تحتك. السماوات أطت من كثر العابدين من الملائكة. يعني أنت اشتبه الزيت في ملك الله إذا أنت كفرت والعياذ بالله. الله غني حميد لا إله غيره ولا رب سواه. يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الحلقات. وهذا ختام سورة الحجرات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وشكرا لكم على حسن أدبكم وحسن استماعكم. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على منابر النور في ظل العرش في الفردوس الأعلى. السلام عليكم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد كانت الموضوعات السابقة غض البصر ثم الزواج، ولكن من لوازم الزواج موضوع الطلاق، ولأن موضوع الطلاق موضوع له أصل رائع وله تطبيقات مؤسفة جدا، وكأن هذا الزوج الذي أناط الله به قيادة هذه المؤسسة، فقال تعالى الرجال قوامون على النساء، هذا الزوج الجاهل يستخدم الطلاق استخداما تعسفيا. هذا الاستخدام التعسفي يسبب مشكلة كبيرة جدا في المجتمع. لذلك الطلاق الذي أراده الله ويعبر عنه بالطلاق السني، طلاق بإجراءاته وبآليته الشرعية قلما ينتهي إلى فراق، قلما ينتهي إلى فراق. ذلك أن الإنسان في حالة غضب شديد أو في سوء تفاهم كبير بينه وبين زوجته قد يحلف عليها يميناً بالطلاق، لكن الله أمرها أن تبقى عنده في البيت وأن تتزين له، وهو في اليوم التالي أو الذي بعده أو بعد أسبوع أو أسبوعين لعله يرى نفسه قد بالغ في الأمر، والأمر لا يستأهل هذا الغضب الشديد، والزوجة صالحة وأهلها أناس طيبون، يكفي أن يضع يده عليها أو أن يقول لها كلمة واحدة، راجعتك، تعود له زوجة، لكن حسبت عليه طلقة. يعني ما في مشكلة بين الزوجين تبقى بحجمها إلا وتصغر، ففي ساعة غضب، في سوء تفاهم شديد، بعد حين رأى ميزاته، رأى إيجابياته، رأى أنه بحاجة إليها، رأى أنها ليست كما ظن في ساعة الغضب، فهذا الطلاق الذي بدر منه ما دامت هي في البيت. وأنا أقول هذه الحقيقة، أكبر مشكلة بين الزوجين إذا بقيت الزوجة في بيت زوجها تتضاءل وتتلاشى، وأصغر مشكلة بين الزوجين إذا طردها إلى بيت أهلها أو هي خرجت من بيته غاضبة، هناك تغذية سلبية، عمتها تغذيها وخالتها وإخوتها وأخواتها وقريباتها وجاراتها، الأمر يكون بسيط جداً يتفاقم. أصغر مشكلة بين الزوجين إن أخرجها من بيته أو خرجت هي من بيته واستقرت عند أهلها قد تنتهي بالطلاق. وأكبر مشكلة بين الزوجين إذا بقيت عند زوجها قد تتلاشى بعد يومين. فلذلك لو طبق الزوج الطلاق السني الذي أراده الله عز وجل، قال الطلاق مرتان ويقع وتقع البينونة في الطلقة الثالثة، فالذي جعله طلقة واحدة بالثلاثة شيء عجيب. يعني أنت ألغيت القرآن الكريم، الله عز وجل قال الطلاق مرتان، مرتان في رجعة، مرتان بينونة صغرى، مرتان بإمكانك أن ترجعها بلا عقد وبلا استئذان وبلا موافقة وبكلمة بل بسلوك وينتهي الأمر. لا يحلو له إلا أن يقول بالطلاق بالثلاثة، وكل ما حل لك شيخ يحرمك عشرة. وأنهى الآية الكريمة الطلاق مرتان، وأنهى الآية الثانية لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، لغيت الآية الثانية. أنت ألغيت آيتين بهذا الطلاق البدعي. إذن حينما تبقى في بيت زوجها لعل أسبوع أسبوعين ثلاثة، تتزين له، تطبخ له، تقدم له حاجاته، هي معه في البيت، لعله يندم، لعل هذا الأمر يتلاشى، لعل هذا الغضب يبرد، لعل هذا سوء التفاهم يتضح، تعود إليه بكلمة، بلمسة، بلا موافقة منها، بلا عقد، بلا مهر أبدا، معه ثلاثة أشهر. الطلاق لا ينفذ وتبين عنه إلا بعد ثلاثة أشهر من الطلاق، دون أن يمسها ودون أن يراجعها، ثلاثة أشهر في معه فرصة ثانية. فلو غضب مرة ثانية وصار سوء تفاهم بينهما وطلقها طلقة ثانية، أيضاً يبقيها في بيته تتزين له وكأنها زوجته، لكن عليه ألا يمسها، فإذا مسها راجعها وعادت إليه زوجة على كتاب الله وسنة رسوله بلا مهر وبلا عقد وبلا شيء. الآن لو تصورنا أنه أصر على طلاقه حتى مضت الأشهر الثلاث، بمجرد أن مضت الأشهر الثلاث أو القروء الثلاث ملكت نفسها، أصبحت مخيرة تعود أو لا تعود، لكن بإمكانه بعقد جديد بمهر رمزي أن يرجعها إذا ندمت أو ندم أو ندما معاً. ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر، الثالثة بينونة كبرى. يعني مثل هذا الطلاق السني اللي فيه طلقة واحدة، لذلك قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه الآية يكتب عنها آلاف الصفحات مجلدات، إلا أنها جاءت في سياق سورة الطلاق. المعنى السياقي، السياقي المتعلق بالآية في مكانها في السورة، أي أنك إذا اتقيت الله في تطليق زوجتك جعل الله لك مخرجاً من فراقها، تعيده بلمسة أو بكلمة. هذا الطلاق من عند خالق السماوات والأرض، هذا النظام من عند رب الأرباب، من عند خالق السماوات والأرض، من عند الخبير. أما الأزواج حينما يبتعدون عن الدين ويركبهم الشيطان أحياناً ولهم مخالفات كثيرة، إذن هم مقطوعون عن الله عز وجل، لا في حكمة ولا في رحمة ولا في تبصر ولا في مصلحة. زوجته أيها الإخوة من نعم الله الكبرى الزواج، الذي في بيت زوجة تسره إن نظر إليها، تطيعه إن أمرها، تحفظه إذا غاب عنها، هذه نعمة لا تقدر بثمن. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال علماء التفسير: حسنة الدنيا الزوجة الصالحة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لذلك يكاد يكون السؤال الأكبر في حياتنا موضوع الطلاق، لسبب تافه، لغضب طارئ، لسلوك بريء، لخلاف مع شريكه، لقضايا ما لها علاقة بها الزوجة إطلاقاً. فهذا الذي يطلق بعنف أو يستخدم هذا السلاح الخطير استخداماً تعسفياً هو الذي يسبب هذا الإرباك الذي في حياة المسلمين. فيا أيها الإخوة، الطلاق السني يتيح لك أن ترجعها بأبسط طريقة، بلمسة، بكلمة. أما الطلاق البدعي، الطلاق بالثلاثة، هذا طلاق يعني ليس من السنة في شيء، وليس الطلاق الذي أراده الله عز وجل. وبهذا الطلاق تلغى حكمة الطلاق، تلغى الآية الكريمة الطلاق مرتان، تلغى الآية الثانية لعل الله يحدث من بعد ذلك أمرا. لذلك هذه الزوجة هدية الله لك، وهذا الزوج هدية الله لها. لكن الآن الطرف الآخر، يعني الزوج غضب وحلف عليها طلاقاً معلقاً، الطلاق بالمناسبة معلق ومنجز، إذا قال لها أنت طالق الطلاق وقع، هذا طلاق منجز. أما إذا قال لها أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أخيك، يبدو أنها كلما تذهب إلى بيت أخيها لها زوجة أخ متعبة جداً تعلمها على زوجها، فكلما عادت من بيت أخيها نشأت بينه وبينها مشكلة، فغضب وعز هذه المشكلة إلى بيت أخيها فحلف عليها هذا اليمين. أيها الإخوة، أنا الذي يدهشني ولا أصدقه أن هذه الزوجة وقد حلف عليها هذا اليمين ليس عندها شيء يحتل الدرجة الأولى إلا أن تكسر يمين زوجها. هي مشكلة كبيرة. كما أن الزوج يكفر بنعمة الزوجة، هناك زوجة تكفر بنعمة الزوج. تعرضي حياتك وعلاقتك بزوجك إلى هذا الاضطراب، إلى أن يقع في الحرام. فيا أيها الإخوة، أنا لا أتكلم من فراغ، لأن 90% من الأسئلة التي ترد عبر الهاتف أو عبر الرسائل متعلقة بالطلاق، يعني لأي سبب، والنبي قال لا تغضب، يعني يا أخي اغضب، لا تكلمها، ابتعد عنها، دع كلمة الطلاق، أي الغيها، أمرك بيدك، أنت سيد، أنت مالك، أنت محترم، مالك مضطر دقيقة، مالك مضطر تتسكع على أبواب المشايخ. الشيخ الذي يفتي لك بعودتها تشك بعلمه، والشيخ الذي يقول لك بانت منك ابتعد عنها، ما في طريق إلى إرجاعها، تحقد عليه. لما أنت تلغي من حياتك كلمة الطلاق، الطلاق قرار يأخذه الإنسان بشكل هادئ، بيجمع، بيطرح، بيقسم، بيضرب، بيوازن الميزات والسيئات، وبيتخذ قرار هادئ بالطلاق. فإن عزموا الطلاق، عزموا قرار متخذ بعد دراسة وتمحيص وإيجاب وسلب وتحليل وموازنة ومقارنة، اتخذ هذا القرار، الآن يحلف طلاق. أما أنه الأكل بارد، الأكل تأخر، ذهبت إلى بيت أهلها ولم تأتي في الوقت المناسب مثلاً، هل سلوك هذا مضطر للأحمق الذي يجر لك الويلات ينبغي أن تبتعد عنه. هذه زوجتك، هذه أم أولادك. أنا والله أيها الإخوة أقول دائماً ما في طلاق حل مشكلة إلا بدأت به المشكلات، إذا في أولاد طبعاً. من دون أولاد قضية سهلة جداً، الله عز وجل يغنيه عنها ويغنيها عنه. وأنا حينما أشهد طلاقاً ليس فيه أولاد أدعو للزوجين، أدعو للزوجة أن يهبها زوجاً أفضل من هذا الذي طلقها، وأدعو للزوج الذي طلق أن يهبه زوجة أفضل من التي تركها. أما إذا في أولاد، اسمحوا لي بهذه الكلمة القاسية، الطلاق جريمة. إذا في أولاد أنت حطمت الابن، هذه أمه وهذا أبوه، وضاع بينهما، قلبه معلق بأمه، وإن اتصل بها غضب عليه أبوه، يعيش الطفل في الكذب والنفاق طول حياته ويتحطم. أنا أقول هذه الكلمة، الإنسان حينما ينجب أولاداً من زوجة ما يجب أن يضع حظه من النساء تحت قدمه، هذا يسموه زواج مصلحة، أن تبقى هذه مع زوجها ترعى أولادها هي المصلحة القصوى. فلذلك الطلاق مشكلة كبيرة جداً، ولا سيما عند الأزواج المقصرين والأزواج الذين شردوا عن الله والأزواج الذين أكثروا من المعاصي والآثام. عندئذ انقطعوا عن الله وانقطعوا عن الحكمة وانقطعوا عن العدل وعن الرحمة. الطلاق مرتان، والذي يطلق الطلقات التي أرادها الله أن تكون على التتالي، يعني شهر اثنين ثلاثة، شهر اثنين ثلاثة، مشكلة تبقى بحجمها الحقيقي ستة أشهر، معنى مشكلة كبيرة. دقيق، أكبر مشكلة بينك وبين زوجتك تتلاشى بأيام، بأيام صغرت، بعدين صار في ندم، بعدين أنت بحاجة إليها وهي بحاجة إليك، بكلمة بابتسامة انتهى كل شيء. وأنا أقول هذه الكلمة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، والله الذي لا إله إلا هو، لو طبقت هذه الآية 90% من حالات الطلاق التلاشى. لا تخرجوهن من بيوتهن، كلمة بيوتهن، البيت نسب إلى الزوجة مع أنه في السجلات الرسمية باسم الزوج، ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أن الإنسان له أماكن كثيرة ومجالات كثيرة يثبت فيها شخصيته، بعمله، بدراسته، بعلاقاته، هي كلها مجالات رائعة جداً يثبت بها الزوج مكانته وشخصيته وأخلاقه. هي الزوجة إلى مكان واحد تثبت به شخصيتها، البيت. فالزوج الصالح والحكيم يدع شأن البيت إلى زوجته، فالله عز وجل نسب البيت إلى الزوجة لا تملكاً ولكن إشرافاً لتؤكد به شخصيتها. الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ما لك حق أن تطردها وما لك حق أن تخرج. ينبغي أن تقول الزوجة دائماً هذا بيتي وهذا بيت أولادي وأنا لا أفارق. هذا من حكمة الله عز وجل ومن الإلهام الذي ينجح به المؤمن أن يكف عن إخراج الزوجة من بيتها. لكن سمح الله عز وجل بالهجران، وفي غرفة النوم لئلا يعلم الأولاد واهجروهن في المضاجع. لو هجر بغرفة أخرى المشكلة بين الزوجين انتقلت إلى الأولاد، الابن حكى لجدته والبنت حكت لأختها أو لأختها المتزوجة أنه في مشكلة بين أبي وأمي. دقق في هذا الملمح الدقيق، واهجروهن في المضاجع. يجب أن يكون هذا الأمر المزعج بين الزوجين في غرفة النوم فقط، يجب ألا يخرج. وفي بها التوجيه ملمح كبير أن الطفل لا يهده ولا يعقده ولا يمرضه ولا يشوه نفسيته إلا خلاف بين الأم والأب. لذلك الأب العاقل المؤمن لا يمكن أن يسمح لمشكلة بينه وبين زوجته أن تصل إلى الأولاد. هذا الذي ينبغي أن يكون. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، واللاتي تخافون نشوزهن. أيها الإخوة، أنت مع كلام معجز. النشوز لم يقع، له بوادر، والبطولة أن تعالج الشيء لا بعد استفحاله، لا بعد وقوعه، لا بعد الشرخ الذي لا يرأب، أن تعالج الشيء من بوادره الصغيرة. في بوادر نشوز، يعني دخلت للبيت تتكلم على الهاتف، فلما دخلت فجأة أغلقت السماعة، هي بادرة، في مشكلة، يعني في اتصال هاتفي ينبغي ألا أطلع عليه. واللاتي تخافون نشوزهن، في بها الملمح، أو في بها الآية ملمح خطير. يقظة الزوج، فطنته، تتبعه للأمور. والله أيها الإخوة، بحكم عملي في الدعوة تأتيني مشكلات، يعني البيت يكاد ينهار والزوج لا يعلم، في خيانة والزوج لا يعلم، في انحراف من البنت والزوج لا يعلم. أين البنت؟ نامت عند صديقتها. حققت؟ والله في قصص تصلني تكاد لا تصدق. زوج جاهل، بعيد عن إدارة البيت، غارق بعمله، بيخرج قبل أن يستيقظ أولاده، بيعود الساعة واحدة بالليل. الغياب الطويل عن البيت وعدم الاهتمام بالأولاد بتربيتهم بنشأ انحراف خطير. الله قال واللاتي تخافون نشوزهن، يعني لما دخلت للبيت تتكلم فأغلقت السماعة فجأة، في مشكلة، معناته يجب أن تكون صاحيا. بنت تأخرت، العذر غير مقبول، أو أنت ما تحققت منه، لأنه التساهل في ببعض المواقع المعلوماتية البي بي سي حاطين مرة برنامج حواري حول التحرش بالصغار. واحد ما بيتوقع أنه في ألف حالة كل هالحالات هي بين أقارب وبسذاجة من الأب والأم، حالات تحرش بالبنات والصبية الصغار من قبل أقربائهم، والأب والأم في غفلة عن ذلك. في نزهة، في بستان، كله تم، والأب والأم في سذاجة وفي غفلة عن تربية أولادهم. فلذلك أنا أقول لكم دائماً، لا يمكن أن تنجح في الحياة إلا إذا نجحت مع ربك أولاً، ومع أهلك ثانياً، ومع أولادك، ومع عملك، ومع صحتك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم جميعا أيها الفضلاء الكرام في هذه الحلقة الجديدة. ومباشرة نبدأ مع السؤال الأول. يقول صاحبه: في القرآن الكريم يقول ربنا عز وجل: يهدي ويهدي. يسأل يقول: ما المقصود بذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى أظن في سورة يونس: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ يعني قل يا أيها الرسول للمشركين: هل من هؤلاء الشركاء من يستطيع أن يرشد عابديه إلى الحق؟ جوابهم: قطعا لا. فإذا أجابوا بذلك فقل لهم: الله يهدي للحق بالأدلة والبراهين، بالإلهام، بالوحي، بالتوفيق، بغير ذلك. ثم يقول الله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ أيهما أولى بالاتباع، الذي يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى، أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه، كما قال تعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: وإذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فقوله أما لا يهدي يعني الذي لا يهتدي ولا يقبل الهداية، كيف يكون هاديا لغيره؟ فالله تعالى خلق الخلق، هداهم، بيّن لهم الغاية من خلقهم، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما هذه الأصنام ما خلقت شيئا فضلا عن أن تكون هادية، والله تعالى أعلم. سؤال آخر: هل كان موسى عليه السلام يخشى من أخيه هارون عليه السلام أن يفرق بين بني إسرائيل وهو نبي؟ وكيف يفرق بينهم؟ الجواب في قوله تبارك وتعالى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. طبعا كان سيدنا موسى عليه السلام وقد اشتد به الغضب، جذب أخاه هارون إليه من لحيته وشعر رأسه، قال له: يا هارون ما حملك حين رأيت بني إسرائيل ضلوا عن الهدى فعبدوا العجلة، ما حملك على عدم اتباعي إلى جبل الطور لتتلقى تعليماتي؟ أو في تأويل آخر قال: لما لم تمنعهم من الضلال ولما لم تتبعني في الإنكار عليهم لتمنعهم من الضلال؟ أن هذا كان دأب موسى أن ينهى بني إسرائيل عن الضلال وعن الكفر، فعتب عليه بقوله: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني في طريقي لهداية بني إسرائيل ومنعهم من الضلال وزجرهم عنه، أفعصيت أمري؟ بقولي لك اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فكيف تركتهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ هنا قال له هارون: يا أخي لا تجذبني بعنف من شعر رأسي وشعر لحيتي، إني خفت أن أقسم بني إسرائيل. كيف يقسمهم؟ قال: انقسموا إلى فريقين، فريق معي وفريق سيتمسك بعبادة العجل، فتقع بينهم الفتن والحروب. وأكون سببا في تمزيق وحدتهم وتشتيت أمرهم وتفريق كلمتهم، فكنت أحاول أن أردهم إلى الصواب بالنصح والإرشاد. وهذا طبعا أسلوب نبوي من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، وهو الإرشاد إلى الخطأ بالحكمة واللين. هذا والله تعالى أعلم. سؤال ثالث: ما هي العروة الوثقة التي يتمسك بها من يؤمن بالله تبارك وتعالى؟ يعني أظن أن السائل يشير إلى قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذا خبر، هذه الآية فيها خبر يتضمن معنى النهي: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الله عز وجل. طيب لماذا قال قد تبين الرشد من الغي؟ تميز الإيمان من الكفر بآيات واضحة، ودلت الدلائل على أن الإيمان رشد يوصل إلى السعادة الأبدية، والكفر غي وضلال يوصل إلى الشقاوة الأبدية. والعاقل متى تبين له ذلك سارع إلى الإيمان، لذا لا يحتاج إلى الإكراه والإلجاء. فيقول ابن عطاء الله السكندري في حكمه: لا يخاف أن تلتبس الطرق عليك، إنما يخاف من غلبة الهوى عليك. فالطريق واضحة والداعي قد أسمع، وما التحير بعد هذا إلا من العمى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يمكن أن يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وشهد أن الله هو الحق، فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمقصود بالعروة الوثقى هنا الإيمان بالله تبارك وتعالى ورسوله والقرآن. والعروة في اللغة هي مدخل الزر في الثوب، وما يستمسك به ويعتصم به. والعروة الوثقى في الآية هي الدين، هي الإيمان، هي التوحيد. ووصفها ربنا جل وعلا بالوثقى لأنها لا يمكن أن تنقطع ولا تنفصم ولا يخذل صاحبها، وهذا استدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه. والوثقى هي التي يثق بها لقوتها ومتانتها. فإذا كان الإنسان في خطر وتدلت أمامه حبال، فإنه يمسك بالحبل الأوثق، وحبل الله الأوثق هنا هو دين الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا، ويتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة إن أذن الله وكان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها،
0: وللمستقبل قد مضي،
2: وللمستقبل قد مضي.
4: علي خلي عدوك يولي،
0: معكم فهاد

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي نمضي في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، نتحدث عن السلامة من العناد والحرد. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى اللطيف الملك الواسع، والتخلق باسم الله تعالى اللطيف هو بأن يكون الإنسان عبدا لطيفا، لا فظا ولا غليظا ولا عنيدا، لطيف الطباع ولطيف المعاملة مع الآخرين. والتخلق باسم الله تعالى الملك هو بأن يملك نفسه وهواه ويخالف ما تمليه عليه أهواؤه، وإن لم يكن ذلك في مصلحته. والتخلق باسم الله تعالى الواسع هو بأن يكون الإنسان واسع الصدر رحبه، يتقبل آراء المخالفين له ويستمع ويزن الأمور بعقله، وكذلك أن يكون سريع الرضا إذا غضب، يقبل الاعتذار ممن اعتذر منه، ولا يعاتب مفندا الأخطاء بل يتجاوز. أيها الأحبة، هناك دائما من يردد: لن أعتذر، لن أجعله ينتصر مهما كلفني الأمر، لن أصلي. وهناك من يقول: لن أفسح له الطريق ليمر من أمامي. وآخر: لن أقبل القوانين هذه، لن أنسحب مهما كان. لا تحاول إقناعي، أنا خير منه، أنا أفضل من فلان، كل ما حصل بسببه. تلك العبارات وغيرها قد تصدر منا بين الحين والآخر، ونخدع حين نظن أنها دليل قوة شخصية أو علامة انتصار على الآخر. ربما نربح نقاشا ونتغلب على خصمنا بغير حق، ولكننا سنخسر الكثير في المقابل. قال الله تعالى: وخاب كل جبار عنيد. إن التشبص بالرأي من دون هدف وبلا وعي والتمادي في الإثم، كل ذلك يشير إلى أن هذا الإنسان لا يقبل الحلول أو البدائل، ولا يصدق ما يطرح عليه من معلومات وحقائق. هذه الشخصية المنطق عندها غائب، ولا تستعمل أدلة أو حججا صائبة. هذا الشخص العدوانية أسلوبه والسلبية سلوكه، وعندما يتمرد على الآخرين ينفض الكل من حوله. هو يعشق المخالفة والتصادم ولا يستجيب للنصح والتوجيه. حقا هذا هو العناد والتحجر الفكري، ونسأل الله السلامة من ذلك. العناد هو حالة من التعبير عن رفض القيام بعمل ما حتى لو كان مفيدا، والإصرار على أمر وعدم التراجع عنه ولو كان فيه الضرر. فيصر العنيد على خطائه ولو كان ما يفعله عكس مصلحته. هو غير مستعد للاعتراف بالخطأ ولا حتى التراجع عنه، يلقي اللوم دائما على غيره. العناد يكون دائما على مقصد سيء ونتيجته سيئة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. والحديث رواه أحمد في مسنده، وفيه إشارة إلى الذين يصرون على خطائهم وهم يعلمون أنه خطأ، فلهم الويل. فلنتعظ مما فعله إبليس، فقد خسر رضا الله والجنة بسبب عناده. قال سبحانه وتعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه. تأملوا في كبر الشيطان. قال تعالى:
فيما قاله إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا انتقل إبليس من الكبر إلى الجدال والعناد، فكانت النتيجة قول الله تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم. كان بإمكان الشيطان أن يقول: رب اغفر لي وتب علي، لأن اللعنة إلى يوم الدين ولم تكن إلى أبد الآبدين. ولكنه أصر على موقفه، وهذا ظهر في كتاب الله تعالى، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن هو كفر مع الكافرين وخاض مع المعاندين والمجادلين. أما فيما يتعلق بالأبناء، فمن الطبيعي أن يختبروا حدود والديهما وينهالوا عليهما بطلبات لا تنتهي. ولكن المشكلة تبدأ حين يستجيب هؤلاء الآباء والأمهات لكل مطالب الأولاد، وحين لا يضعون حدودا لهم، وهذا لأسباب عدة، ربما لضيق الوقت أو قلة الصبر أو لكثرة الغياب عن المنزل. وهذا كله سيؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن الطفل فهم أنه عبر سلوكه هذا سيخضع له والداه، فيصبح عنيدا شيئا فشيئا، لأن نفسه سيطرت عليه. والنصيحة أن نبادر إلى إنقاذ أبنائنا من هذا الخلق المذموم. كم من الأزواج ينامون وهم متخاصمون، كل منهما لا يريد التراجع عن موقفه، حتى المخطئ فيهم يتشبث برأيه ليظهر قوته، فيقع النزاع والخصام. قد يقع ما يوجب الخلاف والنزاع، ولكن لا بد أن يكون له حده، فلا تتجرأ المرأة على زوجها وتشتمه، ولا تنتقصه، ولا تذكره بما يسوءه، بل لا تنعته بما لا يحب، ولا تصفه بما يكره، ولا تنبذه بما هو عيب وإن كان فيه، ولا تتبرم ولا تحرد، وذلك حتى لا توغل صدره وتجعل كما نقول من الحبة قبة، ولئلا تنفخ في نار هذه الشحناء البسيطة والمخالفة اليسيرة، فإذا بها تغدو مشكلة كبيرة وصراعا عنيفا لا يحل بسهولة. وهذا ينطبق على الزوج أيضا، فالواجب أن الزوج لا يكون منه إلا الكلام الطيب والمعاملة الحسنة والتجاوز عنه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نحييكم مشاهدينا، وفيها حديث أمريكي عن مفاوضات واتفاقات مرتقبة، يقابله نفي إيراني لأي تفاوض مباشر مع واشنطن، وتأكيد بأن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان هي بشأن مسار مؤقت في مضيق هرمز. وفي قلب المشهد تثبت طهران خطوطها الحمر وتمسك زمام المبادرة في المواجهة، فيما تمتد تبعات الحرب إلى حسابات إسرائيل وإلى خرائط التجارة والممرات الاستراتيجية. وأمام كل ما يجري، تكشف شبكة CNN أن القيادة المركزية الأمريكية طلبت إلى محللين عسكريين تقديم أفكار جديدة ومبتكرة وغير تقليدية بهدف الضغط على إيران، مشيرة إلى أن هذا الطلب غير المعتاد عبر البريد الإلكتروني يعكس إدراكا في داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية بأن الخيارات المتاحة أمام ترامب لإجبار إيران على قبول اتفاق بشروط واشنطن أصبحت محدودة. هذه العناوين نحيلها مباشرة إلى النقاش في هذه الساعة. معنا فيها هنا في استديو الميادين في طهران المحلل السياسي سيد فرهاد باشاواند، ومن جنيف زميلنا محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية زميل موسى عاصي، وكذلك ينضم إلينا مش

0: مجتبى حيدري محلل ميدين للشؤون الايرانيه منضما الينا من طهران. مرحبا بكم جميعا. اسمحوا لنا قبل ان نخوض في النقاش ان نبدا بابرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجيه الايرانيه وكذلك المتحدث باسم الوفد المفاوض الايراني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، حيث اكد اسماعيل بقائي ان طهران لا تجري حاليا اي مفاوضات مع الولايات المتحده، وان المفاوضات الجارية هي مع سلطنة عمان وتركز على التوصل إلى تفاهم بشأن مسار يضمن الملاحة الآمنة للسفن عبر مضيق هرمز.
1: لا نجري حاليا أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، والمفاوضات الجارية هي مع سلطنة عمان وتركز على التوصل إلى تفاهم بشأن مسار يضمن الملاحة الآمنة للسفن عبر مضيق هرمز. نسعى إلى أن نحدد بالتشاور مع عمان مسارا مؤقتا بحيث نتمكن على أساسه من توفير سلامة الملاحة في مضيق هرمز. التوصل إلى تفاهم مع عمان بشأن مسار الملاحة الآمنة للسفن يعد شرطا لازما لإعادة فتح المضيق، لكنه ليس شرطا كافيا، فالمضيق لم يغلق بسبب وجود خلاف في وجهات النظر بين إيران وسلطنة عمان، بل بسبب العدوان العسكري الأمريكي واعتداءات الكيان الصهيوني. وما دامت الاعتداءات الأمريكية والحصار البحري مستمرة، فمن الطبيعي ألا يطرأ أي تغيير خاص على وضع مضيق هرمز.
0: لفت إلى أن الوسيط في القضايا المتعلقة بإيران والولايات المتحدة هو باكستان، وأن قطر تساعد أيضا عند الضرورة.
1: الوسيط في القضايا المتعلقة بإيران والولايات المتحدة هو باكستان، كما أن قطر تساعد أيضا عند الضرورة. تربطنا بالصين علاقات ودية للغاية وتعاون وثيق جدا، وهي تشعر بالقلق إزاء تصاعد النهج الأمريكي الأحادي والمدمر والعدائي، كما يساورها القلق من تصاعد الصراع وانعدام الأمن في المنطقة. لذلك يبذل أصدقاؤنا الصينيون جهودهم ويستخدمون مساعيهم الحميدة لمنع تفاقم الأوضاع.
0: سنبدأ مع الزميل مجتبى حيدري محلل ميدين للشؤون الإيرانية معنا كما أشرنا من هنا من طهران. مجتبى، رغم أن الكلام واضح من بقائي، تبقى الرواية التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية عن حديث عن مفاوضات مع طهران مستمرة، هذا كيف تستقبله طهران وفي أي سياق تضعه؟
2: لك وللضيف وللزميل والمشاهدين، في الواقع لا وجود لأي مفاوضات بين طهران وواشنطن، وهناك مفاوضات بشأن مضيق هرمز حصرا مع سلطنة عمان. ولكن قبل قليل هناك مصدر إيراني أكد لنا في الميادين أنه الولايات المتحدة قدمت تنازلات لإيران، من بينها قبول إغلاق المسار الجنوبي، وهذا أمر مهم للغاية. إذن هناك الولايات المتحدة ومن أجل فتح مضيق هرمز تقدم الآن تنازلات لإيران، ولكن إيران في المقابل قالت أنها لم تقبل بفتح مضيق هرمز ما دامت الحرب مستمرة. أما بالنسبة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فهنا في طهران يتم التأكيد على أنها يعني غير حقيقية غير صحيحة، وكما يعني اعتدنا على التصريحات الأمريكية خاصة تصريحات دونالد ترامب فهي تصريحات لا تستند إلى الواقع. هناك قضية هامة، الرئيس الأمريكي بعد أن تراجع للمرة الثامنة وهو أكد على الهجوم الواسع على إيران، هناك يعني عدة قضايا. هذا التراجع الأمريكي له أسباب مهمة. أولا، السبب الأول والسبب الرئيسي هو موضوع الرد الواسع الإيراني، أيضا الرد السريع الإيراني. إيران أكدت أنها سترد بسرعة ووضعت خطة شاملة للرد تشمل كل المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة والبناء التحتية للكيان الصهيوني. هناك أيضا قضية مهمة وهو تراجع يعني القدرات الصاروخية الأمريكية خاصة في المنطقة، لذلك الولايات المتحدة تتراجع. ولكن عندما يتراجع الرئيس هو أيضا يريد أن يبرر هذا التراجع، وهو يقول أنه هناك مفاوضات مع الجانب الإيراني، لكن كما ذكرت لا وجود لأي مفاوضات إيرانية أمريكية، بل هناك تقنين تنازلات أمريكية والولايات المتحدة قبلت بإغلاق المسار الجنوبي، ولكن نعم. إيران الآن ترفض فتح مضيق هرمز ما دامت الحرب مستمرة.
0: حتى حتى نوضح هذه المعلومة أكثر، زميلنا مجتبى حيدري في ما طرح وقدم على أنه تنازل من الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن واشنطن تقبل بالصيغة والآلية التي تضعها وتعتمدها طهران شريطة أن تدخل طهران بمفاوضات مع واشنطن أم أن تفتح مضيق هرمز؟
2: لا، هو الأمر يتعلق بفتح مضيق هرمز. كان هناك مسار جنوبي أو المسار العماني، والولايات المتحدة قبلت بإغلاق هذا المسار الجنوبي مقابل فتح مضيق هرمز، ولكن إيران تقول أنه يجب أن يكون هناك مسار ضمن الترتيبات الأمنية الإيرانية وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم، وهي تؤكد الآن أنه إما العودة إلى ما جاء لمذكرة التفاهم، ووفق مذكرة التفاهم إيران لها الحق في إدارة مضيق هرمز، أو إذا أرادت الولايات المتحدة المواجهة فهي مستعدة لكل السيناريوهات.
0: شكرا جزيلا لك زميلنا مجتبى حيدري محلل ميدان الشؤون الإيرانية، كنت معنا من العاصمة طهران، ونجدد الترحيب بك سيد فرهاد باشاوند، أيضا أسمع قراءتك وتعليقك فيما قدمه لنا ونقله زميلنا مجتبى حيدري من معلومات نقلا عن مصدر إيراني، علك تساعدنا في فهم الرؤية الإيرانية، ما هي القاعدة التي الآن تعمل من خلالها إن كان بالنظر لمسار المفاوض وموقع مضيق هرمز وآلية إيران في تسيير.
3: بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت شما، ببینید،
4: نعم ارحب بكم. المفاوضات التي تجريها ايران مع سلطنة عمان هو تأكيد على الممر الذي يخضع لإدارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأمريكان لعدة مرات، سواء باستخدام الأدوات العسكرية أو الدبلوماسية عن طريق عمان، اتجهوا لكي يوجدوا ممرا بعيدا عن الممر الإيراني وما يسمى بالممر الجنوبي، ولحد الآن لم ينجحوا في ذلك، ويمكن القول بأن مارسوا ضغطا مباشرا على الجانب العماني لتمرير هذا الممر، ولكن إيران لم تقبل بذلك أبدا، وأصرت على وجود ممر واحد هو الممر الشمالي الذي يخضع لإدارة إيران فقط. لذلك الأمريكيون شعروا بالغضب وأخيرا ضرخوا لهذه الحقيقة، وأيضا عمان ودول المنطقة يحاولون إقناع ترامب بالقبول بالممر الإيراني، ووفقا لوسائل الإعلام الغربية فإن الأجواء تتجه نحو وجود ممر واحد يدار من قبل إيران وليس ممرين.
0: هنا سأبقى معك سيد باشاوند، بمعنى أن هذا الاتفاق إذا ما تم التوصل إليه بين مسقط وطهران، كيف سيكون بعيدا مما يقدم في أي مسار تفاوضي بين طهران وواشنطن، أو يعني العمل على ما يقدم العودة إلى مذكرة التفاهم؟ وهل يمكن الفصل بينهما أو إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية من التأثير أو التخريب حتى على مسار مفاوضات أو اتفاق بين مسقط وطهران؟
3: ببینید مبنای مذاکرات
4: اساس المفاوضات واضحه جدا، هو الممر الاساسي للذهاب والعوده تحت اداره الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، ولكن عوده المفاوضات الى اسلام اباد هذا يرتبط بترامب، وفي مواقفه الاخيره اشار ترامب حول هذه المفاوضات، هذا يعتمد على مواقف ترامب، فكل الامور تم درجها في تفاهم اسلام اباد، وتم التاكيد في الماده الخامسه على اداره ايران لمضيق هرمز، ذلك فان المفاوضات مع عمان هي فقط لتوضيح البند الخامس للجانب الامريكي، ورايتم بان في الايام الماضيه فان ترامب اوجد اجواء نفسيه واعلاميه وهدد بالهجوم، وبعد ذلك المرة الثامنة قال بأني تراجعت، ذلك من أجل أن يضغط على إيران لتقديم امتيازات او للحصول على امتيازات من قبل المفاوضات مع عمان. لذلك فان مفاوضات اسلام اباد اكدت على هذه الامور، ولحد الان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة باتفاق اسلام اباد وسوف تبقى كذلك، وان هذه المفاوضات هي لتوضيح البند الخامس من مذكرة التفاهم في اسلام اباد. فعودة امريكا امر حتمي، ليس هناك اي خيار امام امريكا الا العودة الى هذه المفاوضات، وهذا ما يفرضه الميدان ايضا.
0: زميلنا موسى عاصي، هل هكذا هي يمكن قراءة دائرة الخيارات بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية انطلاقا من الموقف الحالي وما يبدو بانه ترامب عالق في دوامة المواجهة مع ايران دون وجود استراتيجية للخروج لا ميدانية ولا حتى دبلوماسية، ربطا بما قدمه لنا الزميل مجتبى حيدري من معلومات ومعطيات وما يقدم على أنه تنازل، كيف يمكن فهمه في سياق ما تخلت عنه واشنطن من مذكرة التفاهم وما تحاول أن تسعى إليه من تكرار الحديث عن مفاوضات مع طهران وتنفيذها الأخيرة؟
5: تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. بداية، لا يمكن الفصل بين المسارات المتعددة للوساطات، المسار العماني مع إيران والمسار الباكستاني والمسار القطري، وإن كان لكل من هذه المسارات دور مختلف عن الآخر، ولكن هذه المسارات مكملة لبعضها البعض. على هذا الأساس، في حال تم التوصل إلى تفاهمات واضحة بين سلطنة عمان وبين الجمهورية الإسلامية على كيفية إدارة مضيق هرمز في المرحلة المقبلة، وهذا الاتفاق في هذه المرحلة تحديدا لا يمكن يعني وضعه فقط في إطار التفاهمات الإيرانية العمانية الثنائية، إنما سيكون له تداعيات بطبيعة الحال على المشهد العام في المنطقة وعلى المسارات الأخرى من التفاهمات، ولا سيما الوساطة الباكستانية بين إيران والولايات المتحدة. هذا طبعا إذا سلمنا جدلا بأن الولايات المتحدة تريد فعلا أن يكون هناك اتفاق واضح مع إيران بخصوص مضيق هرمز، يستند الى يعني ما يمكن اعتباره مسؤوليه الايرانيين والعمانيين فقط عن هذا المضيق، واذا كانت بالفعل ستتخلى الولايات المتحده الامريكيه عن طموحاتها بوضع يدها والسيطره على هذا المضيق او ان تكون جزءا من السيطره على هذا المضيق. ولكن بكل الحالات، في حال تم التوصل الى تفاهمات واضحه يمكن ان تؤدي بالفعل الى حل مساله مضيق هرمز، بما يتيح للإيرانيين الاستفادة من هذا المضيق على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، وهذا المستوى وهذا أساس، بمعنى أن مرور القطع البحرية العسكرية الأمريكية من هذا المضيق وصولا إلى دول المنطقة لاستخدامها لاحقا ضد إيران، إذن هذه المسألة العسكرية في غاية الأهمية بالنسبة لإيران، إضافة طبعا إلى الجانب المادي الذي يجري الحديث عنه منذ عدة أشهر. على المستوى الآخر وما يتحدث عنه دونالد ترامب، نذكر بأن هذه المرة الحادية عشرة منذ بداية هذه الحرب التي يقول فيها دونالد ترامب أنه كان يريد مهاجمة إيران أو تدمير إيران أو محوها عن الوجود، ولكنه يتراجع بسبب طلب إيراني للمفاوضات. هذه المسألة باتت محسومة وباتت تتكرر بشكل يعني كوميدي، بأن إيران تتوسل للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتريد التنازل وتريد التسليم بما يريده دونالد ترامب. الواضح كما جاء في قناة CNN بأن الإدارة الأمريكية تبحث فعلا عن مخرج لهذه الأزمة بسبب استحالة الخيارات في هذه المرحلة. الخيار العسكري بات وصل إلى حائط مسدود. المفاوضات، لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية خوض مفاوضات يعيد التركيز من جديد على مذكرة التفاهم والبند الخامس الذي لن تتخلى عنه إيران. إذن نحن أمام مأزق بالفعل في هذه المنطقة، والكرة دائما في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية للذهاب بهذا الاتجاه أو ذاك.
0: نعم، سأعود إليك لنرى هذه المرة كيف يعني يلقي بالكرة أو بأي طريقة رئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن ما رأيك زميلنا موسى وضيفنا ومشاهدينا أن نستعرض يعني آخر ما قاله من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أعلن فيها أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران اليوم مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع مع إيران، وعقب ساعات من إعلانه تعليق شن عدوان جديد على إيران، قال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إن ما يفعله هو التحدث إلى طهران في إطار مفاوضات ستبدأ اليوم، وأن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي.
6: بالطبع لا يريدون أن يتعرضوا للهجوم، لقد أدركوا حجم هذا الهجوم لأنهم رأوه يتشكل. وما نفعله الآن هو التحدث إليهم بشأن شكل المفاوضات، وسيبدأ ذلك بعد ظهر الاثنين.
7: تراجع ترامب، لكن التراجع لا يلغي التهديد. بعد ساعات من حملة تهويل ضمن حرب مركبة تحدثت عن استهداف أمريكي وشيك لمنشآت الطاقة الإيرانية، جاء إعلان عدم المضي في القصف في مشهد أعاد طرح السؤال القديم الجديد: هل كانت التهديدات مقدمة للحرب أم جزءا من الحرب النفسية؟
8: رئيس جمهور فعلي أمريكا،
9: الرئيس الأمريكي الحالي أثبت أن تصريحاته لا يمكن الركون إليها كثيرا، وهذا الأمر لا يقتصر على كوننا نتعامل مع شخصية غير طبيعية، بل له أسباب أخرى أيضا، واستنادا إلى ما تداولته وسائل الإعلام عن وجود انقسامات في الإدارة الأمريكية إزاء مهاجمة إيران، يتبين أنهم يدركون الثمن الباهظ لتنفيذ هذا التهديد. ومن الطبيعي أنهم ينقلون هذه المخاوف للرئيس الأمريكي الذي يتخذ بدوره القرار النهائي بشأن التنفيذ من عدمه.
7: ما جرى خلال الأيام الماضية لم يكن مجرد تسريبات إعلامية، بل بدأ كأنه اختبار لإدارة الضغط على طهران من خلال رفع سقف التهديد إلى أقصاه من دون الوصول إلى نقطة الانفجار، فيما كانت إيران في المقابل ثابتة من دون أي تراجع، بل امتازت بالمبادرة العسكرية ضد الجماعات الانفصالية في إقليم كردستان إلى القواعد الأمريكية في المنطقة.
9: إيران هذه المرة أثبتت أنها تمتلك العزم والإرادة لإغلاق المضيق، ولديها الاستعداد لتوسيع نطاق الحرب لتصبح إقليمية. والتأكيد أن إيران لن تتحمل وحدها خسائر الحرب، بل يجب على كل الدول المتورطة أن تدفع الثمن. كل هذا في اعتقادي هو أهم ما رسخته إيران في هذه الحرب.
7: تتعامل إيران مع حملة التهويل الأخيرة باعتبارها حربا نفسية فقط، قرأتها طهران باعتبارها حربا مركبة وواجهتها عسكريا وأعلاميا، فيما تحركت الدبلوماسية نحو الدول الوسيطة والإقليمية برسائل لا تقبل التأويل، لتؤكد الجمهورية الإسلامية الجاهزية الكاملة للدفاع عن سيادتها وأمنها القومي، وأن أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي أو أي مشاركة من دول المنطقة ستواجه برد قاطع ومتناسب. المعادلة إذن لم تتغير، واشنطن تلوح بالقوة وطهران تتمسك بمعادلة الردع، لكن ما يبرز هو حجم التردد الأمريكي في مقابل ميزان الردع الذي فرضته طهران على واشنطن في هذه المواجهة. محمد بزي، طهران، الميادين.
0: إلى ذلك قالت هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة في إيران، قالت إن الانتهاكات المتكررة لمذكرة التفاهم أثبتت عدم موثوقية توقيع الرئيس الأمريكي، وشددت في بيان تناولت فيه التشيعة التاريخية للقائد الأممي السيد علي خامنئي أن أي إجراء لاستيفاء حقوق الشعب يجب أن يكون ضمن إطار آراء وتوجيهات وتدابير قائد الثورة، مشيرة إلى أن الالتزام العملي الكامل لجميع المسؤولين برأي القائد هو واجب عقلي وشرعي. وأكدت أن الحرب الحالية هي حرب حاسمة، وأن أي تبسيط للأمور قد يؤدي إلى أضرار تاريخية لا يمكن تعويضها. هنا يعني لو تشرح لنا أهمية هذا الموقف بما جاء من مثل هكذا التفاصيل، ذاك الذي صدر عن هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة في إيران في مثل هكذا مضمون وفي مثل هكذا توقيت.
10: نعم، دائما المواقف الرسمية للمسؤولين الإيرانيين أو بيان مجلس خبراء القيادة كلها تصب وتؤيد بأن إدارة مضيق هرمز سوف تكون وسوف تبقى تحت إدارة إيران، سواء قبلت أمريكا ولم تقبل. أما أنا أريد أن أشير إلى نقطة لمشاهديكم الكرام، ما حصل في الأيام الماضية سواء من بداية الحرب في جنوب إيران أو ليلة أمس حيث كان يهدد ترامب بالهجوم على إيران، هناك حقيقة يجب أن نبينها. أولا أن هناك مشروع و مخطط أمريكي للمرة الثامنة أو أكثر، أو هو الهجوم التكتيكي على جنوب إيران من خلال الهجوم البري والقيام بحركة برية ليسيطر على بعض الجزر والسواحل الإيرانية لإيجاد اضطرابات داخل إيران، وكذلك إعطاء إسرائيل أيضا دورا للهجوم على إيران. وفي الأيام الأخيرة بسبب الخطوات الذكية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن هذا المشروع العدواني المشؤوم تم تبديده في اللحظات الأولى من خلال الهجمات الذكية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية خارج حدود المنطقة، وكذلك الهجمات الاستباقية في منطقة كردستان العراق. فجزء كبير من هذا المخطط استطاعت إيران أن تفشله، وكذلك أيضا البيئة التي كانوا يخططون لإيجادها في داخل إيران، وهذه أيضا خطأ في الحسابات للمرة الثالثة والرابعة، بحيث أنهم كانوا
0: باشاوند معترض على المقاطعة، هو خطأ بالحسابات أم أنه كان اختبارا ليس فقط في القيادة في إيران، وهو اختبار أيضا على مستوى المنطقة والعالم، لأنه إيران فيما رفع ترامب من مستوى التهديد كانت طريقة التعامل معه يعني محددة، موقف واحد واضح أطلقه عراقي ونشره بعد جملة اتصالات أيضا مع قادة دول المنطقة، بأنه أي عدوان إسرائيلي أمريكي أو مشاركة من أي دولة في المنطقة هذا يعني رد حاسم، ومررت خارطة بنك أهداف عبر وكالة فارس القيادة الإيرانية ونشرناها موضحة أيضا نحن هنا في الميادين برسمها بالصورة كذلك. هذه الآلية مرفقة بضربة كانت لا تعني فقط في شمال العراق للإيرانيين الانفصاليين، كانت وكأنها جزء من الكل، كان هناك في اختبار بشكل أو بآخر. لذلك مجددا العودة لما كنت أسألك عن فيما قالته هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة في إيران، في جزئية مهمة أكدت أن الحرب الحالية هي حرب حاسمة، وأن أي تبسيط للأمور قد يؤدي إلى أضرار تاريخية لا يمكن تعويضها، وبالتالي انطلاقا من هذا الموقف ومواجهة التهديد لترامب، لمن يوضع هذا الكلام؟
10: نعم بكل تأكيد هذا تهديد لترامب وكذلك للمسؤولين الأمريكيين، كما قلت بأن الأمريكيون فشلوا في مخططاتهم عدة مرات تجاه إيران، وهذا بسبب عدم معرفتهم بالشعب الإيراني والأوضاع في الداخل إيران، وهم يعتمدون على الحقائق المزيفة وربما الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هذا الخطأ والحسابات في الخطأ الأمريكي أدى بهم إلى وضع أيضا خطط فاشلة للمرة الثالثة والرابعة ضد إيران. هذه الحرب بالنسبة لإيران هي حرب دفاع مصيرية، كما أنتم حضرتك أشرتي ونحن قلنا بأن إذا ما تم تقديد مهاجمة فنحن أيضا لن نقف مكتوفي الأيدي، ونحن أيضا لدينا خططنا وسوف نستهدف القواعد والمصالح الأمريكية خارج المنطقة، وقمنا بحملات استباقية العدو راى جزءا منها وبعد ذلك تراجع بذريعة إعطاء فرصة للدبلوماسية، والحقيقة هي هذه الفرصة أعطاها لنفسه لكي يعيد إدراك حقيقة الميدان.
0: ولو بشكل سريع سيد باشاوند قبل انتقال الزميل موسى، عندما كنت أسأل عن الاختبار كان يراد أن يختبر بشكل أو بآخر واقع إيران من الداخل قيادة وشعبا بعد هذه المدة، ولا سيما هذه الدوامة التي يعني دونالد ترامب هو يقع فيها، لكنه في سياق استنزافي، وقف اطلاق النار، ضربات وتصعيد، مذكرة تفاهم ينسحب منها، ومجددا حالة التصعيد والضغط على إيران. وبالتالي إلى أي حد هي في إطار محاولة الاختبار في الداخل الإيراني ولو بشكل سريع؟
4: نعم، هذا جزء من حرب النفسية للرئيس ترامب. قبل ذلك يستطيع أن يستبين مدى نجاعة خططه التي يحاول تنفيذها والقيام بها، وكذلك يحاول زعزعة الوضع الداخلي، ويحاول اختبار الأوضاع الداخلية، وكذلك أيضا يحاول كشف العناصر الداخلية ربما تساعده وتهيئ له الأرضية للطلبات في الداخل. ولكن القرارات التي تتخذ في الداخل الإيراني هي قرارات ذكية، وعندما يصرح ترامب بأنه يريد الهجوم على إيران فهذا يأتي بنتائج عكسية، فإن هذا يؤدي إلى توحيد الداخل الإيراني.
0: أنتقل إليك زميلنا موسى عاصي عفاك الله. نريد أن نقف عند ما الذي يعنيه في الفهم ما كشفته شبكة CNN، وهو مهم جدا، بأن القيادة المركزية الأمريكية طلبت إلى محللين عسكريين تقديم أفكار جديدة مبتكرة وغير تقليدية بهدف الضغط على إيران، وأرسلت ذلك بطلب غير معتاد كما نقلت CNN عبر البريد الإلكتروني. ما هو تشخيص وتعريف ما جرى، وبالتالي عن ماذا يعبر لدى القيادة العسكرية الأمريكية في مثل هكذا حالة؟
5: رامي، لنضع الأمور في نصابها، لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الحسم العسكري لما انتظرنا 187 يوما منذ بداية العدوان على إيران، ولما انتظرنا 11 إعلانا من قبل دونالد ترامب بأنه يريد تدمير إيران والعودة عن هذا القرار بالقول بأن هناك مفاوضات وأن هناك يعني طاقة مفتوحة للتفاوض وبأن الإيرانيين يتراجعون وغير ذلك من الحجج، لو كانت بالفعل قادرة لأكملت المهمة منذ التهديد الأول ومنذ بداية الحرب الأولى. على هذا الأساس بات واضحا للجميع، ليس فقط لنا كمراقبين، إنما أيضا للجنرالات العسكريين في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الطلب الذي تتحدث عنه CNN، الجنرالات العسكريين الأوروبيين الذين يتناولون هذا الموضوع يوميا على شاشات التلفزة في أوروبا، بأن هناك مشكلة عسكرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة أيضا أن الخيارات الأخرى، الخيارات السياسية، المشكلة بأن الجمهورية الإسلامية لا تترك أي يعني مخرج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن فيه انتصاره في هذه المعركة بأي شكل من أشكال الانتصارات، لا تترك له أي منفس ليقول أنه انتصر بأنه حقق شيء ما، تلاحقه على كل تفصيل، على كل ادعاء، على كل تصريح يمكن أن يكون كاذبا أو ادعاء، وتفند هذه التصريحات وتهاجم وتواجه بالفعل بتهديدات مباشرة وبتنفيذ هذه التهديدات إن كان على مستوى استهداف القواعد العسكرية، وأخيرا الاستهداف الأخير للقوى العسكرية في الأردن التي جاءت من دون أن يكون هناك اعتداء.
11: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام منهاج التربية الصالحة، فنحدثكم عن الطريق القويم في التربية. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: إن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقص وصورة، وهو قابل لكل ما ينقص فيه، ومائل إلى كل ما يماله به إليه. فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه، وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل إغناء البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة مربيه والقيم عليه. فينبغي أن يراعي المرء في أمر التربية ما يلي تنحكي كنها: أن يحسن الرجل اختيار الزوجة بأن تكون عاقلة تقية صالحة، لأن الولد فرع له، وللفرع حكم الأصل، وإن الفرع بأصله يطيب. صح؟ قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. وقديما قال الشاعر في عكس ذلك: هذه العصا من تلكم العصبة، لا تلد الحية إلا الحية. وأن يأكل من الحلال ويطعم زوجته من الحلال أيضا، لأن النطفة تنشأ من الدم والدم ينشأ من الغذاء. وكل لحم نبت من سحت أي من حرام، فالنار أولى به. ومن خلق للنار عمل عمل أهل النار. ولا تربية حينئذ تجدي ولا تهذيب ينفع. أما عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال ورحمته إياهم، فيه قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي تصعب عليه مشقتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إي والله. وفي الحديث الشريف أيضا: إنما أنا رحمة مهدات. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثل أعلى في الرحمة، وفي كل خلق كريم. ورحمته صلى الله عليه وسلم شاملة حظى بها المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والقريب والبعيد، والصغير والكبير. وأخيرا، والإنسان والحيوان. ومن عنايته صلى الله عليه وسلم بالأطفال ورحمته بهم ما جاء في سيرته الكريمة وأحاديثه الشريفة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما زار كانوا وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران يتفركشوا يعني، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله عز وجل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام أيضا قال: نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران أحفاده، فلم أصبر حتى قطعت حديثي بالخطبة ورفعته معه. أدركنا الوقت وللحديث سنة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: سابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
5: في ظلال السيرة.
6: ذكرى الحبيبة. يمر الزمن على رحيلها فلا يحتل أحد مكانها ولا يتنازل حبها عن عرشه. يمر العمر فيزداد الشوق لصوتها والحنين لطيفها. تمر الأيام فتطرق الباب عجوز غريبة لم يعرفها أحد من أهل الدار، لكن قلبه عليه السلام هش لزيارتها وابتهج بضيافتها. فتدخل وتجلس أمامه فيسألها سؤالا يتحسس ملامح هذا الطيف المشتاق ويقول: من أنت؟ فتجيبه: أنا جثامة المزنية. فيمازحها عليه السلام ممازحة أنعشت قلبها وأعادت له شبابه حين قال: بل أنت حسانة المزنية. ثم يمطر قلبها بأسئلة عطوفة: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فتتلألأ عيناها فرحا بهذه العذوبة وتفديه بأغلى من مر عليها وتقول: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تأخذهما الذكريات حتى قاطعتهما ربة البيت بطعام، فيضعه عليه السلام بين يدي العجوز ويتلطف بحركة تفيض ذوقا ورحمة. يمد يديه للطبق ثم يناولها لقمة لقمة وهي تكاد تبكي من هذا الدلال، تكاد تبكي. فنبي العالمين يخدمها وكأنه أبر أبنائها. وتستأذن العجوز للرحيل بعد أن أمضت أحلى لحظات حياتها وأسعد زياراتها، فيودعها عليه الصلاة والسلام. فتسأله إحدى أهل بيته والاستغراب يملأها من هذا العطف الذي غمر به تلك العجوز، فتقول له: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فإذا بوقع خطوات خديجة يرتفع في ممرات قلبه، وإذا بطيفها يتهادى بين أضلعه، فيقول: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. يا له من وفاء. وتطرق الباب امرأة أخرى قادمة من عالم الذكريات، فيطرب قلبه قبل أن يراها، ويأخذه صوتها وأسلوب استئذانها، فيقول: اللهم هاله. ويفتح الباب فإذا بها أختها هالة بنت خويلد، كان صلى الله عليه وسلم وفيا يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء فلا يبقى منها سوى القليل، لأنه أرسل تلك الأعضاء هدايا إلى صديقات حبيبته خديجة، فتغار أوفى النساء لخديجة وأكثرهن نقلا لأخبارها، تغار عائشة الوفية فتعاتب حبيبها وتقول: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فتعتذر الكلمات بالوفاء، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت. بعد فراقها وفراق عمه يشعر صلى الله عليه وسلم بوحدة وألم، فقد تعاظمت جرأة الوثنيين عليه دون رأفة بحاله، فيهيم حزينا على قدميه خارج مكة يصعد جبال الطائف لعل وعسى، فيستقبل بالتكذيب والحجارة، فينثني نازفا ويعود منطويا على حزن أثقل من تلك الجبال، ويجلس على قارعة الطريق غارقا بالهموم، فقد أوصلت أبواب الأرض دونه، لكن أبواب السماء تفتح، فيشعر عليه السلام بظل سحابة هائلة، فيرفع رأسه، فإذا بحبيبه جبريل عليه السلام ينتشله من طوفان الهموم، يواسيه ويعزيه، ويعرفه بملك مهيب نزل معه يعرض عليه الانتقام له.
5: في ظلال السيرة، في ظلال السيرة، في ظلال السيرة.
7: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتعلم منهج التعامل مع الابتلاء من الصالحين رحمهم الله. عروة بن الزبير لما فقد ولد من أولاد الأربعة وقصوا رجله بسبب مرض أصابها، أرسل له الوليد بن عبد الملك رجلا كان غنيا وعنده أموال كثيرين، فكان مسافرا في تجارة فجاء السيل فأخذ أولاده وأهله كلهم إلا ولد واحد، وذهب بكل إبلة وتجارته إلا بعير واحد، فلحق البعير فجاء الذئب فأكل ولده، فلما أمسك البعير رفسه فذهبت عيناه. عندها لما سمع عروة ذلك قال الحمد لله، أعطاني أربع أولاد وأخذ واحد، وأعطاني أربع أطراف وأخذ واحد، فله الحمد فقد أعطاني مرات وابتلاني مرة. هكذا نتعامل مع الابتلاء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. تحدثنا في حلقات سابقة عن كثير من العلماء الذين دخلوا في الإسلام، لكن ماذا عن جيفري لانج، هذا الكاتب الكبير الذي يعرفه العشرات ممن يتابعون الشأن العلمي والشأن الثقافي في عالمنا المعاصر؟ هل كانت له مواقف مع كتاب الله العظيم؟ هل كان ذلك سببا في إسلامه؟ ماذا عن لقائه بفضيلة الدكتور؟ السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جيفري لانج صاحب كتاب حتى الملائكة تسأل، كيف يمكن أن يلتقي بآيات الله الكريمة وهو قد تربى على ما يسمى بالعلمانية أو الإلحاد أو الماديات؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد سعدت بمصاحبة جيفري لانج في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لفترة قصيرة، وهو من أبرز علماء الرياضيات في الولايات المتحدة الأمريكية، كان أستاذا في جامعة سان فرانسيسكو. وهذا الرجل يروي قصة إسلامه، يعني كتب كتابين من أجمل ما كتب. الكتاب الأول الصراع من أجل الإيمان، والكتاب الثاني حتى الملائكة تسأل رحلة الإسلام إلى أمريكا. يقول الرجل أنه يعني في سن الرشد تقريبا، سن البلوغ، قبل الرشد سن البلوغ، بدأ يعني يتردد في ذهني تساؤلات عجيبة عن قضية التثليث، وقال أنا في قلبي إيمان عميق بالله سبحانه وتعالى، وإيمان عميق بعظمة الذي خلق هذا الخلق، ولكن قضية التثليث كانت تؤرقني كثيرا. فبدأت أسأل يعني هل هناك دين غير المسيحية أجد فيه راحتي؟ هل هناك، وبدأ يتوجه إلى الله بالدعاء، يا رب ألهمني الرشد وأرني الحق وأعني على الوصول إليك. فيقول بدأت أرى في المنام شيء غريب، أرى أني في غرفة صغيرة مفروشة بسجاد أحمر، وفيها كوة يخرج منها نور ضعيف، وأنا أصلي صلاة المسلمين خلف إمام يلبس البياض، وأنا في الصف الثالث، وأسجد كما يسجدون وأركع كما يركعون. يقول أنا لم أرى مسلمين يصلون من قبل،
0: سبحان الله،
1: يعني لم أرى هذا. يقول ظللت أرى هذه الرؤية لمدة 10 سنوات،
0: الله أكبر،
1: وأنا لا أعرف الإسلام ولا أعرف لماذا أرى هذه الرؤية. رأيتها مرات متعددة على مدى 10 سنوات، حتى جاء طالب عربي يدرس الرياضيات تحت إشرافه، وبدأ هذا الطالب يكلمه عن الإسلام، بدأ يشرح له عن القرآن، عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن قضية أن الإسلام هو الدين الذي يشمل كل الرسالات السماوية السابقة، الذي يؤاخي بين الأنبياء، الذي يؤمن بكل الكتب السماوية، الذي يعظم أنبياء الله جميعا ويتعامل معهم على مستوى واحد. فقال يعني أعجبني هذا الكلام، فدعاني مرة أن أزور المصلى التي يصلون فيها. فقال يعني ترددت حتى كان يوم جمعة، فقلت أذهب للصلاة. قال دخلت درج منخفض يؤدي إلى هذه الغرفة، قال نزلت الدرج وجدتني أنتفض بعنف ولا أستطيع أن أقرب الباب، فرجعت وثم ترددت، لماذا أنا خائف؟ يعني شاب يعني عاملني معاملة كريمة وتحدث معي كلام منطقي. فنزلت مرة أخرى ووضعت يدي على أكرة الباب، وجدتني أرجف لا أستطيع أن أفتح الباب، فعودت إلى مكتبي. ثم المرة الثالثة قلت ما الذي يخيفني من ذلك؟ فتحت الباب ودخلت، فوجدت شخصين جالسين في المصلى، والله يقول والله نفس الرؤية التي رأيتها في منامي.
0: الله أكبر،
1: يعني غرفة صغيرة فيها كوة يندفع منها شيء من الضوء، وسجادة حمراء بسيطة. فجلس يكلماني عن الإسلام، وقالوا لماذا لا تحضر معنا صلاة الجمعة القادمة؟ قال أحضر. قال ذهبت للصلاة قصد الجمعة وأنا لا أعرف شيء من الإسلام. قال دخلت نفس الغرفة فيأتي نصيبي أن أقف في الصف الثالث وأن أركع الله. وأن أسجد.
2: نفس الرؤية.
1: نفس الرؤية.
2: سبحان الله سبحان الله.
1: وأركع معهم وأسجد وأنا لا أعرف شيئا، لا أعرف ماذا أقول. وخرجت من هذه الصلاة مصمما على أن أعلن إسلامي. فذهبت إلى الإمام وتناقشت معه كيف أعلن إسلامي، فقال لي قل أشهد أن لا إله إلا الله. قلت أشهد أن لا إله إلا الله، وقلت له أنا أؤمن بذلك قبل أن آتي إليكم، وأشهد أن محمد رسول الله. قال هذه النقطة التي يعني أتوقف عندها قليلا حتى أقتنع بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: قال بدأت أقرأ في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهزتني هذه الشخصية من الأعماق حتى ثبتني ربي على الإسلام، وبدأت أدعو إلى هذا الدين وأنا مقتنع قناعة قلبية وعقلية كاملة بأنه هو الدين الوحيد الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده.
2: سبحان الله.
1: فأسأل الله تعالى له الثبات، واسمه الآن جعفر مش جفري يعني.
2: سبحان
1: يعني
2: الله.
1: وتزوج من مسلمة، ويعني يعني ما شاء الله نفع الله به الإسلام في أمريكا نفعا عظيما.
2: يعني ما هي الآيات التي دعته إلى الإسلام أكثر؟
1: التوحيد.
2: التوحيد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى، تنزيه الله عن الشريك وعن الشبيه وعن المنازع وعن الصاحبة وعن الولد. قال يعني عدم وجود واسطة بين العبد وربه. قال انهار في ذهني تماما يعني قيمة القصص وقيمة الرهبان الذين يدعون أنهم واسطة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. أنا أتصل بربي بطريقة مباشرة، وقد أراني ربي ذلك في منامي حينما أراني الغرفة التي أعلنت فيها إسلام.
2: سبحان الله.
1: نعم.
2: سبحان الله.
1: نعم.
2: هل استطاع جيفري لانج أن يجد له مكانا مرموقا عندما ابتعد عن الجو المادي الذي كان؟
1: والله أعتقد أنه الآن تقاعد عن التدريس، ولكنه منشغل بالدعوة الإسلامية ويزور العالم العربي على فترة قريبة، وحج واعتمر لمرات عديدة، ويعني نفع الله به الإسلام في أمريكا نفعا عظيما.
2: ماذا عن كتابه حتى الملائكة تسأل؟
1: هو طبعا بيتكلم عن تجربته، يعني الكتابين يتحدث فيهما عن تجربته كيف تعرف على الإسلام.
2: نعم.
1: يعني بدأ بالكتاب الأول الصراع يعني من أجل الإيمان بالله، الكتاب الثاني حتى الملائكة تسأل، كل الكتابين بيتكلم عن كيف تعرف هو على الإسلام. نعم.
2: جميل جدا. ما دمنا نتحدث عن الملائكة.
1: نعم.
2: يعني نحن نستعرض في هذا البرنامج.
1: نعم.
2: شيئا من حياة هؤلاء وشيئا. نعم. من الشبهات التي.
1: نعم.
2: ترد.
1: نعم.
2: كلمة الملائكة، أن الملائكة تسأل، هناك شبهة كبيرة.
1: نعم.
2: يقول السائل فيها، وأنا أنقل يعني.
1: نعم.
2: بأمانة.
1: نعم.
2: يقول الله عز وجل أخبرنا أن المخلوق الوحيد الذي له إرادة وحرية في الاختيار هو البشر أو الإنسان فقط.
1: لا، والجن.
2: ولكن
1: والجن
2: الجن.
1: أيوة.
2: الجن والإنس.
1: نعم.
2: والجن والإنس.
1: نعم.
2: لكن عندما نقرأ قوله تعالى في حواره مع الملائكة نجد أن الملائكة حاورت الله عز وجل، مما يدل على وجود إما إرادة في الفعل وعدم الفعل.
1: نعم.
2: أو هناك عقل للتخير، فعندما يقولون لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك
1: بحمدك
2: ونقدس لك.
1: نعم.
2: هذا الحوار يدل على أن هناك اختيار.
1: نعم.
2: هذا من جانب الملائكة. من جانب آخر، من جانب الجمادات.
1: نعم.
2: يعني عندما يخبرنا الله عز وجل عندما خاطب السماوات والأرض أن ائتيا طوعا أو كرها قالوا أتينا، قالت أتينا طائعين.
1: نعم.
2: هذا الحوار يدل. نعم. أيضا على قدرة على الاختيار وعلى التفاعل.
1: نعم.
2: أيضا عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقاد للشاة القرناء من الشاة الجلحاء يوم القيامة.
1: نعم.
2: هناك إذن هناك اختيار، لأنه. نعم. لا يعقل أن يعاقب الله عز وجل إنسانا لم يملك قدرة الاختيار. يعني يقول إذا كانت الملائكة، الجمادات، الحيوانات لها قدرة على الإجابة عن الله عز وجل أو الحوار مع الله عز وجل.
1: نعم.
2: هذا ينفي أننا البشر أو الجان هم المخلوقات الوحيدة التي لها قدرة على الاختيار. بماذا نجيب؟
1: والله يا أخي الناس فيها خلط عجيب، يعني الشيطان يوسوس إلى الإنسان بطريقة مستمرة ليشككه في دينه وليشككه في معتقده.
2: نعم.
1: القرآن يعلمنا على أن الله خلق خلقا مكلفا له إرادة حرة وله عقل وله حواس وله قدرة على الاختيار. هؤلاء هم الإنس والجن. الإنس عالم مدرك بالنسبة لنا، والجن عالم خفي علينا، ولكن كلاهما من الخلق المكلف. وخلق الملائكة خلق يعبدون الله بفطرتهم، لا يعصون الله أبدا ما أمرهم، يعني يسبحون دوما بلا انقطاع، لا خيار لهم في ذلك، وليست لهم إرادة حرة، لكن لهم عقل ولهم قدرة على التفكير. وهناك الجمادات بمختلف أشكالها والنباتات والحيوانات، كل هذا الخلق له قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير، لكن لا إرادة لهم، يعني هم غير مكلفين ولن يحاسبوا. لكن حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحيوانات هتبعث ليختص يعني ممن اعتدى أو ممن اعتدى من هذه الحيوانات على بعضها البعض، ثم يتحول إلى تراب،
0: صحيح،
1: لا ليس لهم جنة ولا ليس لهم نار، كنوع من أنواع العدل الإلهي، لأنهم ليسوا مكلفين، لا رسالة لهم إلا تسبيح الله بطريقة فطرية غير إرادية لا خيار لهم فيها. فلا يجوز لنا أن نفسر يعني الحديث الذي دار بين رب العالمين والملائكة على أن الملائكة لها إرادة، لا إرادة لهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
2: اعتراضهم ألا يدل على
1: لا يا أخي ليس اعتراض
2: على وجود إرادة أو وجود عقل؟
1: هم لم يعترضوا، ده سؤال الاستفسار، سؤال الاستفهام، يعني هم قاسوا أن الأرض عمرت من قبل بالجن والجن أفسدوا في الأرض إفسادا عظيما وسفكوا دماء بعضهم بعضا، فحينما علموا أن الله تعالى خلق خلقا آخر سيستخلفه في الأرض، إني جاعله في الأرض خليفة، خلق مكلف له إرادة وله حرية وله عقل وسيحاسب على ذلك، فقالوا يعني بالقياس على الجن أتجعل فيها من يفسد فيها وأسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.
2: طيب فقط يعني إيضاح بسيط، هناك من يقول أن هناك بشر قبل هؤلاء البشر، قبل الجان، ما يسمى بنيوتردال أو لوسي أو هل
1: هذا
2: من البشر؟ يعني تذكر على كثير من المواقع.
1: نعم، لكن كثير من العلماء الجادون ممن يعملون في هذا المجال، مجال دراسة البقايا الإنسية، يقولون هذه المخلوقات أشباه أناسي، سموهم هومينويدز، من أشباه الأناسي، ليسوا أناسي. أقدم أثر للإنسان العاقل بتقدير الغربيين أنفسهم أو أنفسهم لا تعدى 40,000 سنة. هذه المخلوقات من 1,000,000 و2,000,000 و4,000,000 سنة.
2: يعني هي ليست مخلوقات بشرية وليست مخلوقات من الحيوانات،
1: هي حيوانات ليست. هو يقولوا أشباه أناسي، هم عشان يكملوا الفجوة بين خلق الإنسان وخلق الحيوان، قالوا أن هناك مجموعة من أشباه الأناسي حتى يؤكدوا على فكرة التطور العضوي وأن الإنسان نتج عن هذه السلسلة. واتضح أن حتى هذا الكلام فيه قدر من التزييف. أولا كل هذه الأشكال، يعني إنسان جاوة، إنسان نياندرتال، لوسي، إنسان كينيا، كل هذه مخلوقات يعني وجد من بقاياها قطعة من جمجمة، قطعة من فك، قطعة من ساق، قطعة من يد أو ذراع، يعني ليس، والباقي خيال، وخيال ناتج عن محاولة التنكر للخالق سبحانه وتعالى والادعاء بأن فكرة التطور العضوي فكرة صحيحة.
2: يعني ربما نريد إيضاح أكثر، لأن يعني ثبت أن هناك بقايا لهؤلاء البشر. فضيلة الدكتور، ماذا عن بقايا هؤلاء الناس؟ يعني العلم يثبت أن هناك بقايا لهم، لكن أنت تقول أنهم ليسوا ببشر.
1: ليسوا ببشر يا أخي الكريم، يعني قلنا مرات عديدة في هذا البرنامج المبارك أن الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة كاملة مع الكنيسة وأسقطوا ذلك على كل الأديان، يعني عزلوا هذا العلم أو التقدم العلمي عن كل قضايا علمية أو قضايا غيبية. إذا أنكر العالم حقيقة الخلق وتنكر للخالق سبحانه وتعالى، العلم يلح عليه أن يجد مخرجا لتفسير وجود هذه المخلوقات.
2: جميل.
1: طبعا العلم ينبني على ملاحظات صحيحة، ولكنه ينتهي باستنتاجات بشرية محضة. ففكرة التطور العضوي مبنية على ملاحظة صحيحة أن هذه الأرض عمرت بمراحل متتالية من الخلق، بدأت بسيطة في العدد وقليلة في البناء وتعقدت بالتدريج حتى وصلت إلى خلق الإنسان في نهاية هذا المشوار الطويل. فأقدم أثر الحياة على الأرض يعود إلى 3800 مليون سنة، وأقدم أثر للإنسان العاقل كما يسمونه هم، نسميه الإنسان، 40,000 سنة
0: فقط.
1: أي فالشيطان يعني سول لهؤلاء الناس انطلاقا من عقيدتهم المادية البحتة، أنه إذا كان هناك تدرج في الخلق ما الداعي للاعتراف بخالق؟ يعني لماذا لا يكون الخلق الأول نتج بمحض الصدفة؟ أشعة الشمس مع طين الأرض كونت يعني الحمض الأميني الأول، وتفاعلات الأحماض الأمينية كونت الجزء البروتيني الأول، بانقسام الجزء البروتيني كون الخلية الأولى، بدأت هالخلية تنقسم فأعطت هذا الخلق العظيم يعني يقدر بحوالي 1.5 مليون نوع من أنواع الحياة، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد. يصل العلماء بعدد أنواع الحياة على الأرض المندثر والموجود حاليا لأكثر من 5 ملايين نوع أو أكثر من ذلك بكثير، ثم انتهت بالإنسان.
0: نعم.
1: فهناك 3 فروض أدخلها الشيطان على الإنسان. الفرض الأول للدعاء بعشوائية الخلق الأول.
0: نعم.
1: الفرض الثاني للدعاء بعشوائية عملية التطور. الفرض الثالث للدعاء بربط الإنسان بهذه السلسلة الطويلة من الحيوانات.
2: نرجو التفصيل في كل واحدة لأنها من الشبهات التي خاصة يعني للأسف شبابنا عندما يذهبون إلى الجامعات الغربية أول ما يصادفهم هذا الكم من الشبهات، فلا تجده إلا
1: حتى في جامعاتنا
2: يعني يتلاشى أمام هذه النظرية
1: للأسف الشديد.
2: نعم.
1: يعني فكرة عشوائية الخلق نفاها العلم بنفسه. فالعلم المكتسب الآن يقول لنا أن الجزيء الحمض الأميني يتكون من 5 عناصر: الكربون والإيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت، وأحيانا يكون معه الفوسفور أو بعض العناصر الأخرى.
0: نعم.
1: فعالم رياضي من علماء الإحصاء سويسري اسمه يوجين جاي قال نحن نعرف الآن من عناصر الأرض 105 عنصر. قال جلست أحسب إمكانية الحصول على هذه العناصر الخمسة، بس قال ليس بكمياتها بس بأنواعها، من 105 عنصر يعرفها الإنسان. قال نحتاج إلى كون قدر كوننا هذا مضروبا في رقم فلكي في زمن كزمن كوننا هذا المقدر بحوالي 14,000 مليون سنة مضروبة أيضا في زمن فلكي، لمجرد اختيار هذه العناصر الخمسة من بين 105 عنصر يعرفها الإنسان.
0: سبحان الله.
1: قال ليس هذا فقط، بل إن الحمض الأميني عبارة عن حمض ثلاثي الأبعاد، توجد فيه ذرة الكربون في الوسط وباقي الذرات ترتب حول ذرة الكربون إما ترتيبا يمينيا أو ترتيبا يساريا، يسموها ديكسترو وليفو، ترتيب يميني وترتيب يساري. قال في أجساد كل الكائنات الحية الحمض الأميني ترتب ذراته ترتيبا يساريا. هل هذا يعني أيضا عائق آخر أمام العشوائية؟
2: طبعا يعني لا يمكن أن يكون هذا يستمر ذلك في المصادفة.
1: نعم. والأغرب من ذلك يقول في كل الكائنات الحية النبات الحيوان الإنسان ترتب الأحماض الذرات في الأحماض الأمينية ترتيبا يساريا، فإذا ما مات الكائن الحي وفقد سلطانه على جسده تبدأ هذه الذرات تعيد ترتيب نفسها ترتيبا يمينيا بمعدلات ثابتة، بحيث إذا حسبنا في فضلة من فضلات كائن حي شعرة قطعة من الجلد قطعة من العظم نسبة الأحماض اليمينية الأمينية اليمينية إلى اليسارية نستطيع أن نحدد لحظة وفاة هذا المخلوق بدقة فائقة.
0: سبحان الله.
1: فيقول طيب الكائن مات وفقد هيمنته على جسده، ما هي القوة التي تجعل هذه الذرات تعيد ترتيب ذواتها من ترتيب يساري إلى ترتيب يميني بهذه الدقة الفائقة وبهذه المعدلات الثابتة؟
2: يعني تبقى هذه الخلايا تعمل لكن لهم لا يستطيعون أن يقولوا أن هذه من قدرة الله عز وجل،
1: لا يقولون ذلك. يعني
2: نعم.
1: يسموها Racemization of the Amino Acids، إعادة ترتيب ذرات الأحماض الأمينية، وهي من الظواهر المبهرة لعلماء اليوم إبهارا كاملا.
2: يعني والله فعلا الإنسان يموت ثم نعم. يعني خلايا تبدأ تتحلل بشكل نعم. منتظم
1: جدا.
2: يعني تذكر أنها بالعكس تماما
1: نعم.
2: تصير بعكس.
1: نعم. أين العشوائية في هذا؟
0: سبحان الله.
1: ليس هذا فقط، بل يقول إن الجزيء البروتيني الذي لبناته الأحماض الأمينية جزيء معقد للغاية، وترتبط فيه الأحماض اليمينية وترتب أيضا ترتيبا يسارية.
0: سبحان الله.
1: طيب من الذي نظم ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟
2: إذا لا مجال فرض العشوائية
1: أبداً
2: على الإطلاق
1: أبداً.
2: نعم.
1: والذي يقول هذا ليسوا مسلمين، يعني الذي يقول هذا ليسوا مسلمين، يقول عشان ترتبط الجزيئات الحمض الأميني، جزيئات الحمض الأميني لتكون جزيء بروتيني تحتاج إلى رابطة من بين عشرات الروابط الكيميائية اسمها الرابطة البيبتيدية. من الذي اختار هذه الرابطة؟ ولو ارتبطت بغير الرابط البيبتيدي لا تكون حياة.
0: سبحان الله.
1: من الذي اختار ذلك؟
0: لا إله إلا الله.
1: فهذا الكلام ينفي تماما عشوائية الخلق الأول.
2: نعم. إذا انتهت هذا
1: انتهى.
2: نعم.
1: يؤكد هذا أكثر أن علماء الخلية الآن يقولون أن الخلية الحية التي لا تعد قطرها في جسم الإنسان مثلا 3 من 100 ملليمتر تبلغ من التعقيد في البناء والإحكام في الأداء ما لم يبلغه أكبر المصانع التي بناها الإنسان.
0: سبحان الله.
1: هذه الخلية لها جهاز للطاقة، لها جهاز ل يعني هضم الغذاء، لها جهاز للدفاع عن النفس، لها جدار حي يتبادل المواد النافعة والضارة مع الوسط الذي تعيش فيه، لها مخ اسمه نواة الخلية، لها شفرة وراثية.
0: الله
1: أعطاها الله القدرة أن تنتج أكثر من 200,000 نوع من البروتين. أي قدرة هذه؟ هل ممكن هذه الخلية أن تأتي بمحض الصدفة؟
2: مستحيل.
1: مستحيل.
2: يعني أمر سبحان الله.
1: عشوائية الخلق الأول نفاها العلم نفيا قاطعا ولا يستطيع أن يقول بها عاقل في زماننا هذا.
0: نعم.
1: طيب عشوائية التدرج، هذا التدرج يسعى دائما إلى الكمال، والعشوائية لا تفرز كمالا. كوني أرى ارتقاء من كائنات واحدة الخلية إلى متعددة الخلايا، كائنات مائية إلى كائنات أرضية. طيب من الذي صمم ذلك؟
2: يعني نظرية التطور مرة نسمع أنها اندثرت، مرة نسمع أنها لا تزال قائمة.
1: والله يا أخي
2: ومنها يعني هي جزء نعم. منها قضية تطور خلق الإنسان
1: نعم.
2: من القرد
1: نعم.
2: أو غير
1: نعم.
2: ذلك.
1: نعم. فأقول أن التدرج هذا يسعى للكمال، والعشوائية لا تعرف الكمال.
0: نعم.
1: لا يستطيع العلماء الآن أن يجدوا حلقة وسطى بين نوع ونوع. العلماء يقولون إن إيه النوع الحيواني؟ هو مجموعة من الكائنات تتشابه في صفاتها الخارجية وفي تركيبها الداخلية وفي شفرتها الوراثية وفي عدد صبغياتها، ولها القدرة على أن تتزاوج لتخرج نسلا خصبا. طيب ما فيش ما يثبت إن حيوان يعني من نوع 10 حيوان من نوع آخر وأنتج نسلا خصبا. يعني لما خلطوا بين الحصان والحمار وجاء البغل غير خصب، غير قادر على النسل.
0: سبحان الله.
1: فمش ممكن. كلام عن المراحل الانتقالية كلام فارغ، كله سببه محاولة الهروب من الاعتراف بالخالق سبحانه وتعالى.
2: طبعا لا يمكن تفصيل. لا يمكن لا يمكن مزج نوعين من
1: لا يمكن
2: يعني
1: لا يمكن.
2: لو كان كلامه صحيح ربما لقاء الحيوان بالإنسان يعني لا ينتج شيء.
1: نعم. بعد ذلك طبعا هنا كلام كثير، أنا بس أختصر كثيرا لأن موضوع التطور يحتاج إلى جلسات كاملة.
0: نعم.
1: محاولة ربط

0: صحيح. بقيت هذه الجمجمة أكثر من 50 سنة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن على أنها الدليل القاطع على أن الإنسان أصله قردا.
1: سبحان الله.
0: فبعد دراستها بالإشعاع نتيجة لحوار طويل بيني وبينهم ثبت أنها مزيفة، وأنها الذي زيفها أتى بفك قرد على جمجمة إنسان ودفنها في منطقة بيلت داون، وجر العلماء خلفه أنه وجد في هذه المنطقة.
1: يعني فضيلة الدكتور بدك تسمح لي، هذه يعني حادثة يجب
0: فضيحة علمية،
1: فضيحة علمية يعني.
0: نعم كبيرة.
1: أنت كنت من أحد الناس الذين اكتشفوا هذا الموضوع في متحف؟
0: لا لم أكن أنا الذي اكتشفته، بس طبعا مع الحوار عرضوها للإشعاع.
1: نعم.
0: حينما صوروها بالإشعاع تضح.
1: يعني هل رأيت هذه الجمجمة؟ نعم. أنت وكنت في هذا
0: هي كانت محور حوار طويل بيني وبينهم لأننا بقيت
1: يعني
0: سنة.
1: اسمح لي فضيل الدكتور. نعم. يعني أنا مضطر أن أخصص بداية الحلقة القادمة بهذا الموضوع الهام، لأننا يعني نريد أن يتعلم شبابنا. نعم. أن لا يأخذوا كل شيء مجرد بأنه مكتوب بالإنجليزية. نعم. أو نعم. أنه أتى. نعم. من العالم الغربي.
0: نعم.
1: في الحلقة القادمة بإذن الله سنتابع قصة الجمجمة التي أثارت فضيحة مدوية في عالم بداية خلق الإنسان. هل كان لها دور في موضوع التطور؟ هل كان للإسلام جواب على ما يذكر؟ في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادة في القصص التي نرويها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابي يروي القصة عن رسول الله. في قصتنا اليوم الأمر معكوس، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يروي القصة عن صحابي، ولأول مرة الأمر ينقلب. تروي القصة من؟ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، صحابية. تقول في يوم من الأيام: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في المدينة الآن، ما هو وقت صلاة؟ وينادي المنادي وهو يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يعني في غير وقت الصلاة صاير شيء. الصحابة كلهم يخرجون علشان يشوفون الإعلان شنو صاير. تقول: فرحنا المسجد وصلينا، وأنا كنت في الصف الأول في جهة النساء، في مصلى النساء. تقول: بعد ما خلصت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وكان مستانس النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك من الفرح، صاير شيء مفرح النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول: كل واحد يجلس في مكانه، يلزم كل إنسان وصلى. بعدين سألهم: تدرون ليش جمعتكم أنا هني؟ قالوا: والله ورسوله أعلم، ما ندري يا رسول الله، ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لا نبي شيء ولا في شيء يخوف، لا، جمعتكم لأن هذا الرجل اسمه تميم الداري، أول مرة يشوفون الصحابة، هذا كان نصراني وجاء وبايع وأسلم، وحدثني حديث، قال لي قصة وافقت كلام كنت أحدثكم عنه من قبل عن المسيح الدجال. شوفوا شنو يقول تميم الداري. يقول إنه كان في سفينة بحرية وطالعين البحر مع 30 رجل من لخم وجذام مناطق، وهاج البحر، صارت أمواج، عاصفة في البحر، أمواج، والسفينة ستغرق. وراحوا وين؟ راحوا جزيرة وجلسوا فيها حتى غربت الشمس، نزلوا في الجزيرة يطالعون، ما يعرفون هذه الجزيرة وين صايرة، لأن الجزيرة ما راحوا لها هم قاصدين، راحوا لها بعاصفة في البحر، فهم ما يدلون مكان هذه الجزيرة ولا يعرفون شلون وصلوا لها أصلا. فدخلوا يستكشفون هذه الجزيرة شنو فيها. فجأة شافوا دابة أهلب، أهلب يعني كلها شعر، من كثر الشعر اللي فيها ما يعرفون القبل من الدبر، ما يعرفون الرأس من الخلف، مو عارفين. فاستغربوا: إيش هذه الدابة؟ ما أنتي، شنو أنتي؟ فإذا بها تتكلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت لهم: أنا الجساسة. الجساسة يعني اللي تأتي بالأخبار. خافوا، قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا انطلقوا، يعني الموضوع مو موضوعي أنا، موضوع منه، روحوا إلى هذا الدير مثل مكان للعبادة مهجور. هذا المكان، شافوا مكان بعيد، قالت: فيه رجل هذا المكان إلى خبركم بالأشواق. تدرون وهي قاعدة تتكلم شنو قالت؟ جابت اسم واحد منهم، ما حد قال اسمه، قالت: يا فلان روحوا إلى هذا الدير، ترى فيه رجل عظيم، رجل إلى خبركم بالأشواق. هم خافوا طبعا، قالوا: هذه شيطانة، ما في كلام. راحوا صوب هذا المكان المهجور القديم، دار العبادة المهجور، دخلوا واللي يشوفون رجل عظيم، رجل اللي يقول: عمرنا ما شفنا واحد بحجمه من عظمه، ولا شفنا واحد أشد وثاقا منه، إيده مجموعة لعنقه، مربوط ربط بالسلاسل، وركبته إلى كعبيه
كله مربوط بالحديد. شنو هذا الإنسان العظيم المربوط بكل هذه السلاسل؟ وضع خوف. فقالوا له: ويلك، من أنت؟ من أنت؟ شنو قصتك؟ هم خايفين الحين، تقريبا 30 واحد. قال: قد قدرتم على خبري، أنتوا الآن خلاص يعني قبضتوا علي، صدتوني، عرفتوا أنا وين، قدرتوا علي، فأخبروني عنكم، من أنتم؟ المشكلة مو من أنا، من أنتوا؟ شن يرد عليه تميم وصحب اللي وياه؟ قالوا له: نحن أناس من العرب. وقالوا له القصة، إن كنا في البحر وجت الأمواج والريح ما ندري وين خذتنا، لعبت فينا الأمواج ورحنا إلى جزيرة ونزلنا بالجزيرة. قاعدين يقولون له قصتهم مع هذه الجزيرة وهذه الدابة وذات الشعر، وين جولها وشلون دلتنا عليك ووصلنا إليك، هذا خبرنا إحنا. قالوا له: أنت شنو خبرك الحين؟ قال: أنا راح أسألكم أسئلة وجاوبوني عنها وبعدين راح أقول لكم أنا منه. تفضل اسأل. قال لهم: أسألكم عن نخل اسمه نخل بيسان، منطقة اسمها بيسان. قال: شو تسأل عن شنو؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ سؤال غريب. قلنا له: نعم، اشتخل الموضوع بنخل. قال: أما إنه يوشك ألا يثمر، راح يجي يوم ما في ثمر. قال: أسألكم عن بحيرة طبرية. قال: عن أي شأنها تستخبر، شنو فيها؟ هل فيها ماء؟ قالوا: نعم، هي كثيرة الماء. قال: أما أن ماءها يوشك أن يذهب. أخبروني عن عين زغر، منطقة في الشام. قالوا: عن أي شأنها تستخبر، شنو فيها هذه العين؟ قال: هل في العين ماء؟ قال: نعم. وهل يزرع أهلها من هذا الماء؟ قلنا: نعم، يزرعون من هذه الماء. ثم بدأ الآن يقول: أخبروني عن نبي الأميين، هل خرج؟ قالوا: نعم، خرج من مكة ونزل يثرب، هل قاتله العرب؟ شو الحين كل قصته بيسأل عن هذا النبي؟ قال: نعم، ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. فسأل: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. تدري شنو قال هذا الرجل؟ قال: أما إنه خير لهم أن يطيعوه. الآن سأخبركم عني، من أنت؟ قال: أنا المسيح، يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، بعد فترة قريبة سأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها، كل الأرض في 40 ليلة إلا مكة وطيبة، فهما محرمتان علي، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، كل مكان أدخل إلا مكة والمدينة على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. تقول فاطمة، الآن بدأ يعلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده عصا فضرب بالعصا ثم قال: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، ألا هل كنت حدثتكم عن ذلك؟ أنا ما قلت لكم هذا الكلام من قبل؟ قال الناس: نعم. قال: فأعجبني كلام تميم الذي وافق ما كنت أحدثكم عنه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سكت ثم قال: ألا إنه، يعني الدجال، في بحر الشام. ثم قال: لا، في بحر اليمن. ثم قال: لا، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، يعني هو ليس من جهة الشمال ولا في الجنوب، بل هو في جهة الشرق. حدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكان خروجه
من المشرق، إنها قصة المسيح الدجال. هل إلى اليوم موجود؟ الله أعلم. هل هو شيطان تمثل في ذلك اليوم؟ الله أعلم. هل هو حي ويبقى إلى أن يخرج آخر الزمان؟ كله علمه عند الله عز وجل. قصة من أعظم قصص أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: سبع آداب نبوية وسنن منسية في علاقتك بأصحابك. الأخوة من أعظم الأعمال الصالحة اللي هتدخل الناس الجنة في الآخرة من غير حساب. ربنا سبحانه وتعالى هيطلع يوم القيامة على أهل الحساب فيقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وفي إكرام كبير جدا في الدنيا من الله لك عشان وقفتك جنب صاحبك، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلى النبي يقول لنا: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. فعلاقتنا ببعض كأصحاب اسمها أصحاب يعني باللغة البسيطة كده، بس الأخوة في الله دي إن أنا يبقى في حد بيني وبينه مودة، وإحنا البعض كده زي ما النبي قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. دي حاجة كبيرة قوي عند ربنا. فأنا أقول لك على سبع آداب نبوية وسنن منسية لما تتعامل مع حبيبك وأصحابك بيها تبقى في حتة حلوة قوي عند ربنا وعند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب الأولاني هو ستر العيوب. سيدنا النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: من رأى من أخيه عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة في قبرها. العورة مش عورات الجسد بس، العورة هو كل شيء الإنسان بيحب إن هو يستر ويخفيه. فلما يظهر ليك من طول الصحبة والقرب عيب في بني آدم ما تدوسش عليه، وما نجيش في قعدات ونقول أنت كل مرة بقى تعمل الموضوع ده، عارف فيحرج ويش عارف يعمل، يبدأ يدافع ويتخنق وما يحسش بالأمان. فدي أول حاجة، ستر العيوب. الأدب الثاني هو الوفاء بالعهود. من ضمن الحاجات المفسدة جدا في الأرض إن بني آدم يبقى جدع يتعامل مع بني آدم ندل فيكفر بالجدعنة ويبقى ندل زيه. ما هو جدعنة مش نافعة في الزمن ده، فتقلب بقى أحسن، فيبقى الندل سرق منه جدعنته فبوظنا إحنا الاثنين. فلما تلاقي حد من صحابك أو تلاقي حد من صحباتك عنده كده قد كلمته وعنده وفاء، يبقى خليك كده معاه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة استلف 40,000 درهم من أحد الصحابة، وفي وقت سداد الدين النبي رجعهم له وقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. شكرا يا صاحبي إنك سندتني، أنا برجع لك فلوسك في وقتها وقبل وقتها عشان أطمنك إن أنا قد كلمتي زي ما أنت كنت قد صحبتنا وأخوتنا وقت ما لجأت لك فسلفتني. الوفاء بالعهود. رقم 3، احترام حياء من عنده حياء. يعني إيه؟ في بعض أصحابنا بيتكسف، متربي تربية شيك فما بيتكلمش بطريقة فيها طريقة يعني شوارعية كده، ولما يتقال قدامه ألفاظ وحشة تلاقيه كسف ووشه حمر، تكلم في مواضيع حساسة شوية يتكلم بأدب. فضلك حافظ عليه، حافظ عليه وبلاش يبقى هو اللي بنحفل عليه واحنا قاعدين مع بعض، ما تفسدوش. هو تربيته كده نظيفة راقية زي ما النبي يحب. الحياء من الإيمان والحياء كله خير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد براحته في بيته كده وكان كاشف عن فخذيه، يعني زي مشمر الجلبية الثوب كده، فكان جزء من فخذه الشريف باين. دخل سيدنا أبو بكر فالنبي يتكلم معاه وبعدين مشي، دخل سيدنا عمر فالنبي يتكلم معاه وبعدين مشي، دخل سيدنا عثمان فاعتدل النبي وستر فخذيه وتكلم مع سيدنا عثمان وهش له وابتسم. فالسيدة عائشة استعجبت، أبو بكر دخل حضرتك ما ضحكتش معاه رديت عليه ومشي، عمر دخل ما ضحكتش معاه ولم تهش له وتكلمت معاه خلص الموضوع ومشي، حضرتك عملت مع عثمان كده ليه؟ قال: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. لا، عثمان عنده طبع معين، لو شافني كده هو نفسه يتكسف ويقلق يمشي، يحس انه جه في وقت مش مناسب، فانا تهيأت لي اكراما لحياء. الادب والسنة الرابعة مع الاصحاب بشاشة الوش، الوجه، طلاقة الوجه، انك يبقى الاصل مبتسم. وبالمناسبة في بيوت وفي شلل التكشير دخل فيها بسبب ان احنا ما خدناش بالنا من الموضوع ده، ما بقيناش نسلم على بعض بابتسامة ونودع بعض بابتسامة ونسلم كده سلام حار. فبعد شهر اتنين سنة اتنين القعدة ظلمت. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وانت حافظ اكتر مني، عيش بقى بالسنة دي، قال تبسمك في وجه اخيك صدقة، صدقة ليك ولي، صدقة لي لانك انت لما بتتبسم في وجهه بتصلح له موده، انت ما تعرفش هو حاله عامل ازاي النهاردة، وصدقة ليك لانك يوم القيامة يمكن ده اللي يدخلك الجنة، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تستصغرش حسنة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يمكن الابتسامات دي هي اللي تتقل ميزان حسناتك يوم القيامة. رقم ستة هو قضاء حوائج الأصحاب. لو ربنا عزك فأحوج ليك حد من أصحابك، أجبر بخاطره ومعاه على قد ما تقدر بوقتك وجهدك ومالك وعلمك لغاية ما يخلص مشكلته. وسيدنا النبي علمنا كده، لأن أمشي مع أخي في حاجته حتى يقضيها، أمشي معه في مصلحته اللي محتاج مساعدة فيها، خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها ينجزها ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه صاحب حاجة رده بها، قال له تفضل خدها الحاجة دي، المصلحة دي يقضيها له، أو بميسور من القول لو مش قادر يساعده يقول له كلمة تشجعه، لأنه مش قادر الحاجة دي، مش قادر أساعدك فيها، ما عنديش القدرة على كده. فيمكن يكون النجاة في الآخرة وفي الدنيا كمان، لأن من كان في حاجة أخيه كان الله بإمكانياته وقدراته وغناه كان الله في حاجته. أدب رقم ستة إنك أنت ما تسمعش حد يغتاب صاحبك قدامك. بلاش الخلق الوحش ده، ان يبقى حبيبك واكل معاك عيش وملح صاحبة عمرك ويجي سيرته بالاذى كده وانت تبقى بتسمع عايز تعرف هو ايه اللي حصل. قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض اخيه رد الله النار عنه يوم القيامة. ومرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسأل عن كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، فقال اين كعب؟ فواحد قال يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفيه، راجل مستريح بحب الدلع ولابس لبس شيك ومش بتاع بهدلة في الحرب يعني، البرد هو اللبس يعني. فسيدنا معاذ قال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. رد عن عرض أخيك حدش يتكلم عليه في ظهره قدامك. آخر الآداب النبوية والسنن المنسية في العلاقة بالأصحاب دعاء بظاهر الغيب. اوعى تكون بتدعي لنفسك ومش بتدعي لأصحابك، ده دعوتك لأصحابك ممكن تبقى أبرك في الاستجابة، لأنك لما بتدعي كما قال صلى الله عليه وسلم فإن عند رأسك ملك، إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب عند رأسك ملك يقول آمين ولك بالمثل. فاللي عايز يتجوز يدعي للناس بالجواز، واللي عايز فلوس يدعي للناس بالفلوس، واللي عايز فك الكروبات يدعي لحبايبه، وشوف ربنا هيعمل معاك إيه. دول كانوا سبعة من الآداب النبوية والسنن المنسية في العلاقة بالأصحاب.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
1: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: ابو هاني رجع الولد ولا لسه؟
1: لسه ما رجع يا ابو محمد.
0: بيني وبينك انا شايف الفرصه راح تطير من بين ايديكم.
1: طيب شو نعمل؟ حط نفسك محلي، لو انها حاجه غير الزواج كان، بس هذا زواج يا ابو محمد، يعني الاتفاق هو اساس النجاح.
0: للاسف انت ما عرفت تربي. معلش في هالكلمه، لو انك ربيت كويس لابنك سمع كلامك وما فتح عنيه في وجهك.
1: عاد اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار يا ابو محمد.
2: خلصت محاضرات يا ماهر؟
3: لا لسه ضايل على المحاضرة.
2: يعني مش ناوي تروح معايا عشان تبات عندي؟
3: شو رايك انت؟
2: انا البيت بيتك يا ماهر.
3: البيت لاصحابه يا فضل، وعلى العموم مشكور على الثلاث ايام اللي استضفتني فيه.
2: انا عارف انك سمعت ابويا وهو بيحكي، بس صدقني انا مالي ذنب. ابوي حريص زيادة عن اللزوم، وبضل ابويا ماهر ولازم اسمع كلامه.
3: لا بسيطة، ما تدقش كتير.
2: ماهر هنضل اصحاب؟
3: اكيد يا فضل. ولو
4: حسن لله حسن لله، اللي بحب الله يرزقنا.
5: ولك ميت مرة قلت لك يا قلبي منين؟ يا قلبي بدي احط بضاعتي. يا قلبي
4: انا واقفة على الرصيف، انا واقفة في طرابوك.
5: ضو يصطحك ان شاء الله بعدين ماكي. روح بقول لك روح، بدي احط بضاعه.
4: شو اروح؟ هو رصيف ابوك هذا للحكومه.
5: انت ما بينفع معاكي غير العصاية. غير العصاية؟ طب تعي انا قطك تقطع.
4: الحقوني
6: يا بنت يا بنت يا بنت، السياره السياره، تعالي تعالي.
4: يما

0: يا رجلي
1: يا ولد علي، كنت بدي أموت.
0: آه يا رجلي، آه يا رجلي.
2: يا أخ يا أخ، إن شاء الله وضعك كويس يا أبو الشباب.
0: لا كويس، شوية قحط بس عشان هجمت وقمت البنت من قدام سيارتك.
2: طيب اطلع اطلع اطلع ووديك على المستشفى.
1: مين هو انت؟
0: ايوه انا يا سارة، شايفة كنت بدك تموتي لولاي خطفتك من قدام السيارة وقعت.
1: موت حالك علشاني، والله انك سكرت.
2: انا من معروف يا ابو الشباب، الله يبارك فيك، انا مستعد اعطيك اللي بدك اياه واوديك على دكتور خاص، بس بلاش المستشفى لانه فيها سين وجين وانا معيش رخصة. الله يبارك فيك.
0: تقلقش، انا ما بدي منك حاجة وما بدي اوديك في داهية، خلص نزلني عند اول صيدلية والله يسهل عليك، بس ثاني مرة حاول تطلع رخصة.
2: لا انا راح اخذك على دكتور خاص وادفع لك كل التكاليف.
0: بقول لك نزلني عند اقرب صيدلية والله يسهل عليك، انا حاس حالي فيش فيه اشي، مجرد قحط بس.
2: حاضر راح انزلك، بس انا اللي راح ادفع تكاليف الدواء. وعلى فكرة هاي اسمي وهاي رقم جوالي، وشو بصير معك مضاعفات يا عمي انا جاهز.
3: مالك يا سارة، وجهك اصفر، شو الدعوة، انت عيانة؟
1: لا بس كنت اليوم بدي اموت، ربك ستر.
3: موتي كيف؟
1: كنت جردة من ابو صخر وكانت سيارة جاي بسرعة قربت تدهسني، لهو شاب هجم علي وزقني والسيارة خبطته بدالي.
3: وشو صار له؟
1: رجليت قحطن والسواق اخذ على المستشفى.
3: طيب تاني مرة ديري بالك.
1: نفسي اطمن عليه هذا الشاب.
3: هو انت بتعرفيه؟
1: اصلا قبل هيك فزعلي من ابو صخر وكان بده يعطيني 5 شيكل، ما انا مرضيتش.
3: مرضتيش؟ والله انك هبلة.
1: ولك انت بتحسش؟ واحد بيساعدنا بدي انهبه، قرد يبلعك.
4: ايوه مين؟
0: انا ماهر.
4: اهلا وسهلا يا عم، تفضل.
0: كيف حالك يا عم؟
4: اهلا وسهلا بالعريس، الف الف مبروك.
0: لا عريس ولا حاجة.
4: كيف مش عريس؟ بس لعلمك عملتك اللي عملتها في العرس مش كويسة. ما علينا، مالك رجلك بتوجعك؟
0: لا يعني شوية وقعت وانجلطت رجلي.
4: الف حمد لله على سلامتك. اؤمر يا عم، انا عمك اخو ابوك، انا ابو سالم.
0: تسلم يا عم ابو سالم. لا قلت اصله يعني قلت اجي ابات عندكم يومين هيك اغير جو شوي.
4: يا ميت اهلا وسهلا يا عم، البيت بيتك.
5: هي بدها كلام يا ابو سالم، الولد لازم يرجع الدار يا اخوي.
4: يعني المطلوب مني اقنع لك اياه وارجع لك اياه يا اخوي؟
5: ايوه، وانا ان شاء الله مش راح انساك، يعني نصيبك محفوظ.
4: هي البنت وراها كتير؟
5: كتير يا ابو سالم، اقل حاجة 500,000 دولار.
4: الله ينكبك يا ماهر، تتبطر؟ والله لو محلك لا خدها، لو كانت عورة او طرشة وخارسة. يا عم كلامك ما بنفع. يلا يلا حضر حالك، خلينا روحك على بيتك، الواحد ما له يا بنية الا اهله وبيته.
0: معلش يا عم انا بديش اروح على الدار، لانه شرط ابوي اني اوافق على الزواج.
4: طب ما توافق، شو المشكلة؟
0: انا ما بدي البنت يا عم، مش هي اللي في راسي.
4: طيب خدها، وبعد ما تزبط حالك سنة سنتين طلقها وتجوز عليها.
0: شو بتحكي يا عم، هذا حرام، والله ربنا ما قاله هذا الحكي. كيف اخدها سنة سنتين وارميها واخد مالها؟
4: يا بني الدنيا كلها مصالح، يعني انت اذا ما اخرتها راح 100 واحد اخدها بدالك ويلها في القرشين وطلقها. يا سيدي انت ما تطلقها، خليها بس تجوز عليها البنت اللي في راسك.
0: عن اذنك عم بدي اطلع.
4: استنى بدي اوصلك على ابوك.
0: ريح حالك، مش مروع على ابوي.
4: يا راجل استنى استنى، الله اكبر، شو هالولد؟

0: حرما يا شيخ.
1: جمعا إن شاء الله يا بني.
0: ممكن يا شيخ أحكي معك في موضوع مهم؟
1: ممكن يا بني، تفضل تفضل.
0: لا ممكن يعني لو فيها تقلة تستضيفني في البيت عندك، لأن الموضوع شوي خاص.
1: أهلا وسهلا يا بني، تفضل تفضل. أنت يا بني حكيت لي قصة إخوتك وأبوك وشو نواياهم، بس ما حكيت لي عنك إشي.
0: أنا طبعا رفضت، وإلي أسبوع بنام برا، حاولت أركن على نفسي بس ما قدرت. عمي لما حس إنه القصة وراها مصاري طمع وأصر إنه يرجعني، وصاحبي أبوه قال له ما تخلي صاحبك يبات عنا. لفيت على شغل ما لقيت، وكل ما أروح على أي واحد من قرايبي أبات عنده ليلة، وبعد هيك يصيروا يرموا كلام، وأسحب حالي وأطلع، وأنا هلقيت مش عارف شو أعمل ولا وين أروح ولا وين أجي.
1: اسمع يا بني، الله يرضى عليك، ربنا بيقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بيقول إنما الأعمال بالنيات. أهلك يا بني تعبوا عليك زي ما قلت، وأبوك رباك من حبات عينيه وإلهم دين عليك، بس هم يا بني طمعانين في المصاري أكثر من السترة إلك وللبنت.
0: بالضبط يا شيخ بالضبط.
1: وحد الله يا بني.
0: لا إله إلا الله.
1: أنت يا بني عظمك طري، مش حمل تشريد وتنقل، مش حمل تشريد وشغل، وراك جامعة ومستقبل يا بني. أنا من رأيي ترجع على بيتك لأبوك وإخوتك وتكسبهم، واللي مالوش كبير يدور له عكبير، هاي حاجة. الحاجة الثانية اكسب رضا أبوك ووافق على الزواج.
0: ما هو
1: يا بني المستقبل كله بإيد ربنا، وما بتعرف يمكن يكون السعد في هذا الزواج. وخلي نيتك سليمة وتوكل على الله، وربنا بإذن الله عز وجل يا بني رح يكرمك أحسن ما تظل متشرد وأبوك غضبان عليه. وقد ما يمكروا لك يا بني، مدام نيتك صافية بإذن الله عز وجل ربنا رح يكرمك.

0: افتح يا فايز، افتح يا هاني.
1: يلا يا با يلا.
2: مين؟ ماهر؟
0: مين يا فايز؟
1: ماهر يابا ماهر.
3: اهلا وسهلا، والله نورت الدهر.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشوفك راجع.
4: صحيح يابا راجع.
3: شو راجع؟ وضح كلامك، ابوك بيحكي معك.
0: اسمع يا هاني. يا ماهر يا استاذ،
4: انا يابا مالي برك الا انت، وبطلب منك السماح انت واخوتي.
0: على اي اساس؟
4: انا موافق يابا على الزواج من نيفين.
0: علي صوتك مش سامع، سمعني اكتر، سمعني اكتر.
4: بقول لك يابا موافق على الزواج من نيفين.
0: يا عيني يا عيني يا عيني، هل جيت بقدر اقول اني خلفت واحد راجل اسمه ماهر؟ هيك انت راح ترفع روسنا يا ماهر. انا مسامحك وراضي عليك من هين ليوم القيامة.
3: الله اكبر الله اكبر. يابا تنساش، بدي سيارة مرسيدس والالف شيكل، قلت لي بدك ترجع لي هنا 10 مرات.
2: وانا يابا بدي شقة 300 متر وقدامها جنينة تكون، غير السيارة يابا والمستقل البجاج كمان.
0: كله بالراحة يا ولاد، كله بالراحة. مدام أخوك وافق أكيد مش راح ينساكم، ولا شو رأيك يا ماهر؟
4: أنا تحت الأمر يابا، اللي بدكم إياه أنا جاهز.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: لقد رأيت جعفرا في الجنة له جناحان مضرجان بالدماء وهو مصبوغ القوادم. حديث شريف. جعفر بن أبي طالب كان في بني عبد مناف 5 رجال يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الشبه، حتى إن ضعاف البصر كثيرا ما كانوا يخلطون بين النبي وبينهم، وهم أبو سفيان بن الحارث وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع، وقثم بن العباس بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، والسائب بن عبيد جد الإمام الشافعي رضي الله عنه، والحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الخمسة شبها بالنبي صلوات الله عليه، وجعفر بن أبي طالب وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كان أبو طالب على الرغم من سمو شرفه في قريش وعلو منزلته في قومه رقيق الحال كثير العيال، وقد ازدادت حاله سوءا على سوء بسبب تلك السنة المجدبة التي نزلت بقريش فأهلكت الزرع والضرع وحملت الناس على أن يأكلوا العظام البالية. ولم يكن من بني هاشم يومئذ أيسر من محمد بن عبد الله ومن عمه العباس، فقال محمد للعباس: يا عم، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من شدة القحط ومضض الجوع، فانطلق بنا إليه حتى نحمل عنه بعض عياله، فأخذ أنا فتى من بنيه وتأخذ أنت فتى آخر فنكفيهما عنه. فقال العباس: لقد دعوت إلى خير وحضضت على بر. ثم انطلق حتى أتي أبا طالب فقال له: إنا نريد أن نخفف عنك بعض ما تحمله من عبء عيالك حتى ينكشف هذا الضر الذي مس الناس. فقال لهما: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. فأخذ محمد عليا وضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا وجعله في عياله. لم يزل علي مع محمد حتى بعثه الله بدين الهدى والحق، فكان أول من آمن من الفتيان، وظل جعفر مع عمه العباس حتى شب وأسلم واستغنى عنه. انضم جعفر بن أبي طالب إلى ركب النور هو وزوجه أسماء بنت عميس منذ أول الطريق، فقد أسلم على يدي الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. ولقي الفتى الهاشمي وزوجه الشابة من أذى قريش ونكالها ما لقيه المسلمون الأولون، فصبر على الأذى، ولكن الذي كان ينغصهما وينغص إخوتهما في الله أن قريشا كانت تحول دونهم ودون أداء شعائر الإسلام.
0: رجال حول الرسول.
1: عند ذلك استأذن جعفر بن أبي طالب رسول الله صلوات الله عليه بأن يهاجر مع زوجه ونفر من الصحابة إلى الحبشة، فأذن لهم وهو أسوان حزين، فقد كان يعز عليه أن يرغم هؤلاء الأطهار الأبرار على مفارقة ديارهم، ولكنه لم يملك من القوة والحول ما يدفع به عنهم أذى قريش. مضى ركب المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، واستقروا في كنف النجاشي ملكها العادل الصالح، فتذوقوا لأول مرة مذ أسلموا طعم الأمن. قضى جعفر بن أبي طالب وزوجته في رحاب النجاشي 10 سنوات آمنين مطمئنين. وفي السنة 7 للهجرة غادر بلاد الحبشة مع نفر من المسلمين متجهين إلى يثرب، فلما بلغوها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا لتوه من خيبر بعد أن فتحها الله له، ففرح بلقاء جعفر فرحا شديدا حتى قال: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولم تكن فرحة المسلمين عامة والفقراء منهم خاصة بعودة جعفر بأقل من فرحة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان جعفر شديد العطف على الضعفاء كثير البر بهم، حتى أنه كان يلقب بأبي المساكين. أخبر عنه أبو هريرة رضي الله عنه فقال: كان خير الناس لنا معشر المساكين جعفر بن أبي طالب، فقد كان يمضي بنا إلى بيته فيطعمنا ما يكون عنده، حتى إذا نفد طعامه أخرج لنا العكة التي يوضع فيها السمن وليس فيها شيء، فنشقها ونلعق ما علق بداخلها. لم يطل مكث جعفر بن أبي طالب في المدينة، ففي أوائل السنة الثامنة للهجرة جهز الرسول صلوات الله وسلامه عليه جيشا لمنازلة الروم في بلاد الشام، وأمر على الجيش زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد أو أصيب فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر أو أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله أو أصيب فليختر المسلمون لأنفسهم أميرا منهم. وما إن التقى الجمعان ودارت رحى المعركة حتى خر زيد بن حارثة صريعا مقبلا غير مدبر، فما أسرع أن وثب جعفر بن أبي طالب عن ظهر فرس كانت له شقراء، ثم عقرها بسيفه حتى لا ينتفع بها الأعداء من بعده، وحمل الراية وأوغل في صفوف الروم وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذا لاقيتها ضرابها. وظل يجول في صفوف الأعداء بسيفه ويصول، حتى أصابته ضربة قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله، فما لبث أن أصابته أخرى قطعت شماله فأخذ الراية بصدره وعضديه، فما لبث أن أصابته ثالثة شطرته شطرين، فأخذ الراية منه عبد الله بن رواحة فما زال يقاتل حتى لحق بصاحبيه.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: بلغ الرسول صلوات الله عليه مصرع قواده الثلاثة، فحزن عليهم أشد الحزن وأمضه، وانطلق إلى بيت ابن عمه جعفر، فألفى زوجته أسماء بنت عميس تتأهب لاستقبال زوجها الغائب، فهي قد عجنت عجينها وغسلت بنيها ودهنتهم وألبستهم. قالت أسماء: فلما أقبل علينا رسول الله صلوات الله عليه رأيت غلالة من الحزن توشح وجهه الكريم، فسرت المخاوف في نفسي، غير أني لم أشأ أن أسأله عن جعفر مخافة أن أسمع منه ما أكره، فحيا وقال: ائتني بأولاد جعفر. فدعوتهم له فأكب عليهم وجعل يتشممهم وعيناه تذرفان من الدمع، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وصاحبيه شيء؟ قال: نعم، لقد استشهدوا هذا اليوم. عند ذلك غاضت البسمة من وجوه الصغار لما سمعوا أمهم تبكي وتنشج، وجمدوا في أماكنهم كأن على رؤوسهم الطير. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكفكف عبراته ويقول: اللهم اخلف جعفرا في ولده، اللهم اخلف جعفرا في أهله. ثم قال: لقد رأيت جعفرا في الجنة له جناحان مضرجان بالدماء وهو مصبوغ القوادم. رحم الله جعفر الطيار وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خفض الصوت من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف ووجهنا فيها ربنا سبحانه وتعالى، وجاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره في أفضلية خفض الصوت. ما معنى خفض الصوت؟ هو عدم رفع الصوت عن القدر المعتاد، خاصة عند حضور ذوي المكانة العالية. فالولد عند والديه الأصل أن يكون ذا صوت منخفض، والشخص عندما يكون عند مسؤول أو عند شخص له مكانة الأصل يكون فيه صوته منخفضا ومعتدلا. والصوت المنخفض في الحقيقة يدل على رزانة العقل، ويدل على الثقة في النفس، ويدل على حسن التصرف، ويدل أيضا على أن هذا الشخص يستطيع أن يتحكم في تصرفاته وفي أفعاله. فالصوت المنخفض هو من الأمور الطيبة في حياة المسلم، والتي من خلالها يكسب تقديرا ويكسب احتراما في أوساط الناس وفي أوساط المجتمع. الله سبحانه وتعالى وجه في ذلك، يقول الله عز وجل في سورة لقمان في وصايا لقمان لابنه، يقول الله عز وجل واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وأيضا يقول الله عز وجل في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأيضا قول النبي قول الله عز وجل إن الذين يغضون أي يخفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فهذه الآيات دلت على أن خفض الصوت من أفضل وأجل الأعمال. رفع الصوت كما جاء في الآية السابقة في سورة لقمان إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذه في الحقيقة التشبيه الذي يرفع صوته تشبيهه بالحمار معنى بغيض إلى الله عز وجل وهو مذموم، وشبه بصوت الحمار لكي يجعل هذه الصورة صورة غير مرغب فيها وغير مناسبة للإنسان أن يكون ذا صوت عال وقوي وبالذات في أوساط الناس. ويكون رفع الصوت مكروها في حال الدعاء، فالله عز وجل يقول كما جاء في الآية وإذ نادى ربه نداء خفيا، ويقول الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، بمعنى يكون فيه السكينة، فيه وقار، فيه خفض للصوت، والله سبحانه وتعالى حري كريم إذا سمع عبده أن يرده صفرا. فيكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء. من فوائد خفض الصوت أنه يكون أدعى لقبول الطلب وأدعى للإنسان أن يحترم إذا خفض صوته. وأيضا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وكسب الأجر في ذلك، وكما هو حال نبينا عليه الصلاة والسلام كان ذا صوت منخفض عليه الصلاة والسلام، وكان ذا أدب جم في التحدث مع الآخرين. وأيضا من أبواب قبول الدعاء، وأيضا أنه يدل على الرقي في الأخلاق والتعامل مع الآخرين، وأيضا فيه عدم إزعاج وإيذاء المسلمين بالصوت العالي. وربما يكون الإنسان في مكان يحتاج منه رفع الصوت من خطبة جمعة أو ما إلى ذلك، هنا يكون وضع أو هنا يكون موطن آخر في رفع الصوت. ختاما أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يوفقون لعمل الخيرات وترك المنكرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتطرق في الحديث عن الأخلاق المحمدية في هذه الحلقة إلى العفة والقناعة. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الغني المغني. والتعلق باسم الله تعالى الغني يكون بأن يستمد الإنسان من الله كل ما يحتاجه حتى يستغني به عن غيره، ولا يسأل حوائجه إلا منه، ولا يطلب العون إلا من خالقه، ولا يطمع إلا بالمعطي سبحانه وبالفوز بقربه ورضاه. فالطمع بالله تعالى عطاء، والطمع بغير الله تعالى حرمان. والتخلق باسم الله تعالى المغني هو بأن يربي الإنسان نفسه على العفة والغنى، ويربي أولاده على العفة أيضا، وأن يكتفوا بما قسم لهم الله، ولا ينظر إلى ما عند الآخرين فيشتهوه، بل عليه أن يشعر دوما بالغنى لأنه استغنى بالله عمن سواه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ أيها الإخوة والأخوات، بعض الأسئلة من المفيد إيرادها، أو التساؤلات: بيتك صغير ولكنك مقتنع به؟ سيشعرك الله أنه كبير وواسع وينشرح فيه صدرك. بيتك كبير ولست راضيا به، ستراه صغيرا ضيقا ولا تطيق المكوث فيه. ستظل حالك بعينك فقيرا، لأنك لا تنظر إلى ما يوجد عندك، وإنما ما يوجد عند غيرك. القناعة سبب السعادة والهناء، والطمع سبب التعاسة والشقاء. العفة هي ألا تشتهي ما ليس لك، وترضى بما قسمه الله لك. فالعفيف تظنه غنيا من التعفف، ولكنه قد يكون فقيرا جدا، وهكذا هو يعيش غنيا وإن كان فقيرا. والعفيف لا يكون عنده طمع، أي لا يطلق العنان لأمنياته وشهواته ويحلم بما ليس له. يقول الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أيها الأحبة، الإفراط هو أن تكون شهوانيا وتشتهي أكثر مما عندك. مثلا، من ليس معه مال ولا يستطيع شراء بيت، فلا يطلق لشهوته العنان، ولا يقول أنا أريد هذا المنزل وسأحصل عليه، فهو ليس لك. بل قل: إذا كان هذا البيت خيرا لي فيا رب ارزقني إياه، وإن لم يكن خيرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه. فالخيرة فيما اختاره الله، والله يعطيك ما هو أنسب لك في الوقت المناسب والطريقة المناسبة. إن التفريط هو حين يعطيك الله شهوة وقدرة في أمر هو حلال لك، ولكنك تتركه، سواء كان بيتا أو طعاما أو زواجا أو مالا. مثلا، إن كنت بحاجة إلى سيارة ومعك المال الكافي ولم تشتري، فهذا اسمه تفريط. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى رجلا سيء الهيئة، يعني ثيابه رثة وقبيحة المنظر، قال: ألك مال؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام:
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الطمع واستشراف النفس هو تعلق القلب بما في أيدي الناس وبما ليس بيدك، وهو ما يسبب الذل للإنسان، وهذا أمر مذموم. الطمع يكون في الدنيا والهوى كمن كان طامعا بوزارة أو إمارة أو مال أو مدح أو ثناء، وعلاج الطمع هو عفة النفس وكفها عن النظر في أحوال الناس وما عندهم من نعم دنيوية. قال سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أيها المستمع الكريم، فلتكن عفيفا، لا تنظر ولا تطمع ولا تمد عينيك إلى ما ليس عندك. ومن أعظم الأسئلة: لما نطلب العفة من عاملة المنزل المسكينة وننسى أنفسنا؟ وكم ننزعج حين لا يعجبها شيء مما نقدمه لها من هدايا وعطايا، ربما لأنها تريد فستانا مثل فستانك وحذاء مثل حذائك، والسبب أنها ليست عفيفة النفس. أليس هذا ما نفعله تجاه الله عز وجل؟ هو سبحانه يعطينا الكثير ويختار لنا ما يناسبنا من الهدايا أي النعم، ثم نقول: هذا لا يعجبني، أريد مثل ما أعطيت فلانا وفلانا. ومن جهة أخرى، كم تسعدنا ردة فعل عاملة المنزل حين نقدم لها هدية فتفرح بها لأنها لا تنتظر شيئا منا، ونرى في ذلك أنها عفيفة، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.
2: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها. يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء. أذكار

ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المنتقم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله عزيز ذو انتقام. هو الذي ينتقم من الظالمين بعدله، وهو الذي ترجى رحمته، وإنا ندعوه تعالى خوفا وطمعا. وبهذا الاسم تعتدل موازين العدل، وتستقيم الحياة، ويأمن كل إنسان على مسيره ومصيره. الله جل جلاله ذات كاملة، ولله الأسماء الحسنى، ويمكن أن نصف هذه الذات الكاملة بالوجود والوحدانية والكمال. فأي اسم اتصف الله به أو سمى نفسه به ينبغي أن نفهمه فهما يليق بكمال الله. والمنتقم من الانتقام، والنقمة هي العقوبة، والمنتقم الذي يعاقب من يشاء. أما الإنسان فلا يستطيع أن يعاقب من يشاء، إذ لا يعاقب إلا من هو دونه، ولا يستطيع أن يعاقب ندا أو مساويا له. وأما أن يعاقب من هو أعلى منه فهذا مستحيل، لكن الله سبحانه وتعالى ينتقم ممن يشاء أو يعاقب من يشاء. فإذا كنت مع القوي فأنت قوي، مهما يكن عدوك كبيرا أو قويا أو جبارا أو طاغيا أو متطاولا، فالله جل جلاله الكريم ينتقم منه ويوقفه عند حده، ويحجزه عن أن يؤذي خلق الله عز وجل. وبهذا المعنى نفهم الانتقام. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المنتقم، له الأسماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، فإني قريب. سأل الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربهم ودعائهم له، فقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يصفهم تبارك وتعالى بهذا الوصف الشريف العبادي، وهو وصف يعبر عن العطاء والجود والإحسان لهم. يقول سبحانه وتعالى: فإني قريب. أجاب عز وجل بنفسه ولم يقل قل لهم، وصور صلى الله عليه وسلم لأصحابه قرب خالقهم إليهم، فقال تبارك وتعالى: فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يجيب دعوة الداعي، كل مؤمن يدعوه، إنه لا يجيب دعوة الأولياء فحسب، ولا المتقين الصالحين وحدهم، ولا البرر الخلص من عباده دون سواهم. الداعي هو كل عبد مؤمن يرفع يديه لربه تبارك وتعالى، فإنه عز وجل يجيب دعوته. من يريد حاجة من وجيه أو معونة من ذي سلطان يبذل جهدا مضنيا في البحث عن وسيط أو شفيع، وربما عن شفيع لمن يعمل تحت سلطة هذا الوجيه، وقد يصحب ذلك ذل وإهانة للنفس، وبعد هذا كله قد يجاب لما سأل ويحقق مطلبه، وقد يرجع بذل المسألة. أما ربك مولاك فليس ثمة حجب ولا أبواب ولا وسيط ولا شفيع، اتجه له بقلبك، ارفع يديك في أي ساعة من ليل أو نهار، سله حاجتك بما يجري على لسانك دون تكلف أو تقعر، وإن ضممت لذلك اختيار الوقت والحال والتزام أدب الدعاء فهو أحرى بالإجابة وأقرب إلى تحقيق مطلوبك ونيل مرادك. قال بكر بن عبد الله المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب، تدخل منه إذا شئت على ربك، وليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان، وذلك بين يدي خالقك يزيدك رفعة وعزا، ويغنيك عن التذلل لخلقه أو الهوان بين أيديهم. وإن لم يجب مولاك مطلوبك ولم يعطك ما سألته، فقد تعبدت له بدعائك وسؤالك، والسؤال والدعاء أعظم عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قد يتأخر المطلوب لتزداد فقرا لخالقك وتعبدا له وشعورا بالحاجة إليه، ولتنزع من قلبك رجاء ما سواه أو الأمل في غيره من العباد. وإن تأخرت الإجابة لا تيأس، لا تقنط، أدم طرق الباب فيوشك أن يفتح، وراجع نفسك، فربما تلبست ببعض موانع إجابة الدعاء. أيقن أن الله عز وجل قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. جعلنا الله وإياكم ممن يجيب دعاءه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا من فوائد الابتلاء رفع الدرجات، ومن فوائد الابتلاء تكفير الذنوب، ومن فوائد الابتلاء اكتشاف معادن الناس وحقيقة نفوسهم. يقول الفضيل رحمه الله تعالى: الناس ما داموا في عافية، يعني ما غير مبتلين، مستورون. الابتلاء يكشف حقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر، يترك يعني، لا كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لما هزم المؤمنون في أحد، لولا هذه الهزيمة لكان كل الناس مؤمنين، كل انتصارات. فحتى يكتشف الناس حقائقهم يأتي الابتلاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مرة جديدة نعود إلى قتادة ابن دعامة السدوسي. كان قتادة يقول: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. صالحون قالوا: يا رجال، ما اتخذ الله وليا جاهلا. احنا عم نقرأ في سير الأولياء، مستحيل واحد جاهل يصير من الأولياء. ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. يعني إذا أنت باب طريق للوصول إلى الولاية بدك علم. العلم مو تبع المدرسة والجامعة. يعني سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خير هذه الأمة بعد الأنبياء، ما كان متخرج لا من جامعة ولا من كلية ولا من، وإنما تعلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر أو عثمان، علي، سعد، طلحة، الزبير، كلهم ما معهم شهادات جامعية. هلأ إذا حصلت شهادة جامعية شغلة منيحة، يعني الآن في أنظمة إدارية ومدرسية تلحقك وتلحقني بالمدارس، بس هذا ما بيعني أنك أنت صرت عالم إذا لم تجمع إلى علمك الخوف من الله عز وجل والعمل بما تعلم. التقوى هي علم وعمل. إذا ما في خوف من الله عز وجل ما في فائدة من كل شيء تقرأه، سواء درست في كلية عامة أو درست في كلية شريعة زي بعض البعض. في طلاب من كلية الشريعة فاجرون فجور عجيب، بل جامعة السوربون تعطي شهادة دكتوراه بالشريعة، دكتوراه مثلا بالتفسير، وأستاذ التفسير يهودي. يعني اللي بيفوتوا بيعطيكم محاضرة في تفسير القرآن الكريم يهودي. يعني الأول لأنه صار معه دكتوراه بالتفسير بكرة بيفوت على الجنة، هذا بيخدم الدين؟ لا. وبيعطوك دكتوراه بالحديث، ممكن يكون هذا الذي يدرسك ملحد بس بيعطيك دكتوراه بالحديث وبيحفظ، هو حافظ قارئ دارس. الشيطان عنده علم كبير جدا، بقى العلم تبع القراية والكتيبة لوحده ما بيكفي. العفاريت بتقرأ وبتكتب هذه العلوم، الأشرار بيفعلوا. قيل لي بإحدى كليات الشريعة في بلد عربي، الأستاذ بيفوت فاتح عن صدره حاطط سيجارته، بس طلع خلقه بيسب الدين، استغفر الله العظيم، هو أستاذ الشريعة هذا. فالشغلة مو أنك أنت حافظ وأنا مالي حافظ، أنا حافظ وأنت مالك حافظ. الشغلة بدك مع هذا العلم بدل ما يكون رفعة بيكون وبال على صاحبه. العلم ما اتخذ الله وليا جاهلا، العلم هو العلم الذي يدعوك إلى زيادة الخوف من الله عز وجل. العلم الذي كان مع سيدنا سعد بن أبي وقاص، كان عنده مزرعة بستان وقد وضع فيها بستانيا. في موسم من المواسم قال له البستاني: قال يا سيدي، إن العنب لا يصلح زبيبا ولا يصلح إلا لكي نعصره خمرا. قال له: ترى الموسم السنة ما بمشي حاله العنبات، لا بينباعوا عنب ولا بينباعوا زبيب، بس خرج هدول ينعصروا خمر، وأنا جبت لك زبون والزبون راكب، أحسن ما تكبون هدول. فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت عنبي لمن يعصره خمرا. هذا العلم. أما إذا حافظ كل القرآن وبتعدى محارم الله شو استفدنا؟ إذا حافظ كل القرآن الكريم وعنده من العلم بيحكي لك عن عن عن بلد، بس بعدين لا ينضبط بأمر الله ولا بشيء، شو هالعلم؟ أحيانا بأقنية الفضاء بيطانعوا لك رجل إنه هو عم بيحاجج عم بينافح عن الإسلام، أو هو بيكون ضد الإسلام بس فعلا حافظ.
بيقرأ لك آيات، هو عم بينافح هيك، بيحكي لك آيات، بيحكي لك بيقول لك في كتاب الفلاني بالفقه وفي كتاب الفلاني بالحديث، ثم هو لا يصلي ولا يصوم ولا يؤمن أصلا بهذا الدين. في العلم يا أخوان تكون تجتهدوا تتعلموا علما يزيدكم صلة بربكم، يزيدكم قربا من ربكم، يزيدكم خوفا من ربكم. بصير واحد إذا عرض عليه الحرام يقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثوايا، إنه لا يفلح الظالمون. هذا هو العلم. وين هذا بتتعلمه؟ بالجامعة؟ لا، تتعلمه بالجامع. كان شيخنا الله يرحمه يقول يا ابني الجامعة أنثى، الجامع ذكر، وإذا ما اجتمع الذكر مع الأنثى ما بيجي أولاد. شيء ما بيطلع منك خير لبلدك ولمجتمعك إذا ما كنت بالتنتين، بالتنتين بدك تمشي. أما أنت معك شهادات خير الله بس ما في صلة بالله، ما في ذكر، ما في تربية، ما في حب لله عز وجل، ما بيمشي الحال، ما منستفيد منك. بالعكس عفوا، يعني هلأ مرات في مهندس معه أعلى درجات الهندسة بيأذي بالبلد أكثر مما ينفع، مع أنه هو مهندس بيساوي لنا مشاريع وبيدخل مناقصات وبيأخذها لطرفه وياريت بينفذ صح، بيسرق، بيسرق الطلع والنزل. فهذا في جامعة بس ما في جامع، شايف؟ في قراءة وكتابة بس ما في صلة بالله عز وجل. مرات واحد محاسب معه أعلى شهادات إدارة مالية بس ما في خوف من الله، بدل ما ينفع بالمكان الذي هو فيه يؤذي، يسرق، يختلس. بالعكس هذه الإدارة المالية وصلته لرتبة أنه يعرف كيف يوزع إيش يعني أنصبة هالمال، بحيث أنه وين المكان الذي فيه سرقة أكثر يمرون، نسأل الله السلام. مرات طبيب إذا ما في خوف من الله، نسأل الله السلام، يصير مؤذي أكثر مما ينفع. طبعا هو يؤذي نفسه أولا ويؤذي من حوله ويؤذي المجتمع. فالعلم بدنا العلم الذي يزيد صلتك بالله عز وجل. هذا وين بتلاقي؟ مع جامعتك، مع مدرستك، مع محلك، مع مكتبك، بدك جامع، بدك مجالس علم، بدك ذكر لله عز وجل، بدك تقعد تذكر الله عز وجل. بس أنا هيك تململت، طبعا طبعا لك نفسك الأمارة بالسوق، شو حتسفق لك؟ يعني الشيطان حيسفق لك، الشيطان بده يقطعك، أما خليك حيمر معنا بعد حين. سيدنا ثابت البناني تلميذه لسيدنا أنس بن مالك يقول كابدت الصلاة 20 سنة، 20 سنة أنا واقف عم صلي عم بحس مثل عم بحترق يا أخي، لا بفهم شيء، وسوسة وأفكار شاردة واردة، بس أنا كابدتها بدي صلي. هلأ في واحد بيقول لك أخي أنا عم صلي عم حس حالي ما عم بفهم، حبترك الصلاة. ثابت البناني بيقول كابدت الصلاة 20 سنة، 20 سنة أنا واقف عم صلي مثل سم الهاري عم ينزل علي، بعدين واستمتعت بها وتنعمت بها 20 سنة، بعدين جاء الفتح. إيش أنت بصير دكتور من أول ما بتفوت السنة أولى تحضيري؟ يعني أول ما بتفوت تحضيري بتاني يوم بيقول لك خذ هاي شهادتك حبيبي روح، بدك 20 سنة لتصير دكتور طبعا، وحتى تستمتع بذكر الله عز وجل، حتى يصير في أنس بينك وبين حضرة الله عز وجل. هيك من أول يعني من أول 20 جلسة، إنه أنا صلي سنتين عم بجي، بدك تضلك عم تجي. اسمع هلا شو بيقول قتادة ابن دعامة السدوسي، دائما بدك تضل يقول قد أو قالوا ما زال قتادة متعلما حتى مات، دائما بدك تضل إلى أن تموت. يعني قديش هدول؟ ما بعرف 50 سنة، 70 سنة، 90 سنة. طيب إمتى الله بيفتح علي؟ هو الرزاق من عنده يعني الفتح، بس أنت إلزم بابه. فقتادة بيقول باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس. شايف؟ في عمل، أما مو علم مشان قلقلة اللسان، لا ما بمشي الحال. يطلب به صلاح نفسي، أنا عندي أخطاء، عندي عيوب، أنا في تصرفاتي في تعاملاتي معكم عندي نقص لازم صلح حالي. باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسي وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل سنة كاملة، دمت أنت سينعكس هذا العلم إلى عمل. لذلك يا شباب اجتهدوا أن لا تضيعوا مجلس العلم. وخلاص أنت مجلس علم يعني ملتزم. شو معنات ملتزم؟ شو معنات شب ملتزم؟ خلاص ملتزم، ملتزم من هون لمئة سنة لقدام،
يعني عفوا اذا بده يجيك ضيوف يوم الدرس تبعك انه والله انا بعتذر عندي درس تعال بعد الدرس ما في شيء ايش هلا انت اذا بالشغل رفيقك ده قال لك بدي اجي لعندك بكره الساعه 10 الصباح قلت له والله بعتذر بالشغل انا برجع الساعه 3 تعال عندي 3 ملتزم انت زلمه ملتزم بعملك كمان لازم تكون ملتزم بدرسك ملتزم بمجلس العلم ملتزم بأورادك هذا معنات ملتزم أما واحد يوم بيجي ويوم ما بيجي إذا تعب ما إجا إذا مرض ما إجا شو مرضت ما تجي ملتزم أنت هلا إذا رشحت ما بتنزل على الشغل تنزل إذا رشح مقعد ماشي الحال ما بينزل الواحد نفس الشيء التزامك الله يرضى عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني التزامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر هيك وأول شيء العسر أنا لما بكون متضايق مهزوز بدني مهموم مكروب أنا بدي التزم بدي أجي في العسر واليسر والمنشط والمكره حتى لو أنا تعبان و مضطرب خلاص أنا ملتزم يا رسول الله معك أما مو مرة فمرة لما الله عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أما مو اليوم ربنا الله بكرة يعني هو ربنا الله بس كمان في شغلة تانية خلاص ثم استقاموا الاستقامة أربعة أنواع استقامة في الأحوال واستقامة في الأزمان استقامة في المكان الأمكنة واستقامة في المواضيع في الأحوال يعني سواء كنت صحيح في حال الصحة أو حال المرض حال الراحة أو حال التعب حال الغنى أو حال الفقر أنت ما سمعته بالخطبة يا أخوان هلأ المدرس العادل والذي يقيم تقييما صحيحا بيجيب للطلاب الأسئلة من كل المنهج يعني هذا الكتاب 500 صفحة بجيب لك أسئلة أنا من أوله ووسطه وآخره كله والمدرس غير الجيد بيجيب من أول 200 صفحة أو من آخر 50 صفحة أو يجيب معظم الأسئلة من هنيك 90 علامة من آخر 50 صفحة 10 علامات هذا هو ظلم الحقيقة ومو جيد الأمر يعني في هذا المدرس مهاراته التعليمية ضعيفة عشان يكون تقييمك عادل وصحيح بدك تجيب كل المنهج الله عز وجل يا أخوان بده يمتحننا بكل الأحوال أنت وصحيح انفحصت أم نجحت بس أنت ومريض في ناس هو مريض دخيلك يا رب دخيلك يا رب عافيني دبرني إيمني حطني بس يتعافى بينسى نسي ما كان يدعو إليه لك وينك يا أبو الشباب هو فقير دخيلك يا رب أعطيني وأنا فقير بس يصير زنقيل شوي بيروح بيعصي الله بالمال تو رسب هذا نجح بالفقر بس رسب بالغنى لذلك الله عز وجل بيفحصك بالغنى وبالفقر وبده يمر عليك كل ظروف الحياة قوة وضعف شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هيك حياته مرة انتصر مرة انكسر هون هو عبد لله ورسوله وهون عبد ورسول لله عز وجل مرة غني مرة افتقر مرة كان عزابي مرة كان متزوج مرة عاش ابنه مرة مات ابنه شايف كلهم مرقوا عليه هدون مرة هو يعني الأمير ومرة هو ليس أميرا هنا فحص وهنا فحص يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقامة في الأحوال اثنين استقامة في المكان لا في ناس بالشام كثير ملاح يطلع على بيروت يعمل السبعة وزمتها يقول لك هنيك ما حدا شايفنا طلع على لك بغز فاضي طلع على بعض الصلاة معلم لوين نطلع على بيروت شو بدنا نعمل يعني ببيروت أخي خدني وين ما بدك أنا مالي وزهقان روح خليني خبص لي هلأ اليوم هالخمسة ساعات ورجعني الله أكبر لك شلون هيك أنت لك هون بالشام بالجامع معقول أنت هون ربنا الله وهنيك مو ربنا الله الله أكبر شايف الشيطان كيف يدخل عليك دير بالك يا أخ لا تسمح لنفسك أخي بس أنا زهقان متضايق إدعاس على مضايقتك ونفسك أمارة بالسوق بالحزام بركي متت هنيك يا لطيف شغلي صعب يا أخو بركي واحد بيروح الصين بيخبص بالصين لك شو كيف أنت بالشام راكز بالصين تعمل عمنطة ما بيصير
وفي استقامة استقامة في الأحوال واستقامة بالمكان. استقامة بالزمان، في واحد لما بالحج الله أكبر تلاقي هيك بأشهر الحج عشر ذي الحجة بيقول لك أخي من أيام فضيلة، بس يخلصوا العشر ذي الحجة بيخبص. واحد برمضان بيقول لك أخي رمضان، ما قلت لكم هاي القصة مو كان في شباب كل يوم خميس بيعملوا سهرة مو راكزة يعني فيها معصية، قالوا يعملوا سهرة ما فيها معصية بيمشي الحال، بس ليش تخبص؟ المهم إنه يخبصوا بالخميس، بقى قاعدين بآخر شو اسمه شعبان تحاكوا مع بعضهم بيقولوا شباب الجمعة الجاي رمضان، وبرمضان ما بيصير واحد يعصي الله يعني نعمل هيك سهرة، ما بيصير كلهم ما شاء الله ذكرتيه يعني كله أي ما بيصير ما بيجوز. طيب شو نعمل؟ إن شاء الله بعد رمضان أول خميس بعد رمضان نشوف بعضنا. الله أكبر، يعني هو برمضان بزمان رمضان ممتاز، بعد رمضان صفر. وأنا بقول هي القصة والله يعني أنا جاءني من عن أصحابها. هلأ هدون يتحدون الله عز وجل، شوف يا أخو يعني هو عم ياخذ موعد للمعصية، إيمتى ناوي تعصي الله؟ أول يوم خميس بعد رمضان. معناته هذا مو واحد عبد هيك يعني صالح، هذا عبد فاسد عم ياخذ موعد للمعصية. لأن نسأل الله السلامة، لو زلت قدمه كلنا بتزل أقدامنا، بس ما بناخذ مواعيد للمعاصي. فالاستقامة في الأحوال وفي المكان وفي الزمان، واستقامة في الموضوعات. هلأ في واحد بالصلاة 10 من 10، بالصوم 10 من 10، بالزكاة 10 من 10، بالعلاقات الأسرية 0 من 10، صفر صفر. مع مرته كثير ما مو جيد، ابنه بالجامعة كثير منيح، بس مع مرته فعلا مؤذي. عم تقول له لك يا رجال كذا الله يخليناك، روحي ما تحكي ما لي فاضي ليك. وبعدين عفوا نسأل الله السلامة، بجوز عم بيروح يتكلم مع وحدة أخرى. كيف هيك؟ أنت نجحت بالصلاة بس رسبت بالعلاقات الأسرية، مع أولاده سيء شرير، مع أبوه هلأ في شاب مع أبوه كثير سيء، هو لأبيه سيء لأمه سيء راسب. في واحد بالمعاملات المالية بيسقط، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، بالفحص بالصلاة بينجاح، بالصوم بينجاح، بالعلاقة مع النساء بينجاح، بالفلوس بيرسو. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فنحن بدنا نعلم يا أخوان يعني يورثنا هالاستقامة. كيف بدك ذكر الله عز وجل وبدك حب في الله عز وجل؟ شوف شو لهم مكافأة هدون. طيب إذا أنا ساويت هيك، هي صعبة تراها يعني الاستقامة صعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا شبت يا رسول الله قبل أوان المشيب؟ قال شيبتني هود وأخواتها، وفي رواية شيبني فيها فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يعني الاستقامة الحقيقة صعبة، بس إذا في ذكر لله حب لله الله بيسر لك إياه بيجعله سهل. شو بيصير إذا أنت استقمت؟ شوف الآية بتقول تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المفسرون قالوا ليش قال تتنزل ولم يقل تنزل؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة، ليش تتنزل؟ قال تكرار التاء فيه يدل على تكرار التنزل، تنزل مرة وراء مرة. قال القرطبي تتنزل عليهم ملائكة عند لحظة الموت، هيك أنت وفي النزع والطبيب قال لهم والله دعوا له دعوا له، ومرتك عم تبكي وأبوك عم يبكي وأخوك عم يبكي وولادك عم يبكوا، ما تلاقي غير نزلة الملائكة لعندك. أنت اللي ما مديت إيدك على الحرام، أنت اللي ما نظرت إلى الحرام، أنت اللي ما طلعت مع رفيقك عشان ياخدك لمكان الحرام، أنت حافظت على صلاتك صومك زكاتك، ما تلاقي غير لما رفيقك عم يبكي جنبك أنك أنت متت يا أخطيتك، تنزل عليك الملائكة وبتقول لك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تخاف لو الشباب عم يبكوا هذول، لو عيلتك عم تبكي ما تخاف أنت معنا. قديش حلوة. قال هي أول تنزل. التنزل الثاني في القبر، لما بتنزل على القبر بيجي منكر ونكير بده يسألك من ربك ما دينك، تتنزل عليك الملائكة بيقولوا له هذا عنا من جماعتنا. والمرة الثالثة قال إذا وقفت بين يدي الله تعالى وقيل لك ادخل الجنة، يا رب يا رب تكرمنا هيك يقولوا لنا. تصوروا يا أخوان هيك نادوا عليك
في أخ اللي شاف المنام أنه قامت لأيامي، اللي أنادوا على واحد أمامي بعرفه، اللي نحن هيك محشورون وهنيك في ميزان وعم بينادوا، اللي طلع اسم واحد بعرفه فلان الفلاني، طلع اللي قدامي شفته هيك مشي راح وقف عند الميزان، وقف برهة في الرؤية، ثم قيل له ادخلوا النار، قيل له ادخلوه النار، قال لي انا انقطع قلبي، قال لي بعد منه نادوا على اسمي، قال لي والله يا استاذ لما نادوا على اسمي هلا قبل شوي في واحد قالوا ادخلوه النار، قال لي قلبي صار يطلع هيك، يطلع من صدري. تخيل بقى انت هيك نادوا عليك، انت خايف، والله شيء بيخوف، بعدين وزنوا لك هيك هالاعمال، قيل لك ادخلي الجنة، نجحت. يا سلام. هلا بس هي النقطة يا اخوان، والله تخيلوا اذا قالوا لك يا انت يا فلان ادخل الجنة، هلا احنا بيوم الايامي، وانت اول مرة حدا بيناتكم راح على يوم الايامي قبل؟ تخيل وقفت على هالميزان قالوا لك ادخل الجنة، يعني وين بدك تروح؟ عرفت ما بتعرف تروح، يعني روح على اليمين روح على الشمال ارجع برجوع، وين بدنا نروح الجنة؟ هي الجنة أول مرة نروح. قال تتنزل عليهم الملائكة، هذا التنزل التالي، تنزل الملائكة هيك تقول لك تفضل تفضل أستاذ من هون على اليمين، بتلاقي ملك ملك بياخذك هيك لحتى يوصلوك على الجنة. الله يكرمنا بالجنة برحمته. شايفين يا أخوان بدأ استقامة بقى، شدوا لو يعني غالبتوا أنفسكم وشيطانكم وهوى النفس، معلش أنت الكسبان. وترى الحياة عم تمرق يعني، هلأ عمرك قديش؟ 20، بكرة بتصير 3. هلأ أنا مرة أخذت له قديش عمرك؟ قال لي 25 سنة. 25 سنة يعني ربع قرن. قلت له أنت صلك عايش على الأرض ربع قرن، تتصور هيك؟ والله لك وياه والله كتار هدو. مرقوا فورا وجماعة 50، يعني مثل 25 الأولى بتمرق 25 الثانية، وهكذا يا أخوان. والله الحياة مو محرزة، العلماء قال لم يرتضيها الله تعالى مكافأة لعبده المؤمن لأنها لا تسع، يعني حياة قصيرة، الله ما رضي يكافئنا فيها، كافأنا بالآخرة أصلا لابده يعطينا عطاء كتير كبير ما بتسعوا هالأرض هي. فلذلك شدوا همتكم في الإقبال على الله، ذكر لله تعالى كثيرا وحب في الله كثيرا وعلم. فقتادة بيقول باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. وقالوا ما زال قتادة متعلما حتى مات، لأيما بدي ضل أنا أحضار وحب في الله وذكر في الله ومجالس علم لتموت. والله نيان إذا الله بيكرمنا الله يثبتنا بقوله السابق، ضلنا هيك ثابتين إلى أن نموت. نحن يا أخوان لألكم شغلة، ترى شغلنا مع بعضنا البعض بإذن الله تعالى مو هون، هنيك. يعني شو بدنا نشتغل هم مع بعض؟ شو بدي صلح لك سنك؟ ما محرز الشغلة. تساوي لي معاملة؟ ما محرز الشغلة. شو تجيب لي شيء شنطة لأولادي؟ شو مو محرزة شغلة صغيرة، عرفت علي؟ مو محرزة، يعني نحن حنتعاون بهذه الدنيا فيما نستطيع، بس الله وكيلكم ما لها محرزة، بس بدنا هناك في الآخرة. يا رب الله يشفعنا ببعضنا وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وأماراتها أي علامات الساعة التي تسبق يوم القيامة، وربتها أي سيدتها. والحديث كما قال ابن دقيق العيد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. وفي الحديث استحسان ارتداء الثياب النظيفة والتطيب لدخول المسجد وحضور مجالس العلم، كما فيه التأدب بآداب طلب العلم ومع العلماء، كما يستحب أن يسأل المسلم عما ينفعه في دنياه أو آخرته، ويترك السؤال عما لا فائدة فيه.

0: روح معك يا ربي. إني
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله. ومع أواخر سورة الحجرات، قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله، والله إن القلب يرجف عند قراءة هذه الآية. يعني أنتوا يا الأعراب لما تقولون أسلمنا وتمنون بالإسلام، يعني أنتوا جايين تعلمون الله بدينكم؟ يعني الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله يعلم ما فعلت وما تفعل وما ستفعل، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني الورقة هذه الآن لو طلعت من بيتك تشوف شجر كونكابرسي حت، أول ما تشوفها نازلة ماذا تقول؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله! لهذا العلماء والمفسرون قالوا هذه الآيات وأمثالها دليل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما في أحد من العرب لا بشعرهم ولا بأدبهم ولا بنثرهم ولا بخطبهم ولا بكلامهم، لا من قبل ولا من بعد، إلى الآن إلى يوم القيامة جاء إنسان قال أنا والله مشغول اليوم، إيش مشغول فيه يا حبيبي؟ قال والله أنا مشغول أعد أوراق الشجر، وأعد كل حبة تحت الأرض، وأعد كل رطب، وأعد كل يابس في الكون. شو يقولوا للناس؟ تمينون، أنت مو صح. أنا أذكر مرة يا لي صديق، يعني يسمونه أهل الكويت أول ربيته ناقصة، فثلاثة أيام ما شفته، فقلت له أنت وينك ثلاثة أيام ما شفتك؟ كان يضحك ضحكته المعتادة اللي أشوفه فيها، وقال والله أنا مشغول مع الصخور والغنم. قلت شنو مشغول؟ عندك صخور وغنم؟ قال لي والله عندي في البيت ثلاث صخور ونعية. قلت زين ايش مشغول فيه؟ قال مشغول أعد البعرور كرمكم الله، أعد البعرور أشوف الجت اللي يبتلهم كم يطلع بعروره. أنا والله ضحكت يوم قال لي هالكلام. قلت ثلاثة أيام حابس نفسك تحت الصخور تلقط البعرور وتحسبه؟ والله يبا الحمد لله. قلت الحمد لله رب العالمين. قال أنا مينون؟ قلت لا أنت مينون، أنت عاجل، روح كمل عدك روح. فلا شك يا إخوان أن يعني عندما يأتي القرآن يقول للأعراب قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله! وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا الله! قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. المجرات هذه، المليارات من المجرات، والنجوم والأقمار والكواكب والسديم اللي بهالفضاء، يا إله إلا الله، والسحب وهالزبد وهالبحر وهالمحيطات والأمطار، ذرات الرمال والغبار والهباء والمخاليق، كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى. قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض،
والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولهذا إذا احنا مشينا إلى المساجد وذكرنا حديث الأنوار، اللهم اجعلني في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي مخي نورا وفي عظمي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي بشري نورا وفي شعري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا وأعطني نورا وهب لي نورا واجعلني نورا على نور. ماذا نقول بعد ذلك؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصديق ما كان يترك وهو يمشي إلى المسجد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذا العجب من أخطر ما يكون لأنه يحبط العمل. هذا النوع هذه المنة هذه من أخطر ما يكون، تمن على الله. بعضهم يقول يعني أنا ايش يبي مني ربي؟ كل شيء سويت، قال صليت، قال حجيت، قال اعتمرت، قال زكيت، أنا من مثلي؟ أعوذ بالله. يا أخي المجاهدون الصحابة يقولون والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. صحابة اللي لو أنفقنا مثل جبل أحد ما نصل مد أحدهم أو نصيفه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا كلام، والله لولا الله ما اهتدينا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله. ختام الآيتين خاصة في قوله سبحانه إن كنتم صادقين، فإذا ما عندك صدق وإخلاص أقول لك لا تتعب، لا تتعب، الأصل الصدق في العمل، الإخلاص في العمل. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هكذا أيها الأحبة يعني يبين الله جل وعلا في آخر هذه السورة حقيقة من صفات رب العزة والجلال. إن الله، يؤكد الله بهذا المعنى، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. وغيب السماوات يعني عالم ما يحيط فيه إلا الله سبحانه وتعالى. سماوات، سبع سماوات يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى. تعلم أنت يعني ما من موضع شبر أو أربع أصابع إلا ملك قائما أو راكعا أو ساجدا. حتى قال أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت يعني من ثقل الملائكة العابدين عليها صار لها أطيط. الأطيط اللي هو الصرير لما تمشي أنت فوق يعني عريش
يقعد الخشب يصرصر تحتك، السماوات أطت من كثر العابدين من الملائكة. يعني أنت اشتبه تزيد في ملك الله إذا أنت كفرت والعياذ بالله. الله غني حميد، لا إله غيره ولا رب سواه، يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الحلقات، وهذا ختام سورة الحجرات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وشكرا لكم على حسن أدبكم وحسن استماعكم. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على منابر النور في ظل العرش في الفردوس الأعلى. السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام منهاج التربية الصالحة، فنحدثكم عن الطريق القويم في التربية. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: إن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقص وصورة، وهو قابل لكل ما ينقص فيه، ومائل إلى كل ما يماله به إليه. فإن عود الخير وعلمه نسأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل إغناء البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة مربيه والقيم عليه. فينبغي أن يراعي المرء في أمر التربية ما يلي تنحكي الكنيها: أن يحسن الرجل اختيار الزوجة بأن تكون عاقلة تقية صالحة، لأن الولد فرع له، وللفرع حكم الأصل، وإن الفرع بأصله يطيب. صح؟ قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. وقديما قال الشاعر في عكس ذلك: هذه العصا من تلكم العصبة، لا تلد الحية إلا الحية. وأن يأكل من الحلال ويطعم زوجته من الحلال أيضا، لأن النطفة تنشأ من الدم والدم ينشأ من الغذاء. وكل لحم نبت من سحت أي من حرام، فالنار أولى به. ومن خلق للنار عمل عمل أهل النار. ولا تربية حينئذ تجدي ولا تهذيب ينفع. أما عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال ورحمته إياهم، فيه قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي تصعب عليه مشقتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا والله. وفي الحديث الشريف أيضا: إنما أنا رحمة مهدات. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثل أعلى في الرحمة، وفي كل خلق كريم. ورحمته صلى الله عليه وسلم شاملة حظى بها المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والقريب والبعيد، والصغير والكبير. وأخيرا، والإنسان والحيوان. ومن عنايته صلى الله عليه وسلم بالأطفال ورحمته بهم ما جاء في سيرته الكريمة وأحاديثه الشريفة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما، صغار كانوا، وعليهما قميصان أحمران، يمشيان ويعثران، يتفركشوا يعني. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله عز وجل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام أيضا قال: نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران أحفاده، فلم أصبر حتى قطعت حديثي بالخطبة ورفعته معه. أدركنا الوقت وللحديث سنة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعوت. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد كانت الموضوعات السابقة غض البصر ثم الزواج، ولكن من لوازم الزواج موضوع الطلاق، ولأن موضوع الطلاق موضوع له أصل رائع وله تطبيقات مؤسفة جداً، وكأن هذا الزوج الذي أناط الله به قيادة هذه المؤسسة، فقال تعالى الرجال قوامون على النساء، هذا الزوج الجاهل يستخدم الطلاق استخداماً تعسفياً. هذا الاستخدام التعسفي يسبب مشكلة كبيرة جداً في المجتمع. لذلك الطلاق الذي أراده الله ويعبر عنه بالطلاق السني، طلاق بإجراءاته وبآليته الشرعية قلما ينتهي إلى فراق، قلما ينتهي إلى فراق. ذلك أن الإنسان في حالة غضب شديد أو في سوء تفاهم كبير بينه وبين زوجته قد يحلف عليها يميناً بالطلاق، لكن الله أمرها أن تبقى عنده في البيت وأن تتزين له، وهو في اليوم التالي أو الذي بعده أو بعد أسبوع أو أسبوعين لعله يرى نفسه قد بالغ في الأمر، والأمر لا يستأهل هذا الغضب الشديد، والزوجة صالحة

0: أهلها أناس طيبون، يكفي أن يضع يده عليها أو أن يقول لها كلمة واحدة: راجعتك، تعود له زوجة، لكن حسبت عليه طلقة. يعني ما في مشكلة بين الزوجين تبقى بحجمها إلا وتصغر، ففي ساعة غضب، في سوء تفاهم شديد، بعد حين رأى ميزاتها، رأى إيجابياتها، رأى أنه بحاجة إليها، رأى أنها ليست كما ظن في ساعة الغضب. فهذا الطلاق الذي بدر منه ما دامت هي في البيت، وأنا أقول هذه الحقيقة: أكبر مشكلة بين الزوجين إذا بقيت الزوجة في بيت زوجها تتضاءل وتتلاشى، وأصغر مشكلة بين الزوجين إذا طردها إلى بيت أهلها أو هي خرجت من بيته غاضبة. هناك تغذية سلبية، عمتها تغذيها، وخالتها، وإخوتها، وأخواتها، وقريباتها، وجاراتها. الأمر يكون بسيط جداً يتفاقم. أصغر مشكلة بين الزوجين إن أخرجها من بيته أو خرجت هي من بيته واستقرت عند أهلها قد تنتهي بالطلاق. وأكبر مشكلة بين الزوجين إذا بقيت عند زوجها قد تتلاشى بعد يومين. فلذلك لو طبق الزوج الطلاق السني الذي أراده الله عز وجل، قال: الطلاق برتان، وتقع البينونة في الطلقة الثالثة، فالذي جعله طلقة واحدة بالثلاثة شيء عجيب. يعني أنت ألغيت القرآن الكريم، الله عز وجل قال: الطلاق مرتان، مرتان في رجعة، مرتان بينونة صغرى، مرتان بإمكانك أن ترجعها بلا عقد وبلا استئذان وبلا موافقة وبكلمة، بل بسلوك، وينتهي الأمر. لا يحلو له إلا أن يقول بالطلاق بالثلاثة، وكل ما حل لك شيخ يحرمك عشرة. وأنهى الآية الكريمة: الطلاق مرتان. وأنهى الآية الثانية: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لغيت الآية الثانية، أنت ألغيت آيتين بهذا الطلاق البدعي. إذاً حينما تبقى في بيت زوجها لعل أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، تتزين له، تطبخ له، تقدم له حاجاته، هي معه في البيت، لعله يندم، لعل هذا الأمر يتلاشى، لعل هذا الغضب يبرد، لعل هذا سوء التفاهم يتضح، تعود إليه بكلمة، بلمسة، بلا موافقة منها، بلا عقد، بلا مهر أبداً. معه ثلاثة أشهر. الطلاق لا ينفذ وتبين عنه إلا بعد ثلاثة أشهر من الطلاق، دون أن يمسها ودون أن يراجعها. ثلاثة أشهر في معه فرصة ثانية، فلو غضب مرة ثانية وصار سوء تفاهم بينهما وطلقها طلقة ثانية، أيضاً يبقيها في بيته تتزين له وكأنها زوجته، لكن عليه ألا يمسها، فإذا مسها راجعها وعادت إليه زوجة على كتاب الله وسنة رسوله بلا مهر وبلا عقد وبلا شيء. الآن لو تصورنا أنه أصر على طلاقه حتى مضت الأشهر الثلاث، بمجرد أن مضت الأشهر الثلاث أو القروء الثلاث ملكت نفسها، أصبحت مخيرة تعود أو لا تعود، لكن بإمكانه بعقد جديد بمهر رمزي أن يرجعها إذا ندمت أو ندم أو ندما معاً. ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر، الثالثة بينونة كبرى. يعني مثل هذا الطلاق السني اللي فيه طلقة واحدة. لذلك قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه الآية يكتب عنها آلاف الصفحات مجلدات، إلا أنها جاءت في سياق سورة الطلاق. المعنى السياقي، السياقي المتعلق بالآية في مكانها في السورة، أي أنك إذا اتقيت الله في تطليق زوجتك جعل الله لك مخرجاً من فراقها، تعيدها بلمسة أو بكلمة. هذا الطلاق من عند خالق السماوات والأرض، هذا النظام من عند رب الأرباب، من عند خالق السماوات والأرض، من عند الخبير. أما الأزواج حينما يبتعدون عن الدين ويركبهم الشيطان أحياناً ولهم مخالفات كثيرة، إذاً هم مقطوعون عن الله عز وجل، لا في حكمة ولا في رحمة ولا في تبصر ولا في مصلحة. زوجته أيها الإخوة، من نعم الله الكبرى الزواج، الذي في بيته زوجة تسره إن نظر إليها، تطيعه إن أمرها، تحفظه إذا غاب عنها، هذه نعمة لا تقدر بثمن. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال علماء التفسير حسنة الدنيا الزوجة الصالحة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لذلك يكاد يكون السؤال الأكبر في حياتنا موضوع الطلاق، لسبب تافه، لغضب طارئ، لسلوك بريء، لخلاف مع شريكه، لقضايا ما لها علاقة بها الزوجة إطلاقاً. فهذا الذي يطلق بعنف أو يستخدم هذا السلاح الخطير استخداماً تعسفياً هو الذي يسبب هذا الإرباك الذي في حياة المسلمين. فيا أيها الإخوة، الطلاق السني يتيح لك أن ترجعها بأبسط طريقة، بلمسة، بكلمة. أما الطلاق البدعي، الطلاق بالثلاثة، هذا طلاق يعني ليس من السنة في شيء، وليس الطلاق الذي أراده الله عز وجل. وبهذا الطلاق تلغى حكمة الطلاق، تلغى الآية الكريمة الطلاق مرتان، تلغى الآية الثانية لعل الله يحدث من بعد ذلك أمرا. لذلك هذه الزوجة هدية الله لك، وهذا الزوج هدية الله لها. لكن الآن الطرف الآخر، يعني الزوج غضب وحلف عليها طلاقاً معلقاً، الطلاق بالمناسبة معلق ومنجز، إذا قال لها أنت طالق الطلاق وقع، هذا طلاق منجز. أما إذا قال لها أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أخيك، يبدو أنها كلما تذهب إلى بيت أخيها لها زوجة أخ متعبة جداً تعلمها على زوجها، فكلما عادت من بيت أخيها نشأت بينه وبينها مشكلة، فغضب وعز هذه المشكلة إلى بيت أخيها فحلف عليها هذا اليمين. أيها الإخوة، أنا الذي يدهشني ولا أصدقه أن هذه الزوجة وقد حلف عليها هذا اليمين ليس عندها شيء يحتل الدرجة الأولى إلا أن تكسر يمين زوجها، هي مشكلة كبيرة. كما أن الزوج يكفر بنعمة الزوجة، هناك زوجة تكفر بنعمة الزوج. تعرضي حياتك وعلاقتك بزوجك إلى هذا الاضطراب، إلى أن يقع في الحرام. فيا أيها الإخوة، أنا لا أتكلم من فراغ، لأن 90% من الأسئلة التي ترد عبر الهاتف أو عبر الرسائل متعلقة بالطلاق، يعني لأي سبب، والنبي قال لا تغضب، يعني يا أخي اغضب لا تكلمها، ابتعد عنها، دع كلمة الطلاق، أي الغيها، أمرك بيدك، أنت سيد، أنت مالك، أنت محترم، مالك مضطر دقيقة، مالك مضطر تتسكع على أبواب المشايخ. الشيخ الذي يفتي لك بعودتها تشك بعلمه، والشيخ الذي يقول لك بانت منك ابتعد عنها، ما في طريق إلى إرجاعها، تحقد عليه. لما أنت تلغي من حياتك كلمة الطلاق، الطلاق قرار يأخذه الإنسان بشكل هادئ، بيجمع، بيطرح، بيقسم، بيضرب، بيوازن، بيوازن الميزات والسيئات، وبيتخذ قرار هادئ بالطلاق. فإن عزموا الطلاق، عزموا قرار متخذ بعد دراسة وتمحيص وإيجاب وسلب وتحليل وموازنة ومقارنة، اتخذ هذا القرار، الآن يحلف طلاق. أما أنه الأكل بارد، الأكل تأخر، ذهبت إلى بيت أهلها ولم تأتي في الوقت المناسب مثلاً، هل سلوك هذا مضطر أولى الأحمق الذي يجر لك الويلات، ينبغي أن تبتعد عنه. هذه زوجتك، هذه أم أولادك. أنا والله أيها الإخوة أقول دائماً، ما في طلاق حل مشكلة إلا بدأت به المشكلات، إذا في أولاد طبعاً. من دون أولاد قضية سهلة جداً، الله عز وجل يغنيه عنها ويغنيها عنه. وأنا حينما أشهد طلاقاً ليس فيه أولاد، أدعو للزوجين، أدعو للزوجة أن يهبها زوجاً أفضل من هذا الذي طلقها، وأدعو للزوج الذي طلق أن يهبه زوجة أفضل من التي تركها. أما إذا في أولاد، اسمحوا لي بهذه الكلمة القاسية، الطلاق جريمة. إذا في أولاد، أنت حطمت الابن، هذه أمه وهذا أبوه، وضاع بينهما، قلبه معلق بأمه، وإن اتصل بها غضب عليه أبوه، يعيش الطفل في الكذب والنفاق طول حياته ويتحطم. أنا أقول هذه الكلمة، الإنسان حينما ينجب أولاداً من زوجة ما، يجب أن يضع حظه من النساء تحت قدمه، هذا يسموه زواج مصلحة، أن تبقى هذه مع زوجها ترعى أولادها، هي المصلحة القصوى. فلذلك الطلاق مشكلة كبيرة جداً، ولا سيما عند الأزواج المقصرين والأزواج الذين شردوا عن الله والأزواج الذين أكثروا من المعاصي والآثام، عندئذ انقطعوا عن الله وانقطعوا عن الحكمة وانقطعوا عن العدل وعن الرحمة. الطلاق مرتان، والذي يطلق الطلقات التي أرادها الله أن تكون على التتالي، يعني شهر اثنين ثلاثة، شهر اثنين ثلاثة، مشكلة تبقى بحجمها الحقيقي ستة أشهر، معنى مشكلة كبيرة. دقيقة، لا، أكبر مشكلة بينك وبين زوجتك تتلاشى بأيام، بأيام صغرت، بعدين صار في ندم، بعدين أنت بحاجة إليها وهي بحاجة إليك، بكلمة، بابتسامة، انتهى كل شيء. وأنا أقول هذه الكلمة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، والله الذي لا إله إلا هو، لو طبقت هذه الآية 90% من حالات الطلاق تتلاشى. لا تخرجوهن من بيوتهن، كلمة بيوتهن، البيت نصب إلى الزوجة، مع أنه في السجلات الرسمية باسم الزوج، ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أن الإنسان له أماكن كثيرة ومجالات كثيرة يثبت فيها شخصيته، بعمله، بدراسته، بعلاقاته، هي كلها مجالات رائعة جداً يثبت بها الزوج مكانته وشخصيته وأخلاقه. هي الزوج إلى مكان واحد تثبت به شخصيتها البيت. فالزوج الصالح والحكيم يدع شأن البيت إلى زوجته. فالله عز وجل نسب البيت إلى الزوجة لا تملكاً ولكن إشرافاً لتؤكد به شخصيتها. الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن. ما لك حق أن تطردها، وما لك حق أن تخرج. ينبغي أن تقول الزوجة دائماً هذا بيتي وهذا بيت أولادي وأنا لا أفارق. هذا من حكمة الله عز وجل ومن الإلهام الذي ينجح به المؤمن أن يكف عن إخراج الزوجة من بيتها. لكن سمح الله عز وجل بالهجران، وفي غرفة النوم لئلا يعلم الأولاد واهجرهن في المضاجع. لو هجر بغرفة أخرى المشكلة بين الزوجين انتقلت إلى الأولاد. الابن حكى لجدته، والبنت حكت لأختها أو لأختها المتزوجة أنه في مشكلة بين أبي وأمي. دقق في هذا الملمح الدقيق، واهجرهن في المضاجع. يجب أن يكون هذا الأمر المزعج بين الزوجين في غرفة النوم فقط، يجب ألا يخرج. وفي بها التوجيه ملمح كبير أن الطفل لا يهده ولا يعقده ولا يمرضه ولا يشوه نفسيته إلا خلاف بين الأم والأب. لذلك الأب العاقل المؤمن لا يمكن أن يسمح لمشكلة بينه وبين زوجته أن تصل إلى الأولاد. هذا الذي ينبغي أن يكون. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، واللاتي تخافون نشوزهن. أيها الإخوة، أنت مع كلام معجز. النشوز لم يقع، له بوادر، والبطولة أن تعالج الشيء لا بعد استفحاله، لا بعد وقوعه، لا بعد الشرخ الذي لا يرأب، أن تعالج الشيء من بوادره الصغيرة. في بوادر نشوز، يعني دخلت للبيت تتكلم على الهاتف، فلما دخلت فجأة أغلقت السماعة، هي بادرة في مشكلة. يعني في اتصال هاتفي ينبغي ألا أطلع عليه. واللاتي تخافون نشوزهن، في بها الملمح، أو في بها الآية ملمح خطير. يقظة الزوج، فطنته، تتبعه للأمور. والله أيها الإخوة، بحكم عملي في الدعوة تأتيني مشكلات، يعني البيت يكاد ينهار والزوج لا يعلم، في خيانة والزوج لا يعلم، في انحراف من البنت والزوج لا يعلم. أين البنت؟ نامت عند صديقتها. حققت؟ والله في قصص تصلني تكاد لا تصدق. زوج جاهل بعيد عن إدارة البيت، غارق بعمله، بيخرج قبل أن يستيقظ أولاده، بيعود الساعة واحدة بالليل. الغياب الطويل عن البيت وعدم الاهتمام بالأولاد بتربيتهم بنشأ انحراف خطير. الله قال واللاتي تخافون نشوزهن، يعني لما دخلت للبيت تتكلم فأغلقت السماعة فجأة، في مشكلة معناتها، يجب أن تكون صاحياً. بنت تأخرت، العذر غير مقبول، أو أنت ما تحققت منه، لأنه التساهل في ببعض المواقع المعلوماتية البي بي سي حاطين مرة برنامج حواري حول التحرش بالصغار. الواحد ما بيتوقع أنه في ألف حالة كل هالحالات هي بين أقارب، وبسذاجة من الأب والأم حالات تحرش بالبنات والصبية الصغار من قبل أقربائهم، والأب والأم في غفلة عن ذلك، في نزهة، في بستان، كله تم والأب والأم في سذاجة وفي غفلة عن تربية أولادهم. فلذلك أنا أقول لكم دائماً، لا يمكن أن تنجح في الحياة إلا إذا نجحت مع ربك أولاً، ومع أهلك ثانياً، ومع أولادك، ومع عملك، ومع صحتك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هاني رجع الولد ولا لسه؟
1: لسه ما رجع يا ابو محمد.
0: بيني وبينك انا شايف الفرصة راح تطير من بين ايديكو.
1: طيب شو نعمل؟ حط نفسك محلي، لو انها حاجة غير الزواج كان، بس هذا زواج يا ابو محمد، يعني الاتفاق هو اساس النجاح.
0: للأسف انت ما عرفت تربي. معلش معلش في هالكلمة، لو انك ربيت كويس لابنك سمع كلامك وما فتح عنيه في وجهك.
1: عاد اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار يا ابو محمد.
2: خلصت محاضرات يا ماهر؟
3: لا لسه ضايل علي محاضرة.
2: يعني مش ناوي تروح معايا عشان تبات عندي؟
3: شو رايك انت؟
2: انا البيت بيتك يا ماهر.
3: البيت لاصحابه يا فضل، وعلى العموم مشكور على الثلاث ايام اللي استضفتني فيه.
2: انا عارف انك سمعت ابويا وهو بيحكي، بس صدقني انا مالي ذنب، ابوي حريص زياده عن اللزوم وبضل ابويا ماهر ولازم اسمع كلامه.
3: لا بسيطه، ما تدقش كتير.
2: ماهر هنضل اصحاب؟
3: اكيد يا فضل. ولو
4: حسن لله حسن لله، اللي بحب الله يرزقنا.
5: ولك ميت مرة قلت لك يا قلبي منين؟ يا قلبي بدي احط بضاعتي يا قلبي.
4: انا واقفة على الرصيف، انا واقفة في طرابوك.
5: ضو يصبحك ان شاء الله بعدين ماكي. روح بقول لك روح، بدي احط البضاعة.
4: شو اروح؟ هو رصيف ابوك هذا للحكومة.
5: انت ما بنفع ماكي غير العصاية غير العصاية. طب تعي انا قطك تقطة.
4: الحقوني الحقوني
6: يا بنت يا بنت يا بنت، السيارة السيارة، تعالي تعالي.
4: يما يما

0: يا رجلي
1: يا ورد علي، كنت بدي أموت.
0: آه يا رجلي.
2: يا أخ إن شاء الله وضعك كويس. يا أبو الشباب.
0: لا كويس، شوية قحط بس عشان هجمت وقمت البنت من قدام سيارتك.
2: طيب اطلع وديك على المستشفى.
1: مين هو انت؟
0: ايوه انا يا سارة، شايفة؟ كنت بدك تموتي لولاي خطفتك من قدام السيارة ووقعت.
1: موت حالك علشاني، والله انك سكرت.
2: اعمل معروف يا ابو الشباب، الله يبارك فيك. انا مستعد اعطيك اللي بدك اياه واوديك على دكتور خاص، بس بلاش المستشفى لانه فيها سين وجين، وانا معيش رخصة. الله يبارك فيك.
0: تقلقش، انا ما بدي منك حاجة وما بدي اوديك في داهية. خلص نزلني عند اول صيدلية والله يسهل عليك، بس ثاني مرة حاول تطلع رخصة.
2: لا انا راح اخذك على دكتور خاص وادفع لك كل التكاليف.
0: بقول لك نزلني عند اقرب صيدلية والله يسهل عليك، انا حاسس حالي فيش فيه اشي، مجرد قحط بس.
2: حاضر راح انزلك، بس انا اللي راح ادفع تكاليف الدواء. وعلى فكرة هاي اسمي وهاي رقم جوالي، وشو بصير معك مضاعفات يا عمي انا جاهز.
3: مالك يا سارة، وجهك اصفر، شو الدعوة، انت عيانة؟
1: لا بس كنت اليوم بدي اموت، ربك ستر.
3: موتي كيف؟
1: كنت جردة من ابو صخر وكانت سيارة جاي بسرعة قربت تدهسني، لهو شاب هجم علي وزقني والسيارة خبطته بدالي.
3: وشو صار له؟
1: رجليت قحطا والسواق أخذ على المستشفى.
3: طيب تاني مرة ديري بالك.
1: نفسي أطمن عليه هذا الشاب.
3: هو أنت بتعرفيه؟
1: أصلا قبل هيك فزعلي من أبو صخر وكان بده يعطيني 5 شيكل، ما أنا مرضيتش.
3: مرضتيش؟ والله إنك هبلة.
1: ولك انت بتحسش؟ واحد بيساعدنا بدي انهبه قرد يبلعك.
4: ايوه مين؟
0: انا ماهر.
4: اهلا وسهلا يا عم، تفضل.
0: كيف حالك يا عم؟
4: اهلا وسهلا بالعريس، الف الف مبروك.
0: لا لا عريس ولا حاجة.
4: كيف مش عريس؟ بس لعلمك عملتك اللي عملتها في العرس مش كويسة. ما علينا، مالك رجلك بتوجعك؟
0: لا يعني شوي وقعت وانجلطت رجلي.
4: ألف حمد لله على سلامتك. أؤمر يا عم، أنا عمك أخو أبوك، أنا أبو سالم.
0: تسلم يا عم أبو سالم. لا قلت أصله يعني قلت أجي أبات عندكم يومين هيك أغير جو شوي.
4: يا ميت أهلا وسهلا يا عم، البيت بيتك.
5: هي بدها كلام يا ابو سالم؟ الولد لازم يرجع على الدار يا اخوي.
4: يعني المطلوب مني اقنع لك اياه وارجع لك اياه يا اخوي؟
5: ايوه، وانا ان شاء الله مش راح انساك، يعني نصيبك محفوظ.
4: هي البنت وراها كتير؟
5: كتير يا ابو سالم، اقل حاجه 500,000 دولار.
4: الله ينكبك يا ماهر، تتبطر؟ والله لو محلك لاخدها لو كانت عوره او طرشه وخارسه. يا عم كلامك ما بينفع. يلا يلا حضر حالك، خلينا روحك على بيتك، الواحد ما إله يا بنية إلا أهله وبيته.
0: معلش يا عم أنا بديش أروح على الدار، لأنه شرط أبوي إني أوافق على الزواج.
4: طب ما توافق، شو المشكلة؟
0: أنا ما بدي البنت يا عم، مش هي اللي فراسي.
4: طيب خدها وبعد ما تزبط حالك سنة سنتين طلقها وتجوز عليها.
0: شو بتحكي يا عم؟ هذا حرام، والله ربنا ما قالوا هذا الحكي. كيف أخذها سنة سنتين وأرميها وأخذ مالها؟
4: يا ابني الدنيا كلها مصالح، يعني أنت إذا ما أخذتها راح 100 واحد أخذها بدالك ويلها في القرشين وطلقها. يا سيدي أنت ما تطلقها، خليها بس تجوز عليها البنت اللي في راسك.
0: عن إذنك عم بدي أطلع.
4: استنى بدي أوصلك على أبوك.
0: ريح حالك، مش مروع على أبوي.
4: يا راجل استنى استنى، الله أكبر، شو هالولد؟

0: حرما يا شيخ.
1: جمعا إن شاء الله يا بني.
0: ممكن يا شيخ أحكي معك في موضوع مهم؟
1: ممكن يا بني، تفضل تفضل.
0: لا ممكن يعني لو فيها تقلة تستضيفني في البيت عندك، لأن الموضوع شوي خاص.
1: أهلا وسهلا يا بني، تفضل تفضل. أنت يا بني حكيت لي قصة إخوتك وأبوك وشو نواياهم، بس ما حكيت لي عنك إشي.
0: أنا طبعا رفضت، وإلي أسبوع بنام برا، حاولت أركن على نفسي بس ما قدرت. عمي لما حس إنه القصة وراها مصاري طمع وأصر إنه يرجعني، وصاحبي أبوه قال له ما تخلي صاحبك بات عنا. لفيت على شغل ما لقيت، وكل ما أروح على أي واحد من قرايبي أبات عنده ليلة، وبعد هيك يصيروا يرموا كلام وأسحب حالي وأطلع. وأنا هلقيت مش عارف شو أعمل، ولا وين أروح ولا وين آجي.
1: اسمع يا بني، الله يرضى عليك، ربنا بيقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بيقول إنما الأعمال بالنيات. أهلك يا بني تعبوا عليك زي ما قلت، وأبوك رباك من حبات عينيه وإلهم دين عليك، بس هم يا بني طمعانين في المصاري أكثر من السترة إلك وللبنت.
0: بالضبط يا شيخ بالضبط.
1: وحد الله يا بني.
0: لا إله إلا الله.
1: أنت يا بني عظمك طري، مش حمل تشريد وتنقل، مش حمل تشريد وشغل، وراك جامعة ومستقبل يا بني. أنا من رأيي ترجع على بيتك لأبوك وإخوتك وتكسبهم، واللي مالوش كبير يدور له عكبير، هاي حاجة. الحاجة الثانية اكسب رضا أبوك ووافق على الزواج.
0: ما هو
1: يا بني المستقبل كله بإيد ربنا، وما بتعرف يمكن يكون السعد في هذا الزواج. وخلي نيتك سليمة وتوكل على الله، وربنا بإذن الله عز وجل يا بني رح يكرمك أحسن ما تظل متشرد وأبوك غضبان عليه. وقد ما يمكروا لك يا بني، مدام نيتك صافية بإذن الله عز وجل ربنا رح يكرمك.

0: افتح يا فايز، افتح يا هاني.
1: يلا يا با يلا.
2: مين؟ ماهر؟
0: مين يا فايز؟
1: ماهر يابا ماهر.
3: اهلا وسهلا، والله نورت الدار.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشوفك راجع.
4: صحيح يابا راجع.
3: شو راجع؟ وضح كلامك، ابوك بيحكي معاك.
0: اسمع يا هاني. يا ماهر يا استاذ،
4: انا يابا مالي برك الا انت، وبطلب منك السماح انت واخوتي.
0: على اي اساس؟
4: انا موافق يابا على الزواج من نيفين.
0: علي صوتك مش سامع، سمعني اكتر، سمعني اكتر.
4: بقول لك يابا موافق على الزواج من نيفين.
0: يا عيني يا عيني يا عيني، هلقيت بقدر اقول اني خلفت واحد راجل اسمه ماهر؟ هيك انت راح ترفع روسنا يا ماهر. انا مسامحك وراضي عليك من هين ليوم القيامة.
3: الله اكبر الله اكبر. يابا تنساش، بدي سيارة مرسيدس والالف شيكل، قلت لي بدك ترجع لي اياها 10 مرات.
2: وانا يابا بدي شقة 300 متر وقدامها جنينة تكون، غير السيارة يابا والمستقل البجاج كمان.
0: كله بالراحة يا ولاد، كله بالراحة، مدام أخوك وافق أكيد مش راح ينساكم، ولا شو رأيك يا ماهر؟
4: أنا تحت الأمر يابا، اللي بدكوا إياه أنا جاهز.
0: ومبروك عليك نيفين، أي بكفي اسم

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادة في القصص التي نرويها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابي يروي القصة عن رسول الله. في قصتنا اليوم الأمر معكوس، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يروي القصة عن صحابي، ولأول مرة الأمر ينقلب. تروي القصة من؟ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، صحابية. تقول في يوم من الأيام: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في المدينة الآن، ما هو وقت صلاة؟ وينادي المنادي وهو يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يعني في غير وقت الصلاة صاير شيء. الصحابة كلهم يخرجون علشان يشوفون الإعلان شنو صاير. تقول: فرحنا المسجد وصلينا، وأنا كنت في الصف الأول في جهة النساء، في مصلى النساء. تقول: بعد ما خلصت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وكان مستانس النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك من الفرح، صاير شيء مفرح النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول: كل واحد يجلس في مكانه، يلزم كل إنسان مصلى. أنا أسألهم: تدرون ليش جمعتكم أنا هني؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. ما ندري يا رسول الله، ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لا نبي شيء ولا في شيء يخوف، لا، جمعتكم لأن هذا الرجل اسمه تميم الداري، أول مرة يشوفون الصحابة، هذا كان نصراني وجاء وبايع وأسلم، وحدثني حديث، قال لي قصة وافقت كلام كنت أحدثكم عنه من قبل عن المسيح الدجال. شوف شنو يقول تميم الداري. يقول أنه كان في سفينة بحرية وطالعين البحر مع 30 رجل من لخم وجذام مناطق، وهاج البحر، صارت أمواج، عاصفة في البحر، أمواج، والسفينة ستغرق. وراحوا وين؟ راحوا جزيرة وجلسوا فيها حتى غربت الشمس، نزلوا في الجزيرة يطالعون، ما يعرفون هذه الجزيرة وين صايرة، لأن الجزيرة ما راحوا لها هم قاصدين، راحوا لها بعاصفة في البحر، فهم ما يدلون مكان هذه الجزيرة ولا يعرفون شلون وصلوا لها أصلا. فدخلوا يستكشفون هذه الجزيرة شنو فيها. فجأة شافوا دابة أهلب، أهلب يعني كلها شعر، من كثر الشعر اللي فيها ما يعرفون القبل من الدبر، ما يعرفون الرأس من الخلف، مو عارفين. فاستغربوا: إيش هذه الدابة؟ ما أنت، شنو أنت؟ فإذا بها تتكلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم: أنا الجساسة. الجساسة يعني اللي تأتي بالأخبار. خافوا، قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا انطلقوا، يعني الموضوع مو موضوعي أنا، موضوع منه، روحوا إلى هذا الدير مثل مكان للعبادة مهجور. هذا المكان، شافوا مكان بعيد، قالت: فيه رجل هذا المكان إلى خبركم بالأشواق. تدرون وهي قاعدة تتكلم شنو قالت؟ جابت اسم واحد منهم، ما حد قال اسمه، قالت: يا فلان روحوا إلى هذا الدير، ترى فيه رجل عظيم، رجل إلى خبركم بالأشواق. هم خافوا طبعا، قالوا: هذه شيطانة، ما في كلام. راحوا صوب هذا المكان المهجور القديم، دار العبادة المهجور، دخلوا واللي يشوفون رجل عظيم، رجل يقول: عمرنا ما شفنا واحد بحجمه من عظمه، ولا شفنا واحد أشد وثاقا منه، إيده إيده مجموعة لعنقه، مربوط ربط بالسلاسل، وركبته إلى كعبيه
كله مربوط بالحديد. شنو هذا الإنسان العظيم المربوط بكل هذه السلاسل؟ وضع خوف. فقالوا له: ويلك، من أنت؟ من أنت؟ شنو قصتك؟ هم خايفين الحين، تقريبا 30 واحد. قال: قد قدرتم على خبري، أنتوا الآن خلاص يعني قبضتوا علي، صدتوني، عرفتوا أنا وين، قدرتوا علي، فأخبروني عنكم، من أنتم؟ المشكلة مو من أنا، من أنتوا؟ شن يرد علي تميم وصحبه اللي وياه؟ قالوا له: نحن أناس من العرب. وقالوا له القصة، إن كنا في البحر وجت الأمواج والريح ما ندري وين خذتنا، لعبت فينا الأمواج ورحنا إلى جزيرة ونزلنا بالجزيرة. قاعدين يقولون له قصتهم مع هذه الجزيرة وهذه الدابة وذات الشعر، وين جولها وشلون دلتنا عليك ووصلنا إليك، هذا خبرنا إحنا. قالوا له: أنت شنو خبرك الحين؟ قال: أنا راح أسألكم أسئلة وجاوبوني عنها، بعدين راح أقول لكم أنا منه. تفضل اسأل. قال لهم: أسألكم عن نخل اسمه نخل بيسان، منطقة اسمها بيسان. قال: شو تسأل عن شنو؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ سؤال غريب. قلنا له: نعم، اشتخل الموضوع بنخل. قال: أما إنه يوشك ألا يثمر، راح يجي يوم ما في ثمر. قال: أسألكم عن بحيرة طبرية. قال: عن أي شأنها تستخبر، شنو فيها؟ هل فيها ماء؟ قالوا: نعم، هي كثيرة الماء. قال: أما أن ماءها يوشك أن يذهب. أخبروني عن عين زغر، منطقة في الشام. قالوا: عن أي شأنها تستخبر، شنو فيها هذه العين؟ قال: هل في العين ماء؟ قال: نعم. وهل يزرع أهلها من هذا الماء؟ قلنا: نعم، يزرعون من هذه الماء. ثم بدأ الآن يقول: أخبروني عن نبي الأميين، هل خرج؟ قالوا: نعم، خرج من مكة ونزل يثرب، هل قاتله العرب؟ شو الحين كل قصته بيسأل عن هذا النبي؟ قال: نعم، ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. فسأل: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. تدري شنو قال هذا الرجل؟ قال: أما إنه خير لهم أن يطيعوه. الآن سأخبركم عني، من أنت؟ قال: أنا المسيح، يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، بعد فترة قريبة سأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها، كل الأرض في 40 ليلة إلا مكة وطيبة، فهما محرمتان علي، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، كل مكان أدخل إلا مكة والمدينة على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. تقول فاطمة، الآن بدأ يعلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده عصا فضرب بالعصا ثم قال: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، ألا هل كنت حدثتكم عن ذلك؟ أنا ما قلت لكم هذا الكلام من قبل؟ قال الناس: نعم. قال: فأعجبني كلام تميم الذي وافق ما كنت أحدثكم عنه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ثم قال: ألا إنه، يعني الدجال، في بحر الشام. ثم قال: لا، في بحر اليمن. ثم قال: لا، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، يعني هو ليس من جهة الشمال ولا في الجنوب، بل هو في جهة الشرق. حدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكان خروجه
من المشرق، إنها قصة المسيح الدجال. هل إلى اليوم موجود؟ الله أعلم. هل هو شيطان تمثل في ذلك اليوم؟ الله أعلم. هل هو حي ويبقى إلى أن يخرج آخر الزمان؟ كله علمه عند الله عز وجل. قصة من أعظم قصص أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. تحدثنا في حلقات سابقة عن كثير من العلماء الذين دخلوا في الإسلام، لكن ماذا عن جيفري لانج، هذا الكاتب الكبير الذي يعرفه العشرات ممن يتابعون الشأن العلمي والشأن الثقافي في عالمنا المعاصر؟ هل كانت له مواقف مع كتاب الله العظيم؟ هل كان ذلك سببا في إسلامه؟ ماذا عن لقائه بفضيلة الدكتور؟ السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جيفري لانج صاحب كتاب حتى الملائكة تسأل، كيف يمكن أن يلتقي بآيات الله الكريمة وهو قد تربى على ما يسمى بالعلمانية أو الإلحاد أو الماديات؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد سعدت بمصاحبة جيفري لانج في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لفترة قصيرة، وهو من أبرز علماء الرياضيات في الولايات المتحدة الأمريكية، كان أستاذا في جامعة سان فرانسيسكو. وهذا الرجل يروي قصة إسلامه، يعني كتب كتابين من أجمل ما كتب. الكتاب الأول الصراع من أجل الإيمان، والكتاب الثاني حتى الملائكة تسأل رحلة الإسلام.

0: الإسلام إلى أمريكا. يقول الرجل أنه يعني في سن الرشد تقريبا، سن البلوغ قبل الرشد، سن البلوغ بدأ يعني يتردد في ذهني تساؤلات عجيبة عن قضية التثليث، وقال أنا في قلبي إيمان عميق بالله سبحانه وتعالى، وإيمان عميق بالعظمة الذي خلق هذا الخلق، ولكن قضية التثليث كانت تؤرقني كثيرا.
1: نعم.
0: فبدأت أسأل يعني هل هناك دين غير المسيحية أجد فيه راحتي؟ هل هناك، وبدأ يتوجه إلى الله بالدعاء، يا رب ألهمني الرشد وأرني الحق وأعني على الوصول إليك. فيقول بدأت أرى في المنام شيء غريب، أرى أني في غرفة صغيرة مفروشة بسجاد أحمر وفيها كوة يخرج منها نور ضعيف، وأنا أصلي صلاة المسلمين خلف إمام يلبس البياض، وأنا في الصف الثالث وأسجد كما يسجدون وأركع كما يركعون. يقول أنا لم أرى مسلمين يصلون من قبل،
1: سبحان
0: يعني
1: الله.
0: لم أرى هذا. يقول ظللت أرى هذه الرؤية لمدة 10 سنوات.
1: الله أكبر.
0: وأنا لا أعرف الإسلام ولا أعرف لماذا أرى هذه الرؤية، رأيتها مرات متعددة على مدى 10 سنوات، حتى جاء طالب عربي يدرس الرياضيات تحت إشرافه، وبدأ هذا الطالب يكلمه عن الإسلام، بدأ يشرح له عن القرآن، عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن قضية أن الإسلام هو الدين الذي يشمل كل الرسالات السماوية السابقة، الذي يؤاخي بين الأنبياء، الذي يؤمن بكل الكتب السماوية، الذي يعظم أنبياء الله جميعا ويتعامل معهم على مستوى واحد. فقال يعني أعجبني هذا الكلام، فدعاني مرة أن أزور المصلى التي يصلون فيها. فقال يعني ترددت حتى كان يوم جمعة، فقلت أذهب للصلاة. قال دخلت درج منخفض يؤدي إلى هذه الغرفة، قال نزلت الدرج وجدتني أنتفض بعنف ولا أستطيع أن أقرب الباب، فرجعت وثم ترددت، لماذا أنا خائف؟ يعني شاب يعني عاملني معاملة كريمة وتحدث معي كلام منطقي. فنزلت مرة أخرى ووضعت يدي على أكرة الباب، وجدتني أرجف لا أستطيع أن أفتح الباب، فعاودت إلى مكتبي. ثم المرة الثالثة قلت ما الذي يخيفني من ذلك؟ فتحت الباب ودخلت، فوجدت شخصين جالسين في المصلى، والله يقول والله نفس الرؤية التي رأيتها في منامي.
1: الله أكبر.
0: يعني غرفة صغيرة فيها كوة يندفع منها شيء من الضوء وسجادة حمراء بسيطة. فجلس يكلماني عن الإسلام، وقال لماذا لا تحضر معنا صلاة الجمعة القادمة؟ قال أحضر. قال ذهبت للصلاة صلاة الجمعة وأنا لا أعرف شيء من الإسلام. قال دخلت نفس الغرفة، فيأتي نصيبي أن أقف في الصف الثالث وأن أركع
1: الله.
0: وأن
1: أسجد. نفس الرؤية.
0: نفس الرؤية.
1: سبحان الله سبحان الله.
0: وأركع معهم وأسجد وأنا لا أعرف شيئا، لا أعرف ماذا أقول. وخرجت من هذه الصلاة مصمما على أن أعلن إسلامي. فذهبت إلى الإمام وتناقشت معه كيف أعلن إسلامي، فقال لي قل أشهد أن لا إله إلا الله. قلت أشهد أن لا إله إلا الله، وقلت له أنا أؤمن بذلك قبل أن آتي إليكم، وأشهد أن محمد رسول الله. قال هذه النقطة التي يعني أتوقف عنها قليلا حتى أقتنع بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: قال بدأت أقرأ في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهزتني هذه الشخصية من الأعماق حتى ثبتني ربي على الإسلام، وبدأت أدعو إلى هذا الدين وأنا مقتنع قناعة قلبية وعقلية كاملة بأنه هو الدين الوحيد الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده.
1: سبحان الله.
0: فأسأل الله تعالى له الثبات، واسمه الآن جعفر مش جفري يعني.
1: سبحان الله.
0: هو تزوج من مسلمة، ويعني يعني ما شاء الله نفع الله به الإسلام في أمريكا نفعا عظيما.
1: يعني ما هي الآيات التي دعته إلى الإسلام أكثر؟
0: التوحيد.
1: التوحيد.
0: فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى، تنزيه الله عن الشريك وعن الشبيه وعن المنازع وعن الصاحبة وعن الولد. قال يعني عدم وجود واسطة بين العبد وربه. قال انهار في ذهني تماما يعني قيمة القصص وقيمة الرهبان الذين يدعون أنهم واسطة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. أنا أتصل بربي بطريقة مباشرة، وقد أراني ربي ذلك في منامي حينما أراني الغرفة التي أعلنت فيها إسلام.
1: سبحان الله. نعم. سبحان الله. نعم. هل استطاع جيف لانج أن يجد له مكانا مرموقا عندما ابتعد عن الجو المادي الذي
0: كان؟ والله أعتقد أنه الآن تقاعد عن التدريس، ولكنه منشغل بالدعوة الإسلامية ويزور العالم العربي على فترة قريبة، وحج واعتمر لمرات عديدة، ويعني نفع الله به الإسلام في أمريكا نفعا عظيما.
1: ماذا عن كتابه حتى الملائكة تسأل؟
0: هو طبعا بيتكلم عن تجربته، يعني الكتابين يتحدث فيهما عن تجربته كيف تعرف على الإسلام. نعم. يعني بدأ بالكتاب الأول الصراع يعني من أجل الإيمان بالله، الكتاب الثاني حتى الملائكة تسأل، كل الكتابين بيتكلم عن كيف تعرف هو على الإسلام. نعم.
1: جميل جدا. ما دمنا نتحدث عن الملائكة،
0: نعم،
1: يعني نحن نستعرض في هذا البرنامج،
0: نعم،
1: شيئا من حياة هؤلاء وشيئا، نعم، من الشبهات التي،
0: نعم،
1: ترد.
0: نعم.
1: كلمة الملائكة، أن الملائكة تسأل، هناك شبهة كبيرة،
0: نعم،
1: يقول السائل فيها، وأنا أنقل يعني،
0: نعم،
1: بأمانة،
0: نعم،
1: يقول الله عز وجل أخبرنا أن المخلوق الوحيد الذي له إرادة وحرية في الاختيار هو البشر أو الإنسان فقط.
0: لا، والجن،
1: ولكن
0: والجن
1: الجن، الجن وال وال
0: والإنس،
1: نعم، والجن والإنس،
0: نعم.
1: لكن عندما نقرأ قوله تعالى في حواره مع الملائكة نجد أن الملائكة حاورت الله عز وجل، مما يدل على وجود إما إرادة في الفعل وعدم الفعل،
0: نعم،
1: أو هناك عقل للتخير. فعندما يقولون لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك بحمدك ونقدس لك،
0: نعم،
1: هذا الحوار يدل على أن هناك اختيار،
0: نعم،
1: هذا من جانب الملائكة. من جانب الآخر، من جانب الجمادات،
0: نعم،
1: يعني عندما يخبرنا الله عز وجل عندما خاطب السماوات والأرض أن ائتيا طوعا أو كرها قالوا أتينا، قالتا أتينا طائعين،
0: نعم،
1: هذا الحوار يدل، نعم، أيضا على قدرة على على على الاختيار وعلى التفاعل،
0: نعم.
1: أيضا عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقاد للشاة القرناء من الشاة الجلحاء يوم القيامة،
0: نعم،
1: هناك إذن هناك اختيار، لأنه، نعم، لا يعقل أن يعاقب الله عز وجل إنسانا لم يملك قدرة الاختيار. يعني يقول إذا كانت الملائكة، الجمادات، الحيوانات لها قدرة على الإجابة عن الله عز وجل أو الحوار مع الله عز وجل،
0: نعم،
1: هذا ينفي أننا البشر أو الجان هم المخلوقات الوحيدة التي لها قدرة على الاختيار. بماذا نجيب؟
0: والله يا أخي الناس فيها خلط عجيب، يعني الشيطان يوسوس إلى الإنسان بطريقة مستمرة ليشككه في دينه وليشككه في معتقده.
1: نعم.
0: القرآن يعلمنا على أن الله خلق خلقا مكلفا له إرادة حرة وله عقل وله حواس وله قدرة على الاختيار. هؤلاء هم الإنس والجن.
1: نعم.
0: الإنس عالم مدرك بالنسبة لنا، والجن عالم خفي علينا، ولكن كلاهما من الخلق المكلف.
1: نعم.
0: وخلق الملائكة خلق يعبدون الله بفطرتهم، لا يعصون الله أبدا ما أمرهم، يعني يسبحون دوما بلا انقطاع، لا خيار لهم في ذلك، وليست لهم إرادة حرة لكن لهم عقل ولهم قدرة على التفكير. وهناك الجمادات بمختلف أشكالها والنباتات والحيوانات، كل هذا الخلق له قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير، لكن لا إرادة لهم. يعني هم غير مكلفين ولن يحاسبوا، لكن حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحيوانات هتبعث ليختص يعني ممن اعتدى أو ممن اعتدى، نعم، من هذه الحيوانات على بعضها البعض ثم يتحول إلى تراب،
1: صحيح،
0: لا ليس لهم جنة ولا ليس لهم، نعم، نار، كنوع من أنواع العدل الإلهي، لأنهم ليسوا مكلفين، لا رسالة لهم إلا تسبيح الله بطريقة فطرية غير إرادية لا خيار لهم فيها. فلا يجوز لنا أن نفسر يعني الحديث اللي دار بين رب العالمين والملائكة على أن الملائكة لها إرادة، لا إرادة لهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: اعتراضهم ألا يدل على،
0: لا يا أخي ليس اعتراض
1: على وجود إرادة أو وجود عقل،
0: هم لم يعترضوا،
1: نعم،
0: ده سؤال الاستفسار، سؤال الاستفهام، يعني هم قاسوا أن الأرض عمرت من قبل بالجن،
1: نعم،
0: والجن أفسدوا في الأرض إفسادا عظيما وسفكوا دماء بعضهم بعضا، فحينما علموا أن الله تعالى خلق خلقا آخر سيستخلفه في الأرض، إني جاعله في الأرض خليفة، خلق مكلف له إرادة وله حرية وله عقل وسيحاسب على ذلك، فقالوا يعني بالقياس على الجن أتجعل فيها من يفسد فيها وأسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: طيب نعم. فقط يعني إيضاح بسيط، هناك من يقول أن هناك بشر قبل هؤلاء البشر، قبل الجان. نعم. ما يسمى بنيوتردال أو لوسي أو هذا.
0: لا.
1: هل هذا من البشر؟ يعني لا. تذكر على كثير من المواقع.
0: نعم، لكن كثير من العلماء الجادون ممن يعملون في هذا المجال، مجال دراسة البقايا الإنسية، يقولون هذه المخلوقات أشباه أناسي، سموهم هومينويدز، من أشباه الأناسي، ليسوا أناسي. أقدم أثر للإنسان العاقل بتقدير الغربيين أنفسهم لا تعدى 40,000 سنة. هذه المخلوقات من 1,000,000 و2,000,000 و4,000,000 سنة.
1: يعني هي ليست مخلوقات بشرية وليست مخلوقات من الحيوانات؟
0: هي حيوانات ليست.
1: نعم،
0: هو يقولوا أشباه أناسي، هم عشان يكملوا الفجوة بين خلق الإنسان وخلق الحيوان، قالوا أن هناك مجموعة من أشباه الأناسي حتى يؤكدوا على فكرة التطور العضوي وأن الإنسان نتج عن هذه السلسلة. واتضح أن حتى هذا الكلام في قدر من التزييف. أولا كل هذه الأشكال، يعني إنسان جاوة، إنسان نياندرتال، لوسي، إنسان كينيا، كل هذه مخلوقات يعني وجد من بقاياها قطعة من جمجمة، قطعة من فك، قطعة من ساق، قطعة من يد أو ذراع، يعني ليس، والباقي خيال، وخيال ناتج عن محاولة التنكر للخالق سبحانه وتعالى والادعاء بأن فكرة التطور العضوي فكرة صحيحة.
1: يعني ربما نريد إيضاح أكثر. نعم. لأن نعم. يعني ثبت أن هناك بقايا لهؤلاء البشر. فضيلة الدكتور، نعم. ماذا عن بقايا هؤلاء نعم. الناس؟ يعني العلم يثبت أن هناك بقايا لهم، لكن أنت تقول أنهم ليسوا ببشر.
0: ليسوا ببشر. يا أخي الكريم، يعني قلنا مرات عديدة في هذا البرنامج المبارك أن الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة كاملة مع الكنيسة وأسقطوا ذلك على كل الأديان، يعني عزلوا هذا العلم أو التقدم العلمي عن كل قضايا علمية أو قضايا غيبية.
1: نعم.
0: إذا أنكر العالم حقيقة الخلق وتنكر للخالق سبحانه وتعالى، العلم يلح عليه أن يجد مخرجا لتفسير وجود هذه المخلوقات.
1: جميل.
0: طبعا العلم ينبني على ملاحظات صحيحة، ولكنه ينتهي باستنتاجات بشرية محضة. ففكرة التطور العضوي مبنية على ملاحظة صحيحة أن هذه الأرض عمرت بمراحل متتالية من الخلق، بدأت بسيطة في العدد وقليلة في البناء وتعقدت بالتدريج حتى وصلت إلى خلق الإنسان في نهاية هذا المشوار الطويل.
1: جميل.
0: فأقدم أثر الحياة على الأرض يعود إلى 3,800,000,000 سنة، وأقدم أثر للإنسان العاقل كما يسمونه هم، نسميه الإنسان، 40,000 سنة
1: فقط.
0: أي فالشيطان يعني سول لهؤلاء الناس انطلاقا من عقيدتهم المادية البحتة، أنه إذا كان هناك تدرج في الخلق، ما الداعي للاعتراف بخالق؟ يعني لماذا لا يكون الخلق الأول نتج بمحض الصدفة؟ أشعة الشمس مع طين الأرض كونت يعني الحمض الأمين الأول، وتفاعلات الأحماض الأمينية كونت الجزء البروتيني الأول، بانقسام الجزء البروتيني كون الخلية الأولى، بدأت هالخلية تنقسم فأعطت هذا الخلق العظيم يعني يقدر بحوالي 1,500,000 نوع من أنواع الحياة، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد. يصل العلماء بعدد أنواع الحياة على الأرض المندثر والموجود حاليا لأكثر من 5 ملايين نوع أو أكثر من ذلك بكثير، ثم انتهت بالإنسان.
1: نعم.
0: فهناك 3 فروض أدخلها الشيطان على الإنسان. الفرض الأول للدعاء بعشوائية الخلق الأول.
1: نعم.
0: الفرض الثاني للدعاء بعشوائية عملية التطور. الفرض الثالث للدعاء بربط الإنسان بهذه السلسلة الطويلة من الحيوانات.
1: نرجو التفصيل في كل واحدة لأنها من الشبهات التي خاصة يعني للأسف شبابنا عندما يذهبون إلى الجامعات الغربية أول ما يصادفهم هذا الكم من الشبهات فلا تجده إلا
0: حتى في جامعاتنا
1: يعني يتلاشى أمام هذه النظرية
0: للأسف الشديد. يعني فكرة عشوائية الخلق نفاها العلم بنفسه، فالعلم المكتسب الآن يقول لنا أن الجزيء الحمض الأميني يتكون من 5 عناصر: الكربون والإيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت، وأحيانا يكون معه الفسفور أو بعض العناصر الأخرى. فعالم رياضي من علماء الإحصاء سويسري اسمه يوجين جاي قال نحن نعرف الآن من عناصر الأرض 105 عنصر. قال جلست أحسب إمكانية الحصول على هذه العناصر الخمسة، بس قال ليس بكمياتها بس بأنواعها، من 105 عنصر يعرفها الإنسان. قال نحتاج إلى كون قدر كوننا هذا مضروبا في رقم فلكي في زمن كزمن كوننا هذا المقدر بحوالي 14,000,000,000 سنة مضروبة أيضا في زمن فلكي، لمجرد اختيار هذه العناصر الخمسة من بين 105 عنصر يعرفها الإنسان.
1: سبحان الله.
0: قال ليس هذا فقط، بل إن الحمض الأميني عبارة عن حمض ثلاثي الأبعاد، توجد فيه ذرة الكربون في الوسط وباقي الذرات ترتب حول ذرة الكربون إما ترتيبا يمينيا أو ترتيبا يساريا، يسموها ديكسترو وليفو، ترتيب يميني وترتيب يساري. قال في أجساد كل الكائنات الحية الحمض الأميني ترتب ذراته ترتيبا يساريا. هل هذا يعني أيضا عائق آخر أمام العشوائية؟
1: طبعا يعني لا يمكن أن يكون هذا يستمر ذلك في المصادفة.
0: والأغرب من ذلك يقول في كل الكائنات الحية النبات الحيوان الإنسان ترتب الأحماض الذرات في الأحماض الأمينية ترتيبا يساريا، فإذا ما مات الكائن الحي وفقد سلطانه على جسده تبدأ هذه الذرات تعيد ترتيب نفسها ترتيبا يمينيا بمعدلات ثابتة، بحيث إذا حسبنا في فضلة من فضلات كائن حي شعرة قطعة من الجلد قطعة من العظم نسبة الأحماض اليمينية الأمينية اليمينية إلى اليسارية نستطيع أن نحدد لحظة وفاة هذا المخلوق بدقة فائقة.
1: سبحان الله.
0: فيقول طيب الكائن مات وفقد هيمنته على جسده، ما هي القوة التي تجعل هذه الذرات تعيد ترتيب ذواتها من ترتيب يساري إلى ترتيب يميني بهذه الدقة الفائقة وبهذه المعدلات الثابتة؟
1: يعني تبقى هذه الخلايا تعمل لكن لهم لا يستطيعون أن يقولوا أن هذه من قدرة الله عز وجل،
0: لا يقولون ذلك. يعني يسموها Racemization of the Amino Acids، إعادة ترتيب ذرات الأحماض الأمينية، وهي من الظواهر المبهرة لعلماء اليوم إبهارا كاملا.
1: يعني والله فعلا الإنسان يموت ثم يعني خلاياه تبدأ تحلل بشكل منتظم
0: جدا،
1: يعني تذكر أنها بالعكس تماما تسير بعكس.
0: أين العشوائية في هذا؟
1: سبحان الله.
0: ليس هذا فقط، بل يقول إن الجزيء البروتيني الذي لبناته الأحماض الأمينية جزيء معقد للغاية، وترتبط فيه الأحماض اليمينية وترتب أيضا ترتيبا يساريا.
1: سبحان الله.
0: طيب من الذي نظم ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟
1: إذا لا مجال لفرض العشوائية
0: أبداً
1: على الإطلاق
0: أبداً.
1: نعم.
0: والذي يقول هذا ليسوا مسلمين، يعني الذي يقول هذا ليسوا مسلمين. يقول عشان ترتبط الجزيئات الحمض الأميني جزيئات الحمض الأميني لتكون جزيء بروتيني تحتاج إلى رابطة من بين عشرات الروابط الكيميائية اسمها الرابطة البيبتيدية. من الذي اختار هذه الرابطة؟ ولو ارتبطت بغير الرابط البيبتيدي لا تكون حياة.
1: سبحان الله.
0: من الذي اختار ذلك؟
1: لا إله إلا الله.
0: فهذا الكلام ينفي تماما عشوائية الخلق الأول.
1: نعم. إذا انتهت هذا
0: انتهى.
1: نعم.
0: يؤكد هذا أكثر أن علماء الخلية الآن يقولون أن الخلية الحية التي لا يتعدى قطرها في جسم الإنسان مثلا 3 من 100 ملليمتر تبلغ من التعقيد في البناء والإحكام في الأداء ما لم يبلغه أكبر المصانع التي بناها الإنسان.
1: سبحان الله.
0: هذه الخلية لها جهاز للطاقة، لها جهاز يعني هضم الغذاء، لها جهاز للدفاع عن النفس، لها جدار حي يتبادل المواد النافعة والضارة مع الوسط الذي تعيش فيه، لها مخ اسمه نواة الخلية، لها شفرة وراثية. أعطاها الله القدرة أن تنتج أكثر من 200,000 نوع من البروتين. أي قدرة هذه؟ هل ممكن لهذه الخلية أن تأتي بمحض الصدفة؟
1: مستحيل يعني أمر سبحان الله.
0: عشوائية الخلق الأول نفاها العلم نفيا قاطعا ولا يستطيع أن يقول بها عاقل في زماننا هذا.
1: نعم.
0: طيب عشوائية التدرج، هذا التدرج يسعى دائما إلى الكمال، والعشوائية لا تفرز كمالا. كوني أرى ارتقاء من كائنات واحدة الخلية إلى متعددة الخلايا، كائنات مائية إلى كائنات أرضية. طيب من الذي صمم ذلك؟
1: يعني نظرية التطور مرة نسمع أنها اندثرت، مرة نسمع أنها لا تزال قائمة.
0: والله يا أخي
1: ومنها يعني هي جزء منها قضية تطور خلق الإنسان من القرد أو غير ذلك.
0: نعم. فأقول أن التدرج هذا يسعى للكمال، والعشوائية لا تعرف الكمال.
1: نعم.
0: لا يستطيع العلماء الآن أن يجدوا حلقة وسطى بين نوع ونوع. العلماء يقولون إن إيه النوع الحيواني؟ هو مجموعة من الكائنات تتشابه في صفاتها الخارجية وفي تركيبها الداخلية وفي شفرتها الوراثية وفي عدد صبغياتها، ولها القدرة على أن تتزاوج لتخرج نسلا خصبا. طيب ما فيش ما يثبت إن حيوان يعني من نوع 10 حيوان من نوع آخر وأنتج نسلا خصبا. يعني لما خلطوا بين الحصان والحمار وجاء البغل غير خصب، غير قادر على النسل.
1: سبحان الله.
0: فمش ممكن كلام عن المراحل الانتقالية، كلام فارغ، كله سببه محاولة الهروب من الاعتراف بالخالق سبحانه وتعالى.
1: طبعا لا يمكن مزج نوعين من
0: لا يمكن.
1: يعني لو كان كلامه صحيحا ربما لقاء الحيوان بالإنسان يعني لا ينتج شيء.
0: نعم. بعد ذلك طبعا هنا كلام كثير، أنا بس أختصر كثيرا لأن موضوع التطور يحتاج إلى جلسات كاملة.
1: نعم.
0: محاولة ربط الإنسان بهذه السلسلة، وأذكر يعني أنا عملت في متحف التاريخ الطبيعي في لندن لفترة طويلة، ونشروا لي كتابا سنة 64 ميلادي، يعني طبع عدة مرات، وهذا من أكبر المراكز العلمية في العالم. وكان عندهم عينة لجمجمة قديمة، وقالوا هذه الحلقة الوسطى بين الإنسان والحيوان. وجدوها في منطقة اسمها بيلت داون مان. وجلست أناقشهم يعني كبار العلماء هناك يعني أن هذا الكلام غير صحيح. بقيت هذه الجمجمة أكثر من 50 سنة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن على أنها الدليل القاطع على أن الإنسان أصله قردا.
1: سبحان الله.
0: فبعد دراستها بالإشعاع نتيجة لحوار طويل بيني وبينهم ثبت أنها مزيفة، وأنها الذي زيفها أتى بفك قرد على جمجمة إنسان ودفنها في منطقة بيلت داون، وجر العلماء خلفه أنه وجد في هذه المنطقة.
1: يعني فضيلة الدكتور بدك تسمح لي، هذه يعني حادثة
0: فضيحة علمية
1: يعني. نعم كبيرة. أنت كنت من أحد الناس الذين اكتشفوا هذا الموضوع في متحف؟
0: لا لم أكن أنا الذي اكتشفته، بس طبعا مع الحوار عرضوها للإشعاع.
1: نعم.
0: فحينما صوروها بالإشعاعة اتضح.
1: يعني هل رأيت هذه الجمجمة؟ نعم. أنت وكنت في هذا
0: هي كانت محور حوار طويل بيني وبينهم لأننا بقيت
1: يعني
0: سنة.
1: اسمح لي فضيل الدكتور. نعم. يعني أنا مضطر أن أخصص بداية الحلقة القادمة لهذا الموضوع الهام، لأننا يعني نريد أن يتعلم شبابنا. نعم. أن لا يأخذوا كل شيء مجرد بأنه مكتوب بالإنجليزية. نعم. أو نعم. أنه أتى. نعم. من العالم الغربي.
0: نعم.
1: في الحلقة القادمة بإذن الله سنتابع قصة الجمجمة التي أثارت فضيحة مدوية في عالم بداية خلق الإنسان. هل كان لها دور في موضوع التطور؟ هل كان للإسلام جواب على ما يذكر؟ في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا كلام لنبي الله نوح عليه السلام يخاطب قومه كانوا أهل ذنوب ومعاص وكانوا أهل كفر وعناد وكانوا يحاربون نبي الله نوح. وكان نوح عليه السلام من الصابرين من أولي العزم من الرسل. كان أكثر الأنبياء حياة عمرا وطول. لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة إلا 50 يعني 950 سنة. لبث فيهم يدعوهم إلى الله فما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام يعظ قومه يقول لهم استغفروا ربكم. التوبة تنزل رحمة الله والمعاصي تنزل غضب الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يعني كثير المغفرة لكثير الذنوب. يرسل السماء عليكم مدرارا ينزل عليكم من بركات السماء ينزل عليكم الماء من السماء ويمددكم بأموال وبنين يعني يبارك في أولادكم وفي أموالكم. البركة في المال ليست بالضرورة كثرة المال ولكن الانتفاع بالمال هي البركة. أناس يملكون أموالا كثيرة ولكن لا بركة في أموالهم. إنما البركة في كل شيء الاستفادة منه على وجه الانتفاع على وجه الخير على الوجه الشرعي. فإن الكافر لا بركة في ماله مهما ملك من المال. وإن الكافر لا بركة في أولاده مهما كثر ولده لأن ماله وأولاده ونفسه إلى النار. أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. المال الذي وعد نوح به قومه هو المال المبارك والولد المبارك. فقلت استغفروا ربكم فلنستغفر نحن ربنا سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات يعني بساتين وكروم جنات كل أنواع الأشجار المثمرة والظليلة تسمى جنات. يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يعني المطر هو الذي يتولد منه الأنهار والينابيع، يعني تفجر الأرض كلها بالخير. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لماذا لا تعظمون الله؟ لماذا لا توقرون الله؟ لماذا تكفرون بالله الذي خلقكم والذي رزقكم والذي أعطاكم المال والولد والجنات؟ كيف لا يعظم الله خالقه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقد خلقكم أطوارا، خلقكم من نطفة ثم من علقة لنبين لكم، وقد خلقكم أطوارا، من أين خلقتم؟ ألم تكونوا ماء ثم جعلكم بشرا سويا؟ قال نوح رب إنهم عصوني، يا رب عصوني بعد طول تذكير وبعد صبر جميل. قال نوح رب إنهم عصوني، يشكو إلى الله أمره مع قومه، والإنسان لا ينسى ربه مهما اشتد عليه الكرب، يجب أن يعلم أن هناك رب يفرج الكروب وأنه يعين على الأمر. ولو كان الإنسان نبيا، فالنبي بحاجة إلى ربه، وكل منا بحاجة إلى ربه. فإذا ما حزبكم أمر وصعب عليكم أمر، التفتوا إلى الله تعالى، اسألوه أن يعينكم على الخروج من الضيق، على الخروج من الكرب. كان في كرب شديد، قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. اتبعوا الأغنياء الذين بطروا بالمال، الذين عصوا رب العالمين بما أعطاهم بدلا من أن يشكروا الله على ما أعطاهم. وأكثر أغنياء بلادنا يشبهون إلى حد ما أغنياء قوم نوح. أغنياؤنا اليوم يستخدمون مالهم في إفساد أهل الأرض، في شراء الضمائر، يستخدمون أموالهم لشراء العلماء. يعني الأغنياء يرصدون للعلماء راتب شهري من أجل أن يسكت العلماء، وإن شاء الله العلماء لا يسكتون. العلماء هم ورثة الأنبياء، يجب أن يكونوا كما كان أنبياء الله مذكرين أقوامهم. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فالمصيبة الكبيرة أن تزيد الإنسان النعمة بطرة، أن تزيد النعمة الإنسان بطرة، هذه مصيبة كبيرة يا أخوان. بدلا من أن يزيد الرزق وأن يزيد عطاء الله تعالى الناس شكرا حتى يضاعف لهم العطاء، كما قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، الناس لا يزدادون، كما قال تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. واحد ماله كثير أولاده كثيرة وخسران، أكبر خسارة يكون معك ماله أنت خسران، يكون عندك أولاده أنت خسران، يعني عاصي لله وكل هذا لا ينفعك. غدا يقول الإنسان الغني ما أغنى عني مالية، ويقول الإنسان الحاكم أو الولي هلك عني سلطانية، ما نفعني الملك ولا نفعني المال. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون. واحد عنده أولاد يضره ولده، واحد عنده مال يضره ماله، سبب أنه لا يشكر الله على النعم، بل يستخدم ولده في معصية الله ويستخدم ماله في التجبر على عباد الله. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا خبارا. تكابر، يعني تآمروا مؤامرات كبيرة، مؤامرات استخدموا فيها كل قواهم، أموالهم وضعوها في معركة يحاربون بها الله تعالى ورسوله، جيوشهم يضعونها في محاربة الحق، بدلا من أن تنصر جيوشهم الحق تحارب الحق. اتخذوا كل أسباب القوة في حياتهم
5: لمحاربة الله.
6: لذلك خلينا يا إخوان ما نعبد أموالنا ولا أولادنا. اللهم بارك لنا في أولادنا وفي نسائنا وفي أنفسنا وفي ذرياتنا، ووسع علينا إنك أنت الجواد الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله تعالى خير الجزاء.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذي

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين.

ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون.

وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير

فبالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن

وطعنا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف

ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم

غفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.

أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك.

يعقلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك

وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا

ولعليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين

ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا

فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل

الحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا

رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم.

من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان

ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون.

بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته

عباده ويقدر. لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها

إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولا

يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات

يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي.

الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم

مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط

قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم

به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مرة جديدة نعود إلى قتادة ابن دعامة السدوسي. كان قتادة يقول: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. صالحون قالوا: يا رجال، ما اتخذ الله وليا جاهلا. نحن عم نقرأ في سير الأولياء، مستحيل واحد جاهل يصير من الأولياء. ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. يعني إذا أنت باب طريق للوصول إلى الولاية بدك علم. العلم مو تبع المدرسة والجامعة. يعني سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خير هذه الأمة بعد الأنبياء، ما كان متخرج لا من جامعة ولا من كلية ولا من، وإنما تعلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر أو عثمان، علي، سعد، طلحة، الزبير، كلهم ما معهم شهادات جامعية. هلأ إذا حصلت شهادة جامعية شغلة منيحة، يعني الآن في أنظمة إدارية ومدرسية تلحقك وتلحقني بالمدارس، بس هذا ما بيعني أنك أنت صرت عالم إذا لم تجمع إلى علمك الخوف من الله عز وجل والعمل بما تعلم. التقوى هي علم وعمل. إذا ما في خوف من الله عز وجل ما في فائدة من كل شيء تقرأه، سواء درست في كلية عامة أو درست في كلية شريعة زي بعض البعض. في طلاب من كلية الشريعة فاجرون فجور عجيب، بل جامعة السوربون تعطي شهادة الدكتوراه بالشريعة، دكتوراه مثلا بالتفسير، وأستاذ التفسير يهودي. يعني اللي بيفوتوا بيعطيكم محاضرة في تفسير القرآن الكريم يهودي. يعني لو لأنه صار معه دكتوراه بالتفسير بكرة بيفوت على الجنة هذا بيخدم الدين؟ لا. وبيعطوك دكتوراه بالحديث، ممكن يكون هذا الذي يدرسك ملحد بس بيعطيك دكتوراه بالحديث وبيحفظ، هو حافظ قارئ دارس. الشيطان عنده علم كبير جداً، بقى العلم تبع القراية والكتيبة لوحده ما بيكفي. العفاريت بتقرأ وبتكتب هذه العلوم، الأشرار بيفعلوا. قيل لي بإحدى كليات الشريعة في بلد عربي، الأستاذ بيفوت فاتح عن صدره حاطط سيجارته، بس طلع خلقه بيسب الدين، استغفر الله العظيم، هو أستاذ الشريعة هذا. فالشغلة مو أنك أنت حافظ وأنا مالي حافظ، أنا حافظ وأنت مالك حافظ. الشغلة بدك مع هذا العلم بدل ما يكون رفعة بيكون وبال على صاحبه. العلم ما اتخذ الله وليا جاهلا، العلم هو العلم الذي يدعوك إلى زيادة الخوف من الله عز وجل. العلم الذي كان مع سيدنا سعد بن أبي وقاص، كان عنده مزرعة بستان وقد وضع فيها بستانيا. في موسم من المواسم قال له البستاني: قال يا سيدي، إن العنب لا يصلح زبيبا ولا يصلح إلا لكي نعصره خمرا. قال له: ترى الموسم السنة ما بمشي حاله العنبات، لا بينباعوا عنب ولا بينباعوا زبيب، بس خرج هدون ينعصروا خمر، وأنا جبت لك زبون والزبون راكب، أحسن ما تكبون هدون. فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت عنبي لمن يعصره خمرا. هذا العلم. أما إذا حافظ كل القرآن وبتعدى محارم الله شو استفدنا؟ إذا حافظ كل القرآن الكريم وعنده من العلم بيحكي لك عن عن عن بلد، بس بعدين لا ينضبط بأمر الله ولا بشيء، شو هالعلم؟ أحيانا بأقنية الفضاء بيطالعوا لك رجل إنه هو عم بيحاجج، عم بينافح عن الإسلام، أو هو بيكون ضد الإسلام بس فعلا حافظ،
بيقرأ لك آيات، هو عم بينافح هيك، بيحكي لك آيات، بيحكي لك بيقول لك في كتاب الفلاني بالفقه وفي كتاب الفلاني بالحديث، ثم هو لا يصلي ولا يصوم ولا يؤمن أصلا.

أسامة بيجي ولاد شيء ما بيطلع منك خير لبلدك ولمجتمعك إذا ما كنت بالتنتين بدك تمشي. أما أنت معك شهادات خير الله بس ما في صلة بالله، ما في ذكر، ما في تربية، ما في حب لله عز وجل، ما بيمشي الحال، ما بنستفيد منك. بالعكس عفوا، يعني هلأ مرات في مهندس معه أعلى درجات الهندسة بيأذي بالبلد أكثر مما ينفع، مع أنه هو مهندس بيساوي لنا مشاريع وبيدخل مناقصات وبيأخذها لطرفه وياريت بينفذ صح، بيسرق الطلع والنزل. فهذا في جامعة بس ما في جامع، في قراءة وكتابة بس ما في صلة بالله عز وجل. مرات واحد محاسب معه أعلى شهادات إدارة مالية بس ما في خوف من الله، بدل ما ينفع بالمكان الذي هو فيه يؤذي، يسرق، يختلس. بالعكس هذه الإدارة المالية وصلته لرتبة أنه يعرف كيف يوزع إيش يعني أنصبة هالمال بحيث أنه وين المكان الذي فيه سرقة أكثر يمرون، نسأل الله السلام. مرات طبيب إذا ما في خوف من الله، نسأل الله السلام، يصير مؤذي أكثر مما ينفع. طبعا هو يؤذي نفسه أولا ويؤذي من حوله ويؤذي المجتمع. فالعلم بدنا العلم الذي يزيد صلتك بالله عز وجل. هذا وين بتلاقي؟ مع جامعتك، مع مدرستك، مع محلك، مع مكتبك. بدك جامع، بدك مجالس علم، بدك ذكر لله عز وجل، بدك تقعد تذكر الله عز وجل. بس أنا هيك تململت. طبعا طبعا لك نفسك الأمارة بالسوء، شو حتسفق لك؟ يعني الشيطان حيسفق لك، الشيطان بده يقطعك، أما خليك حيمر معنا بعد حين. سيدنا ثابت البناني تلميذه لسيدنا أنس بن مالك يقول كابدت الصلاة 20 سنة. 20 سنة أنا واقف عم صلي، عم بحس مثل عم بحترق يا أخي، لا بفهم شيء، وسوسة وأفكار شاردة واردة، بس أنا كابدتها بدي صلي. هلا في واحد بيقول لك أخي أنا عم صلي عم بحس حالي ما عم بفهم، حبترك الصلاة. ثابت البناني بيقول كابدت الصلاة 20 سنة. 20 سنة أنا واقف عم صلي مثل سم الهاري عم ينزل علي. بعدين واستمتعت بها وتنعمت بها 20 سنة. بعدين جاء الفتح. إيش أنت بصير دكتور من أول ما بتفوت السنة أولى تحضيري؟ يعني أول ما بتفوت تحضيري بتاني يوم بيقول لك خذ هاي شهادتك حبيبي روح. بدك 20 سنة لتصير دكتور طبعا، وحتى تستمتع بذكر الله عز وجل، حتى يصير في أنس بينك وبين حضرة الله عز وجل. هيك من أول يعني من أول 20 جلسة، إنه أنا صلي سنتين عم بجي، بدك تضلك عم تجي. اسمع هلا شو بيقول قتادة ابن دعامة السدوسي، دائما بدك تضل. يقول قد أو قالوا ما زال قتادة متعلما حتى مات، دائما بدك تضل إلى أن تموت. يعني قديش هدول؟ ما بعرف، 50 سنة، 70 سنة، 90 سنة. طيب إمتى الله بيفتح علي؟ هو الرزاق من عنده يعني الفتح، بس أنت إلزم بابه. فقتادة بيقول باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس. شايف في عمل، أما مو علم مشان قلقلة اللسان، لا ما بمشي الحال. يطلب به صلاح نفسي، أنا عندي أخطاء، عندي عيوب، أنا في تصرفاتي في تعاملاتي معكم عندي نقص لازم صلح حالي. باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسي وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل سنة كاملة. دمت أنت سينعكس هذا العلم إلى عمل. لذلك يا شباب اجتهدوا أن لا تضيعوا مجلس العلم. وخلاص أنت مجلس علم يعني ملتزم. شو معنات ملتزم؟ شو معنات شب ملتزم؟ خلاص ملتزم، ملتزم من هون لمئة سنة لقدام. يعني عفوا إذا بده يجيك ضيوف يوم الدرس تبعك إنه والله أنا بعتذر عندي درس، تعوا بعد الدرس ما في شيء. إيش هلا أنت إذا بالشغل رفيقك ده قال لك بدي أجي لعندك بكرة الساعة 10 الصباح، تقول له والله بعتذر بالشغل أنا برجع الساعة 3، تعال عندي 3. ملتزم أنت زلمة، ملتزم بعملك، كمان لازم تكون ملتزم بدرسك، ملتزم بمجلس العلم، ملتزم بأورادك، هذا معنات ملتزم. أما واحد يوم بيجي ويوم ما بيجي، إذا تعب ما إجا، إذا مرض ما إجا، شو مرضت ما تجي، ملتزم أنت. هلا إذا رشحت ما بتنزل على الشغل، تنزل. إذا رشح مقعد ماشي الحال ما بينزل الواحد. نفس الشيء التزامك، الله يرضى عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني التزامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم

لم يقولون بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. هيك وأول شيء العسر، أنا لما بكون متضايق مهزوز بدني مهموم مكروب أنا بدي التزم بدي أجي في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى لو أنا تعبان ومضطرب خلاص أنا ملتزم يا رسول الله معك، أما مو مرة فمرة. لما الله عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أما مو اليوم ربنا الله بكرة، يعني هو ربنا الله بس كمان في شغلة تانية خلاص. ثم استقاموا، الاستقامة أربعة أنواع: استقامة في الأحوال، استقامة في الأزمان، استقامة في المكان الأمكنة، واستقامة في المواضيع. في الأحوال يعني سواء كنت صحيح في حال الصحة أو حال المرض، حال الراحة أو حال التعب، حال الغنى أو حال الفقر. مثل ما سمعتوا بالخطبة يا أخوان، هلا المدرس العادل والذي يقيم تقييما صحيحا بيجيب للطلاب الأسئلة من كل المنهج. يعني هذا الكتاب 500 صفحة بجيب لك أسئلة أنا من أوله ووسطه وآخره كله، والمدرس غير الجيد بيجيب من أول 200 صفحة أو من آخر 50 صفحة، أو يجيب معظم الأسئلة من هنيك 90 علامة من آخر 50 صفحة 10 علامات. هذا هو ظلم الحقيقة ومو جيد الأمر يعني في هذا المدرس، مهاراته التعليمية ضعيفة. عشان يكون تقييمك عادل وصحيح بدك تجيب كل المنهج. الله عز وجل يا أخوان بده يمتحننا بكل الأحوال. أنت وصحيح انفحصت أم نجحت، بس أنت ومريض، في ناس هو ومريض، دخيلك يا رب دخيلك يا رب عافيني دبرني إيمني حطني، بس يتعافى بينسى، نسي ما كان يدعو إليه. لك وينك يا أبو الشباب؟ هو فقير، دخيلك يا رب أعطيني وأنا فقير، بس يصير زنقيل شوي بيروح بيعصي الله بالمال تو. رسب هذا نجح بالفقر بس رسب بالغنى. لذلك الله عز وجل بيفحصك بالغنى وبالفقر، وبده يمر عليك كل ظروف الحياة، قوة وضعف. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هيك حياته، مرة انتصر مرة انكسر. هون هو عبد لله ورسوله، وهون عبد ورسول لله عز وجل. مرة غني مرة افتقر، مرة كان عزابي مرة كان متزوج، مرة عاش ابنه مرة مات ابنه. شايف كلهم مرقوا عليه هدول. مرة هو يعني الأمير ومرة هو ليس أميرا، هنا فحص وهنا فحص. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامة في الأحوال. اثنين، استقامة في المكان. لا، في ناس بالشام كثير ملاح، يطلع على بيروت بيعمل سبعة وزمتها، بيقول لك أخي هنيك ما في حدا، ما حدا شايفنا، طلع على لك بغز فاضي، طلع على بعض الصلاة معلم. لوين؟ نطلع على بيروت. شو بدنا نعمل يعني ببيروت؟ أخي خدني وين ما بدك، أنا مالي وزهقان، روح خليني خبص لي هلا اليوم هالخمس ست ساعات ورجعني. الله أكبر، لك شلون هيك أنت لك هون بالشام بالجامع؟ معقول أنت هون ربنا الله وهنيك مو ربنا الله؟ الله أكبر. شايف الشيطان كيف يدخل عليك؟ دير بالك يا أخ، لا تسمح لنفسك أخي بس أنا زهقان متضايق، ادعاس على مضايقتك ونفسك أمارة بالسوء بالحزام، بركي متت هنيك. يا لطيف شغلي صعب يا أخوان، بركي واحد بيروح على الصين بيخبص بالصين. لك شو كيف أنت بالشام راكز بالصين تعمل عمنطة؟ ما بيصير. وفي استقامة، استقامة في الأحوال واستقامة بالمكان. استقامة بالزمان، في واحد لما بالحج، الله أكبر، تلاقي هيك بأشهر الحج عشر ذي الحجة بيقول لك أخي هذول أيام فضيلة، بس يخلصوا العشر ذي الحجة بيخبص. واحد برمضان يقول لك أخي رمضان، ما قلت لكم هاي القصة مو؟ كان في شباب كل يوم خميس بيعملوا سهرة مو راكزة يعني فيها معصية، هلا لو يعملوا سهرة ما فيها معصية بيمشي الحال، بس ليش تخبص؟ المهم إنهم بيخبصوا كل خميس، بقى قاعدين بآخر شو اسمه شعبان، تحاكوا مع بعضهم بيقولوا شباب الجمعة الجاي رمضان، وبرمضان ما بيصير واحد يعصي الله يعني نعمل هيك سهرة، ما بيصير. كلهم ما شاء الله ذكرتيه يعني كلهم أي ما بيصير ما بيجوز. طيب شو نعمل؟
شاء الله بعد رمضان، أول خميس بعد رمضان نشوف بعضنا. الله أكبر. يعني هو برمضان بزمان رمضان ممتاز، بعد رمضان صفر. وأنا بقول هي القصة والله، يعني أنا جاءني من عن أصحابها، هلأ هدون يتحدون الله عز وجل. شوف يا أخوة، يعني هو عم ياخذ موعد للمعصية. إيمت ناوي تعصي الله؟ أول يوم خميس بعد رمضان. معناته هذا مو واحد عبد هيك يعني صالح، هذا عبد فاسد عم ياخذ موعد للمعصية. لأن نسأل الله السلام، لو زلت قدمه كلنا بتزل أقدامنا، بس ما بناخذ مواعيد للمعاصي. فالاستقامة في الأحوال وفي المكان وفي الزمان، واستقامة في الموضوعات. هلأ في واحد بالصلاة 10 من 10، بالصوم 10 من 10، بالزكاة 10 من 10، بالعلاقات الأسرية 0 من 10، صفر صفر. مع مرته كثير مو جيد، ابنه بالجامعة كثير منيح، بس مع مرته فعلا مؤذي. عم تقول له لك يا رجال كذا، الله يخلي لناك، روحي ما تحكي، ما لي فاضي لك. وبعدين عفوا نسأل الله السلامة، بجوز عم يروح يتكلم مع وحدة أخرى. كيف هيك؟ أنت نجحت بالصلاة بس رسبت بالعلاقات الأسرية، مع أولاده سيء شرير، مع أبوه. هلأ في شاب مع أبوه، مع أبوه كثير سيء، هو لأبيه سيء، لأمه سيء، راسب. في واحد بالمعاملات المالية بيسقط. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. بالفحص، بالصلاة بينجاح، بالصوم بينجاح، بالعلاقة مع النساء بينجاح، بالفلوس بيرسو. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فنحن بدنا علم يا أخوان، يعني يورثنا هالاستقامة. كيف بدك ذكر الله عز وجل وبدك حب في الله عز وجل؟ شوف شو لهم مكافأة هدون. طيب إذا أنا ساويت هيك، هي صعبة تراها، يعني الاستقامة صعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا شبت يا رسول الله قبل أوان المشي؟ قال شيبتني هود وأخواتها، وفي رواية شيبني فيها فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يعني الاستقامة الحقيقة صعبة، بس إذا في ذكر لله، حب لله، الله بيسر لك إياه، بيجعله سهل. شو بيصير إذا أنت استقمت؟ شوف الآية بتقول تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المفسرون قالوا ليش قال تتنزل ولم يقل تنزل؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة. ليش تتنزل؟ قال تكرار التاء فيه يدل على تكرار التنزل، تنزل مرة وراء مرة. قال القرطبي تتنزل عليهم ملائكة عند لحظة الموت، هيك أنت وفي النزع، والطبيب قال لهم والله دعوا له دعوا له، ومرتك عم تبكي، وأبوك عم يبكي، وأخوك عم يبكي، ولادك عم يبكوا، ما تلاقي غير نزلة الملائكة لعندك. أنت اللي ما مديت إيدك على الحرام، أنت اللي ما نظرت إلى الحرام، أنت اللي ما طلعت مع رفيقك عشان ياخدك لمكان الحرام، أنت حافظت على صلاتك صومك زكاتك، ما تلاقي غير لما رفيقك عم يبكي جنبك أنك أنت متت يا خطيتك، تنزل عليك الملائكة وبتقول لك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تخاف، لو الشباب عم يبكوا هدول، لو عيلتك عم تبكي، ما تخاف، أنت معنا. قديش حلوة. قال هي أول تنزل. التنزل الثاني في القبر، لما بتنزل على القبر بيجي منكر ومنكير، بده يسألك من ربك ما دينك، تتنزل عليك الملائكة بيقولوا له هذا عنا من جماعتنا. والمرة الثالثة قال إذا وقفت بين يدي الله تعالى وقيل لك ادخل الجنة، يا رب يا رب تكرمنا، هيك يقولون. تصوروا يا أخوان هيك نادوا عليك. في أخ اللي شاف بالمنام أنه قامت لأيامي، اللي ونادوا على واحد أمامي بعرفه، اللي نحن هيك محشورون وهنيك في ميزان وعم بينادوا، اللي طلع اسم واحد بعرفه فلان الفلاني، طلع اللي قدامي شفته هيك مشي راح وقف عند الميزان، وقف برها في الرؤية. ثم قيل له ادخلوا النار، قيل له ادخلوه النار. قال لي أنا انقطع قلبي. قال لي بعد منه نادوا على اسمي. قال لي والله يا أستاذ لما نادوا على اسمي هلأ قبل شوي في واحد قالوا ادخلوه النار، قال لي قلبي صار يطلع هيك، يطلع من صدري. تخيل بقى أنت هيك نادوا عليك
انت خايف، والله وشي بيخوف. بعدين وزنوا لك هيك الأعمال وقيل لك ادخلي الجنة، نجحت. يا سلام. هلا بس هي النقطة يا أخوان، بالله يتخيلوا إذا قالوا لك يا أنت يا فلان ادخل الجنة، هلا إحنا بيوم الأيامة وأنت أول مرة، حدا بيناتكم راح على يوم الأيامة قبل؟ تخيل وقفت على هالميزان قالوا لك ادخل الجنة، يعني وين بدك تروح؟ عرفت ما بتعرف تروح، يعني روح على اليمين روح على الشمال ارجع برجوع، وين بدنا نروح الجنة؟ هي الجنة أول مرة نروح. قال تتنزل عليهم الملائكة، هذا التنزل التالي، تنزل الملائكة هيك تقول لك تفضل تفضل أستاذ من هون على اليمين، بتلاقي ملك ملك بياخذك هيك لحتى يوصلوك على الجنة. الله يكرمنا بالجنة برحمته. شايفين يا أخوان بدها استقامة بقى، شدوا لو يعني غالبتوا أنفسكم وشيطانكم وهوى النفس، معلش أنت الكسبان. وترى الحياة عم تمرق يعني، هلأ عمرك قديش؟ 20، بكرة بصير 3. هلأ أنا مرة أخذت له قديش عمرك؟ قال لي 25 سنة. 25 سنة يعني ربع قرن. قلت له أنت صلك عايش على الأرض ربع قرن، تتصور هيك؟ والله لك وياه والله كتار هدو. مرقوا فورا وجمعت 50، يعني مثل 25 الأولى بتمرق 25 الثانية، وهكذا يا أخوان. والله الحياة مو محرزة. العلماء قالوا قال لم يرتضيها الله تعالى مكافأة لعبده المؤمن لأنها لا تسع، يعني حياة قصيرة، الله ما رضي يكافئنا فيها، كافأنا بالآخرة أصلا لابده يعطينا عطاء كتير كبير ما بتسعوا هالأرض هي. فلذلك شدوا همتكم في الإقبال على الله، ذكر لله تعالى كثيرا وحب في الله كثيرا وعلم. فقتادة بيقول باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. وقالوا ما زال قتادة متعلما حتى مات، لأيما بدي ضل أنا أحضار وحب في الله وذكر في الله ومجالس علم لا تموت. والله نيان إذا الله بيكرمنا الله يثبتنا بقوله السابق، ضلنا هيك ثابتين إلى أن نموت. نحن يا أخوان لألكم شغلة، ترى شغلنا مع بعضنا البعض بإذن الله تعالى مو هون هنيك، يعني شو بدنا نشتغل هم مع بعض؟ شو بدي أصلح لك سنك؟ ما محرز الشغلة. تساوي لي معاملة؟ ما محرز الشغلة. شو تجيب لي شي شنطة لأولادي؟ شو مو محرزة شغلة صغيرة، عرفت علي؟ مو محرزة، يعني نحن حنتعاون بهذه الدنيا فيما نستطيع، بس الله وكيلكم ما لها محرزة، بس بدنا هناك في الآخرة. يا رب الله يشفعنا ببعضنا وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله. ومع أواخر سورة الحجرات، قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله، والله إن القلب يرجف عند قراءة هذه الآية. يعني أنتوا يا الأعراب لما تقولون أسلمنا وتمنون بالإسلام، يعني أنتوا جايين تعلمون الله بدينكم؟ يعني الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الله يعلم ما فعلت وما تفعل وما ستفعل، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني الورقة هذه الآن لا طلعت من بيتك تشوف شجر كونكابرس يحت، أول ما تشوفها نازلة ماذا تقول؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله! لهذا العلماء والمفسرون قالوا هذه الآيات وأمثالها دليل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما في أحد من العرب لا بشعرهم ولا بأدبهم ولا بنثرهم ولا بخطبهم ولا بكلامهم، لا من قبل ولا من بعد، إلى الآن إلى يوم القيامة جاء إنسان قال أنا والله مشغول اليوم. إيش مشغول فيه يا حبيبي؟ قال والله أنا مشغول أعد أوراق الشجر، وأعد كل حبة تحت الأرض، وأعد كل رطب، وأعد كل يابس في الكون. شو يقولوا للناس؟ تمينون. تموصح حقيقة، تموصح تموصح. أنا أذكر مرة يا لي صديق، يعني يسمون أهل الكويت أول ربيته ناقصة، فثلاثة أيام ما شفته، فقلت له أنت وينك ثلاثة أيام ما شفتك؟ كان يضحك ضحكته المعتادة اللي أشوفه فيها، وقال والله أنا مشغول مع الصخور والغنم. قلت شنو مشغول؟ أنت عندك صخور وغنم؟ قال لي والله عندي في البيت ثلاث صخور ونعية. قال زين ايش مشغول فيه؟ قال مشغول اعد البعرور كرمكم الله، اعد البعرور اشوف الجت اللي يبتلهم كم يطلع بعروره. انا والله ضحكت يوم قال لي هالكلام. قلت ثلاثة ايام حابس نفسك تحت الصخور تلقط البعرور وتحسبه؟ والله يبقى. الحمد لله. قلت الحمد لله رب العالمين. قال أنا مينون؟ قلت لا لا أنت مينون، أنت عاجل، روح روح كمل عدك روح. فلا شك يا إخوان أن يعني عندما يأتي القرآن يقول للأعراب قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله! وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا الله! قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والمجرات هذه، المليارات من المجرات، والنجوم والأقمار والكواكب والسديم اللي بهالفضاء، يا إله إلا الله، والسحب وهالزبد وهالبحر وهالمحيطات والأمطار، ذرات الرمال والغبار والهباء والمخاليق، كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض
والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولهذا إذا احنا مشينا إلى المساجد وذكرنا حديث الأنوار، اللهم اجعلني في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي مخي نورا وفي عظمي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي بشري نورا وفي شعري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا وأعطني نورا وهب لي نورا واجعلني نورا على نور. ماذا نقول بعد ذلك؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصديق ما كان يترك وهو يمشي إلى المسجد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذا العجب من أخطر ما يكون لأنه يحبط العمل. هذا النوع هذه المنة هذه من أخطر ما يكون، تمن على الله. بعضهم يقول يعني أنا شيبي مني ربي، كل شيء سويت، قال صل صليت، قال حج حجيت، قال اعتمر اعتمرت، قال زك زكيت، أنا من مثلي؟ أعوذ بالله. يا أخي المجاهدون الصحابة يقولون والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. صحابة اللي لو أنفقنا مثل جبل أحد ما نصل مد أحدهم أو نصيفه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا كلام، والله لولا الله ما اهتدينا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله. ختام الآيتين خاصة في قوله سبحانه إن كنتم صادقين، فإذا ما عندك صدق وإخلاص أقول لك لا تتعب، لا تتعب. الأصل الصدق في العمل، الإخلاص في العمل. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هكذا أيها الأحبة يعني يبين الله جل وعلا في آخر هذه السورة حقيقة من صفات رب العزة والجلال. إن الله، يؤكد الله بهذا المعنى، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. وغيب السماوات يعني عالم ما يحيط فيه إلا الله سبحانه وتعالى. سماوات، سبع سماوات يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى. تعلم أنت يعني ما من موضع شبر أو أربع أصابع إلا ملك قائما أو راكعا أو ساجدا. حتى قال أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت يعني من ثقل الملائكة العابدين عليها صار لها أطيط. الأطيط اللي هو الصرير لما تمشي أنت فوق يعني عريش
يقعد الخشب يصرصر تحتك، السماوات أطت من كثر العابدين من الملائكة. يعني أنت اشتبت زيد في ملك الله إذا أنت كفرت والعياذ بالله. الله غني حميد لا إله غيره ولا رب سواه، يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الحلقات، وهذا ختام سورة الحجرات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وشكرا لكم على حسن أدبكم وحسن استماعكم. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على منابر النور في ظل العرش في الفردوس الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام منهاج التربية الصالحة، فنحدثكم عن الطريق القويم في التربية. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: إن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقص وصورة، وهو قابل لكل ما ينقص فيه، ومائل إلى كل ما يماله به إليه. فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه، وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل إغناء البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة مربيه والقيم عليه. فينبغي أن يراعي المرء في أمر التربية ما يلي تنحقيقها: أن يحسن الرجل اختيار الزوجة بأن تكون عاقلة تقية صالحة، لأن الولد فرع له، وللفرع حكم الأصل، وإن الفرع بأصله يطيب. صح؟ قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. وقديما قال الشاعر في عكس ذلك: هذه العصا من تلكم العصبة، لا تلد الحية إلا الحية. وأن يأكل من الحلال ويطعم زوجته من الحلال أيضا، لأن النطفة تنشأ من الدم، والدم ينشأ من الغذاء، وكل لحم نبت من سحت أي من حرام، فالنار أولى به. ومن خلق للنار عمل عمل أهل النار. ولا تربية حينئذ تجدي ولا تهذيب ينفع. أما عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال ورحمته إياهم، فيه قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي تصعب عليه مشقتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إي والله. وفي الحديث الشريف أيضا: إنما أنا رحمة مهداة. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثل أعلى في الرحمة، وفي كل خلق كريم. ورحمته صلى الله عليه وسلم شاملة حظى بها المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والقريب والبعيد، والصغير والكبير. وأخيرا والإنسان والحيوان. ومن عنايته صلى الله عليه وسلم بالأطفال ورحمته بهم ما جاء في سيرته الكريمة وأحاديثه الشريفة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما، صغار كانوا، وعليهما قميصان أحمران، يمشيان ويعثران، يتفركشوا يعني. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله عز وجل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام أيضا قال: نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران أحفاده، فلم أصبر حتى قطعت حديثي بالخطبة ورفعتهما. أدركنا الوقت وللحديث سنة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. تحدثنا في حلقات سابقة عن كثير من العلماء الذين دخلوا في الإسلام، لكن ماذا عن جيفري لانج، هذا الكاتب الكبير الذي يعرفه العشرات ممن يتابعون الشأن العلمي والشأن الثقافي في عالمنا المعاصر؟ هل كانت له مواقف مع كتاب الله العظيم؟ هل كان ذلك سببا في إسلامه؟ ماذا عن لقائه بفضيلة الدكتور؟ السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جيفري لانج صاحب كتاب حتى الملائكة تسأل، كيف يمكن أن يلتقي بآيات الله الكريمة وهو قد تربى على ما يسمى بالعلمانية أو الإلحاد أو الماديات؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد سعدت بمصاحبة جيفري لانج في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لفترة قصيرة، وهو من أبرز علماء الرياضيات في الولايات المتحدة الأمريكية، كان أستاذا في جامعة سان فرانسيسكو. وهذا الرجل يروي قصة إسلامه، يعني كتب كتابين من أجمل ما كتب. الكتاب الأول الصراع من أجل الإيمان، والكتاب الثاني حتى الملائكة تسأل رحلة الإسلام إلى أمريكا. يقول الرجل أنه يعني في سن الرشد تقريبا، سن البلوغ، قبل الرشد سن البلوغ، بدأ يعني يتردد في ذهني تساؤلات عجيبة عن قضية التثليث، وقال أنا في قلبي إيمان عميق بالله سبحانه وتعالى، وإيمان عميق بعظمة الذي خلق هذا الخلق، ولكن قضية التثليث كانت تؤرقني كثيرا. فبدأت أسأل يعني هل هناك دين غير المسيحية أجد فيه راحتي؟ هل هناك، وبدأ يتوجه إلى الله بالدعاء، يا رب ألهمني الرشد وأرني الحق وأعني على الوصول إليك. فيقول بدأت أرى في المنام شيء غريب، أرى أني في غرفة صغيرة مفروشة بسجاد أحمر، وفيها كوة يخرج منها نور ضعيف، وأنا أصلي صلاة المسلمين خلف إمام يلبس البياض، وأنا في الصف الثالث، وأسجد كما يسجدون وأركع كما يركعون. يقول أنا لم أرى مسلمين يصلون من قبل،
0: سبحان
1: يعني لم أرى هذا. يقول ظللت أرى هذه الرؤية لمدة 10 سنوات.
0: الله أكبر.
1: وأنا لا أعرف الإسلام ولا أعرف لماذا أرى هذه الرؤية، رأيتها مرات متعددة على مدى 10 سنوات، حتى جاء طالب عربي يدرس الرياضيات تحت إشرافه، وبدأ هذا الطالب يكلمه عن الإسلام، بدأ يشرح له عن القرآن، عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن قضية أن الإسلام هو الدين الذي يشمل كل الرسالات السماوية السابقة، الذي يؤاخي بين الأنبياء، الذي يؤمن بكل الكتب السماوية، الذي يعظم أنبياء الله جميعا ويتعامل معهم على مستوى واحد. فقال يعني أعجبني هذا الكلام، فدعاني مرة أن أزور المصلى التي يصلون فيها. فقال يعني ترددت حتى كان يوم جمعة، فقلت أذهب للصلاة. قال دخلت درج منخفض يؤدي إلى هذه الغرفة، قال نزلت الدرج وجدتني أنتفض بعنف ولا أستطيع أن أقرب الباب، فرجعت وثم ترددت، لماذا أنا خائف؟ يعني شاب يعني عاملني معاملة كريمة وتحدث معي كلام منطقي. فنزلت مرة أخرى ووضعت يدي على أكرة الباب، وجدتني أرجف لا أستطيع أن أفتح الباب، فعودت إلى مكتبي. ثم المرة الثالثة قلت ما الذي يخيفني من ذلك؟ فتحت الباب ودخلت، فوجدت شخصين جالسين في المصلى، والله يقول والله نفس الرؤية التي رأيتها في منامي.
0: الله أكبر.
1: يعني غرفة صغيرة فيها كوة يندفع منها شيء من الضوء، وسجادة حمراء بسيطة، فجلس يكلماني عن الإسلام، وقالوا لماذا لا تحضر معنا صلاة الجمعة القادمة؟ قال أحضر. قال ذهبت للصلاة قصد الجمعة وأنا لا أعرف شيء من الإسلام. قال دخلت نفس الغرفة فيأتي نصيبي أن أقف في الصف الثالث وأن أركع
2: الله.
1: وأن
2: نفس الرؤية سبحان الله
1: وأركع معهم وأسجد وأنا لا أعرف شيئا، لا أعرف ماذا أقول. وخرجت من هذه الصلاة مصمما على أن أعلن إسلامي. فذهبت إلى الإمام وتناقشت معه كيف أعلن إسلامي، فقال لي قل أشهد أن لا إله إلا الله. قلت أشهد أن لا إله إلا الله، وقلت له أنا أؤمن بذلك قبل أن آتي إليكم وأشهد أن محمد رسول الله. قال هذه النقطة التي يعني أتوقف عندها قليلا حتى أقتنع بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بدأت أقرأ في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهزتني هذه الشخصية من الأعماق حتى ثبتني ربي على الإسلام، وبدأت أدعو إلى هذا الدين وأنا مقتنع قناعة قلبية وعقلية كاملة بأنه هو الدين الوحيد الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده.
2: سبحان الله.
1: فأسأل الله تعالى له الثبات، واسمه الآن جعفر مش جفري يعني.
2: سبحان الله.
1: هو تزوج من مسلمة ويعني يعني ما شاء الله نفع الله به الإسلام في أمريكا نفعا عظيما.
2: يعني ما هي الآيات التي دعته إلى الإسلام أكثر؟
1: التوحيد.
2: التوحيد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى، تنزيه الله عن الشريك وعن الشبيه وعن المنازع وعن الصاحبة وعن الولد. قال يعني عدم وجود واسطة بين العبد وربه. قال انهار في ذهني تماما يعني قيمة القصص وقيمة الرهبان الذين يدعون أنهم واسطة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. أنا أتصل بربي بطريقة مباشرة، وقد أراني ربي ذلك في منامي حينما أراني الغرفة التي أعلنت فيها إسلام.
2: سبحان الله.
1: نعم.
2: سبحان الله.
1: نعم.
2: هل استطاع جيفري لانج أن يجد له مكانا مرموقا عندما ابتعد عن الجو المادي الذي كان؟
1: والله أعتقد أنه الآن تقاعد عن التدريس، ولكنه منشغل بالدعوة الإسلامية.

0: لا وشيئا نعم. من الشبهات التي
1: نعم.
0: ترد
1: نعم.
0: كلمة الملائكة أن الملائكة تسأل، هناك شبهة كبيرة
1: نعم.
0: يقول السائل فيها وأنا أنقل يعني
1: نعم.
0: بأمانة
1: نعم.
0: يقول الله عز وجل أخبرنا أن المخلوق الوحيد الذي له إرادة وحرية في الاختيار هو البشر أو الإنسان فقط.
1: لا والجن،
0: ولكن
1: والجن
0: الجن
1: أيوه.
0: الجن وال وال والإنس
1: نعم.
0: والجن والإنس
1: نعم.
0: لكن عندما نقرأ قوله تعالى في حواره مع الملائكة نجد أن الملائكة حاورت الله عز وجل، مما يدل على وجود إما إرادة في الفعل وعدم الفعل
1: نعم.
0: أو هناك عقل للتخير. فعندما يقولون لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك
1: بحمدك
0: ونقدس لك
1: نعم.
0: هذا الحوار يدل على أن هناك اختيار
1: نعم.
0: هذا من جانب الملائكة. من جانب الآخر من جانب الجمادات
1: نعم.
0: يعني عندما يخبرنا الله عز وجل عندما خاطب السماوات والأرض أن ائتيا طوعا أو كرها قالوا أتينا قالتا أتينا طائعين
1: نعم.
0: هذا الحوار يدل نعم. أيضا على قدرة على على على الاختيار وعلى التفاعل
1: نعم.
0: أيضا عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقاد للشاة القرناء من الشاة الجلحاء يوم القيامة
1: نعم.
0: هناك إذن هناك اختيار، لأنه نعم. لا يعقل أن يعاقب الله عز وجل إنسانا لم يملك قدرة الاختيار. يعني يقول إذا كانت الملائكة الجمادات الحيوانات لها قدرة على الإجابة عن الله عز وجل أو الحوار مع الله عز وجل
1: نعم.
0: هذا ينفي أننا البشر أو الجان هم المخلوقات الوحيدة التي لها قدرة على الاختيار. بماذا نجيب؟
1: والله يا أخي الناس فيها خلط عجيب، يعني الشيطان يوسوس إلى الإنسان بطريقة مستمرة ليشككه في دينه وليشككه في معتقده
0: نعم.
1: القرآن يعلمنا على أن الله خلق خلقا مكلفا له إرادة حرة وله عقل وله حواس وله قدرة على الاختيار. هؤلاء هم الإنس والجن
0: نعم.
1: الإنس عالم مدرك بالنسبة لنا والجن عالم خفي علينا، ولكن كلاهما من الخلق المكلف
0: نعم.
1: وخلق الملائكة خلق يعبدون الله بفطرتهم، لا يعصون الله أبدا ما أمرهم، يعني يسبحون دوما بالانقطاع، لا خيار لهم في ذلك، وليست لهم إرادة حرة لكن لهم عقل ولهم قدرة على التفكير. وهناك الجمادات بمختلف أشكالها والنباتات والحيوانات، كل هذا الخلق له قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير، لكن لا إرادة لهم، يعني هم غير مكلفين ولن يحاسبوا. لكن حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحيوانات هتبعث ليختص يعني ممن اعتدى أو ممن اعتدى نعم. من هذه الحيوانات على بعضها البعض ثم يتحول إلى تراب،
0: صحيح،
1: لا ليس لهم جنة ولا ليس لهم نعم. نار، كنوع من أنواع العدل الإلهي، لأنهم ليسوا مكلفين، لا رسالة لهم إلا تسبيح الله بطريقة فطرية غير إرادية لا خيار لهم فيها. فلا يجوز لنا أن نفسر يعني الحديث الذي دار بين رب العالمين والملائكة على أن الملكة لها إرادة، لا إرادة لهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
0: اعتراضهم ألا يدل على
1: لا يا أخي ليس اعتراض
0: على وجود إرادة وجود
1: لا
0: عقل
1: لا. هم لم يعترضوا
0: نعم.
1: ده سؤال الاستفسار، سؤال الاستفهام، يعني هم قاسوا أن الأرض عمرت من قبل بالجن
0: نعم.
1: والجن أفسدوا في الأرض إفسادا عظيما وسفكوا دماء بعضهم بعضا، فحينما علموا أن الله تعالى خلق خلقا آخر سيستخلفه في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، خلق مكلف له إرادة وله حرية وله عقل وسيحاسب على ذلك، فقالوا يعني بالقياس على الجن أتجعل فيها من يفسد فيها وأسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.
0: طيب نعم. فقط يعني إيضاح بسيط، هناك من يقول أن هناك بشر قبل نعم. هؤلاء البشر قبل الجان
1: نعم.
0: ما يسمى بنيوتردال أو لوسي أو هذا،
1: لا
0: هل هذا
1: هذا,
0: هل
1: هذا,
0: هذا من البشر يعني
1: لا.
0: تذكر على كثير من المواقع
1: نعم، لكن كثير من العلماء الجادون ممن يعملون في هذا المجال مجال دراسة البقايا الإنسية يقولون هذه المخلوقات أشباه أناسي، سموهم هومينويدز، من أشباه الأناسي، ليسوا أناسي. أقدم أثر للإنسان العاقل بتقدير الغربيين أنفسهم

0: أنفسهم لا تعدى 40,000 سنة. هذه المخلوقات من 1,000,000 و2,000,000 و4,000,000 سنة.
1: يعني ليست مخلوقات بشرية وليست مخلوقات من الحيوانات.
0: هي حيوانات ليست.
1: نعم.
0: هو بيقولوا أشباه أناسي. هم عشان يكملوا الفجوة بين خلق الإنسان وخلق الحيوان قالوا أن هناك مجموعة من أشباه الأناسي حتى يؤكدوا على فكرة التطور العضوي وأن الإنسان نتج عن هذه السلسلة. واتضح أن حتى هذا الكلام فيه قدر من التزييف. أولا كل هذه الأشكال يعني إنسان جاوة، إنسان نياندرتال، لوسي، إنسان كينيا، كل هذه مخلوقات يعني وجد من بقاياها قطعة من جمجمة، قطعة من فك، قطعة من ساق، قطعة من يد أو ذراع، يعني ليس والباقي خيال، وخيال ناتج عن محاولة التنكر للخالق سبحانه وتعالى والادعاء بأن فكرة التطور العضوي فكرة صحيحة.
1: يعني ربما نريد إيضاح أكثر. نعم. لأن نعم. يعني ثبت أن هناك بقايا لهؤلاء البشر. فضيلة الدكتور، نعم. ماذا عن بقايا هؤلاء نعم. الناس؟ يعني العلم يثبت أن هناك بقايا لهم، لكن أنت تقول أنهم ليسوا ببشر.
0: ليسوا ببشر. يا أخي الكريم، يعني قلنا مرات عديدة في هذا البرنامج المبارك أن الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة كاملة مع الكنيسة وأسقطوا ذلك على كل الأديان، يعني عزلوا هذا العلم أو التقدم العلمي عن كل قضايا علمية أو قضايا غيبية.
1: نعم.
0: إذا أنكر العالم حقيقة الخلق وتنكر للخالق سبحانه وتعالى، العلم يلح عليه أن يجد مخرجا لتفسير وجود هذه المخلوقات.
1: جميل.
0: طبعا العلم ينبني على ملاحظات صحيحة ولكنه ينتهي باستنتاجات بشرية محضة. ففكرة التطور العضوي مبنية على ملاحظة صحيحة أن هذه الأرض عمرت بمراحل متتالية من الخلق، بدأت بسيطة في العدد وقليلة في البناء وتعقدت بالتدريج حتى وصلت إلى خلق الإنسان في نهاية هذا المشوار الطويل.
1: جميل.
0: فأقدم أثر الحياة على الأرض يعود إلى 3,800,000,000 سنة، وأقدم أثر للإنسان العاقل كما يسمونه هم نسميه الإنسان 40,000 سنة
1: فقط.
0: أي فالشيطان يعني سول لهؤلاء الناس انطلاقا من عقيدتهم المادية البحتة أنه إذا كان هناك تدرج في الخلق، ما الداعي للاعتراف بخالق؟ يعني لماذا لا يكون الخلق الأول نتج بمحض الصدفة؟ أشعة الشمس مع طين الأرض كونت يعني الحمض الأميني الأول، وتفاعلات الأحماض الأمينية كونت الجزء البروتيني الأول، بانقسام الجزء البروتيني كون الخلية الأولى، بدأت هالخلية تنقسم فأعطت هذا الخلق العظيم يعني يقدر بحوالي 1,500,000 نوع من أنواع الحياة، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد. يصل العلماء بعدد أنواع الحياة على الأرض المندثر والموجود حاليا لأكثر من 5,000,000 نوع أو أكثر من ذلك بكثير، ثم انتهت بالإنسان.
1: نعم.
0: فهناك 3 فروض أدخلها الشيطان على الإنسان. الفرض الأول للادعاء بعشوائية الخلق الأول.
1: نعم.
0: الفرض الثاني للادعاء بعشوائية عملية التطور. الفرض الثالث للادعاء بربط الإنسان بهذه السلسلة الطويلة من الحيوانات.
1: نرجو التفصيل في كل واحدة لأنها من الشبهات التي خاصة.
0: نعم.
1: يعني للأسف شبابنا عندما يذهبون إلى الجامعات الغربية أول ما يصادفهم هذا الكم من الشبهات، فلا تجده إلا
0: حتى في جامعاتنا
1: يعني يتلاشى أمام. نعم. هذه النظرية
0: للأسف الشديد.
1: نعم.
0: يعني فكرة عشوائية الخلق نفاها العلم بنفسه. فالعلم المكتسب الآن يقول لنا أن الجزء الحمض الأميني يتكون من 5 عناصر: الكربون والإدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت، وأحيانا يكون معه الفوسفور أو بعض العناصر الأخرى.
1: نعم.
0: فعالم رياضي من علماء الإحصاء سويسري اسمه يوجين جاي قال نحن نعرف الآن من عناصر الأرض 105 عنصر. قال جلست أحسب إمكانية الحصول على هذه العناصر الخمسة، بس قال ليس بكمياتها بس بأنواعها، من 105 عنصر يعرفها الإنسان. قال نحتاج إلى كون قدر كوننا هذا مضروبا في رقم فلكي في زمن كزمن كوننا هذا المقدر بحوالي 14 ألف مليون سنة مضروبة أيضا في زمن فلكي، لمجرد اختيار هذه العناصر الخمسة من بين 105 عنصر يعرفها الإنسان.
1: سبحان الله.
0: قال ليس هذا فقط، بل إن الحمض الأميني عبارة عن حمض ثلاثي الأبعاد، توجد فيه ذرة الكربون في الوسط وباقي الذرات ترتب حول ذرة الكربون إما ترتيبا يمينيا أو ترتيبا يساريا، يسموها ديكسترو وليفو، ترتيب يميني وترتيب يساري. قال في أجساد كل الكائنات الحية الحمض الأميني ترتب ذراته ترتيبا يساريا. هل هذا يعني أيضا عائق آخر أمام العشوائية؟
1: طبعا، يعني لا يمكن أن يكون هذا يستمر ذلك في المصادفة.
0: نعم. والأغرب من ذلك، يقول في كل الكائنات الحية النبات الحيوان الإنسان ترتب الأحماض الذرات في الأحماض الأمينية ترتيبا يساريا، فإذا ما مات الكائن الحي وفقد سلطانه على جسده تبدأ هذه الذرات تعيد ترتيب نفسها ترتيبا يمينيا بمعدلات ثابتة، بحيث إذا حسبنا في فضلة من فضلات كائن حي، شعرة، قطعة من الجلد، قطعة من العظم، نسبة الأحماض اليمينية الأمينية اليمينية إلى اليسارية، نستطيع أن نحدد لحظة وفاة هذا المخلوق بدقة فائقة.
1: سبحان الله.
0: يقول طيب الكائن مات وفقد هيمنته على جسده، ما هي القوة التي تجعل هذه الذرات تعيد ترتيب ذواتها من ترتيب يساري إلى ترتيب يميني بهذه الدقة الفائقة وبهذه المعدلات الثابتة؟
1: يعني تبقى هذه الخلايا تعمل، لكن لهم لا يستطيعون أن يقولوا أن هذه من قدرة الله عز وجل.
0: لا يقولون ذلك، يعني
1: نعم.
0: يسموها Racemization of the Amino Acids، إعادة ترتيب ذرات الأحماض الأمينية، وهي من الظواهر المبهرة لعلماء اليوم إبهارا كاملا.
1: يعني والله فعلا الإنسان يموت ثم نعم. يعني خلاياه تبدأ بتحلل بشكل نعم. منتظم
0: جدا،
1: يعني تذكر أنها بالعكس تماما
0: نعم.
1: تصير بعكس.
0: نعم. أين العشوائية في هذا؟
1: سبحان الله.
0: ليس هذا فقط، بل يقول إن الجزيء البروتيني الذي لبناته الأحماض الأمينية جزيء معقد للغاية، وترتبط فيه الأحماض اليمينية وترتب أيضا ترتيبا يساريا.
1: سبحان الله.
0: طيب من الذي نظم ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟
1: إذا لا مجال فرض العشوائية
0: أبداً
1: على الإطلاق
0: أبداً.
1: نعم.
0: والذي يقول هذا ليسوا مسلمين، يعني الذي يقول هذا ليسوا مسلمين. يقول عشان ترتبط الجزيئات الحمض الأميني، جزيئات الحمض الأميني لتكون جزيء بروتيني تحتاج إلى رابطة من بين عشرات الروابط الكيميائية اسمها الرابطة البيبتيدية. من الذي اختار هذه الرابطة؟ ولو ارتبطت بغير الرابط البيبتيدي لا تكون حياة.
1: سبحان الله.
0: من الذي اختار ذلك؟
1: لا إله إلا الله.
0: فهذا الكلام ينفي تماما عشوائية الخلق الأول.
1: نعم. إذا انتهت هذه
0: انتهت.
1: نعم.
0: يؤكد هذا أكثر أن علماء الخلية الآن يقولون أن الخلية الحية التي لا تعد قطرها في جسم الإنسان مثلا 3 من 100 ملليمتر تبلغ من التعقيد في البناء والإحكام في الأداء ما لم يبلغه أكبر المصانع التي بناها الإنسان.
1: سبحان الله.
0: هذه الخلية لها جهاز للطاقة، لها جهاز يعني هضم الغذاء، لها جهاز للدفاع عن النفس، لها جدار حي يتبادل المواد النافعة والضارة مع الوسط الذي تعيش فيه، لها مخ اسمه نواة الخلية، لها شفرة وراثية. أعطاها الله القدرة أن تنتج أكثر من 200,000 نوع من البروتين. أي قدرة هذه؟ هل ممكن هذه الخلية أن تأتي بمحض الصدفة؟
1: مستحيل.
0: مستحيل،
1: يعني أمر سبحان الله.
0: عشوائية الخلق الأول نفاها العلم نفيا قاطعا، ولا يستطيع أن يقول بها عاقل في زماننا هذا.
1: نعم.
0: طيب عشوائية التدرج، هذا التدرج يسعى دائما إلى الكمال، والعشوائية لا تفرز كمالا. كوني أرى ارتقاء من كائنات واحدة الخلية إلى متعددة الخلايا، كائنات مائية إلى كائنات أرضية. طيب من الذي صمم ذلك؟
1: يعني نظرية التطور مرة نسمع أنها اندثرت، مرة نسمع أنها لا تزال قائمة.
0: والله
1: ومنها يعني هي جزء نعم. منها قضية تطور خلق الإنسان نعم. من القرد نعم. أو غير
0: نعم.
1: ذلك.
0: نعم. فأقول أن التدرج هذا يسعى للكمال، والعشوائية لا تعرف الكمال.
1: نعم.
0: لا يستطيع العلماء الآن أن يجدوا حلقة وسطى بين نوع ونوع. العلماء يقولون إن إيه النوع الحيواني؟ هو مجموعة من الكائنات تتشابه في صفاتها الخارجية وفي تركيبها الداخلية وفي شفرتها الوراثية وفي عدد صبغياتها، ولها القدرة على أن تتزاوج لتخرج نسلا خصبا. طيب ما فيش ما يثبت أن حيوان يعني من نوع 10 حيوان من نوع آخر وأنتج نسلا خصبا. يعني لما خلطوا بين الحصان والحمار وجاء البغل غير خصب، غير قادر على أداء النسل.
2: سبحان الله،
0: مش ممكن. كلام عن المراحل الانتقالية كلام فارغ، كله سببه محاولة الهروب من الاعتراف بالخالق سبحانه وتعالى.
1: طبعا لا يمكن تفصيل. لا يمكن مزج نوعين من
0: لا يمكن.
1: يعني لو كان كلامه صحيحا ربما لقاء الحيوان بالإنسان يعني لا ينتج شيء.
0: نعم. بعد ذلك طبعا هنا كلام كثير، أنا بس أختصر كثيرا لأن موضوع التطور يحتاج إلى جلسات كاملة.
1: نعم.
0: محاولة ربط الإنسان بهذه السلسلة، وأذكر يعني أنا عملت في متحف التاريخ الطبيعي في لندن لفترة طويلة، ونشروا لي كتابا سنة 64 ميلادي، يعني طبع عدة مرات، وهذا من أكبر المراكز العلمية في العالم. كان عندهم عينة لجمجمة قديمة، وقالوا هذه الحلقة الوسطى بين الإنسان والحيوان. وجدوها في منطقة اسمها بيلت داون مان. وجلست أناقشهم يعني كبار العلماء هناك يعني أن هذا الكلام غير صحيح. بقيت هذه الجمجمة أكثر من 50 سنة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن على أنها الدليل القاطع على أن الإنسان أصله قردا.
1: سبحان الله.
0: فبعد دراستها بالإشعاع نتيجة لحوار طويل بيني وبينهم ثبت أنها مزيفة، وأنها الذي زيفها أتى بفك قرد على جمجمة إنسان ودفنها في منطقة بيلت داون، وجر العلماء خلفه أنه وجد في هذه المنطقة.
1: يعني فضيل الدكتور بدك تسمح لي، هذه يعني حادثة
0: فضيحة علمية
1: يعني. نعم كبيرة. أنت كنت من أحد الناس الذين اكتشفوا هذا الموضوع في متحف؟
0: لا لم أكن أنا الذي اكتشفته، بس طبعا مع الحوار عرضوها للإشعاع.
1: نعم.
0: فحينما صوروها بالاشعه اتضح
1: يعني هل رايت هذه الجمجمه؟ نعم. انت وكنت في هذا
0: هي كانت محور حوار طويل بيني وبينهم لان انا بقيت
1: يعني
0: سنه.
1: اسمح لي فضيل الدكتور. نعم. يعني انا مضطر ان اخصص بدايه الحلقه القادمه لهذا الموضوع الهام، لاننا يعني نريد أن يتعلم شبابنا. نعم. أن لا يأخذوا كل شيء مجرد بأنه مكتوب بالإنجليزية. نعم. أو نعم. أنه أتى. نعم. من العالم الغربي.
0: نعم.
1: في الحلقة القادمة بإذن الله سنتابع قصة الجمجمة التي أثارت فضيحة مدوية في عالم بداية خلق الإنسان. هل كان لها دور في موضوع التطور؟ هل كان للإسلام جواب على ما يذكر؟ في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. فإني قريب. سأل الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربهم ودعائهم له، فقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يصفهم تبارك وتعالى بهذا الوصف الشريف العبادي، وهو وصف يعبر عن العطاء والجود والإحسان لهم. يقول سبحانه وتعالى: فإني قريب. أجاب عز وجل بنفسه ولم يقل قل لهم، وصور صلى الله عليه وسلم لأصحابه قرب خالقهم إليهم، فقال تبارك وتعالى: فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يجيب دعوة الداعي، كل مؤمن يدعوه، إنه لا يجيب دعوة الأولياء فحسب، ولا المتقين الصالحين وحدهم، ولا البرر الخلص من عباده دون سواهم. الداعي هو كل عبد مؤمن يرفع يديه لربه تبارك وتعالى، فإنه عز وجل يجيب دعوته. من يريد حاجة من وجيه أو معونة من ذي سلطان يبذل جهدا مضنيا في البحث عن وسيط أو شفيع، وربما عن شفيع لمن يعمل تحت سلطة هذا الوجيه، وقد يصحب ذلك ذل وإهانة للنفس، وبعد هذا كله قد يجاب لما سأل ويحقق مطلبه، وقد يرجع بذل المسألة. أما ربك مولاك فليس ثمة حجب ولا أبواب ولا وسيط ولا شفيع، اتجه له بقلبك، ارفع يديك في أي ساعة من ليل أو نهار، سله حاجتك بما يجري على لسانك دون تكلف أو تقعر، وإن ضممت لذلك اختيار الوقت والحال والتزام أدب الدعاء فهو أحرى بالإجابة وأقرب إلى تحقيق مطلوبك ونيل مرادك. قال بكر بن عبد الله المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب، تدخل منه إذا شئت على ربك، وليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان، وذلك بين يدي خالقك يزيدك رفعة وعزا، ويغنيك عن التذلل لخلقه أو الهوان بين أيديهم. وإن لم يجب مولاك مطلوبك ولم يعطك ما سألته، فقد تعبدت له بدعائك وسؤالك، والسؤال والدعاء أعظم عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قد يتأخر المطلوب لتزداد فقرا لخالقك وتعبدا له وشعورا بالحاجة إليه، ولتنزع من قلبك رجاء ما سواه أو الأمل في غيره من العباد. وإن تأخرت الإجابة لا تيأس، لا تقنط، أدم طرق الباب فيوشك أن يفتح، وراجع نفسك، فربما تلبست ببعض موانع إجابة الدعاء. أيقن أن الله عز وجل قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، جعلنا الله وإياكم ممن يجيب دعاءه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. سبع آداب نبوية وسنن منسية في علاقتك بصحابك. الأخوة من أعظم الأعمال الصالحة اللي هتدخل الناس الجنة في الآخرة من غير حساب. ربنا سبحانه وتعالى هيطلع يوم القيامة على أهل الحساب فيقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وفي إكرام كبير جدا في الدنيا من الله لك عشان وقفتك جنب صاحبك، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلى النبي يقول لنا: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. فعلاقتنا ببعض كأصحاب اسمها أصحاب يعني باللغة البسيطة كده، بس الأخوة في الله دي أنا يبقى في حد بيني وبينه مودة، وإحنا البعض كده زي ما النبي قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. دي حاجة كبيرة قوي عند ربنا. فأنا أقول لك على سبع آداب نبوية وسنن منسية لما تتعامل مع حبيبك وصحابك بيها يبقى في حتة حلوة قوي عند ربنا وعند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب الأولاني هو ستر العيوب. سيدنا النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: من رأى من أخيه عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة في قبرها. العورة مش عورات الجسد بس، العورة هو كل شيء الإنسان بيحب إن هو يستر ويخفيه. فلما يظهر ليك من طول الصحبة والقرب عيب في بني آدم ما تدوسش عليه، وما نجيش في قعدات ونقول أنت كل مرة بقى تعمل الموضوع ده، عارف فيحرج ويش عارف يعمل، يبدأ يدافع ويتخنق وما يحسش بالأمان. فدي أول حاجة، ستر العيوب. الأدب الثاني هو الوفاء بالعهود. من ضمن الحاجات المفسدة جدا في الأرض إن بني آدم يبقى جدع يتعامل مع بني آدم ندل فيكفر بالجدعانة ويبقى ندل زيه. ما هو جدعانة مش نافعة في الزمن ده، فتقلب بقى أحسن، فيبقى الندل سرق منه جدعانته فبوظنا إحنا الاثنين. فلما تلاقي حد من صحابك أو تلاقي حد من صحاباتك عنده كده قد كلمته وعنده وفاء، يبقى خليك كده معاه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة استلف 40,000 درهم من أحد الصحابة، وفي وقت سداد الدين النبي رجعهم له وقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. شكرا يا صاحبي إنك سندتني، أنا برجع لك فلوسك في وقتها وقبل وقتها عشان أطمنك إن أنا قد كلمتي زي ما أنت كنت قد صحبتنا وأخوتنا وقت ما لجأت لك فسلفتني. الوفاء بالعهود. رقم 3، احترام حياء من عنده حياء. يعني إيه؟ في بعض أصحابنا بيتكسف، متربي تربية شيك فما بيتكلمش بطريقة فيها طريقة يعني شوارعية كده، ولما يتقال قدامه ألفاظ وحشة تلاقيه كسف ووشه حمر، يتكلم في مواضيع حساسة شوية يتكلم بأدب. فضلك حافظ عليه، حافظ عليه، وبلاش يبقى هو اللي بنحفل عليه واحنا قاعدين مع بعض، ما تفسدوش. هو تربيته كده نظيفة راقية زي ما النبي يحب. الحياء من الإيمان والحياء كله خير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد براحته في بيته كده وكان كاشف عن فخذيه، يعني زي مشمر الجلبية الثوب كده، فكان جزء من فخذه الشريف باين. دخل سيدنا أبو بكر فالنبي يتكلم معاه وبعدين مشي، دخل سيدنا عمر فالنبي يتكلم معاه وبعدين مشي، دخل سيدنا عثمان فاعتدل النبي وستر فخذيه وتكلم مع سيدنا عثمان وهش له وابتسم. فالسيدة عائشة استعجبت، أبو بكر دخل حضرتك ما ضحكتش معاه، ردت عليه ومشي. عمر دخل ما ضحكتش معاه ولم تهش له وتكلمت معاه خلص الموضوع ومشي. حضرتك عملت مع عثمان كده ليه؟ قال: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. لا، عثمان عنده طبع معين، لو شافني كده هو نفسه يتكسف ويقلق يمشي، يحس انه جه في وقت مش مناسب، فانا تهيأت لي اكراما لحياته. الادب والسنة الرابعة مع الاصحاب بشاشة الوش، الوجه، طلاقة الوجه، انك يبقى الاصل مبتسم. وبالمناسبة في بيوت وفي شلل التكشير دخل فيها بسبب ان احنا ما خدناش بالنا من الموضوع ده، ما بقيناش نسلم على بعض بابتسامة ونودع بعض بابتسامة ونسلم كده سلام حار. فبعد شهر اتنين سنة اتنين القعدة ظلمت. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وانت حافظ اكتر مني، عيش بقى بالسنة دي، قال تبسمك في وجه اخيك صدقة، صدقة ليك ولي، صدقة لي لانك انت لما بتتبسم في وجهه بتصلح له موده، انت ما تعرفش هو حاله عامل ازاي النهاردة، وصدقة ليك لانك يوم القيامة يمكن ده اللي يدخلك الجنة، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تستصغرش حسنة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يمكن الابتسامات دي هي اللي تقل ميزان حسناتك يوم القيامة. رقم ستة هو قضاء حوائج الأصحاب. لو ربنا عزك فأحوج ليك حد من أصحابك، أجبر بخاطر ومعاه على قد ما تقدر بوقتك وجهدك ومالك وعلمك لغاية ما يخلص مشكلته. وسيدنا النبي علمنا كده، لأن أمشي مع أخي في حاجته حتى يقضيها، أمشي معه في مصلحته اللي محتاج مساعدة فيها، خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها ينجزها ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه صاحب حاجة رده بها، قال له تفضل خدها الحاجة دي، المصلحة دي يقضيها له، أو بميسور من القول لو مش قادر يساعده يقول له كلمة تشجعه، لأنه مش قادر الحاجة دي مش قادر أساعدك فيها، ما عنديش القدرة على كده. فيمكن يكون النجاة في الآخرة وفي الدنيا كمان، لأن من كان في حاجة أخيه كان الله بإمكانياته وقدراته وغناه كان الله في حاجته. أدب رقم ستة إنك أنت ما تسمعش حد يغتاب صاحبك قدامك. بلاش الخلق الوحش ده، إن يبقى حبيبك واكل معاك عيش وملح صاحبة عمرك ويجي سيرته بالأذى كده وأنت تبقى بتسمع عايز تعرف هو إيه اللي حصل. قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله النار عنه يوم القيامة. ومرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسأل عن كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، فقال أين كعب؟ فواحد قال يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفيه، رجل مستريح بحب الدلع ولابس لبس شيك ومش بتاع بهدلة في الحرب يعني، البرد هو اللبس يعني. فسيدنا معاذ قال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. رد عن عرض أخيك حدش يتكلم عليه في ظهره قدامك. آخر الآداب النبوية والسنن المنسية في العلاقة بالأصحاب دعاء بظاهر الغيب. اوعى تكون بتدعي لنفسك ومش بتدعي لأصحابك، ده دعوتك لأصحابك ممكن تبقى أبرك في الاستجابة، لأنك لما بتدعي كما قال صلى الله عليه وسلم فإن عند رأسك ملك، إذا دعوت لأخيك بظاهر الغيب عند رأسك ملك يقول آمين ولك بالمثل. اللي عايز يتجوز يدعي للناس بالجواز، واللي عايز فلوس يدعي للناس بالفلوس، واللي عايز فك الكروبات يدعي لحبايبه، وشوف ربنا هيعمل معاك إيه. دول كانوا سبعة من الآداب النبوية والسنن المنسية في العلاقة بالأصحاب.
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العواضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادة في القصص التي نرويها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابي يروي القصة عن رسول الله. في قصتنا اليوم الأمر معكوس، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يروي القصة عن صحابي، ولأول مرة الأمر ينقلب. تروي القصة من؟ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، صحابية. تقول في يوم من الأيام: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في المدينة الآن، ما هو وقت صلاة؟ وينادي المنادي وهو يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يعني في غير وقت الصلاة صاير شيء. الصحابة كلهم يخرجون علشان يشوفون الإعلان شنو صاير. تقول: فرحنا المسجد وصلينا، وأنا كنت في الصف الأول في جهة النساء، في مصلى النساء. تقول: بعد ما خلصت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وكان مستانس النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك من الفرح، صاير شيء مفرح النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول: كل واحد يجلس في مكانه، يلزم كل إنسان وصلى. بعدين سألهم: تدرون ليش جمعتكم أنا هني؟ قالوا: والله ورسوله أعلم، ما ندري يا رسول الله، ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لا نبي شيء ولا في شيء يخوف، لا جمعتكم لأن هذا الرجل اسمه تميم الداري، أول مرة يشوفون الصحابة، هذا كان نصراني وجاء وبايع وأسلم، وحدثني حديث، قال لي قصة وافقت كلام كنت أحدثكم عنه من قبل عن المسيح الدجال. شوف شنو يقول تميم الداري. يقول أنه كان في سفينة بحرية وطالعين البحر مع 30 رجل من لخم وجذام مناطق، وهاج البحر، صارت أمواج، عاصفة في البحر، أمواج، والسفينة ستغرق. وراحوا وين؟ راحوا جزيرة وجلسوا فيها حتى غربت الشمس، نزلوا في الجزيرة يطالعون، ما يعرفون هذه الجزيرة وين صايرة، لأن الجزيرة ما راحوا لها وهم قاصدين، راحوا لها بعاصفة في البحر، فهم ما يدلون مكان هذه الجزيرة ولا يعرفون شلون وصلوا لها أصلا. فدخلوا يستكشفون هذه الجزيرة شنو فيها. فجأة شافوا دابة أهلب، أهلب يعني كلها شعر، من كثر الشعر اللي فيها ما يعرفون القبل من الدبر، ما يعرفون الرأس من الخلف، مو عارفين. فاستغربوا: إيش هذه الدابة؟ ما أنتي، شنو أنتي؟ فإذا بها تتكلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم: أنا الجساسة. الجساسة يعني اللي تأتي بالأخبار. خافوا، قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا انطلقوا، يعني الموضوع مو موضوعي أنا، موضوع منه، روحوا إلى هذا الدير، مثل مكان للعبادة مهجور، هذا المكان. شافوا مكان بعيد، قالت: فيه رجل هذا المكان إلى خبركم بالأشواق. تدرون وهي قاعدة تتكلم شنو قالت؟ جابت اسم واحد منهم، ما حد قال اسمه، قالت: يا فلان روحوا إلى هذا الدير، ترى فيه رجل عظيم، رجل إلى خبركم بالأشواق. هم خافوا طبعا، قالوا: هذه شيطانة، ما في كلام. راحوا صوب هذا المكان المهجور القديم، دار العبادة المهجور، دخلوا واللي يشوفون رجل عظيم، رجل اللي يقول: عمرنا ما شفنا واحد بحجمه من عظمه، ولا شفنا واحد أشد وثاقا منه، إيده إيده مجموعة لعنقه، مربوط ربط بالسلاسل، وركبته
إلى كعبيه كله مربوط بالحديد. شنو هذا الإنسان العظيم المربوط بكل هذه السلاسل؟ وضع خوف. فقالوا له: ويلك، من أنت؟ من أنت؟ شنو قصتك؟ هم خايفين الحين، تقريبا 30 واحد. قال: قد قدرتم على خبري، أنتوا الآن خلاص يعني قبضتوا علي، صدتوني، عرفتوا أنا وين، قدرتوا علي، فأخبروني عنكم، من أنتم؟ المشكلة مو من أنا، من أنتوا؟ شن يرد عليه تميم وصحب اللي وياه؟ قالوا له: نحن أناس من العرب. وقالوا له القصة، إن كنا في البحر وجت الأمواج والريح ما ندري وين خذتنا، لعبت فينا الأمواج، ورحنا إلى جزيرة ونزلنا بالجزيرة. قاعدين يقولون له قصتهم مع هذه الجزيرة وهذه الدابة وذات الشعر، وين جولها وشلون دلتنا عليك ووصلنا إليك، هذا خبرنا إحنا. قالوا له: أنت شنو خبرك الحين؟ قال: أنا راح أسألكم أسئلة وجاوبوني عنها، بعدين راح أقول لكم أنا منه، تفضل اسأل. قال لهم: أسألكم عن نخل اسمه نخل بيسان، منطقة اسمها بيسان. قال: شو تسأل عن شنو؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ سؤال غريب. قلنا له: نعم، اشتخل الموضوع بنخل. قال: أما إنه يوشك ألا يثمر، راح يجي يوم ما في ثمر. قال: أسألكم عن بحيرة طبرية. قال: عن أي شأنها تستخبر، شنو فيها؟ هل فيها ماء؟ قالوا: نعم، هي كثيرة الماء. قال: أما أن ماءها يوشك أن يذهب. أخبروني عن عين زغر، منطقة في الشام. قالوا: عن أي شأنها تستخبر، شنو فيها هذه العين؟ قال: هل في العين ماء؟ قال: نعم، وهل يزرع أهلها من هذا الماء؟ قلنا: نعم، يزرعون من هذه الماء. ثم بدأ الآن يقول: أخبروني عن نبي الأميين، هل خرج؟ قالوا: نعم، خرج من مكة ونزل يثرب، هل قاتله العرب؟ شو الحين كل قصته بيسأل عن هذا النبي؟ قال: نعم، ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. فسأل: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. تدري شنو قال هذا الرجل؟ قال: أما إنه خير لهم أن يطيعوه. الآن سأخبركم عني، من أنت؟ قال: أنا المسيح، يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، بعد فترة قريبة سأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها، كل الأرض في 40 ليلة إلا مكة وطيبة، فهما محرمتان علي، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، كل مكان أدخل إلا مكة والمدينة على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. تقول فاطمة، الأمر ده يعلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده عصا فضرب بالعصا ثم قال: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، ألا هل كنت حدثتكم عن ذلك؟ أنا ما قلت لكم هذا الكلام من قبل؟ قال الناس: نعم. قال: فأعجبني كلام تميم الذي وافق ما كنت أحدثكم عنه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ثم قال: ألا إنه، يعني الدجال، في بحر الشام. ثم قال: لا، في بحر اليمن. ثم قال: لا، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، يعني هو ليس من جهة الشمال ولا في الجنوب، بل هو في جهة الشرق. حدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
مكان خروجه من المشرق. إنها قصة المسيح الدجال. هل إلى اليوم موجود؟ الله أعلم. هل هو شيطان تمثل في ذلك اليوم؟ الله أعلم. هل هو حي ويبقى إلى أن يخرج آخر الزمان؟ كله علمه عند الله عز وجل. قصة من أعظم قصص أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.